0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الرواية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبرها تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخدها وعطية للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

26. أوفت تحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر، لجميع مستمعي لبنان الحر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكرو. هو من الموسيقيين والمخرجين ومن أصحاب استوديوهات اللي ما بيعرف يقول لا، حتى ولو أوقات بيدفع من جيبته، المهم عنده أنه يكون العمل على المستوى المطلوب. لمساته عطول بتكون موجودة بالمسلسلات، بالميدلي، بالأغنيات، بالتأليف الموسيقي. عطول منعرف أنه هيدا هو شارل شليلخ. يعني اليوم برنامجنا نجوم الظهر، ولكن الأربع عنا برنامج بلا جمرك. بس تسمعوا جنريك بلا جمرك وجيلبير جلخ عم بيغني، قولوا أنه بصمة شارل شليلخ موجودة بهيدا الجنريك، كلاما ولحنا وتوزيعا.

0: والمخرج شارل شليلة. ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وببرنامج نجوم الظهر.
1: مرسي وفاء،
0: يا أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. أول شي شارل، أنت من النوع اللي عطول أنا بقوله أنه بتشتغل كتير ولكن بتشتغل بس على السكت. إذا الآخر بده يقول شكرا شارل شليلة بيقول، ولكن إذا الآخر ما قال شكرا شارل شليلة، شارل شليلة ما بيخبر أنه هو عامل هذا العمل.
1: شو الأحسن، نحكي كثير ونشتغل أقل ولا نشتغل كثير ونحكي أقل؟
0: طب ليه هي تشتغل وتحكي، تشتغل كثير وتحكي كثير.
1: هلأ أنا مقصر إيه من ناحية الحكي، من ناحية الميديا، من ناحية الإعلام، مقصر بحق حالي أكيد. وهذا شيء غلط، وعن جد هذا غلط، وصرت له أكثر من مرة. بستلم جوائز بالعالم، بلبنان، بالدول العربية، حتى ما بحط على الإنستا ولا على تويتر ولا شيء. استلمت بقولوا لي في شيء غلط، بقول لهم مزبوط، بس مع قليل تفوت على السوشيال ميديا، وهذا شيء غلط بحقي، مع أني متابع كل شيء تكنولوجي لآخر نفس AI فيت بكل التفاصيل. فمزبوط يمكن هيدا، بس دايما بيقولوا أنه أوقات الأعمال بتحكي، ترك العمل يحكي وترك العمل يفرجي.
0: بس بتعرف شارل أنه بهالأيام العمل اللي بيحكي مش عطول عمل جيد، والعمل اللي بينتشر مش عطول عمل جيد بينتشر. بأوقات بتكون عمل رديئة، أعمال رديئة جدا وبتنتشر وبتحكي عن حالة، وأوقات في غسيل دماغ للعالم اللي بتسمع من خلال السوشيال ميديا.
1: صح.
0: لعمل بيسوى ما بيسوى، مثل ما بيقولوا فرانك مقدوع، وبتصير العالم كلها تحكي فيه وتحكي عنه.
1: هيدا كتير حلو اللي قلتي، ليكي رح لك شغلة مهمة كتير. الفن هو الوحيد يلي فيك تعملي معه كذبة على مدى كتير صغير وقصير، واس الفن حقيقي. الفن هو ابن الخالق، الله الفنان العظيم الكبير. كل ليلة تطلع صوب المغيب بتلاقي مغيب لونه شي غيوم وطريقتها السما لونه. عم نحكي بس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم في تابلو جديد خلق. هالخلق هيدا بالنسبة لي أنا بقول دايما دايما دايما كتير مهم. في ناس بتنزل بتقول بمصرياتي بخلي الناس مثل ما أنا بدي شو عملت فن، في ناس بتقول بجمالي بخلي الناس تعمل، في ناس. الفرق بينه وبين الفن أنه الناس لو ما بتعرف بعمق الشغل بتحسه، بتحس انه هذا مش صادق، والزمن بيحكم عليه والزمن بيوقعه بالأرض. يعني بتضاين جمعة شهر شهرين، يا بتلاقي بعد سنة وسنتين وثلاثة عم يرجع حدا عم يغني هالغنية والناس بتحبها، يا بيكون وقع لو قد ما كبت عليه مصاري.
0: تعرف شارل، هيدي أيام زمان كان يمشي هيدا الموضوع، بس هلأ كان عمل جيد ولا كان عمل عاطل مش عم بضاين بوجود السوشيال ميديا والسرعة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا. بضاين يوم يومين ثلاثة جمعة بيطلع غيره، بينسوا العالم، ما بعودوا يرددوا، بيرجع بيصيروا يرددوا غيره،
1: يرددوا غيره لأنه في عجقة على الساحة. بس في إشياء بقيت شئنا أو أبينا، إذا هلأ أنا وياك منتذكره ومنسميهم بالأسامي من آخر خمس سنين حتى بيبقوا، بس ما بعودوا يتذكرون العالم هلأ أنا بالعجقة. بس بيطلع مطربة من هالمطربين.
0: شارل، سميلي ثلاث أغاني من خمس سنين لهلأ بعدنا عم نرددها.
1: أنا كشخص بقلب الأغاني شخصيا مني هالشخص اللي ماسك الأغاني وماشي فيها، بس بقدر سميه، بقدر أعطيك كتير أمثال، بقدر أعطيك كتير أشياء أفكار
0: مين.
1: وخاصة الكلاسيك اللي ما بيموت، بس برضو مش كلاسيك. غنية شو اسمه هلأ ما ببلش أنا بكلمة شو اسمه
0: ترارتا ترارتا، ما بمجرد تقول شو اسمه.
1: لا ما بحفظ اسم الزلمة اللي غنى. طبعا اللي غنت معه المصرية واللي انشهرت الغنية كتير، حبه شو اسمه،
0: هشام الحج وأمينة.
1: هلا بقول لك شو اسمه. عندي مشكلة بلك.
0: غنت مع مين؟
1: لك
0: وائل جسار.
1: ما نفوت به. أنا هلا بقول لك بالتفاصيل.
0: لحظة
1: بس بقول لك اسم. أنا عم غني لك الغنية.
0: شو أيها؟ صوتك حلو دخلت.
1: ترارتا ترارتا ترارتا ترارتا،
0: فكرت بدك تقول لي ترارتا، قلت انا لا لا لا
1: تيرا تيرا تيرا تيرا. كنت على مصري
0: شو
1: لك انت الحب يكون قلبي
0: ابو غنيت ابو ثلاث دقات
1: لو بتحطيها بعد سنه وسنتين وثلاثه
0: بدك يسرى غنت معه
1: يسرى سوري شفتي ما انا عندي الزهايمر ابو بهالغنيه البسيطه الخفيفه اول ما سمع ابني قال لك عم اسمع شيء انا وقت سمعت شيء بتبقى
0: هيدي فلتة شوط
1: ما هي اللي عم يحكيك عن الفلتة شوط إذا بدك سميها حقيقية مش فلتة شوط
0: شارل قديما قديما كانت في أغنيات بعدها بالذاكرة لهلأ عدد من الأغنيات بالسنة نقدر نسمي 10-15 أغنية
1: ما كان في عجقة
0: ما كان في عجقة
1: أغاني مثل اليوم وكان في فن أصيل أكتر
0: ايه
1: حقيقة كان في فن أصيل
0: شفت كيف
1: أكيد بس في اليوم أغاني حلوة كتير بس بالعجقة ولو كانت أصيلة بتضيع الناس ما بتسمعها في موتور وماشي ما أنت إذا بتشوفي بالسبعينات أشمل الأغاني بالثمانينات أحلى بالتسعين سمعنا بالغرب وبالشرق
0: صح صحيح
1: بالألفين بطلنا هيك ليه؟ لأنه وقت كانوا بلشوا يألفوا بالسبعين ما كان في عجقة الميكانيك سيارات وموتورات وخبدك كله بس الانسان بلش ينعجق بحياته بلش ينعجق بفنه بلش ينعجق بكل شيء بلش ينعجق بكل شيء بيعمله بكتابته يلا السريعه بالاكل السريع حتى الاغاني الحلوه هي خلقت من بين من السبعين للتسعينات
0: صحيح.
1: اجمل الاغاني مش لانه نحن بنعرف هيدا الوقت وإذا بدك أكيد قبل بترجع لأديت بياف بترجع جويلة بس الحقيقة الفن بده رواء بده صفاء بده صدق بده يعني عرفت كيف يعني وقت كتبوا راح ابني نسم علينا الهوى من مفرق الوادي كانوا قاعدين تحت الصفاء عم يحسوا بالهوى لو بعدين كتبت
0: يعني
1: كتير
0: لحظة الشمالية. يعني رجعت لحكي
1: ما أنا أول من أول ما حكيك بس بقول لك أنه في اليوم هيدا اللي كنت عملي بس قال بضيعوا بين الكتار كنت عم جرب قوله من البداية في صدق إذا في فن صادق رح تبقى الغنية رح تبقى وتعيش من بعدنا ومن بعدنا مبدأ لأسباب بقول لك 80% من العالم من الفنانين بيطلعوا على المسرح بيغنوا مش أغانيهم شو بيغنوا بغنوا الأغاني يلي الزمن
0: وكيف ما هيدا عم نحكي الأغاني اللي قبل ما عم نحكي هلأ جديد
1: ايه وفي منهم ببلشوا ينقوا من الأغاني يلي من آخر 5 سنين وعشر بنقوا قليل قليل قليل
0: شارل شليلة شو رأيك انه السوبر ستار راغب علامي وشفنا بالميراكس كنت عم بتقول بنقوا هالأغاني أغني عامل ميدلي لأغني ما عنده غنية بشعة
1: صح
0: شو السر بعدين 4 عقود فايت بالعقد الخامس كنجم ما نزل عن الليفل تبعه
1: كتير مهم الفنان
0: طيب بس شو سره راغب علامه
1: السر تبع راغب اول شيء بيعرف ينقي كلام بيعرف ينقي لحن اثنين راغب خلق

0: ينتقد طلة راغب وما بيقلل من نجوميته. يعني النقد لبعض أغنيات راغب هالأغاني الجديدة اللي عم بينزلها ما عم بيقلل من أهمية راغب.
1: في ناس ما بقى فيك تقللي من أهميتهم، بس يوصلوا على الدرجة 9 ويقعدوا علي فوق ما فيك تعلي وتقولي لهم ولا أي كلمة، بترجع فوق عليك الكلمة أنت عم تقوليها. هيدا كتير مهم. أنا مين، أنا من هو اللي بده يجي يحكم على فنان مثل راغب عليمي مثلا، ان كان شخص عادي او
0: فنان يحكم على غنيته وعجبته وما عجبته له حق.
1: وفي كتير اغاني، انتبه في كتير اغاني بتروح بتجي. يعني انا عامل كتير اشياء، في اشياء بتبقى وفي اشياء ما بتبقى
0: 100%.
1: الفن اذا بتعدي الرحيب نقدر عاملين بتغني منهم 10% يمكن
0: ماكسيمم، لا اكثر.
1: بتقولي
0: بتقولي اكثر
1: بتقولي
0: اكثر
1: بتقولي يمكن أغاني 20 يمكن 30
0: فيروز محفظ الألقاب.
1: عم نحكي أنا مثلا عملك بتقولي مثلا، يعني دايما دايما الفنان قد ما بيكون صادق وقد ما بيكون حقيقي وقد ما بيكون عم يحكي عم يخاطب من قلبه، إن كان بالكلمة أو كان باللحن أو كان بالتوزيع الموسيقي، قد ما بيكون قريب لقلب الناس، قد ما بيقوص على قلب الناس هيك بطريقة كتير صغيرة وبصيبهم. وهيدا شي بده صفاء، بده صفاء.
0: شارل شليلا، مين بيمشي حد راغب علامة من جيله
1: اليوم
0: بالنجومية؟
1: ما يعني ما بدي فوت بالأسامي، بمعنى مين بيمشي مين ما بيمشي.
0: أنا
1: كل حدا بقي من جيل راغب ما في أقول أنا هيدا مش موجود أو هيدا ما
0: بدي. يعني فينا نقول
1: الفنان بيفرض حاله أنا بدي أسألك بالعكس، إدي في ناس من أيام راغب طلعوا لليوم وراحوا.
0: صحيح.
1: التاريخ بعدنا بنرجع أول كلمة قلناها،
0: برأيك الاستمرارية
1: بينصف الفن، هي مثل عاصفة قوية وهذا الفن اللي هو صادق وحقيقي موجود على سجرة وبتضربه هالعاصفة بالزمن يلي بيوقع وبيوقع وبيوقع وبيوقع ويلي بيبقى كلهم بيشوفوا أنه بقى وكلهم بيغنوا وكلهم بيحبوا وكلهم بيرجعوا بيسمعوا، إن كان تلفزيون إن كان راديو إن كان موسيقى إن كان مسرحية، بتلاقي اليوم بيرجعوا بعيدوا مسرحية عمرها 30 و40 و50 سنة إن كان بالغرب أو كان هون.
0: هلأ بالنسبة لوليد توفيق، كمان وجه له تحية لوليد توفيق، كمان وليد بفترة من الفترات يمكن شوي خفت نجمه ورجعنا شفناه كمان
1: طبيعي.
0: ماشي إلى جانب السوبر ستار،
1: بس مين ما بيغني اغاني وليد توفيق؟
0: ما هي عم
1: بقول لك،
0: وهلا عم نشوفه بكتير حفلات، عم نشوفه بكتير فيديو كليبات.
1: طبيعي الانسان يتعب وطبيعي يكون ما يوصل لمطرح يقول ما بقى في، لانه هي طريق صعبه.
0: صح،
1: هي طريق ما في خبرك اليوم، واليوم بالذات قد صعبه اليوم بالعجقه الموجود في هالسوشيال ميديا وهالضياع وهالتليفون بايدين العالم، حرام الناس راس ومشوش.
0: صحيح.
1: وأصعب شيء عند الإنسان أن يكون راسه مشوش، لا بيقدر ياخد قرار.
0: صح.
1: ولا بيقدر يعرف شو بده، ولا بيقدر يرسم الخطط لبعدين، لسبب لك أنا شوي شوي بعيد ما بفوت إلا قليل أنه أقعد شوف، لأنه بحس أنه هيدا بياخد كتير من الوقت، وإذا فت بقى بصير اتفرج اتفرج اتفرج اتفرج كتير خطر. مش عم قلهم للناس أنا ما تقعدوا على السوشيال ميديا، بس عرفوا شو عم تشوفوا وحددوا وقت بيشوش الفكر، تطلع من السوشيال ميديا ما هيك جلدة تعمل شيء بتعدي هيك.
0: صح.
1: هذا خطر، ويمكن هيك بدهم يعني، يمكن هيك بدهم الناس تكون. نحنا مواجهتنا تنشارك بالخلق، الخالق بكل تواضع نقطة صغيرة أقل من نقطة، كلمة نقطة كتير كبيرة. وهيدا شيء بده علم، ثقافة، فكر، فن، وبده بذات الوقت عزيمة انه بدي اعمل. ولي توفيق بدي ركز بعد شوي.
0: صحيح.
1: يرشابي
0: صح. صح.
1: صعبة.
0: شارل شليلا لمساتها كانت واضحة وطبعا شكروك الدكاترة بحفلة الميركستار مع ميدلي الراحل الكبير في الموهبة. خبرني كيف تم اختيار الأغنيات، لأنه شغلة صعبة يعني.
1: صح.
0: بدها تكون في نوتات موسيقية، بدها
1: هيدا أصعب شيء،
0: هيدا أصعب شيء.
1: ايه.
0: نعم
1: هيدا أصعب شيء صدقيني.
0: كيف وأنا بعرف كمان إنه الدكاترة كمان عندهم حس فني.
1: هني صار هني هني نقوا الأغاني.
0: ما هاي.
1: أنا رجعت زدت على الأغاني. باسكال طلبت مثلاً زيد هالغنية يعني. هو عمل شوي مشترك بس بحبوا أغاني معين يعني بقولوا من أيام برجع بقولهم لا هيدي ما تركب هون وهي ما تركب هي ما تركب بكل المدلعي بدنا نشيلها
0: بطبيعة الحال.
1: بصروا بقولهم موسيقيا ما بتركب صدقوني
0: صح.
1: أنا بصد في منهم سراتهم شوي زيادة في منهم أصعب شيء وخاصة فنان مثل فيليمون وهبي لما اللي بيعمل موسيقى عندي كذا مقام بذات الغنية
0: صح
1: ولك شو صعب هالشيء ولك وين بقى نسمع منه هون احنا اليوم ما في منه يعني شيء ما في خبرك انا عم روح لهون عم انتقل لهون بدي فوت بغير غنية تكون في انتقل بشكل انه تكون الناس عم تسمعه مبسوطة وسلس وحلو وما تتضايق وما تنزعج صعب انما كتر خير الله امنا وانا بآمن بذوق نادر خوري ونادر صديقي
0: موسيقى نادر
1: بحبه ومن زمان مش مشتغل واصحابه نادر تسمع للمدلي كله بس اعطيني دينتك في شيء زعجك لانه بيعرف حتى بالمقامات ورا بعضهم مع كل شيء قلنا اكثر من 25 سنه بنشتغل سوا فكتير صعب انك تنقي الاشياء وتنقي عندك شاب وبنت وطبقه الشاب غير طبقه البنت
0: صحيح صح
1: وبدك اياهم يغنوا اثنيناتهم
0: هلا بالنسبه للطبقات باسكال كمان وجه لحيه باسكال صار لانه جيب الطبقات العاليه فيها تكون صح. اذا بدك متناغمه مع الرجل
1: وفاء
0: لا انا عامله فوكاليز
1: بس انه عم تقولي كثير حلوه يعني ان شاء الله بيفهموا الناس عم تقولي
0: لا بيفهموا الناس كله ما بقى في حدا
1: يعني الطبقه العاليه للبنت الطبقه يعني للرجال الواطيه للرجال طبقه العاليه
0: يعني باسكال ساعدتك
1: باسكال ساعدتني
0: لأنه بتجيب جوابات
1: صحيح أنا كنت قلها باسكال دق لها التليفون أنا اضطريت علي غنيتك هاي نص ما تعتريها متعليت أنا عندي كل الساعة أني كنت رح تقومي بالحملة لأنه اللي قابلها واللي بعدها أنا انجبرت حطهم بهالمطرح
0: أوكي.
1: أنا اضطريت وطي هيدي شوي مضطر وقلها بتطلع بشع كتير
0: صحيح
1: أغاني ورا بعضهم
0: اضطريت توطي طبقة لنادر
1: نادر ما عندي مشكلة وين ما بدي بيطلع وين ما بدي بينزل نادر شخص ماسك صوته سيطر على صوته بشكل فعلا يعني عن جد
0: بالنسبة للصبية اللي غنت بالميدلي
1: كريستيان أنا
0: أنت معلق علي أهمية ومعجب فيها
1: كتير معجب بصوتها بشكل ما في خبرك قدي جديدة طالعة عندها دفع وعرض عندها خيمة حلوة كتير ونعمة وعربة نضاف ما في خبرك قدي هالبنت يعني عن جد عندها يعني درسة كتير درسة بالكاسليك عاملة دراسات بس ما جاها تشانس وهي ما عم تفتش على كيف أقوله ريكي ورا الفن بس عم تعمل إشياء ما أنا أول مرة فاتت لعندي على استوديو عادي فاتت قلت لها فاتت بسيني وورا الباب سمعت أسد جوا شو هيدا كيف يعني من وين جبت هيدا طلعت أشوف يا بنت شو هيدا شي حلو كتير بحب صوتها بحبه
0: بالنسبة لشمعون داني
1: ورقة شطور داني يعني عم يشتغل على حاله داني فايت بالمجال يعطي العافية وعم يعرف ينقي وعن جد داني
0: يعني هالمواهب الجديدة حق علينا نذكرها ونقل يعطيك العافية واستمري
1: أكيد من واستمري وهيدا دخلك أنا وياكي بالميركس باللجين بشو أكتر شيء بننبسط لما بيكون في حدا جديد وعامل شيء حلو
0: صحيح
1: ومنصير الحق بدنا هو تنشجعه يستمر مثل كأنه منعطيه درع صغير إنه بتحارب فيه يلا قرب لقدام قرب لقدام بننبسط لما الحدا جديد بيكون طالع وبيتقدم وبيخد جايزة عرفت شو
0: صح.
1: أكيد الكبار موجودون ما بنقدر ننكره موجودين على الساحة عم يحاربوا بسلاح لهوي بالنسبة لهالزغطورين اللي عم يقلعوا بس حدا صغير يطلع ننبسط فيه كتير لأنه هيدا دورنا بالنهاية دورنا نكتشف ونشوف هالمواهب اللي عم تطلع ونشجعها نحنا مش رح نكتشفهم إن اكتشفوا وقلعوا وفرضوا حالهم وبس فرضوا حالهم على العالم تمنينا هالشي وحضرناه وعطيناه شوي نحن تفضل قال لا هاي مسؤوليتك هيدا أحلى شيء بيصير بالميركس أنك تكوني عم تعطي حدا جديد من أنك تعطي
0: على كل حال كل النجوم والنجمات اللي هلا ما بقى يتهدوا ما بقى يمكن ما بردوا على تليفوناتهم وهيك كانوا جداد ونعطوا الميركس دار ببداية حياتهم
1: يعني بدي أقول لك شغلة، ما في طلعة إلا ما في مقبلة نزلي، لازم كل إنسان يعرف هالشيء.
0: هيدي خطرة كتير،
1: هيدي لازم كل إنسان،
0: هيدي مساج مرقته بمية.
1: أنا بش أنا أنت بتعرف إنه أنا شخص بفكر دايما بفكر منطقي، بفكر تعليمي، بفكر روحاني، ما عندي مشكلة بشي ب ب ب مع كل الناس، مع كل العالم، الكبير نسهر مع كتير الكبار، نسهر مع كتير صغير. بالعكس هذا شيء كتير حلو، مشوارنا على هيدي الأرض مشوار حلو زخطور، لازم ما نعمل شيء إلا نحب من كل قلبنا ونعطي حب بشغلنا بأعمالنا بفكرنا.
0: بس هلأ رسالتك اللي وجهتها ما فيها حب،
1: لا مش ما فيها حب،
0: فيها
1: ملاحظة،
0: فيها عتب،
1: مش ملاحظة يعني ينتبه كل إنسان، مش ورقة هلأ بدك تزرق،
0: فيها لطشة.
1: إذا مش لطشة أنه بس هلأ أنت إذا بتعطي نصيحة لإنسان بتكون عم تلطشة، عم تقوليها من قلبك، عم قولها من كل قلبك.
0: النصيحة شارل شليلة، إذا واحد بده يعطي نصيحة بقلن يا عمي يا هالنجوم والنجمات أنتوا بتجننوا، نصيحتي إلكن اتواضعوا لأنه العالم بتحبكن تضل، هاي النصيحة.
1: ما في طلعة إلا ما في مقبلة نزلة.
0: أما اللطشة هي بس إنه ما في طلعة إلا مقبلة نزلة،
1: هيدي حقيقة.
0: ايه؟
1: هي شو الصعب على الفنان فكرك؟ مش وقتها بيعمل شي حلو، من بعد ما يعمل شي حلو شو بده يعمل؟ هاي الكرشة.
0: صحيح،
1: لأن وصل على رأس الطلعة في كرشة في نزلة. ما هي حقيقة. هيدا طبيعي، هيدا فيزيق، يعني هيدا شيء منطقي.
0: من بين هالنجوم والنجمات في حدا حسيته بلش ينزل، طلع طلع طلع طلع وعم هلأ عم ببلش ينزل؟
1: ما في ولا مرة حدا بضل فوق، ما في ولا مرة أكيد. حدا بضل تحت، كلهم عم يطلعوا ينزلوا. وهي الشطارة، كنا عم نحكي قبل شوي مع عن وليد توفيق شو شاطر وشو عمل بأيامه وكيف بعدين رجع نزلت هالنزلة، رجع طلع رجع. مشوار الفن صعب، عذاب، بس وين العذاب؟ انك من بعد ما تعملي شيء حلو شو بدك تعملي احلى.
0: طب هلا النجوم اللي عم تنزل واكيد بدها ترجع تطلع، مين بدي شيء اثنين ثلاثه بتحسهم انه لا انتبهوا نازلين، انتبهوا رح ترجع وتطلع؟
1: لا لا ما اذا فتت بالاسم مني انا وحالي حقيقه. انا بقولك شوي ما كتير بسمع، بتعرفين يعني نحنا شغلنا كلاسيك، كل شيء مهرجانات دول عربية، كل شيء مهرجانات وعكاظ وصلالة وكل هال، يعني هيدا موسيقى. يعني
0: قد ايه راضي عن نتائج الميراكس كونك حضرتك كنت باللجنة؟ قد ايه على عالمية
1: نتائج لجنة الحكم؟ راضي عليها إذا بدك 90% لجنة الحكم. ايه
0: هلا في جوائز
1: فخرية، جوائز تقديرية، جوائز انا ما دخلني فيه ولا ما ولا انت بتصور يعني
0: أكيد.
1: انا ايه. بس جوائز لجنة الحكم انا بالنسبة كنت مبسوط. اول شيء حد اول شيء طلعوا الاسامي اللي انا بديها، عم نحكي عنها شو سميت يعني الفتكي. بحب هيدا الشيء. كمان كنت بمطرح تاني كنا عم نحارب، بتعرفي اوقات بصير في حرب جوا
0: اكيد،
1: ومش عم نضرب بعضنا بالكراسي يعني، بس انه عم نقول لا هاي لا
0: تفرق عتك
1: مش معقول عم نحكي سوا هلا لي
0: شارل شليلة حكينا عن الموسيقى. أنت موسيقي متمرس، مؤلف موسيقي متمرس، بس خلينا نحكي عن المسلسلات. هلا بتقول لي ما في دراما، ما في دراما محلية، من هيك أنا قاعد على جنب، ولكن بفترة من الفترات كان في دراما محلية وعملت دراما ناجحة جدا جدا، بعدها هلا عم بعيدوها هالمسلسلات اللي أنت أخرجتها ودخلت بإنتاجها كمان.
1: صحيح
0: بظل هال هلأ صار هالسنتين هالخجل بالدراما المحلية، لأنه بيلتقي له مسلسل مسلسلين دراما محلية بالوقت اللي كانت معدومة.
1: صح.
0: السنين اللي مرقت ليه ما قمت بمبادرة وعملت دراما محلية إخراجا وإنتاجا؟ ومنعرف أنه عنا كتاب قاعدين بالبيت ولاد حكت وضحكة صفروية، هاي بلش لي من الآخر.
1: بلش لك اياها من الاخر بصراحه
0: من الضحكه.
1: اوكي. لانه بدي مصريات من التلفزيونات بدي ميات القلوب
0: هالقد.
1: انا مصرياتي مثل ما صار مع غيري،
0: مش من المصارف، من التلفزيونات.
1: من التلفزيونات. انا كنت منتج يا ريت. ما هي المشكلة لما الوقع لبنان وفاتوا بالحرب وفاتوا بطلوا تداعيات على الكنال تقدر تشيل بحق حق الحلقة. كيف بدي افسر لك؟ يعني كيف بيعمل التلفزيون؟ التلفزيون بيجي بيشلي مثلا اعتبري 10 اشراقات الشمس. وقت عملنا 10 اشراقات الشمس مقطعنا حكيت بالال بي سي حتى انه نحن رح نعلي سقف الحلقه هالقد لانه عم نشتغل استوريك
0: وايبوك. اكيد
1: كنا عم نشتغل ايبوك يعني صح. فينا نعلي سقف الحلقه؟ قادر التلفزيون يشتري حلقه بهالقد؟ هذا كان السؤال تنقدر نشتغل تلفزيون بوقتها ما عندهم كان مشكله.
0: و 2013
1: ايه صار عمره تقريبا 12-13 سنه الخبريه يعني اشرقت شمس بعده بينزل لليوم صح وبعد العالم تقعد وبتحضر
0: 100% مني وجر يعني
1: مش شو هالمناطقية او الكتابه
0: طبعا
1: وشو هال يعني بوجه تحيه للكل دون استثناء. اوكي تقول شغله اساسيه لم التلفزيون ما بيقدروا بقى دعاياته يطلعوا له حق حلقه لا بده يجيب حلقة.
0: بس ما كان الوضع بألف خير أيام وأشرقت الشمس
1: كنا عم نطلع مصاري
0: ودفعوا لكم تلفزيونات
1: بوقتها كانوا عم يدفعوا لنا والمسلسل اللي بعده دفعوا والمسلسل اللي بعده دفعوا والمسلسل اللي بعده راح
0: توصلت من الآخر
1: لا لا قبل من الآخر بس أنا
0: قبل
1: عم
0: من الآخر
1: إيه بس أنا عم نحكي يعني قدي مسلسل واحد توقف التلفزيونات إن كان لما أنا اشتغلت كمان ما غيرت مش بس البسي اشتغلت صحيح. التلفزيونات ما كارين عملت له وما كاس عملت له بس التلفزيون ما بيقعد يقدر يعطيك تتكملي إلا بيعطيك قليل يعني بيقول لك خد دبري حالك ب50,000 25,000 بشهر بقول له ما بينفعوني بدي أدفع.
0: أنت شارل كنت منتج منفذ ولا منتج
1: منتج؟ منتج منفذ totally different شغل أي منتج
0: يعني منتج بس المنتج بيصور وبيبيع للتلفزيون
1: صح منتج يعني بيكب مصاري
0: 100%
1: منتج المنفذ يلي بس مسؤول عن كل الاكيب
0: صحيح.
1: ايه كنت مخرج وكنت منتج لعدة فلومة في فلومة كمان اغلبية فلومتي انا سافرت فيها اغلبية مسلسلات سافرت فيها لبلاد برا حتى وقت عملت القناع مع جورج خباز
0: صح
1: سافرت على افريقيا
0: مش هيك جورج شلهوب
1: سافرت على افريقيا اخذت الاكيب على افريقيا يعني كل المس يعني كل الم بيصور
0: لحظة شو سافرت تعمل بأفريقيا
1: صورت ما كان في عندي
0: صورت. صورت أوكي فكرت من بعد ما تصور
1: لا صورت بأفريقيا يعني كان في يصور بالسهل هون تحت
0: صحيح.
1: على البحر
0: صحيح.
1: كم موزة وأنا بأفريقيا وجيب كم شخص البشرة تبعهم غيمة لا وقلت لهم بالالبسي أنا بدي روح لما اللي صورت مسلسل سوا كان عندي شغل كتير ببولندا ببولندا
0: أخذت ولأنت ملعبك بولندا
1: ايه انا عندي انا بشتغل ما حتى مع الدوله يعني ما كده بس اخذتهم ملعب شيء ورايح انتو شيء تاني هونيك 10 مرات اغلى اجار العالم
0: تنذكر العالم سوا مع رول حمادي وجوزيف ونصار
1: صحيح معي كان يوسف الخال
0: يوسف الخال صحيح
1: المسياح صح. عبد المنعم عميري كان معي شو اسمه الممثل السوري اللي بحبه كثير الاخذ سنت الماضي الميركس شفتي بقلك انا والاسامي يا اي سوري على هوا نحن
0: خلينا نرجع نتذكر هلا بنتذكر لاسمه
1: ايه.
0: هلا بنتذكر
1: لاسمه مش الحال هلا سوري انا بعتذر منه اوكي بنسى عندي مشكله نسيان كبيره انا امبارح كنا بالسيره انه قال تقول انه ما بقى فيك تنجل الحلقه لها سبب عم تشوفي مدبله شو عم تشوفي تركي وعم تشوفي كذا بيقطعوا المسلسل مسلسلين بس هلا من جديد بلشت عم تتحرك الامور
0: صحيح
1: في بلاتفورمات جديدة نزلت مش بس نتفليكس يعني وشاهد عم يفوت يعني بلاتفورمز جديد يعني كيف يعني بلاتفورمز يعني
0: منصات
1: عم يبلشوا يشتروا عادي والسنة كان في خطوة كمان من شركة محلية عملت تبع
0: صحيح
1: ان شاء الله يقدروا يكملوا عم يتحسن الوضع بس قطع 7-8 سنين مش حق عليهم حق اللي صار
0: أكيد.
1: ونحن بنفهم يعني ما في زعل مثل ما بيقولوا نحن بنقعد مع بعضنا ومنناقش مع بعضنا لليوم
0: ابتداء من اي مسلسل بدك مصاري من التلفزيونات
1: على الهواء
0: لا شو علق ما تقول اي تلفزيون
1: ما دخل ما شو بلك المسلسل
0: ايش
1: لا انه بدي مصاري مئات الالوف
0: طيب بس انه
1: من اكثر من مسلسل
0: انت مسلسلاتك انعرضت على ال بي سي وعلى ام تي في صح؟
1: صح، وانا بقول عرضت لاكثر لبرا كمان، على غير
0: كمان لبرا بدك مصاري من
1: ايه
0: هون؟
1: ما بس مش دول عربيه يعني، انا اخذت بمطارح معينه، هن بصير ينعرض بكذا في تلفزيونات كتير. ليكي اذا بتعرفي كم مره بينباع البرنامج؟
0: ايه صح صح صح،
1: بتعرفي بتعرف انه بينباع، حتى بيصال ينباع
0: بس ما بيجيب ما بيجيب نفس السعر اللي
1: بي لا السعر الاساسي هو
0: صحيح
1: اثنين لبنان والسعودية، اثنيناتهم بيشتروا المسلسل. تتعرف قد ايه بتكلف الحلقة بس تيش تقلع؟ اثنيناتهم بيشتروا وبيختلفوا بالوقت، بيدفع أكتر بيعرض من بعدها. طبيعي هذا، كل الناس بتعرفه، مش عم خبر شيء ما حدا بيعرفه. وبعدين بيقعدوا يبيعوا ويبيعوا ويبيعوا ويبيعوا ويبيعوا قد ما فيهم، وهذا شيء كتير منيح. بس للأسف سألتيني قلتي لي الضحك صفر هوي مش صفر هوي، وجع يعني أنا.
0: صحيح في وجع،
1: ايه
0: اكيد اكيد.
1: او اذا هلا معي نص غير شكل، هلا بصور قادر انا احكي حيالله شركة انتاج. مشكلة النصوص كمان عنا اياها بالدول العربية كلها كتير كبيرة كبيرة، ما في مسلسل انا ما كفيت تصويره الا ما كان عم ينكتب النص على الست. انت بتعرفي هالشيء؟
0: لا صحيح،
1: على الست
0: تبلي
1: ما في.
0: شو ما في؟
1: كتاب ما في، ما في قصص ما في. انت بتعرفي انه بهوليود في فلومي رابع مرة وخمس مرة سينما بيعيدوا زيت القصة؟ انت بتعرفي هيتشكوك مرة سألوه شو اهم شيء انت مخرج عراب المخرجين؟ قال لهم ثلاث اشياء: النص ثم النص ثم النص. النص الناس.
0: طيب بس في كتاب قاعدين ببيوتهم هلا؟
1: لا اعطيني مين، خليني اقرا.
0: بدي اعطيك منى طايع.
1: ما خليها تكتب. ليش عم تحكي؟
0: يمكن عم تكتب بدها انتاج.
1: لا لا لا،
0: توني شمعون.
1: انا بقول لك انا بس منتبهي، الكتاب مثل الموسيقى
0: كلوديا مارشاليون
1: عم يكتبوا بكتب عم يشتغلوا، ما حدا ما عم يشتغل. بس انا عم اقول بدك شيء هالقد حلو. أنا وقتها كنت عم أعمل أشرقة شمس، قبل ما أعمل أشرقة شمس كان العمل لميلاد أبيراد كمخرج
0: مزبوط،
1: وكانت منى كانت شغلة مع وقتها مع ميلاد أبيراد، وعلى أساس كان نايم حتى أختو ميلاد اضطريت سافر لفرنسا وعلى مصر، وعم نشتغل مع بعضنا مع ماي ومع منى ومع وعم أقرأ. أنا عم نشتغل سوا، أقرأ مسلسلات أقرأ أقرأ مسلسلات. بس قالت لي ما في عيدة
0: وأشرقت الشمس،
1: أول ما قريت أول حلقتين حلقة
0: الإنتاج ثلاثة عملوا الإنتاج
1: صحيح. قلت لها ما بدي غيره ما بدي غيره، قلت لها هيدا كبير عليك، قلت لها ما بدي غيره هيدا،
0: معنى في ثلاث منتجين اشتركوا فيه.
1: بس تتعرفي قدام ناس شيء كتير أساسي.
0: نعم،
1: وساعات بيكون في ناس بيكون في كل شيء.
0: شو رأيك بالدراما التركية المعربة؟
1: الدراما التركية المعربة ليكي أول شيء كاليتي أكيد في كاليتي، قصصهم حلوة. بس دايما دايما دايما بقول أنا عرضي أشرقت الشمس عندهم بين عرض، ما هو بيحكي عن الأتراك اللي دم الخبط قونا ما بين عرض. مرة سألته هالسؤال للشيخ بيردار، قلت له شيخ معقولة الام بي سي بتطلع من بعد الال بي سي وبتفلش هالقد؟ قال لي شارل، قال لي شو هو المسلسل يلي بيحكي كل الدول العربية مع بعضهم وهلأ أنا بركض وبطلع طلوع؟ نحن كدول عربية كلنا صحيح من انتماء واحد بلغة تقريبا واحدة، إنما حضارات مش حضارات فكر
0: بيئات
1: بيئات بتختلف بتختلف بتختلف. يلي بيحبوا الأردني مش يلي بيحبوا اللبناني، واللي بيحبوا اللبناني مش يلي بيحبوا السوري، وهلوم جرى وكفي.
0: طيب وليش هالمسلسلات بان أرب؟
1: لأنه بس تحكي قصة الحب وحبيتك حبني تيحبوني حبون حبيتهم بيمشي.
0: طب اعملوا مسلسلات بحبك
1: ما بدنا شي تاني كمان لضروري نضلنا نحكي هيك؟ ما بدنا شي. ليكي أشرقت الشمس حلوة قصة الحب فيه، شي اللي قصة كل شي تاني ووجع اللي عشوه اللبنانية بوقتها والقهر والفلاحين وال راح. كتير مهم ينكتب لكل بلد لهالسبب بيعملوا دراما
0: مثلا
1: كويتية خاصة كويتية.
0: مسلسل دراما سوا مثلا في بينعرض بالدول العربية كلها
1: ايه، بس بمطرح معين، في مطرح بتقولي بيشبه او ما بيشبه، الناس بحبه او ما بيحبه.
0: هلا فيك تعدل فيه شو؟
1: ما هيدا التعديل، بدك تعرفي شو بحب. هيدا كان جواب الشيخ فيها يعني، هيدا ايه كان جوابه ايه لانه شو بحبه كلهم مع بعض انا عامله هلا. وكتير حلو، وفهمت انا بوقتها قد ايه صعب تعملي شيء ما بنعرف ما بنعرف عم تفهم
0: مش العقبة مش اللغة مش اللهجة اللبنانية يعني
1: لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس ما في أنا ما بصدق هول الأخبار وما بصدق أنه بياخدوا بس ممثل مصري ممثل سوري بس أنا اشتغلت مع كل الشركات وأنا بعرف أصحاب الشركات كيف بيقولوا لي يا شارل يلا وبدنا اللبنانية وبدنا السورية وبدنا بدنا الكل بنهاية شركة الإنتاج بدها تعمل مصاري إيش بايف كل واحد يخدها شخصية نو ما تختيها كلهم بدهم يشتغلوا ونجحوا
0: بدهم ليه فنانين قاعدين ببيوتهم هالنجوم الحلوين أو بياخدوا دور سنوي أو دور تالت أو بيكونوا سيبار للبطل أو البطل
1: هيدا موضوع لحاله بنحكي
0: بعدين يعني فيما بعد لأنه ما بقى وقت كتير
1: إذا صحيح إذا وقت بده لحاله بس أنا بقول لك بكل صراحة ديسيبلين شيء كتير مهم بهال
0: هيدي لطشة تانية
1: الديسيبلين مهم
0: شو يعني
1: الديسيبلين
0: يعني فهمت ديسيبلين فاهمين شو
1: إيه؟
0: بس انه ليه بالنسبه للفنانين اللبنانيين
1: لا لا مش للبنانيه بس
0: انا عم ما تنفهم
1: لا لا مش عم احكي اللبنانيين انا عم فكرت انت عم احكي انا عم احكي انه مهنه اذا ما فيها نظام
0: التزام
1: الالتزام وانتباه وحرص بشكل كتير قوي كتير صعب تخلق شيء ينجح عين صعب كتير صدقيني ما تفكري
0: شارل باقي معنا نص دقيقة أو دقيقة بدي أسألك شو عم تحضر لبولندا
1: هلا عم حضر لبولندا عمل رح ينعرض بلبنان إذا قال رات
0: بالسفارة
1: السفارة رح تكون مدعوة السفارة رح تكون مدعوة مثل العادة السنة الماضية عرضوا بمسرح اليسوعية تحت باليوسشي كان حلو وكرمونا لأنه عملنا لهم وقتها شورت سيريس
0: وطلعت على الهواء وحكيت صح
1: بتتذكري من سنتين
0: هلا شو
1: هلا عم نعمل كونسرت لأغاني شخصية شخصية بولندية هي هانكا اسمها هي من الأشخاص اللي تعذبوا كمان يعني خلقت يعني مثل صباح عنا إذا بدك بتمثل وبتغني
0: أوكي.
1: اجت وبعدين أخدوها على روسيا وبعدين تعذبوا مطرح ما طفيتوا الجستابو يعني الألمان وبعدين رجعت واجت على لبنان بس اجت على لبنان غرمت لبنان بقيت بلبنان وغنت بالخمسينات بلبنان ورسمت
0: حلو كتير
1: وعطاها هالبلد من أجمل شيء ومدفنت بلبنان
0: عامل كونسير حول يعني كونسير مجموعة
1: في صورة إخراجية ورا المسلين في كونسرت يعني وبزيت الوقت في تمثيل ميميك بتصور هذا الشيء رح يكون حلو رح ندعي عليه بوقته
0: حلو كتير حلو كتير السنة
1: ايه السنة هيدا ايه
0: الله يوفقك شارل الشريلة
1: مرسي حكينا كتير
0: بالعكس اكيد لازم نحكي كتير ما انت جاي تحكي بالنتيجة انا بدي اشكرك عطول بهالزخم بهالنجاح وبهالنفسية الحلوة شكرا للحضور
1: انا بحبك من قلبي انت بتعرفي
0: وانا هيك وانا وياك بدنا نوجه تحية مشتركة لزميلنا وصديقنا وحبيبنا جورج سويدي اللي عطول صوته عم يلعلع على هوا لبنان الحر طبعا ابن اختك مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا بنلتقى الله بريد نهار ثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر لنهار الثلاثة هو الشاعر الغنائي توني أبي كرم فكونوا على الموعد عنده كتير أشياء توني يحكيها مارون شكرا لك

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي عن جسم الإنسان، كتار بيحكوا عن المصارين قديش طوال وقديش ممكن ياخدوا مساحة، بس قليل يلي بيحكوا عن مساحة الروية. أكيد كل شخص عنده ريتين ما بيشبهوا بعضهم، لأنه وحدة مقسمة لثلاث أقسام ووحدة مقسمة لقسمين. المهم إنه وزن الريتين مع بعضهم ممكن يوصل لحوالي الكيلوغرام، والأغرب بعد إنه بيحملوا ملايين القصبات الهوائية يلي كتير صغيرة، والبعض بيقول ميات الملايين. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن المساحة، بعض الدراسات بتحكي عن مجموع مساحة الأسطح يلي بيتم عبرها تبادل الغازات بقلب الرئتين ممكن يصير عشرات الأمتار المربعة. إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر وأكتر قصص علمية ودقيقة، منقول قديش مهمة وجود هالرئتين وأخذها وعطيها للهواء لحتى نحن عن جد نعيش. مساحتها كتير كبيرة بس وجودها أكبر بكتير.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: شال صحبتك بتجنن
1: حبي يا شال وش وبعمل غصب عني
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبي يا شال وش وبعمل غصب عني
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنن.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: بكم مرة قلت كلمة واحدة بلحظة غضب وضليت ساعات عم تتمنى لو ما قلتها؟ لما تكون معصب هدفك على الأغلب ما بيكون أنك تحل المشكلة، بيكون بدك بس أنه تدافع عن حالك، تثبت وجهة نظرك أو ترد الوجع بوجع. لهيك مش كل رسالة بدها جواب سريع، ومش كل نقاش لازم يخلص بسرعة. لما تحس حالك عم تغلي من جوا، جرب تقول لحالك بدي شوية وقت ومنرجع نحكي. هيدا بدل انك عم تختار ردك بدل الغضب يلي عم يختار عنك. تحدى اليوم، قبل اي رد وانت معصب عطي حالك 10 دقايق. المشكلة ما رح تكون بعدها موجودة، بس ردك اللي رح يكون مختلف. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، اوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: نبيل أمين ظاهر، داني جوزيف كاسابيان، جابي ملكي دكو، سمير ساسين مقبل، لياس مرشد الهبري، بدري وهيب الهبري، غسان وهيب الهبري، لياس جرجس الهبري، سامي جرجس الهبري، نبيل لياس جرجس الهبري، هنري لياس جرجس الهبري، إلي جوزيف خوري، جورج وديع حيك، خليل الياس ملحم خليل، طوني جوزيف بالجاني، جوزيف كريم حمزو.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي نقدمها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، فليكن رسمه دوما نصب عيوننا فيقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: مع بعضنا وبصوت واحد من ردد من

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

رسالة القديس بطرس الثانية. يا إخوتي، سأعنى دوما بتذكيركم هذه الأمور، وإن كنتم عالمين بها وراسخين في الحقيقة الحاضرة عندكم، وأرى أنه من العدل أن أنبهكم وأذكركم ما دمت في هذا المسكن، أي في جسدي، وأنا عالم أن رحيلي عن هذا المسكن قريب كما أوضح لي ربنا يسوع المسيح، وسأبذل جهدي لكي يمكنكم أن تتذكروا تلك الأمور كل حين بعد رحيلي. فإننا قد عرفناكم قدرة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، لا باتباع خرافات ملفقة، بل لأننا كنا شهود عيان لعظمته، وهو الذي أخذ من الله الآب كرامة ومجدا حين جاءه من المجد الأسمى صوت يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت. ونحن أيضا قد سمعنا هذا الصوت الآتي من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس. وهكذا صار كلام الأنبياء أكثر ثباتا عندنا، وحسنا تفعلون إن وجهتم نظركم إليه كما إلى سراج منير في مكان مظلم، إلى أن يطلع النهار ويشرق كوكب الصباح في قلوبكم. واعلموا قبل كل شيء أنه ما من نبوءة في الكتاب تفسر باجتهاد خاص، لأنه ما من نبوءة أتت بمشيئة إنسان، ولكن الروح القدس دفع أناسا قديسين فتكلموا من قبل الله.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا الرسول: عاد يسوع يقول لليهود: أنا أمضي وتطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فأخذ اليهود يقولون: أتراه يقتل نفسه؟ فإنه يقول: حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ثم قال لهم: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. أجل إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموت في خطاياكم. فقالوا له: أنت من أنت؟ قال لهم يسوع: أنا هو ما أقوله لكم منذ البدء، لي كلام كثير أقوله فيكم وأدينكم.

المحرفات وامنح الذي يتناوله أو يشرب منه أو يغتسل به أو يرش به منازله وامتعته وأماكنه وبساتينه أو ينضح عليه ويستعمله بأي نوع كان أن ينال الشفاء نفسا وجسد وأن يتبارك ذلك الشيء وتطرد عنه جميع الآفات والضربات والأرواح الشريرة ويحوز مراحمك الغنية الواردة من لدنك

نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وكل المدن والقرى أن تصونها يا رب من الجوع والفناء والزلازل والحريق والغرق والسيف ومن مبادرة الأمم الغريبة. فكن لنا يا إلهنا الصالح المحب البشر رحوما وعطوفا، واصرف عنا كل رجز متحرك علينا. بارك شعبك هذا الحاضر الآن أمامك الذي يشاركنا في هذه البركة من قريب ومن بعيد، الحاضرين في هذه الكنيسة والمشاركين معنا. أنقذهم من الخطأ الزمني والانتقام والعقاب الأبدي. استجب لنا اللهم يا رجاء جميع أقاصي الأرض. كن لنا غافرا ومسامحا، وارحم شعبك هذا يا رحوم، وكف عنهم جميع الضربات والآفات الخفية والظاهرة. احفظهم من الأعداء والظالمين، نجهم من التجارب التي تفوق القوة، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، صن نساءهم وأولادهم بالعفة والقداسة، واسكب عليهم خيرات الأرض والسماء، ساعد الفقراء والأرامل والأيتام، سد احتياجاتهم بالرزق الحلال، ارحم الموتى المسيحيين المعذبين في المطهر، واقبل عنهم التقديمات والصلبات.

0: واحد.
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق،

كما جاء في الكتب. فصعد إلى السماء وجلس على يمين الله الآب، وأيضا يأتي برجل عظيم الذي الأحياء والأموات الذي لا فناء يمكنه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك نحن أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل علينا بركاتك الروحية وبدل عطايانا الزائلة، هب لنا الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومار مارون، ومار يوحنا مارون، ومار يوحنا الحبيب، وجميع القديسين شفعائنا. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع الموتى المؤمنين الراقدين برجاء الصليب وقوته، كل المرضى وكل المتألمين والمهمشين، أذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
1: أمين.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: أيها الآب له السلام سيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: سلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام معك يا أخي خادم الروح القدس ويا إخوتي أجمعين.
1: ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
0: أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين.

إنك القدوس اللهم الآب كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: قد أكمل صرخة انتصار وقوة ومحبة شاملة، لأنه قد اكتمل تماما وعلى أكمل وجه وتحقق عمل الخلاص بموتك وارتفاعك على الصليب. منصلي يا رب لحتى يكون صليبك منارة بينقلنا من ظلمة هالعالم إلى النور، ومن الخطية إلى النعمة. بحق صليبك المقدس إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
2: ما أصعب الإيمان بوسط الصعوبات والمآسي. منصلي اليوم على نية كل من بضيقة بشدة، ومن أجل كل حدا عم يمرق باضطراب وتجربة. منصلي خاصة من أجل الشباب يلي عم بيفكروا بحيرة وقلق كيف يبنوا مستقبلهم بظل الظروف الصعبة. منصلي يا رب لحتى تثبت إيماننا وما نفقد الثقة أمام الأزمات، لحتى تكون أنت مثالنا ومصدر إلهامنا، ونكون نحن العلامة والخميرة. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
2: الأمانة غالية، وما أجمل أنه نحافظ على الكنز يلي وهبتنا إياه يا رب. خلي روحك القدوس ساكن بقلبنا حتى تزرع فينا كلمة الحياة الجديدة. بموتك وارتفاعك على الصليب غمرتنا يا رب بالمحبة المجانية والرحمة اللامحدودة. عطينا أنه نعيش عمل الرحمة والخير على الأرض، ونبعد عن كل طمع وأنانية، لحتى تكون أنت المحور والأول بحياتنا. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
3: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
3: سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.

0: يا كربانا شهيا قرب عنا،
1: يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
0: ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومي، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر، لأن لك الملك

0: سهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا بمغفرة خطايانا والحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد
1: جسد ودم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية.

0: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحي.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وباركنا واحفظنا بصليبك وكلنا سترا وملجأ وكملنا بفيض بركاتك، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: فلنذهب بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلناها من مسبح الرب الغافر، وتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: أمين.
0: كل عيد وأنتم بخير، وصليب الرب يحمي لبنان ويحمي الجميع.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر أحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

أصدقائي، يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء البطاقات متوفرة على احجز.com
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70 موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: المساءلة النيابية للحكومة تنتهي اليوم بتجديد الثقة، لقاء لساعتين بين معوض ولايتر في الخارجية الأمريكية، حزب الله جيش بعض مناصريه ضد زيارة عيسى الجنوب، والخطيب يهاجم زيارتي عون وسلام. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. اليوم الثاني من مساءلة الحكومة برلمانيا لن يختلف كثيرا عن اليوم الأول لتنتهي السجلات والمداخلات بتجديد الثقة بتشكيلة نواف سلام، ويتلقى المعارضون وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر صفعة من الرئيس نبيه بري الذي دعا إلى يومين من المساءلة حتى لا يكسر الجرة مع الرئاستين الأولى والثالثة ولا مع الحزب تفاوضيا، ومع الاستعدادات لجولة روما الثامنة الشهر المقبل، والتي كان من بين المواضيع البحث في الخارجية الأمريكية بين السفيرين ندى معوض ويحيى لايتر. الصورة الباريسية ستطغى على المشهد اللبناني العربي الدولي لجمعها حشدا من أجل دعم الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ونزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى، مقدمة لإعادة إعمار الجنوب.
1: مع انعقاد الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني في 11 من قبل الظهر في ساحة النجمي لمساءلة الحكومة، رجحت مصادر سياسية أن احتمال إسقاطها برلمانيا بحجب الثقة عنها ضعيف جدا في المرحلة الحالية بفعل مظلة أكثرية نيابية متوفرة لها ودعم أمريكي وسعودي وفرنسي واضح.
0: وفيما تدور تسريبات عن احتمال تعديل حكومي يطاول عددا من الوزراء، أوضحت المصادر أن هذه السيناريوهات لم تتمكن من تأمين الغطاء المطلوب وتراجعت لمصلحة المعركة المفتوحة.
1: إلى واشنطن، حيث عقد لقاء لساعتين في مبنى الخارجية الأمريكية بين سفيرة لبنان ندى معوض وسفير إسرائيل يحائيل لايتر في حضور المسؤول في الوزارة وعضو فريق تخطيط السياسات جاي مانس، من أجل التمهيد للاتفاق على جدول عمل لجولة التفاوض الثامنة بين البلدين في روما الشهر المقبل.
0: معوض طرحت وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة، مع ربط أي تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض.
1: وأشارت معلومات أخرى إلى أن الهدف من اجتماع معوض لايتر كان التحقق من مدى إمكان توسيع المناطق التجريبية.
0: وأمس زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى الجنوب لتقييم الأوضاع والاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. كما أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت ناقلة عنه تعاطفه مع السكان الذين عانوا النزوح وعدم اليقين، وتفهمه رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، ومؤكدة استمرار دعم واشنطن للحكومة اللبنانية والجيش في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات. الزيارة شملت زوطة الغربية وقعقعية جسر قضاء النبطي.
1: رئيس بلدية زوطة الغربية عبد عز الدين تحدث عن الزيارة.
2: زارنا السفير الأمريكي ووعدنا نحن وياه ما يقارب النص ساعة تقريبا، وشرحنا له الوضع بالنسبة لزوطة الغربية بعد رجعتنا عليها من حوالي شهر وعشرين يوم. طلعنا نحن وياه على كل أمور زوطة بما فيهم الدمار، البنى التحتية، الحاجات المطلوبة لزوطة الغربية.
0: أما حزب الله فجيش بعض مناصريه للهجوم على زيارة عيسى.
3: لا أهلا ولا سهلا لا بالسفير الأمريكاني ولا بالزمرة تبعيته. مشاهد الدمار بالنبطية ما هي إلا نتيجة دعم المباشر بكل أنواع الأسلحة والعتاد والأموال.
4: بيقتلوا الأتين وبيمشوا بجنازته. كل شيء عنا هون دمار وتخريب وحرب كلها بأمر القيادة الوسطى الأمريكانية.
5: يعني مثل واحد عم بكذب على حاله بهالزيارة.
1: مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولوس شدد من جهته على ضرورة دعم الجيش اللبناني.
6: مستند على مبدأ الريسيبروسيتي وعلى مبدأ الفيزز وعلى مبدأ الخطوات، يعني خطوة مقابل خطوة. هذا السبيل الوحيد الحقيقة للتأكد من هذه العملية، عملية التنظيف. لا شك هو أيضا مستند على تقوية الجيش وعلى دعم الجيش، والرئيس ترامب الحقيقة حكي بهذا الموضوع بشكل واضح، وهذا الموضوع يتطلب وقت. يعني احنا على تنسيق يومي مع الأخوة في المملكة العربية السعودية ودورة مهم جدا ومحوري في لبنان، وأيضا مع الأخوة القطريين والأخوة في الإمارات وغيرهم من الدول العربية، المصريين وطبعا الأردنيين وغيرهم. يعني نحن بحاجة أنه ندعم الجيش اللبناني، والجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية والحكومة والمؤسسات الدولة طبعا إما هي تقوم بواجباتها. نحن الحقيقة نثق برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة، ومثل ما بتعرف كان رئيس ترامب على تواصل مع فخامة الرئيس عون، وكان هناك زيارة تاريخية الحقيقة ومهمة، ورح يكون في زيارة إن شاء الله دولة الرئيس نواف سلام مع الوزير روبيو، فنحن نثق بحكمتهم وبإدارتهم للأمور.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب هاجم زيارتي الرئيسين عون وسلام الجنوب.
7: لن نتخلى عن جنوب لبنان، نريد زيارات للجنوب. من المسؤول الذي يذهب للجنوب أن يؤدي للجنوبيين حقوقهم؟ ماذا أخذتم معكم للجنوب؟ علما تزرعونه في بلدة لم تكن محتلة؟ ماذا فعلتم للجنوب أن تذهبوا حينما انسحب العدو الإسرائيلي من بعض المواقع بعد هذا الصمود للمقاومة؟
1: إلى باريس، حيث ستكون الأنظار مشدودة على الاجتماع التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية غدا، واضعا في إطار مسار العقبة الذي أطلقه الأردن قبل 10 سنوات، والذي يركز أساسا على تحديات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال حوارات لخبراء من المستوى الرفيع.
0: ووفق الإليزي أيضا، فأن المناقشات تتركز على المسائل العملياتية والمهمات التي ستقع على عاتق الجيش اللبناني لضمان ممارسة الدولة سلطتها على كل أراضيها وبداية في الجنوب، وبالتالي فأن البحث سيتناول النظر في حاجات الجيش التي سيتاح له أن يتم عرضها من الناحيتين المالية والقدراتية، بحيث يتمكن من القيام بالمهام المستندة إليه أو المسندة إليه إلى مواكبته في مهامه.
1: أما الرسالة الباريزية فهي أنه لا أحد يمكنه الحلول محل الجيش، وأن مهمة حصرية السلاح منوطة به وهو قادر على القيام بها. وقبل انطلاق الاجتماع، يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعين ثنائيين في قصر الإليزي صباحا مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أولا، ثم مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، ثم تعقد قمة ثلاثية بينهم على أن يلقي كل من القادة 3 كلمة افتتاحية في الاجتماع.
0: قصر الإليزي أفاد بأن قيادة الجيش اللبناني ورئاسة أركان القوات الفرنسية والأردنية والبريطانية ستكون حاضرة، وأن التمثيل الأمريكي العسكري سيكون مرتفعا.
1: وسيمثل الجنرال جوزيف كليرفيلد الجيش الأمريكي إلى حضور السفير ميشيل عيسى، فضلا عن مستشارين لوزير الخارجية ماركو روبيو.
0: سعوديا، التمثيل عسكري وسياسي، والمبعوث السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان سيحضر الاجتماع، وباريس تعمل بشكل وثيق مع الرياض في الملف اللبناني وفق الإليزي، الذي لم تكشف مصادره عن هويات الأطراف الأخرى المشاركة ومستويات التمثيل العسكرية.
1: إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت أن هناك 17 دولة وهيئة وربما 20 ستشارك في الاجتماع، ومن بينها بعثة أوروبية وأخرى أممية، باعتبار أن ملف ما بعد اليونيفيل سيطرح على طاولة النقاش.
0: في جديد الميدانيات، عمليات تفجير نفذهما الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت في بلدتي برعشيد قضاء بنت جبيل والمنصوري قضاء صور، إضافة إلى قصف مدفعي على بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطي، بعدما تجددت الغارات على قرى جنوبية من بينها بني حيان والقنطرة ووادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت وسهل مرجعيون.
1: طلبت النيابة العامة التمييزية اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع.
0: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، الذي التقى أمس قاضي التحقيق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، سلمه المطالعة بالأساس التي أنجزها وتقع في 270 صفحة فولسكاب، أبدى فيها مطالب النيابة العامة التمييزية في شأن التحقيقات التي أجريت في ملف مرفأ بيروت.
1: المطالعة أوردت أسماء الشخصيات التي كانت على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وفي مقدمها عون، الذي كان تسلم تقريرا مفصلا في شأن وجود هذه المواد وخطورتها وإمكان انفجارها، من دون أن يعرض القضية على مجلس الدفاع الأعلى رغم انعقاد جلساته في القصر الجمهوري برئاسته.
0: وفي وقت لم تتضح بعد طبيعة الإجراء الذي طلب صعب اتخاذه بحق عون، وما إذا كان ادعى عليه مباشرة، إلا أن المصادر القضائية رجحت أن يكون حمله مسؤولية جزائية وطلب ملاحقته بالجرائم نفسها التي يلاحق بها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب وعدد من السياسيين والقادة الأمنيين والعسكريين والقضائيين.
1: ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحصانة المرتبطة بموقع رئيس الجمهورية لا تحول دون مساءلته عن الجرائم الجزائية، على أن تطرح مسألة الجهة المختصة بالمحاكمة والإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية والدستورية المعنية.
0: وبحسب المعلومات فإن البطار سيدرس مطالب النيابة العامة ثم ينتقل إلى استكمال الإجراءات التي يراها ضرورية قبل إصدار القرار الاتهامي، مشيرة إلى أن هناك 73 مدعا عليهم بينهم أشخاص معنويون من شركات. كما عالجت اختصاص الملاحقات بالنسبة إلى القضاة والنواب والوزراء والأمنيين والعسكريين، وصنفت الأفعال والمسؤوليات وفق مواقع المعنيين ودور كل منهم.
1: وتتفاوت كذلك المسؤوليات المنسوبة إليهم بين القصد الاحتمالي والإهمال والتقصير والإخلال بواجبات الوظيفة، مع احتمال منع المحاكمة عن بعض ممن لا تتوافر بحقهم أدلة كافية.
0: ووفق المصادر القضائية طرحت أسئلة جوهرية: هل ما حصل انفجار أم تفجير؟ هل نجم عن خطأ أم عن عمل إرهابي؟ هل انفجرت كامل كمية نترات الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ والمقدرة ب 2750 طنا؟ هل توجد جهات لبنانية مرتبطة باستيراد الشحنة من جورجيا أو بما حدث لاحقا؟ وهل تعرض مرفأ بيروت لاستهداف إسرائيلي؟
1: وتناولت مطالعة القاضي صعب أسماء شخصيات أثيرت حولها شبهات في الإعلام من دون الادعاء عليها أو الاستماع إلى إفادتها، وبحثت في مدى جدية هذه الشبهات، وضيعة معايير لتحديد المسؤولية امتدت من إدارة المرفأ والقضاة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والمستويات السياسية العليا.
0: ويحتمل أن يعود القاضي البطار استدعاء عدد من المدعى عليهم الذين سبق استجوابهم وتركهم رهن التحقيق من دون اتخاذ قرار نهائي بحقهم، على يحدد موقفه من كل منهم وفقا للأدلة والمعطيات الموجودة في الملف.
1: وتردد أن القاضي البطار سيتسلم مجددا الأسبوع الحالي رئاسة محكمة الجنايات في بيروت بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة، بعدما تولى القاضي نسيب إلي رئاستها بالتكليف خلال الفترة الماضية.
0: ومن باكستان أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار مضمون اتفاقية تم توقيعها مع إسلام أباد في شأن تبادل السجناء.
8: الاتفاقية اللي تم توقيعها بالنيابة عن وزير العدل اللبناني وبالتكليف من مجلس الوزراء مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني، الموضوع الأساسي تبعها هو تبادل السجناء، وبالتالي السجناء بعد ما يصدر بحقهم أحكام ممكن بالاتفاق بين الدولتين يصير في إمكانية لتسليم السجين واستكمال محكوميته بالبلد اللي هو موجود فيها. طبعا هيدي الأمور حيكون عم تتابع من قبل وزارة العدل بلبنان والوزارة المعنية بباكستان.
1: ونبقى في مجال الممنوعات، فيما تعمل السلطات السورية على تشديد الرقابة على الحدود وتعاقب المسارات التي يستخدمها المهربون لنقل المخدرات والمواد المحظورة بين البلدين، أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع السورية محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.
0: وذكرت وكالة وسانا أن المواد المضبوطة شملت 4 أنواع مختلفة من المواد المخدرة، هي حبوب الكابتاجون والحشيشة والكريستال والماريوانا، من دون أن تحدد حجم الكميات المصادرة أو الموقع الذي نفذت فيه العملية على امتداد الحدود اللبنانية السورية.
1: وأوضحت أن إحباط العملية يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود السورية لتجفيف مسارات التهريب ومنع وصول المواد المخدرة إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المواد كانت تنقل من الجانب اللبناني في اتجاه الأراضي السورية قبل أن تتدخل قوات حرس الحدود وتحبط عملية التهريب.
0: وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في 12 من الحالي ضبط 32 كيلوغراما من الحشيش و194 ألف حبة كابتاجون في خلال عمليات متفرقة نفذتها قوى حرس الحدود على الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى توقيف عدد من المهربين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
9: عين على العالم.
1: تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد.
0: صحيفة واشنطن بوست كتبت أن الحزمة تشمل بعضا من أشد الذخائر فتكا في الترسانة الغربية، وتتضمن 20 ألف قنبلة من طراز MK-84 و 20 ألف قنبلة من طراز BLU-117 و 20 ألف من الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات من طراز Penetrator I-2000. وأوضحت الصحيفة أن الحزمة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
1: في الإطار نفسه نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الصفقة.
0: وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن كل صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج تسير وفق الإجراءات المعتمدة، لكنه أحجم عن التعليق على الصفقات التي لا تزال قيد الاستكمال.
1: إلى الملف الإيراني، ووسط تزايد المخاوف في شأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية، وبالتزامن مع تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة، مع تقارير عن حوادث بحرية، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز مزيدا من التراجع منذ مطلع الأسبوع الحالي.
0: وأظهرت بيانات ملاحية عبور 3 سفن فقط للمضيق أمس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق. وبحسب بيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة برصد السفن وتتبعها، شملت ناقلة غاز مسال وسفينتي شحن بضائع، إحداهما سفينة ترفع العلم الإيراني.
1: نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، وأن حركة الملاحة عبره عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. وقال إنه اتفق مع رئيس دونالد ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي.
0: وفي الميدان، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسمع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد، مشيرة إلى أن مصدرها من جهة البحر.
1: وفي جديد حرب اليمن، حيث وسع الحوثيون حضورهم في جنوب البحر الأحمر مع سيطرتهم على المخا وجزيرة ميون وجزر حنيش الكبرى والصغرى، وهي مواقع تمنحهم وجودا مباشرا على مقربة من خطوط الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
0: في المقابل، حضر سلاح الجو التابع للقوات الحكومية بشكل مكثف وشن غارات على تجمعات ومواقع للحوثيين في النطاق الجغرافي الممتد بين ذوباب ومدينة المخا، إضافة إلى تدمير منصة صواريخ باليستية في مطار تعز ومقر قيادة في مديرية خدير.
1: وقال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن قواتها الجوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب في محافظة تعز، كما نفذت غارات جوية على مواقع حوثية في جبهة الأحكوم.
0: وفي إطار الاعتداءات على المملكة، اعترض الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية في جنوب مدينة مكة المكرمة.
1: المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي أكد أن هذه هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ عام 2017، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وقال لن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الميليشيا الحوثية وسلوكها العدائية.
0: أما عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأحمد فقال إن مزاعم استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا على حد تعبيره.
1: وفي حين وصف محافظ الحديدة الحسن طاهر ما حصل في الساحل الغربي بأنه مؤامرة كبيرة، أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا، بل تحول إلى تهديد للأمن الوطني والإقليمي والمصالح الدولية.
0: أضاف أن الدعم الإيراني أسهم في تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية إلى جانب التصعيد في الساحل الغربي تمثل جزءا من مشروع يتجاوز استهداف الداخل اليمني إلى تهديد دول الجوار والمصالح الإقليمية والدولية.
1: ووفق المصادر، فأن الرياض تتعامل مع التطورات الأخيرة في اليمن عبر مسارين دبلوماسي سياسي وأمني عسكري. وأبرز التحركات الدبلوماسية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القاهرة، الهادفة إلى حشد موقف دولي وإقليمي داعم للشرعية اليمنية وتأمين الملاحة البحرية.
0: المصادر دعت الدول المشاطئة للبحر الأحمر وفي مقدمها مصر إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري لحماية الممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها قناة السويس من التهديدات الحوثية، مشددة على أن التصدي للهجمات الحوثية المستمرة ودعم الحكومة اليمنية باتا أمرين لا يقبل السكوت عليهما.
1: وبعد أيام سيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي لليمن وسط مخاوف إزاء أمن المضيق الذي يعد أحد الممرات الحيوية للتجارة العالمية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في شأن التطورات في باب المندب.
0: ودعا عدد من المندوبين في الجلسة إلى خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة في المضيق، كما نددت دول عدة بالهجمات التي استهدفت السعودية وعبرت عن تضامنها مع المملكة.
1: ومن برلين، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه إزاء الوضع في البحر الأحمر، وقال أن بلاده لن تسمح بجعل الملاحة فيه رهينة بأيدي الحوثيين.
10: بعيدا من السياسة.

0: تصدر الفنان تو ليت الترند على منصة يوتيوب بأغنيته جريئة أوي، وهو طرحها من شهرين، وقد وصلت مشاهدات الأغنية إلى 61 مليون مشاهدة، وهو الفيديو الذي تصدر ترند رقم واحد عبر منصة الفيديوهات.
1: وفي المدة الأخيرة أعلن مغني الراب عن استعداده لإحياء حفل جديد على مسرح المنارة أرينا في تشرين الأول، وسط استعدادات لتقديم مجموعة من المفاجآت والفعاليات الجديدة لجمهوره.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية خصوصا بالمناطق الداخلية حتى بكرة المساء. موعد بتتأثر فيه المنطقة بمنخفض جو ضعيف الفعالية متمركز فوق شمال غرب تركيا، بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من صباح الجمعة حتى بعد ظهر السبت. طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. بكرة قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية، بتحول تدريجيا بالليل لغائم جزئيا مع توقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة فجر الجمعة. أما الجمعة فغائم جزئية مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، ضباب كثيف على المرتفعات بتسوق مع الرؤية أحيانا مع أمطار متفرقة أحيانا واحتمال برق ورعد، تنشط الرياح وبيرتفع مع موج البحر.
0: السابعة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. المساءلة النيابية للحكومة تنتهي اليوم بتجديد الثقة. لقاء لساعتين بين معوض ولايتر في الخارجية الأمريكية. حزب الله جيش بعض مناصريه ضد زيارة عيسى الجنوب، والخطيب يهاجم زيارتي عون وسلام. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار: مساءلة الحكومة مرآة للانقسام وسط غالبية ثابتة. قمة الإعلام العربي تستقبل سوريا الجديدة. موسم نيويورك يعيد صياغة الأناقة المعاصرة لربيع وصيف 2027. في الديار ساعات سياسية ساخنة والحكومة والجيش في الواجهة. في الأخبار: العدوان على الجنوب، بنت جبيل غير قابلة للحياة، النبطية أهلا بالدولة التي تحمينا. في الشرق: بعد سقوط تلة علي الطاهر ماذا ينتظر الحزب؟ في نداء الوطن: عيسى فوق الأرض جنوبا والحكومة تحاصر الممانعة. رفع الرواتب يصطدم بجدار إنتاجية الاقتصاد. مطالعة الرابع من آب تنفجر بوجه السياسيين. في اللواء: عيسى يراقب الاحتلال في زوطر الشرقية. إبعاد الحزب شرط الإعمار والمناطق التجريبية. مشهد لزوم ما لا يلزم في ساحة النجمي والنيابة العامة لملاحقة عون. القمة المصرية السعودية لضمان حرية الملاحة في باب المندب وهرمز والبحر الأحمر. في الجمهورية: لقاء واشنطن لتوسيع التجارب. الجوع كافر والصمت أخطر. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية. في الأنباء الكويتية: الرئيس الباكستاني يبدي قلقه إزاء استمرار عدم الاستقرار والأعمال العدائية في المنطقة. السفير الأمريكي من الجنوب: أتفهم رغبة السكان الملحة في العودة إلى ديارهم. في الرأي الكويتية: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. في الجريدة الكويتية: النيابة اللبنانية تطلب توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشيل عون في قضية مرفأ بيروت. إلى الشرق الأوسط: المدعي العام يحمل ميشيل عون مسؤولية جزائية في قضية مرفأ بيروت. احتضان دبلوماسي وعسكري للبنان في اجتماعات باريس الخميس.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: في أسرار النهار: تتبنى فعاليات بيروتية الدعوات النيابية المطالبة بكشف ملابسات حادثة برج أبي حيدر ومحاسبة المتورطين والتشديد على المطالبة بأن تكون العاصمة منزوعة السلاح. في أسرار اللواء: وضعت في لقاء أمني عقد في دولة ذات دور مشهود مسألة قيادات نظام سابق على طاولة النقاش وألقيت المسؤولية بجانب كبير منها على لبنان. في نداء الوطن: وصلت كلمة السر إلى من يعنيهم الأمر في بيروت. إن إسقاط الحكومة ممنوع وبإمكان المعترضين رفع سقوفهم قدر ما يشاءون بما أن الأمور تقف عند هذا الحد. أشارت مصادر أمريكية إلى أن صفقة بيع القنابل التي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. تقول أوساط سياسية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول استثمار جلسات مساءلة الحكومة للضغط على رئيس الحكومة ودفعه إلى تأمين أموال لصندوق الجنوب، ووصفت الأوساط ذلك بأنه محاولة لانتزاع التمويل تحت الضغط السياسي. في الجمهورية: يحاول وزراء تسويق فكرة أن الحكومة من خلال مشاريع تلزيم أجرتها تسعى إلى تقديم صورة بوصفها نموذجا عن انتقال لبنان من إدارة الانهيار إلى جذب استثمارات جديدة. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم. مزيد من الأخبار في آخر خبر بعد قليل.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: عقد لقاء لساعتين في مبنى الخارجية الأمريكية بين سفيرة لبنان ندى معوض وسفير إسرائيل يحائيل لايتر في حضور المسؤول في الوزارة وعضو فريق تخطيط السياسات جاي مانس من أجل التمهيد للاتفاق على جدول أعمال جولة التفاوض الثامنة بين البلدين في روما الشهر المقبل. معوض طرحت وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة مع ربط أي تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. وأشارت معلومات أخرى إلى أن الهدف من اجتماع معوض لايتر كان التحقق من مدى إمكان توسيع المناطق التجريبية.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين. شو رأيكم نبلش نهارنا مع الأبراج؟ برج الحمل اليوم بدك كل شيء يصير هلأ، بس في موضوع تحديداً رح تربح فيه وبطمنك. اليوم عندك معركة صغيرة مع كلمة انطر بالشغل، ما تدخل بنقاش لحتى تثبت انك انت على حق. النتيجة اهم من التسقيف. وعاطفيا في لحظة حلوة اذا بطلت تعمل حالك قوي كل الوقت. برج الثور، تغيير اليوم منه أبدا ضعف، خاصة إذا اكتشفت أنه الخطة القديمة رح تنجح. عزيزي الثور، اليوم ممكن تغير رأيك في حدث تاريخي ما عاد أبدا نافع ماديا. في شيء بنفسك، بس اسأل حالك بدي أو ما بدي. سؤال بسيط بس ممكن يكون عم يعمل لك فرق. برج الجوزاء، سكر شوي اليوم الباب على المشاكل يلي عم تتخبط فيها. في موضوع واحد إذا عطيته تركيزك ممكن إنه ينجح. اليوم مخك فاتح 20 مشكلة بنفس الوقت، أكيد أنت بدك تنجز منهم وحدة. اجتماعيا ما تعطي وعد إذا أنت منك مأكد إنك قادر تلتزم فيه. برج السرطان، مش غلط أبدا تاخد مسافة قصيرة من الضجة. اليوم عندك رغبة لحتى تعمل ديتوكس من الناس القريبة منك، لأنك منك بحاجة تسمع رأي ولا أي شخص موجود حواليك. أكيد الشغل ماشي أحسن لما بتشتغل على مهلك. منتابع الأبراج دايماً عبر لبنان الحر ومنوصل لبرج الأسد. عزيزي الأسد، جرب اليوم أنك تقنع غيرك بالمنطق. اليوم ممكن تواجه شخص ما بيتأثر بسهولة بحضورك، وهون بتبلش اللعبة بالكاريزما. بشغل اسمك أو مجهودك ممكن ينذكروا بمكان كتير منيح. عاطفياً ما تنطر من الطرف الآخر يعمل هو الخطوة الأولى. برج العذراء، في أمر اليوم ما رح يكون مظبوط مثل ما أنت بدك، والمطلوب أنك تتعامل معه بدل ما تعيد ترتيبه 1000 مرة. عندك قدرة ممتازة على حل المشاكل، بس لما بتصير المشكلة عم بتكرر حالها هون بدك تنتبه. برج الميزان، بدي أطلب منك اليوم أنه تستفيد من الفرصة الموجودة قدامك وتقول لا من دون ما تشرح قصة حياتك وتعمل تنازلات. هالمرة لازم أنك تعرف تحط حدود. مهنياً تعاونك مع شخص مختلف عنك ممكن يعطي نتيجة قوية. برج العقرب، خلي شعورك هو يكون دليلك بس ما يكون الحكم النهائي. في شي اليوم رح يخليك تقول بينك وبين حالك كنت حاسس انه لازم انطر اكتر التفاصيل. بالشغل الوقت مناسب لا تعرف مين فعلا واقف حدك ومين بس موجود وقت المصلحة. برج القوس، ما تعاند كل التعديل يلي عم تقطع فيها. الأربعة عندك هالنهار رح يحمل لك تغيير جو، ويمكن آخر شي كنت مخطط له هو يلي رح يطلع الأحلى بالخطة. في فرصة لتتعرف على شخص أو تسمع فكرة بتوسع لك نظرتك لموضوع معين. برج الجدي، طلب مساعدة إذا لزم الأمر. اليوم في شغلة رح تكتشف إنك مش مضطر تعملها لحالك. أكيد رح يكون في صدمة لإلك بالشغل، لأنه رح تتفاجأ بتوزيع المسؤوليات يلي رح يوفروا عليك وقت وطاقة. برج الدلو، قبل ما يصير الشي صار عندك 5 نهايات محتملة اليوم. أنا بدي أطلب منك ترجع شوي لتاريخك وتعرف أنت مين وتعرف قيمتك، لأنه قيمتك كتير غالية. عاطفياً ما تختفي لما بتحس أنك محتار، قول مش عارف أحسن ما تغيب الغياب المفاجئ. أخيرا مع برج الحوت، اليوم في موقف رح يطلب منك تكون عملي أكثر من عاطفي. بعرف أنه الطلب مش سهل عليك، ولكن أنك تكتشف القرار الهادي هيدا صدقني رح يحميك. في شغلة مادية أو حتى منزلية لازم لها ترتيب بسيط. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: عواصف المساءلة تلفح الحكومة لكنها لن تسقطها. لقاء لساعتين بين معوض ولايتر، ولبنان يربط تقدم الإطار بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. واشنطن نثق بعون وسلام، وحزب الله جيش بعض مناصريه ضد زيارة عيسى الجنوب، والخطيب يهاجم زيارات رئاسية. انفجار المرفأ، ميشيل عون بين المتهمين، فهل يدعى عليه؟ سنتكم تؤكد ترأسها اجتماعا عسكريا شاركت فيه إسرائيل وسبع دول عربية. من هرمز إلى باب المندب والسعودية، أصابع إيران تهز الأمن. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. المساءلات الحكومية في مجلس النواب لم تخرج أمس من باب تثبيت الوجود فقط لكل من حزب الله والتيار الوطني الحر، والهجومات على التشكيلة تستكمل اليوم لتنتهي عمليا بإعادة تجديد الثقة لها لعدم وجود أي بديل منها في المرحلة الحالية الدقيقة اللبنانية والإقليمية. تفاوضيا، لقاء الساعتين بين السفيرين ندى معوض ويحيى اللايتر في الخارجية الأمريكية لم ينتهي لأي بيان رسمي، بل ظل الصمت سيد الأروقة على الأقل حتى الساعة في كل من بيروت وتل أبيب وحتى في واشنطن، في حين خطفت الزيارة الخاطفة لميشيل عيسى الجنوب الأضواء بتوقيتها وأهدافها في مقابل تجيش حزب الله بعضا من أنصاره ضدها. وحمل الشيخ علي الخطيب على الزيارات الرئاسية وسأل ماذا فعلتم للجنوب، معتبرا أن ما سماها بالمقاومة صمدت. أما الخطوة القضائية الملفتة فكانت اتهام الرئيس ميشيل عون في قضية انفجار المرفأ لتطرح تساؤلات عن الخطوات اللاحقة وموعد الاستدعاءات والمحاكمات.
1: فمع انعقاد الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني في 11 من قبل الظهر في ساحة النجم لمساءلة الحكومة، رجحت مصادر سياسية أن احتمال إسقاطها برلمانيا بحجب الثقة عنها ضعيف جدا في المرحلة الحالية بفعل مظلة أكثرية نيابية متوفرة لها ودعم أمريكي وسعودي وفرنسي واضح.
0: وفيما تدور تسريبات عن إمكان تعديل حكومي يطاول عددا من الوزراء، أوضحت المصادر أن هذه السيناريوهات لم تتمكن من تأمين الغطاء المطلوب وتراجعت لمصلحة المعركة النيابية المفتوحة.
1: إلى واشنطن، حيث عقد لقاء لساعتين في مبنى الخارجية الأمريكية بين سفيرة لبنان ندى معوض وسفير إسرائيل يحيى لايتر في حضور المسؤول في الوزارة وعضو فريق تخطيط السياسات جاي مانس، من أجل التمهيد للاتفاق على جدول أعمال جولة التفاوض الثامنة بين البلدين في روما الشهر المقبل.
0: معوض طرحت وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة مع ربط أي تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض.
1: وأشارت معلومات أخرى إلى أن الهدف من اجتماع معوض لايتر كان التحقق من مدى إمكان توسيع المناطق التجريبية.
0: وأمس زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى الجنوب لتقييم الأوضاع والاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، كما أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت ناقلة عنه تعاطفه مع السكان الذين عانوا النزوح وعدم اليقين وتفهمه رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، ومؤكدة استمرار دعم واشنطن للحكومة اللبنانية والجيش في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات. الزيارة شملت زوطة الغربية وقعقعية الجسر قضاء النبطي.
1: رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين تحدث عن الزيارة.
2: زارنا السفير الأمريكي ووعدنا نحن وياه ما يقارب النص ساعة تقريبا، وشرحنا له الوضع بالنسبة لزوطة الغربية بعد رجعتنا عليها من حوالي شهر وعشرين يوم. طلعنا نحن وياه على كل أمور زوطر بما فيهم الدمار، البنى التحتية، الحاجات المطلوبة لزوطة الغربية.
0: أما حزب الله فجيش بعض مناصريه للهجوم على زيارة عيسى.
3: لا أهلا ولا سهلا لا بالسفير الأمريكاني ولا بالزمرة تبعيته. مشاهد الدمار بالنبطية ما هي إلا نتيجة دعمهم المباشر بكل أنواع الأسلحة والعتاد والأموال.
4: بيقتلوا القتين وبيمشوا بجنازته. كل شيء عنا هون دمار وتخريب وحرب كلها بأمر القيادة الوسطى الأمريكانية.
5: يعني مثل واحد عم بيكذب على حاله بهالزيارة.
1: مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولوس شدد من جهته على ضرورة دعم الجيش اللبناني.
6: مستند على مبدأ الريسيبروسيتي وعلى مبدأ الفيزز وعلى مبدأ الخطوات، يعني خطوة مقابل خطوة. هذا السبيل الوحيد الحقيقة للتأكد من هذه العملية، عملية التنظيف. لا شك هو أيضا مستند على تقوية الجيش وعلى دعم الجيش، والرئيس ترامب الحقيقة حكي بهذا الموضوع بشكل واضح، وهذا الموضوع يتطلب وقت. نحن على تنسيق يومي مع الأخوة في المملكة العربية السعودية ودورة مهم جدا ومحوري في لبنان، وأيضا مع الأخوة القطريين والأخوة في الإمارات وغيرهم من الدول العربية، المصريين وطبعا الأردنيين وغيرهم. يعني نحن بحاجة أنه ندعم الجيش اللبناني، والجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية والحكومة والمؤسسات الدولة طبعا أنها هي تقوم بواجباتها. نحن الحقيقة نثق برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة و ومثل ما بتعرف يعني رئيس ترامب على تواصل مع فخامة رئيس عون، وكان هناك زيارة تاريخية الحقيقة ومهمة، ورح يكون في زيارة إن شاء الله دولة الرئيس نواف سلام مع الوزير روبيو، فنحن نثق بحكمتهم وبإدارتهم للأمور.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب هاجم زيارتي رئيسين عون وسلام الجنوب.
7: لن نتخلى عن جنوب لبنان، نريد زيارات للجنوب. من المسؤول الذي يذهب للجنوب أن يؤدي للجنوبيين حقوقهم؟ ماذا أخذتم معكم للجنوب؟ علما تزرعونه في بلدة لم تكن محتلة؟ ماذا فعلتم للجنوب أن تذهبوا حينما انسحب العدو الإسرائيلي من بعض المواقع بعد هذا الصمود للمقاومة؟
1: إلى باريس، حيث ستكون الأنظار مشدودة إلى الاجتماع التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية غدا في إطار مسار العقبة الذي أطلقه الأردن قبل 10 سنوات، والذي يركز أساسا على تحدية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال حوارات لخبراء من المستوى الرفيع.
0: ووفق الإليزي أيضا، فإن المناقشات تتركز على المسائل العملياتية والمهمات التي ستقع على عاتق الجيش اللبناني لضمان ممارسة الدولة سلطتها على كل أراضيها وبداية في الجنوب، وبالتالي فإن البحث سيتناول النظر في حاجات الجيش التي سيتاح له عرضها من الناحيتين المالية والقدراتية بحيث يتمكن من القيام بالمهام المستندة أو المسندة إليه لمواكبته في المهام المقبلة.
1: أما الرسالة البارزية فهي أنه لا أحد يمكنه الحلول محل الجيش، وأن مهمة حصرية السلاح منوطة به وهو قادر على القيام بها.
0: وقبل الانطلاق الاجتماع، يعقد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اجتماعين ثنائيين في قصر الإليزي صباحا مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أولا، ثم مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، ثم تعقد قمة ثلاثية بينهم على أن يلقي كل من القادة الثلاثة كلمة افتتاحية في الاجتماع.
1: قصر الإليزي أفاد بأن قيادة الجيش اللبناني ورئاسة أركان القوات الفرنسية والأردنية والبريطانية ستكون حاضرة، وأن تمثيل الأمريكي العسكري سيكون مرتفعا، وسيمثل الجنرال جوزيف كليرفيلد الجيش الأمريكي إلى حضور السفير ميشيل عيسى، فضلا عن مستشارين لوزير الخارجية ماركو روبيو.
0: سعوديا، التمثيل عسكري وسياسي، والمبعوث السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان سيحضر الاجتماع. وباريس تعمل بشكل وثيق مع الرياض في الملف اللبناني وفق الإليزي الذي لم تكشف مصادره عن هويات الأطراف الأخرى المشاركة ومستويات التمثيل العسكرية.
1: إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت أن هناك 17 دولة وهيئة وربما 20 ستشارك في الاجتماع، من بينها بعثة أوروبية وأخرى أممية، باعتبار أن ملف ما بعد اليونيفيل سيطرح على طاولة النقاش.
0: في جديد الميدانيات، عمليات التفجير نفذهما الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت في بلدتي برعشيد قضاء بنت جبيل والمنصوري قضاء سور، إضافة إلى قصف مدفعي على بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطي، بعدما تجددت الغارات على قرى جنوبية من بينها بني حيان والقنطرة ووادي زبقين وأطراف بلدة برعشيد وسهل مرجعيون.
1: طلبت النيابة العامة التمييزية اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت بجرم الإهمال في إطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع.
0: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب الذي التقى أمس قاضي التحقيق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار سلمه المطالعة بالأساس التي أنجزها، وتقع في 270 صفحة فول سكاب، أبدأ فيها مطالب النيابة العامة التمييزية في شأن التحقيقات التي أجريت في ملف مرفأ بيروت.
1: المطالعة أوردت أسماء الشخصيات التي كانت على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وفي مقدمها عون الذي كان تسلم تقريرا مفصلا في شأن وجود هذه المواد وخطورتها وإمكان انفجارها من دون أن يعرض القضية على مجلس الدفاع الأعلى رغم انعقاد جلساته في القصر الجمهوري برئاسته.
0: وفي وقت لم تتضح بعد طبيعة الإجراء الذي طلب صعب اتخاذه بحق عون وما إذا كان ادعى عليه مباشرة، إلا أن المصادر القضائية رجحت أن يكون حمله مسؤولية جزائية وطلب ملاحقته بالجرائم نفسها التي يلاحق بها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب وعدد من السياسيين والقادة الأمنيين والعسكريين والقضائيين.
1: ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحصانة المرتبطة بموقع رئيس الجمهورية لا تحول دون مساءلته عن الجرائم الجزائية، على أن تطرح مسألة الجهة المختصة بالمحاكمة والإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية والدستورية المعنية.
0: وبحسب المعلومات فإن البطار سيدرس مطالب النيابة العامة ثم ينتقل إلى استكمال الإجراءات التي راها ضرورية قبل إصدار القرار الاتهامي، مشيرة إلى أن هناك 73 مدعا عليهم، بينهم أشخاص معنويون من شركات، كما عالجت اختصاص الملاحقات بالنسبة إلى القضاة والنواب والوزراء والأمنين والعسكريين، وصنفت الأفعال والمسؤوليات وفق مواقع المعنيين ودور كل منهم.
1: وتتفاوت كذلك المسؤوليات المنسوبة إليهم بين القصد الاحتمالي والإهمال والتقصير والإخلال بواجبات الوظيفة، مع احتمال منع المحاكمة عن بعض من لا تتوافر بحقهم أدلة كافية.
0: ووفق المصادر القضائية طرحت أسئلة جوهرية: هل ما حصل انفجار أم تفجير؟ هل نجم عن خطأ أم عن عمل إرهابي؟ هل انفجرت كامل كمية نترات الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ والمقدرة ب 2750 طنا؟ هل توجد جهات لبنانية مرتبطة باستيراد الشحنة من جورجيا أو بما حدث لاحقا؟ وهل تعرض المرفأ لاستهداف إسرائيلي؟
1: وتناولت مطالعة القاضي صعب أسماء شخصيات أثيرت حولها شبهات في الإعلام من دون الادعاء عليها أو الاستماع إلى إفادتها، وبحثت في مدى جدية هذه الشبهات، وضعة معايير لتحديد المسؤولية امتدت من إدارة المرفأ والقضاة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والمستويات السياسية العليا.
0: ويحتمل أن يعاود القاضي البطار استدعاء عدد من المدعى عليهم الذين سبق استجوابهم وتركهم رهن التحقيق من دون اتخاذ قرار نهائي بحقهم، على أن يحدد موقفه من كل منهم وفقا للأدلة والمعطيات الموجودة في الملف.
1: وتردد أن القاضي البطار سيتسلم مجددا الأسبوع الحالي رئاسة محكمة الجنايات في بيروت بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة، بعدما تولى القاضي نسيب إلي رئاستها بالتكليف في خلال الفترة الماضية.
0: ومن باكستان، أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار مضمون اتفاقية تم توقيعها مع إسلام أباد في شأن تبادل السجناء.
8: الاتفاقية اللي تم توقيعها بالنيابة عن وزير العدل اللبناني وبالتكليف من مجلس الوزراء مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني، الموضوع الأساسي تبعها هو تبادل السجناء، وبالتالي السجناء بعد ما يصدر بحقهم أحكام ممكن بالاتفاق بين الدولتين يصير في إمكانية لتسليم السجين واستكمال محكوميته بالبلد اللي هو موجود فيها. طبعا هيدي الأمور حيكون عم تتابع من قبل وزارة العدل بلبنان والوزارة المعنية بباكستان.
1: ونبقى في مجال الممنوعات، فيما تعمل السلطات السورية على تشديد الرقابة على الحدود وتعاقب المسارات التي يستخدمها المهربون لنقل المخدرات والمواد المحظورة، أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع السورية محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.
0: وذكرت وكالة سانا أن المواد المضبوطة شملت 4 أنواع مختلفة من المواد المخدرة، هي حبوب الكابتاجون والحشيشة والكريستال والماريجوانا، من دون أن تحدد حجم الكميات المصادرة أو الموقع الذي نفذت فيه العملية على امتداد الحدود اللبنانية السورية.
1: وأوضحت أن إحباط العملية يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود السورية لتجفيف مسارات التهريب ومنع وصول المواد المخدرة إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المواد كانت تنقل من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية قبل أن تتدخل قوات حرس الحدود وتحبط عملية التهريب.
0: وكانت وزارة الدفاع أعلنت في 12 من الحالي ضبط نحو 32 كيلوغراما من الحشيش و194 ألف حبة كابتاجون في خلال عمليات متفرقة نفذتها قوى حرس الحدود على الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى توقيف عدد من المهربين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
9: عين على العالم.
1: وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، أكدت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى سنتكوم أن قادة عسكريين كبارا من 8 دول عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعا في ألمانيا ناقشوا فيه فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط.
0: وفيما لم تحدد سنتكوم الدول التي شاركت في الاجتماع أو تقدم تفاصيل إضافية عن جدول أعماله، نقل موقع أكسيس عن مسؤولين إسرائيليين أن الاجتماع كان مغلقا ونظمه الأدميرال براد كوبر وجمع كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى 7 دول عربية.
1: وبحسب الموقع فقد شارك في الاجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر إلى جانب كوبر.
0: أضاف أكسيوس أن اللقاء لم يعلن عنه رسميا من جانب أي من الدول المشاركة، وأنه كان أول اجتماع من هذا النوع من دخول الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر.
1: ووفق الموقع أيضا طمأن كوبر القادة المشاركين إلى أن الجيش الأمريكي لن ينسحب من المنطقة رغم الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية، كما أطلعهم على الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز.
0: أكسيوس أشار كذلك إلى أن الاجتماع كان فرصة نادرة لقادة عسكريين وإسرائيليين وعرب للقاء وتبادل وجهات النظر في شأن الحرب، خصوصا أن بعض الدول العربية المشاركة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
1: ووفق موقع I-24 الإسرائيلي فأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قدم إحاطة للمشاركين حول العملية الإسرائيلية على جبهات مختلفة.
0: في الأثناء تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40,000 قنبلة زينة طن الواحد. صحيفة واشنطن بوست كتبت أن الحزمة تشمل أيضا بعضا من أشد الذخائر فتكا في الترسانة الغربية، وتتضمن 20,000 قنبلة من طراز MK48 و20,000 قنبلة من طراز BLU-117 و20,000 من الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات من طراز Penetrator I-2000. وأوضحت الصحيفة أن الحزمة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
1: وفي الإطار نفسه نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الصفقة.
0: وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن كل صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج تسير وفق الإجراءات المعتمدة، لكنه أحجم عن التعليق على الصفقات التي لا تزال قيد الاستكمال.
1: إلى الملف الإيراني، ووسط تزايد المخاوف في شأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية، وبالتزامن مع تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة مع تقارير عن حوادث بحرية، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز مزيدا من التراجع منذ مطلع الأسبوع الحالي.
0: وأظهرت بيانات ملاحية عبور ثلاث سفن فقط للمضيق أمس مقارنة بخمس سفن في اليوم السابق. وبحسب بيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة برصد السفن وتتبعها، فإن الحركة شملت ناقلة غاز مسال وسفينتي شحن بضائع، إحداهما سفينة ترفع العلم الإيراني.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي فانس أكد أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، وأن حركة الملاحة عبره عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. وقال أنه اتفق مع الرئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي.
0: وفي الميدان أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد، مشيرة إلى أن مصدرها من جهة البحر.
1: في جديد حرب اليمن، حيث وسع الحوثيون حضورهم جنوب البحر الأحمر مع سيطرتهم على المخا وجزيرة ميون وجزر حنيش الكبرى والصغرى، وهي مواقع تمنحهم وجودا مباشرا على مقربة من خطوط الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
0: في المقابل، حضر سلاح الجو التابع للقوات الحكومية بشكل مكثف وشن غارات على تجمعات ومواقع للحوثيين في النطاق الجغرافي الممتد بين ذوباب ومدينة المخا، إضافة إلى تدمير منصة صواريخ باليستية في مطار تعز ومقر قيادي في مديرية خدير.
1: وقال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن قواتها الجوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب في محافظة تعز، كما نفذت غارات جوية على مواقع حوثية في جبهة الأحكوم.
0: وفي إطار الاعتداءات على المملكة، اعترض الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية في جنوب مدينة مكة المكرمة.
1: المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي أكد أن هذه هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ عام 2017، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وقال لن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الميليشيا الحوثية وسلوكها العدائي.
0: أما عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد فقال إن مزاعم استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا على حد تعبيره.
1: وفي حين وصف محافظ الحديدة الحسن طاهر ما حصل في الساحل الغربي بأنه مؤامرة كبيرة، أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا بل تحول إلى تهديد للأمن الوطني والإقليمي والمصالح الدولية.
0: أضاف أن الدعم الإيراني أسهم في تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إلى جانب التصعيد في الساحل الغربي تمثل جزءا من مشروع يتجاوز استهداف الداخل اليمني إلى تهديد دول الجوار والمصالح الإقليمية والدولية.
1: ووفق المصادر فإن الرياض تتعامل مع التطورات الأخيرة في اليمن عبر مسارين دبلوماسي سياسي وأمني عسكري. وأبرز التحركات الدبلوماسية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والهادفة إلى حشد موقف دولي وإقليمي داعم للشرعية اليمنية وتأمين الملاحة البحرية.
0: المصادر دعت الدول المشاطئة للبحر الأحمر وفي مقدمها مصر إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري لحماية الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها قناه السويس من التهديدات الحوثية، مشددة على أن التصدي للهجمات الحوثية المستمرة ودعم الحكومة اليمنية باتا أمرين لا يقبل السكوت أو لا يقبل السكوت عليهما.
1: وبعد أيام من سيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي لليمن وسط مخاوف إزاء أمن المضيق الذي يعد أحد الممرات الحيوية للتجارة العالمية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في شأن التطورات في باب المندب.
0: ودعا عدد من المندوبين في الجلسة إلى خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة في المضيق، كما نددت دول عدة بالهجمات التي استهدفت السعودية وعبرت عن تضامنها مع المملكة.
1: ومن برلين أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه إزاء الوضع في البحر الأحمر، وقال أن بلاده لن تسمح بجعل الملاحة فيه رهينة بأيدي الحوثيين.
10: بعيدا من السياسة،

0: فنيا تصدر الفنان توليت الترند على منصة يوتيوب بأغنيته جريئة قوي يلي طرحها من شهرين، وصلت مشاهدات الأغنية ل 61 مليون مشاهدة، وهو الفيديو يلي تصدر ترند رقم واحد عبر منصات الفيديو. وبالمدة الأخيرة أعلن مغني الراب عن استعداده لإحياء حفل جديد على مسرح المنارة أرينا بتشرين الأول، وسط استعدادات لتقديم مجموعة من المفاجآت والفعاليات الجديدة لجمهوره.
1: RLL Weather Report.

0: طبعا طقس مستقر على حاله صيفي بامتياز حتى نهار الجمعة مع بعض الزخات المطرية نهار الجمعة المتفرقة.
1: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: بحسب غرفة التحكم المروري المدخل الشمالي حركة المرور ناشطة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة وبالتبع ناشطة وصولا حتى انطلياس ومن انطلياس باتجاه الزلقة وصولا حتى نهر الموت. المدخل الشرقي كثيف من الكحال نزولا باتجاه الجمهور الفياضية وناشطة باتجاه الحزمية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس الهراوي. أما المدخل الجنوبي فأيضا كثيف على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار وأيضا من خلدي باتجاه الأوزاعي وصولا حتى الجناح. ضمن العاصمة بيروت كثيفة على مستديرتي الطيوني والعدلية والطرقات المؤدية لألون وأيضا على الواجهة البحرية مقابل المرفأ وعين المريس المنارة بالاتجاهين.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية. عواصف المساءلة تلفح الحكومة لكنها لن تسقطها. لقاء لساعتين بين معوض ولايتر ولبنان يربط تقدم الإطار بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. واشنطن نثق بعون وسلام وحزب الله جيش بعض مناصريه ضد زيارة عيسى الجنوب والخطيب يهاجم الزيارات الرئاسية. انفجار المرفأ ميشيل عون بين المتهمين فهل يدعى عليه؟ سنتكم تؤكد ترأسها اجتماعا عسكريا شاركت فيه إسرائيل وسبع دول عربية. من هرمز إلى باب المندب والسعودية أصابع إيران تهز الأمن. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز أحوال الطقس والطرقات أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع.
1: وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قادة عسكريين كبارا من 8 دول عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعا في ألمانيا ناقشوا فيه فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وفيما لم تحدد سنتكوم والدول أو الدول التي شاركت في الاجتماع أو تقدم تفاصيل إضافية عن جدول أعماله، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الاجتماع كان مغلقا ونظمه الأدميرال براد كوبر، وجمع كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل و7 دول عربية. وبحسب الموقع أيضا، فقد شارك في الاجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في إسرائيل، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، الأردن ومصر إلى جانب كوبر. أضاف أكسيوس أن اللقاء لم يعلن عنه رسميا من جانب أي من الدول المشاركة، وأنه كان أول اجتماع من هذا النوع منذ دخول الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر. ووفق الموقع أيضا، طمأن كوبر القادة المشاركين إلى أن الجيش الأمريكي لن ينسحب من المنطقة رغم الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية، كما أطلعهم على الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز. أكسيوس أشار كذلك إلى أن الاجتماع كان فرصة نادرة لقادة عسكريين إسرائيليين وعرب للقاء وتبادل وجهات النظر في شأن الحرب، خصوصا أن بعض الدول العربية المشاركة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ووفق موقع I24 الإسرائيلي، فأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قدم إحاطة للمشاركين حول العمليات الإسرائيلية على جبهات مختلفة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

مساكم بألف خير وين ما كنتوا عم تسمعوا لبنان الحر بلبنان وبرات لبنان. ألف تحية لهالناس اللي بيتابعونا، لهالناس الأوفية للبرنامج، لهالناس اللي بيحبوا نتناقش كلنا سوا بصوت عالي ونعبر عن آرائنا وأفكارنا بلبنان الحر.

نضل منبر مفتوح للجميع حتى كل هالناس اللي بيحبوا يحكوا على العالي يكون منبرهم الوحيد هو لبنان الحر. وهيدا فعلا اللي عم نمارسه ببرنامجنا من مختلف الأطراف، من مختلف الأطياف والمناطق، من مختلف الاتجاهات، كلهم سوا بيجتمعوا تنحكي سوا. مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخروف وأنا باقيين معكم للعشرة الأربع بتوقيت بيروت. مارك نعيما، شو قبض لك؟ شيء قبضة جاهز على الآخر.

0: اليوم تنتهي مساءلة الحكومة نيابيا بتجديد السقفية من بعد جلستين، يعني امبارح واليوم ما رح يختلفوا عن بعض أبدا، وبالآخر في كلمة للرئيس نواف سلام ردا على المداخلات والاتهامات. والواضح هيدا من جلسة امبارح أنه الرئيس بري ضابط الإيقاع ما بده تسقط الحكومة وما زعل ولا طرف مثل عادته. وامبارح المساء التقى السفيرين ندى معوض ويحيى اللايتر بواشنطن، وكانت لافتة كمان بالنهار زيارة السفير ميشيل عيسى زوطة الغربية وقعقعية الجسر. حزب الله رد على الزيارة عبر بعض أنصاره:
1: لا أهلا ولا سهلا لا بالسفير الأمريكاني ولا بالزمرة تبعيته. مشاهد الدمار البنبطية ما هي إلا نتيجة دعمهم المباشر بكل أنواع الأسلحة والعتاد والأموال.
2: بيقتلوا القتين وبيمشوا بجنازته. كل شيء عنا هون دمار وتخريب وحرب كلها بأمر القيادة الوسطى الأمريكانية.
3: يعني مثل واحد عم بكذب على حاله بهالزيارة.
0: أما الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس إسلامي الشيعي الأعلى فحمل حملته على الزيارات الرئاسية للجنوب:
4: لن نتخلى عن جنوب لبنان، نريد زيارات للجنوب. من المسؤول الذي يذهب للجنوب أن يؤدي للجنوبيين حقوقهم؟ ماذا أخذتم معكم للجنوب؟ علما تزرعونه في بلدة لم تكن محتلة؟ ماذا فعلتم للجنوب أن تذهبوا حينما انسحب العدو الإسرائيلي من بعض المواقع بعد هذا الصمود للمقاومة؟
0: في عنا سؤالين وطبعا ممكن يزيدوا الأسئلة بخلال برنامجنا. السؤال الأول: لو كنت نايب شو كنت بتسأل الحكومة؟ ولو كنت رئيس حكومة أو وزير شو بترد؟ هذا أول سؤال. فإذا لو كنت أنت نايب أو أنت نايبي طبعا شو كنت أو كنت بتسأل الحكومة؟ ولو كنت أنت رئيس الحكومة أو وزير شو بترد على الأسئلة بصورة سريعة؟ سؤال رقم 2: شو بده اللبناني فعليا أولا من بلده لبنان وتانيا من الطرفين الأمريكي والإيراني يلي هن الفاعلين الأساسيين على الساحة اللبنانية؟ طبعا أنا معكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. ناطركم لحتى كلنا سوا نتناقش بموضوعية ونعلي صوتنا، بس بليز ما حدا يتلفلنا على الرقم الواتساب، لأنه على رقم الواتساب بس بناخد الفويس مسجز، رسائل صوتية. أنا بفضل تحكوني على الخط العادي، بنصرف شوية مخابرات زيادة ما رح تكسرنا يعني بالآخر لنقدر نحكي ونتناقش. فإذا لو كنت نايب شو كنت بتسأل الحكومة؟ ولو كنت رئيس الحكومة أو وزير شو بترد؟ والسؤال رقم 2 طبعا فيكن ما تردوا على السؤالين، فيكن تردوا على سؤال واحد: شو بده اللبناني فعليا أولا من بلده لبنان وتانيا من الطرفين الأمريكي والإيراني يلي هن الفاعلين الأساسية على الساحة اللبنانية؟ بيخد أول اتصال على الهواء. ألو. أيوة.
5: بونجور.
0: صباح النور. أهلين. اللي بليز وطيل الراديو.
5: وطيته
0: على السريع.
5: أول سؤال أنا شو بسأل إذا أنا نايب شو بسأل الحكومة شو عملت، يعني شو هي الخطوات اللي أخذتها لهلا لنزع سلاح حزب الله؟
0: نعم.
5: هذا أول سؤال.
0: ولو كنت رئيس حكومة أو وزير شو بتجاوب على السؤال اللي طرحته؟
5: يعني أنا بس بدي أعلق، في حدا مسؤول كان عم يحكي على زرع علم وشو عملت الحكومة راحت زرعت علم.
0: بس قبل سألتك سؤال، ليه ما بدك تجاوبني؟ أنت سألت سؤال لو كنت نايب.
5: مش كتير ركزت عتيني السؤال.
0: لا لا لحظة، أنت شو سألت هلأ سؤال؟
5: أنا جاوبتك أنا شو بقول.
0: شو بتقول لو كنت نايب؟ صح؟
5: صح.
0: اعتبر حالك هلأ رئيس حكومة أو وزير، شو بترد؟
5: شو بترد؟ عم نشتغل على انه اذا بدي خلص حالي، يعني لانه انا ما شايف عملوا خطوات ولا شيء.
0: بعد ما رديت انت هلا وزير بدك ترد او نائب بدك ترد، طرحت سؤال
5: اوكي رئيس حكومة برد عليه بده يقول له عم نشتغل شوي شوي، يعني عم خطوة خطوة، يعني هيك بدي اقول لخلص حالي لانه هني ما عملوا شيء
0: ما عملوا شيء.
5: طيب. ما عملوا شيء. يعني انا بالنسبة لي لازم يبلشوا اول شيء
0: كنايب. هلا عم بحكيك كنايب، انت عم تطرح السؤال مش كمواطن عادي، كنايب عم تطرح السؤال، جوابك كرئيس حكومة خطوة خطوة، تنعت منه؟
5: لا لا أكيد، ما قلت لك هو أوكي. عم بده يقول شيء ليشيل الموضوع لأنه ما عم يعملوا شيء.
0: اللي ما عم تفهم علي، أنت كنايب تنعت منه؟ تنعت من الرد اللي عطيتني إياه؟
5: أكيد لا.
0: لا يعني بتحجب الساعة عن الحكومة أو بتعطيها؟
5: لا بحجبها أكيد، ما بعطيها الساعة.
0: ما بتعطيها الساعة؟
5: لا لا لا،
0: يعني سحبت الساعة من الحكومة هلا؟
5: أكيد.
0: اوكي شكرا.
5: انتبه يعني انا من عدا كم وزير عم يشتغلوا شابوبا بس ما في يعني الحكومه ككلها.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اللي بياخذ اتصال كمان. الو
6: الو
0: ايوه اهلا
6: بونجور.
0: بونجور اهلين،
6: معك يوسف.
0: اهلا فيك يوسف، بدك تنقي سؤال من السؤالين ترى بنكون سريعين شوي.
6: اول سؤال للنايب، انا اذا عم بعطيك مثل، اذا بدي اشتري سياره او حيالله شغلي ما معي مصاري شو بعمل؟
0: لا انت نايب عم تسأل الحكومة.
6: يعني
0: شو بتسأل؟
6: بعطيك مثل، بقلك انا شو حسألها للحكومة.
0: شو بتسأل؟
6: انا بدي اشتري سيارة او شقة، بدي يكون معي مصاري، ما معي مصاري بدي اشتغل تجيب المصاري.
0: لا هلا النايب معه مصاري
6: لانه نتيجة بس عم نحكي والوزير على الارض. لازم يبلشوا بالنفط بالبحر، يحكوا يطلعوا مصاري، ساعتها بنحل كل مشاكلهم، بيسلحوا الجيش.
0: مازن عم تقول له لرئيس الحكومة او للحكومة
6: بلشوا
0: بالنفط
6: لانه صار يمكن راح محل بيعرف ايش فيه.
0: طيب شو ممكن يكون رد رئيس الحكومة لو كنت انت رئيس؟
6: لازم يكتب عن الاعتبار ويحطوا اولويات، لانه اذا في مصاري بين ايدين الدولة من النفط انت بتعرف بداش يفوتوا لك 100 مليار 110 مليار بالسنة او بالشهر، يمكن يفوتوا لك
0: حتى ما بقى يمدوا ايدهم على جيبة المواطن. ما هي
6: عرفت كيف؟
0: طيب انت طرحت هذا السؤال على رئيس الحكومة مزبوط؟ على الحكومة ككل. اعتبر حالك هلا رئيس الحكومة او وزير بدك ترد على سؤالك، شو بترد؟
6: اذا مثل نواف سلام ما بيحط بجابته زلمه ادمي، لازم يبلش بالمشروع دغري اول انسان، بس كحكومه موجوده هلا ثلاث ارباعهم تشيل نواب القوات وغيرهم كله بده يسرق يعطي بجابته.
0: طيب لو انت هلا بعد كمان مش عم تستوعب الفكره علي، لو انت هلا طرحت سؤال كنايب مزبوط؟ هلا انت محل نواف سلام رئيس حكومه او محل حي الله وزير، شو بترد على سؤالك كنايب؟
6: كنايب ولا كرئيس حكومة؟
0: هلا انت كرئيس حكومة بدك ترد على النايب، يعني رح تلعب شخصيتين.
6: ايه
0: ليش مشربك الخبرية؟
6: ما هلا انت شربكني
0: لا عم بقول لك انت كنت نايب سألته للحكومة، سألت الحكومة سؤال، هلا كمان بدك تلعب دور رئيس حكومة، شو بترد؟
6: برد انه لازم ابن الطير يمكن يضبط البلد قبل من الحروب كذا، يرجع يفتحوا يعملوا مناقصات مع العالم تا يرجع يبلشوا بالمشروع.
0: طيب بالاخر بتعطيها ثقه ولا بتحجبها؟
6: انا هلا بحجبها.
0: بتحجبها صار
6: لانه لازم يضربوا بقى ايد من حديد.
0: اوكي طيب انه اذا حجبت الثقه بدها تضرب بايد من حديد يعني خلص
6: يمكن تجي وزاره غيرها او حكومه غيرها لازم تعرف انه خلص بقى.
0: يلا
6: او رئيس الجمهوري يجيب لك حكم عسكري جاي يسلم، هو يسلم الجيش بقى خلص، سلموا الجيش بالجنوب وسلموا الحكومه.
0: شكرا لك، شكرا لك، اهلا وسهلا. بسمع الي بعده اتصال. يلا
7: صباح الخير.
0: صباح
7: لو كنت نايب بسال وزير الطاقه شو صار بالكهرباء وشو فرقت بين عهده وعهد اللي قبله.
0: اوكي يلا. الو الو ايوه
8: معك احمد المصطبل.
0: اهلا فيك احمد.
8: أول شيء أنا بسأل سؤالين بس
0: بدك تجاوب على السؤال الأول ولا على السؤال الثاني؟
8: أول شيء بتجاوب على السؤال الأول.
0: يعني عندك عندك اليوم حرية الاختيار بين سؤالين، مش السؤالين رح تجاوب عنه.
8: إيه 100% بس أنا إنه كان بدي أسأل سؤالين لهدول الحكومة.
0: نعم.
8: أول سؤال اللي هو سأله جبران باسيل اللي هو عن العفو العام اللي حكى فيه.
0: سمعته ايه
8: هيدا انا بجاوب عنه، قول ب بقول له فخامة النائب.
0: لا أنا بدي منك شغلي أول شيء. سعادة النائب مش فخامة، الفخامة بس لرئيس الجمهورية.
8: عفوا.
0: هلا أنت نائب، شو بدي بجبران بسيط شيله على جنب. هلا
8: أنا أحمد شو عملته
0: أحمد أنت نائب. أوكي بدك توجه سؤال للحكومة، هذا طيب. أول دور رح تلعبه، وبعد شوي بما أنك رح أنت تلعب الدور الثاني يا رح تكون رئيس حكومي أو وزير، شو بترد؟ طيب. بلش هلأ كنائب.
8: كنائب أول شيء بسأل أنه نحن أنه كقانون العفو العام، قانون العفو العام شو عملتوا فيه وليش بتكون تطلعوا مثلا كل اللي حكى عنه الطوائف، يعني بالنسبة يعني الطائفية وهالقصص. أنا كرئيس حكومي
0: نعم.
8: كرئيس حكومي بقول له
0: لسعادة النائب، لأنت اللي سألت حالك السؤال.
8: بقول له لسعادة النائب أن حبيبي هيدا أنتوا اللي شرعتوا قلب مجلس النواب مش الحكومة اللي أخذته. تيني سؤال للحكومة بالنسبة للكهرباء. للكهرباء يوم الكهرباء اللي هي عم بيقولوا مثل ما عم بيقولوا أنه هي مكلفة أكثر شيء، أنا كرئيس حكومة برد على هيدا النائب وبقول له انه نحن عم نحل مشاكل صار من واد من زمن زمن قاعدين انتم صاركم عم تاكلوا وتشربوا منها.
0: يعني هلا عم ترد على صديقنا قليل اللي بعت على الواتساب عم بقول شو فرق كوزير طاقه، شو فرق لوزير طاقه عم يساله سؤال بين هلا وقبل، ما هيك
8: نعرف سدودكم شو عملت، بنعرف سدودكم شو عملت وبنعرف البواخر شو عملت، فلا تضحكوا على العالم وهيدا التيفي اللي انتو تطلعوا كرمال تعملوا بروباغندا بس.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ما بعرف اذا بسميك دولة الرئيس ولا سعادة النائب. يلا 09-218-233. الو الو الو الو الو، راح الخط. يلا بسمع داني.
9: هي توني بونجور.
0: بونجور
9: داني، ما رح جاوبك على السؤال الثاني.
0: ايه
9: شو بدي من الدولة تتحرك بقى هالأجهزة الأمنية والدرك ينزلوا، لأن هالسرقات عنا بالأشرفية ما بقى تنطاق. خيي أول ما نزلنا على الطريق نحنا وصرنا نسهر بالليل ونضبط الأمن، صاروا يقولولنا رح تعملوا أمن ذاتي وهيدا ما بيصير وهيدا ما بعرف شو. خي قعدنا ببيوتنا ما ضل ولا حرامي إلا ما فات على المنطقة، وبالنهار خي ومعهم أسلحة وعلى عينك يا تاجر ومش فرقانة معهم حدا. لا إذا رح تضل هيك القصة رح نرجع ننزل على الطريق ونفرجيهم كيف هولي. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك داني. السؤال الثاني هو شو بده اللبناني فعليا، أولا من بلده لبنان أوكي، وثانيا من الطرفين الأمريكي والإيراني يلي هن الفاعلين الأساسية على الساحة اللبنانية. هاو الطرفين شو بدو هاللبناني منهم؟ هذا هو سؤالنا لألكم. 09-218-233 voice messages 70-95-1111. ألف أهلا وسهلا باللي بحبوا يشاركوا معنا. في عنا صديقنا درويش مش هيك بعتنا تكس مسج، ما رح اقرا التكس، ما تاخذني حبيب القلب، بعتذر ما بنقرا تكستات اطلاقا. وخالد كمان من طرابلس كمان بعت لي تكس مسج، الف اهلا وسهلا فيكم. يلا بسمع محمد.
10: صباح خير استاذ توني، كيفك؟
0: صباح النور.
10: انا لو اني نايب بسال نواف سلام عن انتمائه الحقيقي اللي هو معروف شو هو، عم بيكمل مسيره جده وبيه

عالدويلي ما بعرف، بس انه لا في دولة تنكون منطقية، في دولة اللي الدويلة اللي وصلتنا على الحروب هي اللي بتتحمل كل هالمشاكل، بس نحن انت كدويلة عم بتحمل هالدولة مسؤولية إعادة البناء وكل شيء صار. مظبوط. يلا كمان 09-218-233. فإذا سؤالنا، لو كنت نايب شو كنت بتسأل الحكومة، ولو كنت رئيس الحكومة أو وزير شو بترد؟ يعني رح تلعب اليوم أنت كمستمع رح تلعب دورين بنفس الوقت، رح تلعب دور نايب بتوجه سؤال للحكومة ورئيس حكومة أو وزير تترد أوكي على السؤال اللي أنت بتطرحه. والسؤال رقم 2،

0: ما جاوبت. يعني مش بس نطرح السؤال، بدنا نلعب الدور الثاني اللي هو دور مفروض يكون دور يا رئيس حكومي يا وزير ترد على السؤال. أوكي، ما فيك بس تطرح السؤال، لأنه طرحت السؤال بدك تجاوب. السؤال من شقين، يعني كل واحد منا اليوم لح يلعب دورين بالحلقة. بسمع بيير كمان، يلا
1: يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.
1: يعني أكيد بدو يشوفوها، ما في دولة، إذا دولة مثل إيران تعطي 100 مليار تحزب عالم وتعمل أحزاب والشيعة عملتهم بلوك واحد ضد الدولة، كيف بدو يصير في دولة؟ أكيد ما رح يصير في دولة لو هن لبنانية مزبوط مش إيرانية. أكيد بيصير دولة وبتنبنى الدولة.
0: بيير ما جاوبتني، يعني أعطيت وجهة نظرك من دون ما تجاوب. خليني أخذ اتصال. ألو ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: بونجور سيد طوني.
0: بونجور، أهلين.
2: جامعة
0: أي سؤال بدك تجاوب؟
2: الأول
0: على الأول
2: أنا نايب. أيوة. بدأ أسأل الحكومة
0: بدك تلعب الدورين. ها
2: ايه اكيد اكيد. اذا انا اليوم نايب بسأل الحكومة بهالوضع المزري اللي عم يمرق فيه البلد على الصعيد الاقتصادي باكبر ازمة اقتصادية ما رأيت، وبعد ما امنا منه ومقتنع انه ظهرنا منه بكون غلطان، بسأل الحكومة شو الخطة اللي عم تعملها على الصعيد الاقتصادي لترجع توقف شوي البلد على اجري.
0: نعم.
2: لانه بتصور جيتنا ايام سودة، بتمنى اكون غلطان بس لمبين انه هيك.
0: اوكي، هلا انت
2: بوجه سؤالي لوزير الماليه
0: قبل
2: اللي عم يشتغل.
0: لحظه شوي.
2: نعم. سوري.
0: هلا انت طرحت سؤال لانه ما عندنا وقت كتير، بدك تجاوب. أوكي. كرئيس حكومي او كوزير على السؤال اللي انت طرحته.
2: بتصور الجواب واضح انه رح يجاوب انه اهين عليه مد ايده على جيبه المواطن.
0: لا انت معقول
2: انا كان وزير ماليه.
0: لا لحظه، معقول انت كوزير ماليه او كرئيس حكومه تقول له لا بدي اضرب ايده على جيبه المواطن؟ بدك تقنعه لهنيه؟
2: هو الفعل هيك عم بيكون؟
0: هيدا رأيك، بس انت كرئيس حكومي ممكن تجاوب هيك؟
2: هلا رئيس حكومي اكيد لا. المنطق بيقول انه عم نشتغل مع الاطراف ان كان بالداخل او بالخارج لنجيب استثمارات على البلد، لنحل هالامور او هالمشاكل اللي صايرة، لنرد اموال المودعين يلي مبدايا مش معروف اذا بعدها اصلا موجودة.
0: أيوة.
2: الى حد ما.
0: طيب سؤال، فاذا
2: عم بحكي انا هايبوثيتيكلي سبيكينج انه عم
0: يلا بدي اسلم الهواء، بتعطي الثقه ولا بتحجبها؟
2: اذا بهيك اجوبه اكيد بسحبها، بس بهيدا الوضع هلا ما في اسحب الثقه من الحكومه لانه بيقف البلد اوريدي واقف. بعد على اكثر من هيك ما بقعد في عندك قرارات.
0: أوكي.
2: خاصه على الصعيد الاقليمي.
0: شكرا لك، بس هذه الوقت بدي اسلم هلا الهواء لموجز الاخبار مع جان. بعد في وقت؟ قد بعد في وقت؟ بعد في وقت معنا؟ ما بقى في وقت. نسلم الهوى لموجز أخبار مع جان، نلتقي بعد الموجز. بعتوا الفويسز الستات اليوم، ما حدا شارك، كمان بدنا مشاركة نسائية. لاقونا.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قادة عسكريين كبارا من 8 دول عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعا في ألمانيا ناقشوا فيه فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وفيما لم تحدد سنتكوم الدول التي شاركت في الاجتماع أو تقدم تفاصيل إضافية عن جدول أعماله، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الاجتماع كان مغلقا ونظمه الأدميرال براد كوبر، وجمع كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول عربية. وبحسب الموقع شارك في الاجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في إسرائيل، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، الأردن ومصر إلى جانب كوبر. أضاف أكسيوس أن اللقاء لم يعلن عنه رسميا من جانب أي من الدول المشاركة، وأنه كان أول اجتماع من هذا النوع منذ دخول الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر. ووفق الموقع أيضا، طمأن كوبر القادة المشاركين إلى أن الجيش الأمريكي لن ينسحب من المنطقة رغم الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية، كما أطلعهم على الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز. أكسيوس أشار كذلك إلى أن الاجتماع كان فرصة نادرة لقادة عسكريين إسرائيليين وعرب للقاء وتبادل وجهات النظر في شأن الحرب، خصوصا أن بعض الدول العربية المشاركة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ووفق موقع i24 الإسرائيلي، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قدم إحاطة للمشاركين حول العمليات الإسرائيلية على جبهات مختلفة. نفذت القوات الإسرائيلية فجرا تفجيرات متتالية في بلدة المنصور استهدفت مزيدا من المنازل والأودية. تنعقد الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني في 11 من قبل الظهر في ساحة النجم لمواصلة مساءلة الحكومة. قتل 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين في انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة. اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين اليمنيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي وأدى إلى تصاعد حدة التوتر في الحرب المتجددة في اليمن. أخيرا، ذكرت مصادر في أسواق الطاقة أن أسعار بعض الشحنات النفطية الفعلية تجاوزت حاجز $130 للبرميل، مقتربة بذلك من المستوى القياسي الذي سجلته في نيسان من العام الماضي. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري المدخل الشمالي، حركة المرور كناشطة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة، وبالتبع ناشطة وصولا حتى انطلياس، وكثيفة من انطلياس باتجاه الزلقة وصولا حتى نهر الموت. المدخل الشرقي كثيفة من الكحالي نزولا باتجاه الجمهور الفياضية، وناشطة باتجاه الحازمية وصولا حتى أوتوستراد الياس الهراوي. المدخل الجنوبي كثيف على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي، ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا باتجاه الأوزاعي وصولا حتى الجناح. ضمن العاصمة بيروت كثيف على مستديرتي الطيوني والعدلية والطرقات المؤدية لألون، وأيضا على الوجهة البحرية مقابل المرفأ وعين المريسي المنارة بالاتجاهين.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

يكون اللقاء إذا نحن اليوم بهالحلقة يعني عندنا سؤالين. السؤال الأول كمان مقسوم لشقين. أول سؤال هو لو كنت نايب شو كنت بتسأل الحكومة؟ بدك تلعب الشخصية الثانية، ولو كنت أنت رئيس الحكومة أو وزير شو بترد على سؤال هالنايب؟ يعني شو بترد على سؤالك؟ أوكي؟ فيكن تنقوا اليوم سؤال من السؤالين. السؤال الثاني هو شو بده اللبناني فعلياً أولاً من بلده لبنان، وثانياً من الطرفين الأمريكي والإيراني يلي هن الفاعلين الأساسية على الساحة اللبنانية. طبعاً اتصالاتكم على 09-218-233 Voice Messages 70-95-911. أنا دايماً بقولكم بفضل أنه نحكي مع بعضنا، نحكي مع بعضنا على التليفون، على التليفون أزبط أنه نحكي مع بعضنا، لأنه بنصير نتناقش أكتر وأكتر. أوكي، على الواتساب تكون رسالة مجهزة خالصة.

0: نسمع أول فويس بالحلقة بالجزء الثاني بالأحرى. يلا
1: صباح الخير
0: مارون.
1: أنا بدي ألعب دور الوزير وبدي جاوب على الشاب اللي طرح شو عملنا شو عملته بالطاقة بالكهرباء، وقال له أنه نحن عم ننظف كل الرواسب اللي أنتوا تركينا من 15 سنة لهلأ إذا مش أكتر، فبدوا يخففوا حق الطاقة ويطلعوا من هذا الجو.
0: أوكي مارون، بس كمان أنت فهمت اللعبة غلط اليوم. إيه؟ فإذن مشان أول سؤال كتير كتير واضح، يعني بدكم تلعبوا شخصيتين بالسؤال. أول شخصية شخصية نايب عم تسأل الحكومة، وتاني شخصية رئيس الحكومة أو وزير عم بتجاوب على السؤال اللي أنت طرحته كنايب. أوكي ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
2: معك معروف.
0: كيفك يا معروف؟ منيح
2: ماشي حبيبي. لح نجاوب بالنسبة للنايب شو لازم نسأله لا رئيس الحكومة.
0: أوكي، يعني هلأ أنت نايب بدك تسأل دولة الرئيس. أوكي تفضل.
2: هلأ بالنسبة للسؤال، أنا إحنا بدنا نسأله سؤال واحد. إحنا عم نطالع قرارات من الدولة، ممنوع السلاح، ممنوع الفلتان، ممنوع، وحتى الحزب الله صار محظور أمنيا
0: وعسكريا.
2: عسكريا بهالحالة شو عم يتصرفوا كحكومة؟
0: اوكي
2: هاي وحده
0: لحظة.
2: يعني القرار بده يتطبق.
0: اوكي
2: هيك مش عم يطلع. يعني انا بدي قرار واضح من رئيس الحكومه انه نبذوا 1 2 3 4.
0: اوكي معروف،
2: يعطي امر لهالقوى للتنفيذ.
0: اوكي هلا انت رئيس حكومه. اوكي
2: انا فورا اذا بكون رئيس حكومه
0: شو بتجاوبوا؟ لحظه بتنفيذ. شو بتجاوبوا لهالنايب ليش ما طبقتوا القرار؟ هذا انت عم تساله انه طلعتوا قرار ما طبقتوه.
2: هيدي ما فيها عذر انه ما طبقنا قرار، هو مطلع قرار.
0: فهمت فهمت.
2: ممنوع.
0: معروف
2: من بيروت ممنوع.
0: معروف معروف
2: تنبلش فيها.
0: معروف الو الو الو الو الو الو يا حبيب قلبي اسمعني شوي. انت سالت سؤال كنايب، هلا بدك تلعب دور رئيس حكومه ترد على سؤالك كنايب. شو بتقول له؟ نعوا لهالنايب ليش ما طبقنا القرار، مش تعطيني اجتهاد شخصي.
2: أنا كرئيس حكومة يمكن عندي وجهة نظر تاني، هو ما بيقدر يمكن يحكيها.
0: طب قل له إياها. لحظة يا معروف،
2: أنا انت معك عم جاوبك برئيس حكومة. أنا رئيس حكومة
0: جاوبه للنايب
2: لطافي، ما بقدر أجي
0: بدك تقنعه. فهمت، بس بدك تقنعه لهالنايب اللي سألك السؤال. أوكي يعني أنت عم تلعب شخصيتين، منا صعب الخبرية. أنت سألت حالك وبدك تجاوب حالك، بدك كرئيس حكومة تجاوب حالك على السؤال اللي سألته، مش هالقد معقد الخبرية.
2: أنا معك كرئيس حكومة بدي جاوب النايب بشغلتين، أنه أنا تدري جيا رح طبق القرار ورح طيلع قانون للقوى الأمنية بتحديد واضح كيف التنفيذ وأي مناطق ما بنقدر هلأ نفوت عليها على حصر. مثلا من صيدا وبالرايح، من صورو بالرايح، بس من صورو بالجاي أو من صيدا بالجاي لازم الكل وين بيصير خلل يتطبق عليه القانون.
0: نعم.
2: مش واحد بيبقى معلش مداخلة صغيرة، مش واحد بيبقى بالجرد عم يتصور صورة كرمال الشيخ بشير أو ابنه بيجوا بدهم يشل تاني يوم يتحرك القضاء شافوا بارودة.
0: بس تخب معروف معروف معروف معروف معروف حبيب قلبي، رجعت تعطي اجتهاد شخصي.
2: ما قلت لك رح نفوت
0: بتمنى عليك ما تكفي بالاجتهادات الشخصية، لأنه ما رح يحكي هيك رئيس الحكومة. أنت عم تلعب شخصيتين.
2: ماشي
0: عرفت كيف؟ الشخصيتين كل واحد بيجاوب عن حاله، يعني ما ترجع بلس اجتهاد شخصي لأنه نحن هيك هيك هيك. يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك اليوم. يعني منا هين منا صعبة أبدا، وهين كتير خبرية، بدنا نلعب شخصيتين هين كثير بسيطة، شخصية حكومي وشخصية نايب. نايب بيسأل الحكومة وهالحكومي الشخصية الثانية بدأ تجاوب هذا النايب نفس السؤال بدون اجتهادات، لنشوف إذا رح تقتنعوا مع بعضكم. هذا السؤال الأول. هلا الناس اللي بحبوا يجاوبوا على السؤال الثاني إني كمان حريني يجاوبوا على سؤال من السؤالين، شو بده اللبناني فعليا أولا من بلده لبنان، وثانيا من الطرفين الأمريكي والإيراني يلي هن الفاعلين الأساسية على الساحة اللبنانية. ألو
3: صباح الخير.
0: صباح النور. مين معي؟
3: كيفك استاذ سونيا؟
0: اهلين.
3: معك علي.
0: اهلا فيك يا علي. قبل ما نكفي هلا في عنا قصف مدفعي يستهدف كفرت بنيت والنبطية. اوكي. تفضل. علي
3: أولا من النايب للحكومة.
0: أنت نايب هلأ ها رح تلعب شخصيتين، واضحة الخبرية.
3: أوكي واضح. بدي أقول للحكومة على المستوى
0: النائب عم بيقطش الخط
3: على المستوى النائب صار لكم سنتين شو عملتوا؟ وين الكهرباء اللي مفروض تجيبوها؟ أنتوا جماعة فاسدين لأنه لا كهرباء جايبين بالرغم من أنه وعدتوا بهذا الشيء ولا ما يجبتوا بالرغم من الأنهار الموجودة بلبنان. كل اللي بيحتاجكم الموضوع أنه تجيبوا شركات بي أو تي تستلم شركة الكهرباء وتستلم شركة الماء.
0: أوكي.
3: تعمل طرقات، تعمل تعمل تعمل مترو، تعمل خطوط نقل المشترك. كله هيدا ما عملتوا.
0: هلا نقل المشترك لا فيه عملوا.
3: الكهرباء الكهرباء كلفت لبنان 40 مليار دولار.
0: علي. نعم. عملوا عملوا نقل المشترك نقل عام عملوه. صار في بسيط لأن المشترك صحيح منه كيف بس ما غطى كل لبنان.
3: كان شيء حديث مثل المترو مثل خط سكك حديث.
0: كانوا عم بيمشوا كمان بيفكروا بالترين.
3: كله مرضوا مصاري مرضوا مصاري بيجيبوا شركات كتير بيشتغلوا.
0: يعني بدك خصخصة بدك خصخصة لهالقطاعات.
3: أكيد الكهرباء 40 مليار دولار انصرفت على مدى 20 سنة هاد الراحت لأنه ما حب ما قدروا يعلوا التعرفة بقوا عم يخسروا. لأنه ما عم هلا عم يرجع يغلطوا نفس الغلطة لكن شهر في 50 مليون دولار لأنه ما عم يعرفوا يعلوا التعرفة لأنه عم تكلفهم أكثر من المطلوب.
0: أنت سألت السؤالات هلا سألت السؤالات أوكي علي هلا أنت رئيس الحكومة أو وزير شو بترد؟ شو بترد؟
3: كل ما توخذونا يا جماعة ما عملنا هالشي لأنه ما طلع لنا شيء ما نحن جايين بجيبنا
0: نحن جايين شو؟
3: فما قدرنا نخدم البلد لأنه ما حيطلع لنا شيء مثل ما عمل غيرنا قبلنا. ليش نحن بده غيرنا بس بده يشتغل بده يحص مصاري ويعبي
0: هيك برأيك نواف هيك برأيك نواف سلام كان بده يجاوب؟
3: إذا كانت بده يحكوا الحقيقة هيك لازم يحكوا.
0: هقول لك إنه جايين بدنا نعبي جيبنا ونفل
3: يعني بيجوا يعبوا جيبنا كلهم
0: يعني كل الوزراء اللي إجوا قبل كل الوزراء اللي إجوا قبل من مختلف الأحزاب عبوا جيبهم وفلوا؟
3: لا
0: وسكتوا
3: وطنوا ولبدوا بس الموقع تبعهم وفنهم عبوا جيبهم وفلوا.
0: في منهم بس انبسطوا بالتيتر يعني ما هيك؟
3: شوفهم عم بيعملوا حفلات هلا مبينين عم بيعملوا لك حفلات وبيغنوا وبيرقصوا صار عم بتبين عم بتكب كب من وحتى يعني بدي أقول رئيس الحكومة المئات يعني ما بدي أذكره بالاسم بس إنه ما كان قديش فضيحته اللي طلعت عن موضوع القروض اللي كان أخذها.
0: أوكي طيب شكرا لك علي أهلا وسهلا فيك. أنا كمان اليوم بموقف ما بقوله حكم قاضي القاضي شنق حاله إيه؟ يلا بسمع جورج.
4: بونجور توني.
0: بونجور.
4: إن شاء الله كل شيء منيح
0: الحمد لله.
4: نحن ولا مرة طلبنا شيء من لبنان. نحن كنا نشوف لبنان شو بده ونعطيه. لو كلنا منفكر هيك كان لبنان بألف خير.
0: أوكي 09-218-233 بسمع كمان إبراهيم.
5: هوني لك ولكل اللي عم يسمعونا أنا أول شيء لو أني نائب بسأل كل الوزراء وكل الحكومات اللي مرقت على لبنان شو قدمتوا خدمات للناس؟
0: نعم.
5: بغض النظر أي وزير أو أي وزارة وأكيد محل الحكومة بيكون الجواب دائما أنه نحن شو بإيدنا وشو بقى نعمل وما معناش مصاري. عرفت كيف؟ وهن كانوا ملتهيين بالسرقة والنهب وتصريف الأموال وتخريجها برات البلد وهلما جرى من الأخبار هيدي التانية. وبالنسبة لشو بدنا من أمريكا ومن إيران يفكوا عنا شو اللي نعرف نعيش اثنيناتهم مش حدا منهم بغض النظر عن حدا عم يقول دويلي وحدا بيقول فلان وفلان وعليتان لا اثنيناتهم مش مقصرين معنا.
0: انت جوابت عمي
5: مثل المحرمي وعم ينتفونا يعني.
0: اوكي فاذا جاوب على اثنين لحرجع اطرح الموضوع من الاساس لحتى كلنا سوا نعرف عن شو عم نحكي. فاذا اليوم بتنتهي مساءلة الحكومة نيابيا بتجديد السقفية من بعد جلستين ما رح يختلفوا عن بعض ابدا يعني مبارح مثل اليوم. وبالاخر في كلمة للرئيس نواف سلام ردا على المداخلات والاتهامات والواضح انه الرئيس بري هو ضابط الإيقاع ما بده تسقط الحكومة وما زعل ولا طرف لا زعل بعبدة ولا زعل السرايا ولا زعل حتى الحزب. ومبارح المساء التقى السفيرين ندى معوض وحقيق اللايتر بواشنطن تمهيدا لجولة روما الثامنة الشهر الجاي. وكانت لافتة كمان بالنهار زيارة السفير ميشيل عيسى زوطة الغربية وقعقعية الجزر هلا حزب الله رد على الزيارة عبر بعض أنصاره.
6: لا أهلا ولا سهلا لا بالسفير الأمريكاني ولا بالزمرة تبعيته. مشاهد الدمار البنبطية ما هي إلا نتيجة دعمهم المباشر بكل أنواع الأسلحة والعتاد والأموال.
7: بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته. كل شيء عنا هون دمار وتخريب وحرب كلها بأمر القيادة الوسطى الأمريكانية.
8: يعني مثل واحد عم بكذب على حاله بهالزيارة.
0: أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فحمل على الزيارات الرئاسية للجنوب.
9: لن نتخلى عن جنوب لبنان، نريد زيارات للجنوب. من المسؤول الذي يذهب للجنوب أن يؤدي للجنوبيين حقوقهم؟ ماذا أخذتم معكم للجنوب؟ علما تزرعونه في بلدة لم تكن محتلة؟ ماذا فعلتم للجنوب أن تذهبوا حينما انسحب العدو الإسرائيلي من بعض المواقع بعد هذا الصمود للمقاومة؟
0: شيخنا ما سألت حالك كيف انسحب هذا العدو من بعض المواقع والكرة اللي انسحب منها كيف انسحب منها؟ أوكي؟ بس يعني كان لازم تسأل حالك هذا السؤال. يلا هلا عنا فازن سؤالين بالحلقة. السؤال الأول من شقين، بتكون تلعبوا دور شخصيتين. أوكي، لو كنت أنت نايب شو كنت بتسأل لحكومي، ولو كنت رئيس الحكومي أو وزير شو بترد على سؤال هالنايب. يعني أنت بدك تسأل هالحكومي سؤال وبدك ترد كحكومي على السؤال اللي عم تطرحه. عم بقول هون يعني شخصيتين رح تلعبون بدون اجتهادات شخصية. أوكي، بدون ما نقول إنه هيك لازم وهيك ما بعرف. أوكي، سؤال رقم اثنين، شو بده اللبناني فعليا اولا من بلده لبنان، وثانيا من الطرفين الامريكي والايراني يلي هن الفاعلين الاساسيه على الساحه اللبنانيه. الو
10: الو، صباح الخير.
0: صباح النور،
10: كيف حالك؟
0: اهلين هلا. بس اول شيء مين معي؟ مين معي؟
10: معك حسان.
0: حسان ما عم بسمع صوتك لأنه عم تحكيني على السبيكر بالسيارة.
10: لا ايه مزبوط، عم بحكي سبيكر لا اسمعك.
0: ايه بس صف على جنب تما تاكل زابط هلا.
10: ايه انا على جنب.
0: يلا وسكر الشباك شوي.
10: يلا هذا
0: مع انه رح تفطس بعرف بس يلا.
10: ولا يهمك.
0: حسان
10: ايه،
0: انت كنايب شو بتسأل الحكومة؟
10: بسأل الحكومة القرارات اللي اخذت فيها لا منفذ فيها.
0: نعم، سؤال واحد وواضح ما هيك؟
10: ابدا، سؤال واضح وما في غير
0: بثلاث اربع كلمات.
10: ابدا.
0: اوكي، القرارات اللي اخذتيها ليه ما نفذتيها؟
10: اربع كلمات. لا ما تنفذت.
0: كحكومه شو بتجاوب؟
10: الحكومه بتجاوب لما في دهاء سياسي ومحاوله تلاعب على اللبنانيين وعلى الشعب اللبناني، بده يكون تنفيذ بطيء. بس برضو بقول انه الحكومه مثل الزلحفة، الدولة مثل الزلحفة،
0: القضاء بيقولوا مثل الزلحفة،
10: بتمشي على مهلة بس بتنظف وبتنظف مزبوط.
0: يعني هل أنت عم بتجاوب عم تجاوب السؤال
10: اللي بيتفاخر وبيقول لك عملنا وسوينا، كل إنسان وجباته يعمل لبلده، ما حدا أكبر من بلده.
0: أوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. سالوا جاوب حاله. يلا باخذ كمان اتصال. الو، برافو عليه، لعب شخصيتين بدور ممتاز، يعني بياخذ 100%. الو الو الو الو، جميل، اول فويس بليز بعثوا لي فويس واحد مش اثنين.
11: معك فادي من زحله.
0: فادي،
11: بس ما خصه بالسؤال اللي عم تساله، بس لو بيحلوا عنه لوزير الطاقه. وزير الطاقه بعد ما جاب كهرباء بس عم ينظف وسخ عمره 40 50 سنه بالوزاره، بس يخلص هالوسخ كله بيبقى بيجيب الكهرباء. لو بيحل عنه ما استأجر بواخر، بقى معمر فيلل واشترى أراضي وعقارات.
0: بالجزء الثاني
11: ما عمل مليارات حطهم بجبابه وعمل أحزابه وعمل وسخه وجايته مثل ما عمل غيره. قال له عن سمالة وزير الطاقة يكون عم يركض لمعطل ليل نار.
0: طيب شكرا لك جميل، قلت لي اسمك فادي مش مشكلة. 09-218-233. ألو ألو ألو،
12: ألو.
0: أيوة.
12: إيه سنتوني يا بيكلاس.
0: أهلين صباح النور.
12: لعلمك أنا كنت باي ما بسأل
0: هيك. بس بس مين معي مين معي بليز.
12: بارون.
0: بارون بليز خلي تمك على التليفون لأن عم بروح الصوت ويجي.
12: أكيد هيك أحسن.
0: هيك أحسن بكتير. انتبه ما تاكل ظابط بس خليك على جنب. مارون مارون where did you go؟ اين ذهبت؟
12: هلا
0: هلا احسن
12: هلا احسن. كان نواب ما لازم نسال هيدي الحكومه بالظبط، نسال الحكومات السابقه.
0: لا بس هلا انت كنايب بمجلس النواب، وطي الراديو بليز، انت نايب بمجلس النواب عم تسال الحكومه، لانه الحكومه لليوم الثاني رح تخضع للمساءله. شو السؤال اللي بتقله لهالحكومة أو بتقله لرئيس الحكومة؟ شو السؤال كنايب بتسأل؟ سعادتك شو بتسأل؟ بسألهم
12: سؤال قضائي، ليش بعد ما حاسبوا الحكومات السابقة؟
0: يحاسبوا الحكومات السابقة؟
12: صحيح.
0: على شو؟
12: على كل شيء صار بالبلد، من انفجار البور للفساد لكل شيء.
0: يعني هلأ انفجار البور بلشنا نشوف بوادر.
12: نعم.
0: ما هيك من امبارح. أوكي.
12: صحيح. والفساد المالي وال الجميع.
0: طيب هلا انت كدولة رئيس، لانه بالاخر دولة الرئيس هو اللي بده يرد على اسئلة النواب، بدك ترد على هذا السؤال اللي طرحته كنايب.
12: شو دولة الرئيس ما راح يرد؟
0: لا لا
12: دولة الرئيس
0: انت
12: انا كدولة رئيس انا انا بنزل بطلب الدرك بيجوا بلقطون مثلا.
0: هيك بتقول له للنائب انا لحط له بالدرك يجوا لقطون؟
12: لانه موجودين الحرامية والزكاية عنا بالبلد موجودين بقلب المجلس.
0: بتقول له هلا كرئيس حكومه بتقول لهم هلا طبوا خدهون، ما عندهم حصانه نيابيه.
12: حرب اهليه استاذ طوني.
0: لحظه ما عندهم حصانه نيابيه بقلب الجلسه.
12: عندهم حصانه
0: هن اصلا نواب، يعني بكل احوال حصانه نيابيه وفي حصانه المجلس.
12: هن محنيين بهالحصانه.
0: إيه؟
12: هيك ما عم فينا نحسبهم.
0: إيه مشان هيك هيك رح تقول له للنائب. اقتنع النائب؟
12: اكيد ما رح اقول له، انا ما رح اقول له، اكيد ما رح اقول له هيك، بس انه هي فعليا هيك لازم يصير بهالبلد.
0: بتعطي الثقه للحكومه ولا بتحجبها؟
12: بعطيها، لانه هيدا مثل ما بقولوا النور اللي عم بيضوي بعده بهالدوله، يعني خلينا نشوف وين بدنا نوصل.
0: نعم اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. هلا بياخذ كمان اتصال. الو
13: الو
0: ايوه
13: صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين
13: علي من الجنوب.
0: اهلا فيك يا علي، سعادتك شو السؤال اللي بتسال الحكومه يا علي؟
13: لا غايب الحكومه عن الجنوب.
0: ليه غايب الحكومة عن الجنوب؟ أنت كنايب عم تسأل، هلأ كحكومة شو بدك تجاوب؟
13: أنا كحكومة بجاوب أنه لازم الحكومة تفرض سلطتها على الجنوب، يفوت الجيش على الجنوب، والحكومة تقدم خدمات للجنوب وما تخلي فراغ بالجنوب، لأنه الكوباية الفاضية بيجي حدا بمليها غير الحكومة. وقت اللي بتكون الحكومة موجودة بكل المصارح ما حدا بيحل محل.
0: هلأ أنت جاوبت اجتهاد شخصي، بس أنت بدك تجاوب كرئيس حكومة للنايب اللي لعبته بالشخصية الأولي. شو بتقله؟ سألك هلا أنت، أنا رح أسألك نيابة عنه. أنت هلا رئيس حكومي وأنا النائب اللي عم بسألك، ليه ما رحتوا على الجنوب كدولة؟ شو بتقله؟ اقنعوا لهالنائب.
13: أصلاً ما في كلام اقنعوا للنائب إنه أنا لا غايب عن الجنوب.
0: اقنعوا، شو بدك تقله أخي؟ طب ليش طرحت السؤال؟ اقنعوا ليش؟
13: أنا طرحت السؤال على الحكومة. خلي الحكومة تفصل سلطتها على الجنوب، خلي الجيش يفوت على كل الجنوب، ما يخلي مطرح ما يفوت فيها، وساعتها هي الحكومة تفصل سلطتها، مش أنا أنا كنائب عم بسأله. لا أنت غايب.
0: إيه أنت سألته
13: جواب من الحكومة لا غايب.
0: إيه هلأ أنت كحكومة جاوبه ليه غايب؟
13: يعني ما ملاقي جواب من الحكومة إنه لا الحكومة غايبة.
0: لحظة
13: غايبة للحكومة.
0: ما أنت سألت الحكومة، هلأ بدك تلعب الشخصية الثانية وتجاوبوا على سؤال كحكومة ليه غايب عن الجنوب؟
13: كحكومة أنا لا غايب عن الجنوب. لأنه أنا أصلاً الدولة ما بدها جنوب.
0: الدولة ما بدها جنوب؟
13: ما بدها جنوب.
0: مين قال؟
13: نحن الدولة لو بدها جنوب هلأ بتجي على جنوب. إجا رئيس الجمهورية عن نبطية ومرحبة، الجيش فتح عن نبطية ومرحبة، إجا رئيس الحكومة على صور ومرحبة، كل وجا قائد الجيش ومرحبة. لا الدولة بعدها غايبة عن الجنوب. أنا كنائب بجنوب بدي الدولة تفوت على الجنوب والجيش يبسط سلطة على الجنوب وكل شيء بجنوب. أنا عادي كنائب.
0: طيب كنائب تاني مين بيمنع الدولة أنها تفوت على الجنوب؟
13: ما بعرف إذا إذا إذا إذا إذا إذا السياسة الخارجية بتمنع الدولة يفوت على الجنوب، أما كجنوب كجنوب كأهل الجنوب وكمواطنين بجنوب وكذا كلهم ضد الدولة، وشفنا اللي صار بالنمطية وشفنا اللي صار بالزوطة.
0: طيب طيب بس أنا عم برجع بسألك، من يمنع الدولة من الدخول إلى الجنوب؟
13: ممكن سياسة خارجية أمريكية إسرائيلية، ممكن
0: سياسة أمريكية إسرائيلية، ليش مش إيرانية كمان؟
13: ما بتصور الإيراني فيوقف بوجه الجيش إنه يفوت، لأنه جرب الجيش وفات ورأس جمهورية فات ورأس حكومة فات.
0: لا عم بحكي من قبل.
13: السفير الأمريكي كان كانت الدولة ممنوع حدا يفوت على الجنوب، كان السفير الأمريكي.
0: ليك كانت الدولة ممنوعة تفوت على الجنوب حتى كانت بس خليني كفي علي إذا بتريد، عملية حفر الأنفاق كانت تم تحت أعين اليونيفيل.
13: صحيح.
0: مظبوط.
13: كانت الدولة.
0: ما بعرف إذا
13: كانت الدولة مش باصة تفوت على الجنوب.
0: بس وصلت الأنفاق لا.
13: بس تبسط تضع جنوب الدولة.
0: هل هيدا عذر لحتى نعمل أنفاق كرمال شو؟
13: كرمال شو؟ كرمال إسرائيل عم تقاتلنا. نحن بالنسبة لإلنا أهل الجنوب ما منأمن لإسرائيل.
0: طيب ما منأمن لإسرائيل بس
13: من 40 من 48
0: يخي من 100 سنة عم بقول لك ما منأمن لها، بس ليش حفرنا أنفاق؟ ما حفرنا أساسات لمستشفيات مدارس بنى تحتية؟
13: انت معك حق
0: بالشق الانمائي، بس لا الانماء الاجتماعي عندي. يعني هلا في عندك مدارس فيها صارت مراكز ايواء، شو بدهم يعملوا فيهم هول؟
13: ايه غياب سياسه الدوله عن الجنوب خلتنا نوصل لهون. فنحن يعني اذا الجيش اللبناني بسياسه،
0: بس مين غيب الدوله على مدى 50 سنه؟
13: غيب الدوله، كل الدوله كانت غايبه عن لبنان.
0: ايه بس اقول لك شغله، فكان في دوله حاكمه، دويلي حاكمة بدل الدولة
13: 100%. هلا نحن عم نحكي
0: يعني هلا الدويلي انهارت الدويلي ولازم تقب الدولة.
13: استفتوني ما بعد الحرب اللي صارت.
0: فهمت بس عم بقول لك انه الدويلي انهارت علي، برايك الدويلي انهارت ولازم الدولة توقف على اجريها؟
13: يمكن ما لاك، يمكن فكر المقاومة والمقاومة الاحتلال ما بينهار
0: هذا، يمكن عقائديا، بس الدويلي على الارض انهارت.
13: على الدويلي على الارض، اذا انهارت الدويلي على الارض لا الدولة بعد ناظره تصطب الجنوب.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ننتقل هلا لقسم الاخبار لنسمع خبر 9:15 مع جون.
14: خبر 9:15. نفذت القوات الإسرائيلية فجرا تفجيرات متتالية في بلدة المنصور استهدفت مزيدا من المنازل والأودية، واستهدف قصف مدفعي بلدتي زوتر الشرقية وكفر تبنيت. وفجرا أيضا توغل الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة حلتة بالتزامن مع تمشيط مكثف باتجاه المنطقة وتنفيذ أعمال جرف عند أطراف البلدة.

0: قبل ما نكفي وفدنا هلا بانه في انقلاب حمولة شاحنة بكوع عرية ما ادى الى حركة مرور كثيفة بالمحلة. يعمل دراج من مفرزة سير بعبدة على معالجة الوضع وتسهيل حركة السير في المكان مثل ما ذكرت غرفة التحكم. يلا بنكفي الاتصالات والرسائل الصوتية 09-218-233. بسمع ساكو
1: استاذوني. صباح الخير.
0: صباح النور
1: استاذوني. انا لو نايف بسأل الحكومة ليه بعد ما عملتوا شيء من اللي قلتوه او ليه بعد ما نفذتوا قرارات اتخذتون يعني صدروا قرارات رسمية. بسألهم ليه ما نفذتون. الجواب بيكون يقف رئيس الحكومة، يعني أنا رئيس الحكومة وبقول إذا في هيك وقاحة. بارح نواب بيطلعوا بكل وقاحة عم بيسألوا ليه الجنوب متروك وش عملتوا لخي. ليه أنتوا أساسا ليه أنتوا ما تركتوا بحاله للجنوب من الأساس؟ يعني شي بيضحك أستاذ توني. يعني بيقولوا لك شو عملتوا للجنوب يا خيي. سؤال، نحن ما عملنا شيء للجنوب، بس انتوا ليه هيك عملتوا بالجنوب؟ طب ما بينسأل هيدا السؤال؟ والله عيب، والله عيب عيب عيب. وبالفعل هيك بجاوب رئيس الحكومة. في عالم وقحة مبارح وقفت بمجلس النواب وصارت تسأل أسئلة عن فساد، وهي كانت كل الفساد ومعروفين ومضويين كانوا مبارح بالمجلس.
0: شكرا ساكو. يعني كان ما بدي اجتهاد شخصي، كان بدي تكون عم تلعب دور شخصيتين، يعني دورين عندك بهالحلقة. شكرا. ألو.
2: صباح
0: النور. أهلين.
2: كيفك سوني؟ توني مراد معك.
0: أهلا فيك توني. توني أنت كنايب أولا شو بتسأل الحكومة؟ عم بتسألها اليوم دورك تحكي. عطاك الإذن الرئيس بري بنت بالنظام.
2: أنا بدي أسأل رئيس الحكومة رئيس الجمهورية إنه الخطابين قراب اثنيناتهم.
0: عم تحكي عن خطاب القسم والبيان الوزاري؟
2: صحيح، هن قراب اثنيناتهم من بعضهم.
0: ايه.
2: انتوا اليوم ليه ما نفذتوا الخطابين مع انكم انتوا اكبر سلطة موجودة بالبلد ولازم تنفذوا هذا القرار. اليوم الشعب ناطر اشارة من كل هذا الخطاب وما تنفذش.
0: اوكي، كنايب كرئيس حكومي
2: بدنا تفسير من حضرتكم ليه وشو اللي بيمنع انه اليوم ما يتنفذ هيك قرار على القليلة تفلت السلاح اللي موجود خارج نطاق المعركة. وكلنا بنعرف اذا ولد طلد.
0: ايه خلي بس حتى نلحق على الكل بدون استطرادات بيز. هلا انت كرئيس حكومي شو بتجاوب؟ او لانه رئيس حكومي رح يجاوب.
2: أنا بدي أقول يا بدي يعني لحط حالي شقين كمان هون.
0: لح تحط حالك محل نواف. بدك تحط حالك لحظة توني اسمعني شوي. ولو ما بدي تحط حالك بشقين، بدك تحط حالك محل نواف سليم، شو بتجاوبه لهالسؤال؟
2: صحيح. يا بدي زي عن قرار رئيس جمهورية واعتبر حالي إنه في حدا عم بيمنع أي قرار عم بياخده كرئيس حكومي، وفي حدا عم بيوقف هيك قرار اللي هو الدولة العميقة. وما بعرف مين الدولة العميقة، هي من بعبدة ولا من الحكومة؟ لأنه في حدا عم بيعرقل يا فوق يا تحت. بقى هذا الموضوع أنا بالنسبة لي كرئيس حكومي بدي أتجنب هذا الكلام وبدي شيل عن المسؤولية.
0: يعني بتبيض صفحتك وبتقول أني أنا ما دخلني.
2: Exactly. أنا اليوم كرئيس حكومي أخذت قرار وفي حدا ما نفذ وفهمكم كفاية. بلد مشؤوف مقسوم عموديا حتى من داخل الحكومة، هذا اللي بدي أقوله.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بس نسينا نسأل إذا بيعطي الثقة ولا بيحجبها. ألو ألو ألو
3: ألو. بونجور
0: أهلين.
3: بيعطيك العافية تسلوني.
0: ألف أهلا وسهلا. مين معك؟
3: أبو رودولف.
0: أهلا فيك أبو رودولف
3: حبيب القلب. الأسئلة اللي سألتهم كتير بمحله. أنا السؤال يلي لازم أسأله.
0: أنت نايب هلأ ها؟
3: أنا نايب وأنا بكل فخر واعتزاز. هيدا السؤال يلي سأله مبارح أستاذ جورج عدوان، هيدا هو السؤال تبعي.
0: أوكي، بانتظار الرد اليوم.
3: الرد
0: أنت اليوم الرد. رئيس حكومة شو بترد؟
3: ما راح يردوا لأنه أستاذ توني سوري يعني مش مني عم بمزح بس أنه كرتونة البيض فيها 30 بيضة ومنا شايفة حالة يعني بدك رجال تاخد قرارات تطلع تواجه ما هلا... مرة أنت بتنكتب بالتاريخ
0: بس خليني اسمعني شوي اسمعني شوي ألو. ألو ألو ألو ألو نعم. ألو بدون اجتهادات شخصية أنت هلا نواف سلام أو وزير بحكومة سلام شو بترد؟ مش بيض وسلي وما بعرف شو نسيري هالبيض والكوع والقاني
3: ما عم بيقدر يرد لازم يرد بوضوح
0: انت انت خي انت هلا نواف سلام مش تقول عنه قل له لا خي جورج عدوان انت تبنيت اسئلته صح؟
3: 100%
0: جاوب انت كنواف سلام شو بدك تقل له؟
3: رح تطلع انه ما عم بيخلوني
0: ما عم بيخلوني يعني بالنتيجة اذا ما عم بيخلوك رح تحجب الساقة عن الحكومة
3: 100% صح
0: اوكي
3: 100%
0: يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك بسمع كمان اتصال الو الو الو
4: الو
0: ايوه
4: صباح الخير
0: صباح النور
4: هيثم.
0: مين
4: هيثم
0: اهلا فيك يا هيثم كيفك
4: الحمد لله انت ان شاء الله تكون بخير انا بدي اقول
0: هيثم انت هلا نايب
4: وبدي اكون بفريق المعارضه اللي محسوب على الممانعه بدي أسأل هذه الحكومة
0: قبل هلا أنت نايب من فريق الممانعة يعني
4: نعم
0: أوكي تفضل سعادتك
4: بدي أسأل هذه الحكومة إنه أنتوا شو استفدتوا وشو جبتوا لنا من اتفاق الإطار اللي صاروا فترة زمنية وشو فادنا الأمريكاني وبنفس الوقت بعتبر إنه أنتوا المسؤولين عن كل الدمار والضحايا اللي راحت بهذه الفترة هلا أتحول أنا للحكومة لجاوب على هذا السؤال بدي أقول أنه أنا بعتبر أنه فريق الممانعة هو اللي حاول يفصل يعني لبنان عن موقعه ويحطه بموقع التفاوض بباكستان نحن كحكومة حاولنا نفصل هذا الموضوع ونخلي أنه الحكومة هي اللي تفاوض باسم نفسها باسم لبنان نحن اللي منعنا الدمار أنه يشمل لبنان بمعنى ككل بيروت
0: يعني حصرنا بمنطقة معينة
4: نعم
0: كحكومة
4: ايه ونحن اللي عم نحاول بدينا وبجرينا بهذا السبيل الوحيد اللي هو ما عاد في غيره ان نقدر نهدي ثوران اسرائيل والدمار الشامل اللي ماشي فيه بكل لبنان واللي عم ينعكس مش بس على اهل الجنوب واللي دمر اهل الجنوب عم ينعكس على كل لبنان بالاقتصاد والاجتماع وبالسياحه وبكل شيء بدك اياه نحن اللي عم نحاول ان نرجع نحط هالمركب على الطريق الصحيح
0: نعم
4: واللي الدولة العميقة ما عم تحاول تساعدنا يعني هي اللي عم تحاول تعرقلنا بكل مطرح هون وهون وهون نتيجة المؤسسات المخلخل فيها هيدي الموظفين طيب. والعصابات اللي تابعة للمصالح وللمنافع
0: طب دولة الرئيس أنا هلأ بدي أسألك نيابة عن نايب تاني أوكي
4: نعم
0: نحن كلبنانية شو بدنا من الطرفين الأمريكي والإيراني هن فعلين أساسية على الساحة اللبنانية أكثر شيء الأمريكي نعم. والإيراني هلأ الإيراني منعرف دوره والأمريكي الدور الأكبر مش بس بلبنان بالمنطقة وبالعالم شو بدنا نعم. نحن كلبنانية من هالطرفين
4: طيب بالمبدأ أنا بدي من الطرف الإيراني أنه كفى فينا نقول كفى لحديث هون 40 سنة تدخل بشؤون اللبنانية وتوجيه المسارات اللي تناسب مع مصالحهم ومع غاياتهم الشخصية
0: أوكي.
4: سواء من أذرعهم ولا من توجههم السياسي
0: نعم
4: وبالنسبة لأمريكا أكيد أنت اليوم نحن سلمناك رقبتنا في عنا شخصيات لبنانية بموقع السلطة والإدارة اليوم قريبة من الرئيس ترامب يمكن تكون هي أساس أو حجر أساس بأنه ترجع لبنان لوضعه الطبيعي بقى منتمنى بحكم مقدرتكم وقوتكم وضغطكم على إسرائيل تكفوا عنا هالوحش بقى
0: شكرا لك دولة الرئيس هيثم بدك تغيرك رقم سيارتك هلا يلا باخذ كمان اتصال الو
5: الو
0: ايوه
5: صباح الخير خيطاني
0: صباح النور اهلين مين معي
5: انور
0: كيفك يا انور
5: حبيب قلبي يا خيطاني
0: انور سعادتك كنايب شو بتسال الحكومه اليوم اليوم الثاني والاخير
5: ماشي بدي اعتبر حالي نايب وعم بسال رئيس الحكومه بدي اقول له ليش بعدك منزعت سلاح الحزب وليش بعدك ما خلصت
0: ليش بعد ما شو؟
5: منزعنا سلاح الحزب
0: وليش بعد ما؟
5: يعني ما خلصنا من هالموضوع
0: ما خلصت الموضوع أوكي
5: هلأ رئيس الحكومة حيقول لك الشغلة مش بإيدي ولا بإيد الحزب
0: بدي أنت تحط حالك محله شو رح تجاوب؟
5: هلأ رئيس الحكومة أول شغلة حيقول لك القصة بإيد إيران
0: لحظة.
5: هذا الحكي المضبوط؟
0: لحظة. بدي أنت تحط حالك محله ما تسألني، أنت جاوبه نعو لهالنايب، عم بتقله كنايب. فهمت السؤال؟
5: بدي أقله، عم أقله لنايب، فهمت عليك، أنه القصة بإيد إيران، فعلي أني روح على إيران وحل المشكلة. بن هي هون الشغلة بقى، يا خي بجيبهم بقعد أنا وياهم، ما أدران حل المشكلة معهم، بشوف المشكلة وين وبروح بحلها.
0: نعم. يعني
5: بدي الأمريكان يضغط عليه، عم يقول له ما تروح تشتغل، ما تروح تعمل هيك.
0: أيوه.
5: من بالشغلة واضحة. ما زالك أنت يا رئيس حكومة عارفين المشكلة وين بإيران، ليه ما بحمل حالي وبروح على إيران وبحل المشكلة؟
0: هلا حزب الله بياخذ أوامره من إيران؟
5: يا خي ما زال معاش مش معاشيته، ما عم تقول أنت من إيران وسلاحه من إيران.
0: هو عم بيقولها مش هو عم بيقولها مش أنا. هو الحزب.
5: عم أقول لك هو عم بيقولها.
0: لا لا الحزب قالها. الحزب قالها.
5: يا خي خيطوني أنا عم أقول لك ما هو بيقولها مش مستحي.
0: يعني الحزب
5: سلاحه من إيران ومصرياته من إيران ومرجعيته من إيران. طب ليش أنا ما بروح على راس يعني بروح على راس وبحكي معه؟
0: إيه يعني حزب إيراني منه لبناني إذا كل شيء هيك عم تقول عنه ما هيك؟ هو
5: هلا هو حزب يعني بصير إيراني هلا إسرائيل يعني هلا الإسرائيلي أمريكاني يعني والسعودي أمريكاني يعني
0: لا لا لا الإسرائيلي ليك الإسرائيلي كانوا يسموا إسرائيل ولاية من الولايات المتحدة. إيه
5: طيب يعني هلا كل واحد بياخذ السلاح و و و و مساعدات من بصير إيراني؟
0: لا بس عقائديا كمان.
5: طيب ايه ما هو بيقول لك اني وجهتي الشيعيه المرجعي اكيد كيف مرجعتكم الفاتيكان انتم
0: وقاتل كرمال غزه وكرمال ايران
5: من قاتل كرمال غزه وكرمال ايران مظبوط.
0: اوكي يعني بده يقول لك ما بعرف شو بدك تجيب. يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك.
5: الله معك.
0: نقاتل كرمال غزه وكرمال ايران اوف يعني أنا فصيل إيراني مش فصيل لبناني. بسمع خليل.
6: يا توني يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي أنت يا خليل حداد معك.
0: أهلا بخليل.
6: ما تصعب كتير على العالم يا خيي، بسطها شوي. ليش بده يلعب شخصيتين وما العالم ما عم بيستوعبوها؟
0: لا
6: خلي يسأل اللي بده إياه، خلي يكون حوار أبسط لنقدر نستفيد منه، نستفيد من رأي الناس كلها ونستفيد من خبرتك.
0: لا يا حبيب قلبي خليل، يا ريت فدتني انت لانه الناس كلها استوعبت. هلا بالاول لقيوها شوي معقده، مش غلط انه واحد يلعب شخصيتين، ما ضروري بس نسال سؤال ونجاوب. واحد بيلعب شخصيتين بده يحط حاله محل هذا الشخص ومحل حاله محله هذا الشخص الثاني، يعني منا حزر فزر تبقى. واذا بتلاحظ انه كل الناس عم بيجاوبوا على الشخصيتين. هلا كمان اتصال. الو
7: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
7: معك النائب ابو علي.
0: كيف سعادتك؟
7: ايه الحمد لله.
0: ماشي الحال؟
7: ايه بدي اسال رئيس الحكومة. قول له ليش اخذت قرار وبعد ما نفذته؟ واحد بس بده ياخذ قرار لازم ينفذه، مش قادر تنفذه ما تاخذ هيك قرار.
0: اوكي كرئيس حكومة شو بتجاوب؟ هلا بدي احكيك كدولتك.
7: انا كدولة الرئيس
0: ايه
7: بقول لك انا اذا بنفذ القرار اللي اخذته لا بضل في لبنان ولا بضل في دولة ولا بضل في مؤسسات والدنيا خبيصة.
0: ليه؟
7: فبدكم طولوا بيتكم علينا شوي. هي اسرائيل وبظهرها امريكا وما قادرة تعمل لك شيء مع حزب الله، انا بدي اعمل شيء مع حزب الله. نكون بالمنطق شوي يعني كمان بالعقل، اخذنا قرار لانه امريكا طلبت مني اخذ هيك قرار.
0: لحظة.
7: وانا جاي لألعب هذا الدور هالقد. انا جابوني الامريكان لألعب هذا الدور، انا وجوزيف عون.
0: بس بدي اسالك سعاده النائب، هلا كسعاده النائب انا بدي اسالك.
7: سعاده النائب يلا نائب.
0: ايه ايه هلا بدي اسالك انا. انت قلت هذا قرار اخذه الامريكاني مزبوط؟
7: لا ما قلت هيك.
0: لك انت عم بتقول نزع سلاح الحزب قرار اخذه الامريكاني، بما معناه
7: الامريكاني طلب مني اخذ هيك قرار.
0: اوكي اوكي يعني طلبه الامريكاني، طلب مني الامريكاني صح ولا لا؟ انت هيك صح. عم بتقول
7: صح.
0: بس وباقي اللبنانيين ماشي مش اشعون كابو علي كنايب؟
7: هلا بدنا نضحك على حالنا، لبنان محكوم من برا بحياه عمره لبنان ما حكم حاله.
0: طيب بس انا جاوبني
7: ايه؟
0: يعني انت حاكمك ايراني كنايب محسوب على الممانعة، بس باقي اللبنانيين والأكترية النيابية اللي عم بيقولوا يا خيي تعبنا حروب سلموا سلاح للدولة مش أشعون؟ كنايب
7: أنا كنايب على الممانعة عم تحكيني؟
0: أنا كنايب كنايب على الممانعة عم بحكيك، مش أشع باقي اللبنانيين اللي بيقولوا لك؟
7: لا أشع، وباقي اللبنانيين مش أشعين إسرائيل حدنا ومش أشعين إنه إسرائيل من 48
0: دفت علينا،
7: مش أشعين إنه هذا الوحش ما فيك تعمل معه.
0: أنا سألتك سؤال، باقي اللبنانيين دخلك ولا مرة بتقشعون لباقي اللبنانيين وبس تاخد قرارات؟
7: كيف طلعت معك انه مش اشعون لبي
0: اللي لانه ولا مرة قرار الحرب والسلم بتشارك فيه حدا. لانه لحظة خليني كفي خليني كفي ابو علي سعادة يعني. النائب ابو علي حتى اتفاق ترسيم الحدود البحرية ما اطلع عليه مجلس النواب تتذكر؟
7: شوف اسأل دولتك حكومتك.
0: لا انا عم بسأل دولة الرئيس نبيه بري لانه هو مع فريق الممانعة.
7: اسأله ما هو الدولة هن الدولة كانوا مش هيك؟ ما انت مع يا خي ونبيه بري ومئاتي اسأله
0: ما انت يا خي انا عم بسألك كنبيه بري انت كفريق الممانعة ما بدي اسأل لا نجيب مئاتي ولا مش العون.
7: أنا الله يساعده. أنا كنائب ممانعة أنا بقول لك إيه عملوا اتفاق.
0: ليش ما سألت باقي اللبنانيين عن الحرب بسوريا؟ ليه بدي أطلع على سوريا بدون ما أسألهم همشتون؟
7: عم تفتح موضوع هلا بجاوبك عليه لبكرة بضل بجاوبك
0: عليه. لحظة بس جاوبني بصورة سريعة قاري باقي اللبنانيين ولا مش قاريون؟
7: لو أنا عم دافع عن باقي اللبنانيين
0: عم بدي
7: شو رأيك؟ طبعا
0: هلا يعطيك ألف عافية ما حدا طلب منك شكرا لك سعادة النائب. لو حدا طلب منك تدافع عن باقي اللبنانيين عاد ما حدا كلفك بهالمهم إطلاقا. لا تقعد ببيتك ولا تقاتل كرمال إيران ولا تقاتل كرمال غزة ولا تقاتل كرمال باكستان ولا تقاتل كرمال الصين الشعبية أو فنزويلا. ما دوره ليك ونو ما دوره.

0: معنا اتصال جديد. الو الو الو الو الو بسمع من البرازيل جوني.
1: صباح استاذ توني. صباح ان شاء الله بخير.
0: اهلا فيك.
1: انا اليوم نائب البرلمان اللبناني، عندي سؤال بدي واجهه لدولة الرئيس، بدي اقول له وين صرنا بالبيان الوزاري يلي طلع وكلنا انبسطنا فيه يا معالي الوزير ويا دولة الوزير دولة الرئيس، وين صرنا بالقرار السلم والحرب اللي يكون بإيد الدولة اللبنانية وضبط السلاح الغير الشرعي
0: أوكي.
1: وتسليم كل شيء في اشياء غير شرعية تتكون الدولة حاطة ايد عليها وإعادة المصريات للمودعين والأمن وبيروت منزوعة السلاح. طيب
0: هلأ كرئيس حكومة
1: أنا دولة الرئيس بدي رد على النائب.
0: أوكي
1: يا حضرة النائب،
0: جيد جدا.
1: نحن أخذنا القرار ونحن اليوم بشرنا وعطينا أمر للجيش اللبناني، أمر صارم بمداهمة كل المناطق يلي مشبوهة وبعد فيها أسلحة غير شرعية لضبطها. هيدي أول شيء نحن منطمنكم أنه مشينا فيها، واليوم أخذنا القرار واليوم أخذ القرار وصلنا ونزلنا الجيش على الأرض بهالأمر هيدا. تاني شيء أعطينا أمر كمان لحاكم مصر في لبنان أنه يبلش يفك الحصار الغير الشرعي يلي حطته البنوك على المصريات المودعين ويبلشوا يعطوا $1,000 كل جمعة. هيدا أول شيء. ثالث شيء بيروت منزوعة السلاح، نزلنا القوة الأمنية وطلبنا كمان من الأمريكان يساعدونا وكمان من الإيرانية يكفوا يدهم عن لبنان وكل شيء يكون مزبوط. هيدا السؤال وهيدا الجواب وممنونينكم.
0: شكرا لك سعادة نائب جان ودولة الرئيس جان. صعب اليوم الموضوع، ها كثير هينة، نلعب شخصيتين بكل بساطة، منا صعب الخبرية، بكل بساطة فينا نلعبها. يلا بسمع بيير.
2: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
2: أنا بقول بسأل كنايب لرئيس الوزراء، بقول له بيروت منزوعة.
0: في عصام عم بتلفن لنا فيديو كول على الواتساب كمان، رجع دق وزفان كمان. رافي كمان عم بيطلبنا مس كول، وعصام عم بيحكينا فيديو كول. تصور شباب ما تبعتوا لنا دقوا على الواتساب، يعني ما تلفنوا على الواتساب لانه السيستم بيعملكم بلوك. اوكي

0: بسمع برنار.
1: صباح الخير. صباح الخير للمستمعين جميعا. بداية أنا ما بحب كون لا نايب ولا وزير خيط. أوكي مشان ما ننسب. هاي واحد. بالنسبة للحكومة إذا نعطيها الساعة ولا نحجب الساعة عنها. للصراحة للأمانة لا نحجب الساعة عنها. لسببين كتير واضحين. أول سبب أنه بعد ما اتخذ قرار مزبوط ضد حزب الله. وتاني سبب المهزلة اللي عم تصير مثلا مع وزير الخارجية أو اللي عم يصير على الأرض. خيي كيف بدك تعطيها ساعة خيي وإسعى على الأرض؟ نحن كشعب لبناني مش قبضينا جد بعد القصة يا خيي. كيف اللي برا بده يقبضونا جد؟
0: يلا
1: هاي واحد
0: بزيادة برنار ما فيني مرة رسالتين على الهواء. بخد اتصال. ألو
2: بونجور. معك عفاف.
0: كيفك يا عفاف؟
2: الحمد لله بخير.
0: ماشي الحال؟
2: نشكر الله.
0: سعادة النائب عفاف.
2: نعم.
0: شو سؤالك للحكومة؟ وإن شاء الله هلأ تصيري بالمستقبل رئيس حكومة أو وزيرة.
2: حبيب قلبي كلك ذوق. بدي أسأل اللبناني حياته المعيشية والأمنية والمالية والنفسية والتهجيرية بالداخل وبالخارج.
0: نعم.
2: سؤال إلى أين؟
0: أوكي.
2: جواب رئيس الحكومة.
0: هلأ أنت كرئيس الحكومة شو بتجاوبي؟
2: أنا رئيسة الحكومة.
0: إن شاء الله.
2: بسمة صفراوية. الجواب شو بدي أقول؟ امشي على ما يقدر الله والكاتب وربك يصير. لأنه مصيرنا مش برا. من برا ومش بيدنا.
0: ما فينا ولا ممكن يصير مصيرنا نقرره نحن بإيدنا عفاف.
2: بيظهر لا. بعد ما كتير وتعبنا كتير وبعدنا محلنا.
0: بعد ما وصلنا لمرحلة النضوج يعني صار عمر لبنان 100 سنة وفزة.
2: بعد مش قادرين ما بعرف ليش وكيف ما تسأل. لأنه كل واحد برأيه كل واحد متشبث برأيه.
0: طب إلى متى رح نضل قصار؟
2: إن شاء الله مش كتير. وإذا سألتني إذا بعطيها السؤال للحكومة إيه بعطيها إياها.
0: ليه؟
2: لأنه إذا راحت هي وإجا غيرها راح بيكون ذات النتيجة. يمكن هي تكون أفضل من غيرها بكتير.
0: نعم. برأيك إنه هاي الحكومة أفضل مما قد يأتي لاحقا؟
2: أكيد.
0: بس لحديت هلا عم تقولي ما عملت إنجازات
2: لأنه قلت لك مش قادرة تعمل إنجازات ومش مسموح بيظهر تعمل إنجازات.
0: مش مسموح من مين؟ ما الأمريكان عم بيقولوا لا اشتغلي، السعودية والخليج عم بيقولوا لا اشتغلي. بكرة في عنا مؤتمر دعم الجيش التمهيدي طبعا والمؤسسات الأمنية، يعني اشتغلي.
2: يعني في حدا موجود عنا بالداخل ما بده إياها تشتغل وضاغط ما تشتغل ومحاطط للعصي بالدواليب.
0: مين الإيراني يعني أصدق؟ الإيراني ما بده حكومتنا تشتغل؟
2: أكيد. وما لفه.
0: طيب شكرا لك دولة الرئيس وسعادة النايب. باخد آخر اتصال هيك. ألو.
3: ألو. أيوة.

0: ليش بعد ما بنعرف فيهم هيدول؟ وين راحوا مصرياتنا؟
1: اوكي هلا كرئيس حكومه بدك تجاوبي هذا النايب، بدك تجاوبي حالك طبعا.
0: انا بقولهم معروفين، معروفين ومبينين وواضحين. الكل اللي فات ما معه فرانك صار عنده قصور وعنده شركات وعندهم فلل وعندهم املاك برا، واضحين. ليه ما نخبى بخيال باصبعنا؟ اللي بيشتري نص الجنوب واللي بيشتري نص البترون واللي ما كان معه يمشي، مش مبينين؟
1: بفتكر عم تلطشي حدا معروف.
0: معروف جدا. معروف جدا ومعروف للعالم. ليه بدنا نخبي؟ ما اذا نحن اوادين وعم نسكت عنهم ونداري، يعني نحن اضرب منهم.
1: نعم اوكي هاي. شكرا لك. اخر مشاركات بالحلقه كانت ستتي، اصوات حلوه كتير، شكرا لكم. مرسي لمارك البيطار، مبسوط هالايام من القاضي. ايه مارك قال لي صارق بيقربنا. الى اللقاء بكره 8:15 صباحا، نضلوا بالف خير، انتبهوا على حالكم. مرسي كمان لحلوه لبنان سيدي مخلوف، باي باي.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

توغل الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة حلتة بالتزامن مع تمشيط مكثف باتجاه المنطقة وتنفيذ أعمال جرف عند أطراف البلدة. وأفيد بأن قوة إسرائيلية توغلت في الحي الشرقي للبلدة، وقام الجيش بتفتيش المنازل وجمع سكان الحي في أحد الشوارع وحقق معهم. وفجرا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصور استهدفت مزيدا من المنازل والأودية، واستهدف قصف مدفعي بلدتي زوطر الشرقية وكفر تبنيت. وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قادة عسكريين كبارا من 8 دول عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعا في ألمانيا ناقشوا فيه فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وفيما لم تحدد سنتكوم الدول التي شاركت في الاجتماع أو تقدم تفاصيل إضافية عن جدول أعماله، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الاجتماع كان مغلقا ونظمه الأدميرال براد كوبر، وجمع كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل و7 دول عربية. وبحسب الموقع شارك في الاجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في إسرائيل، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، الأردن ومصر إلى جانب كوبر. أضاف أكسيوس أن اللقاء لم يعلن عنه رسميا من جانب أي من الدول المشاركة، وأنه كان أول اجتماع من هذا النوع منذ دخول الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر. ووفق الموقع، طمأن كوبر القادة المشاركين إلى أن الجيش الأمريكي لن ينسحب من المنطقة رغم الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية، كما أطلعهم على الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز. تنعقد في 11 من قبل الظهر الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني في ساحة النجم لمواصلة مساءلة الحكومة. أفادت لجنة أهالي السجناء في لبنان بوفاة الموقوف جورج عبد الساتر 54 عاما ابن بلدة إيعات قضاء بعلبك داخل سجن زحلي أمس إثر تدهور حاد في وضعه الصحي، لتسجل السجون اللبنانية حالة الوفاة الثانية في خلال 24 ساعة والخامسة في خلال 30 يوما منذ إقرار قانون العفو في مجلس النواب بحسب ما أوردته اللجنة. قال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفيسك في أوكرانيا أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة على حافلة في المنطقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل. أخيرا، تحطمت مروحية تابعة لمحطة تلفزيونية كانت تغطي حادث سير فوق أحد أحياء لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، المدخل الشمالي حركة المرور ناشطة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة، وبالتابع وصولا حتى انطلياس، وبتصير كثيفة من انطلياس باتجاه الزلقة. المدخل الشرقي كثيفة من الكحال نزولا باتجاه الجمهور الفياضية. أيضا المدخل الجنوبي على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي كثيفة، وباتجاه من خلدي باتجاه الأوزاعي وصولا حتى الجناح. ضمن العاصمة كثيفة على مستديرتي الطيوني والعدلية، وأيضا على الواجهة البحرية مقابل المرفأ وعين المريسي المنارة بالاتجاهين.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ليرة 98 أوكتان، 1,736,000 ليرة، المازوت 1,641,000، والغاز 1,221,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الخير من لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. اليوم عندي موضوعين حابة أني أحكي فيهم، يمكن هيك لوهلة تفكروا أنه مش مرتبطين ببعضهم، بس هني فعليا بمكان ما مرتبطين ببعضهم، وبآخر الحلقة رح يبين معنا. الموضوع الأول يعني أنا أكيد أنه كتار انتبهوا له مبارح، وعنوانه هيك العظيم: تتبدل الكراسي تتبدل المواقف. والعنوان الثاني: اوعى ما الحق الترند. كتار منا هيك تابعوا جلسة مساءلة الحكومة، ورجعنا نسمع السؤال الطبيعي بالديمقراطية: شو عملت الحكومة؟ إنه وين نجحت وين فشلت، شو بعدها لهلأ ما عملت؟ وطبعا طبعا هيدا حق كل نايب لأنه عم يحكي باسم الشعب. لا، أكتر من هيك، أكتر من حقهم هيدا واجبهم. بس عندي سؤال صغير قبل كل هالمساءلة بيتوجه لأشخاص هن بيعرفوا حالهم: أنت لما كنت بالحكومة شو عملت؟ لا استفزاز ولا دفاع عن الحكومة الحالية، ومش معناها أنه اللي كان بالحكومة مبارح ممنوع ينتقد الحكومة اليوم، بالعكس. بس في فرق بين أنك تنتقد لأنك صرت بالمعارضة بين مزدوجين، لأنه أنا ماني أكيد أنك بالمعارضة، وبين أنك تتصرف وكأنك ما كنت موجود أصلاً لما كانت المشكلة عم تكبر وتشلش. هون بوصل لوحدة من أغرب المواهب السياسية اللبنانية، حذروا شو: تبديل الموقف مع تبديل الكرسي والموقع. يعني أوقات بتحس إنه السياسة ما عنده موقف سياسي هيك ثابت وواضح، في منهم عندهم موقف حسب موقع الجلوس والوقوف. يا لطيف، الكرسي شو بيغير وجهة النظر؟ لما تكون انت بالحكومة الوضع صعب وبدنا وقت وفي عرائيل والملف معقد وما فينا نحمل مسؤولية تراكمات 30 سنة وما لازم نستعجل بالحكم، وأهم وحدة مخلونة وبتصير من بيت فرفور، عطول زنبك مغفور. مجرد ما تطلع من الحكومة وين الإنجازات؟ ليش ما حليته؟ هيدي الحكومة فشلت، لو نحنا كنا بالحكم. سوري، لو كنتوا أنتوا بالحكم. هيدي هي الجملة اللبنانية الشهيرة: لو كنا نحنا. تخيل ما كنتوا وكنتوا جزء من حكومة كانت موجودة وإجركم بظهرها للركبة. كنتوا أصحاب قرار وكنتوا شركاء بالقرار، وكنتوا على القليلة قاعدين بالمجلس ذاته. يعني مش كل مرة بدنا نكتشف انه السياسي كان موجود بالحكم بس روحه كانت بمحل تاني مثلاً.

في الطاقة نموذج ممتاز. ومثل ما قلت بالأول، أنا بمعرض الإضاءة على الأمور كما هي، لا بدي دافع عن الحكومة ولا بدي دافع عن حدا ولا بدي بين ملف منيح ولا مش منيح، أنا بس عم بحكي بالمنطق يا جماعة. الكهرباء، سنين طويلة بهالبلد عم بتعاني من الكهرباء، حكومات تعاقبت واحدة ورا التانية، وزراء واحد ورا التانية، خطط واحدة ورا التانية، خطط تغيرت، مشاريع أصلاً ما لحقت تنطلق وتوقفت، وعود انقالت، ومواطن عم يدفع ويدفع ويدفع، وبعدهم بيسألوا وين الكهرباء، ما هيك؟ لما يطلع مسؤول سابق ويحكي عن فشل الحكومة الحالية بملف الطاقة، بدي أقول أنا ما عندي مشكل، بس بدي أسأله هيك سؤال صغير. خيي، لما أنت كنت صاحب قرار، شو عملت غير ما خلوك؟ يعني حتى ما كان عندكم الجرأة تعملوا المناظرة بحالتها الطبيعية وحيث يجب، مرقتوا كم تمرير أو كم سؤال وحطيتوا كل شيء في شروط،

فيك مرات بيضيعونا على كتر ما بيحملوا شخصيات. لما كنت انت صاحب القرار شو عملت؟ يعني انا ما بدي شو كنت بتتمنى تعمل ولا شو كنت ناوي تعمل ولا شو كان لازم تعمل، بدي شو عملت. لانه السياسة اليوم يا جماعة، السياسة مش مسابقة افكار، عندي افكار حلوة برافو، لا، السياسة بالنهاية قرار، تنفيذ، نتيجة. نحن تركنا لكم البلد بهالحالة، هي كمان جملة كتير بتضحكني، سلمناهم البلد بهالحالة. حلو، بس مين كان قبلكم؟ اللي قبلنا. طيب واللي قبلون؟ اللي قبلون يعني إذا بدنا نرجع بالتاريخ شوي بنوصل لنوح مثلا، إنه الحق على نوح ما إجت الكهرباء. لا، مش عم بحكي عن نوح زعيتر، عم بحكي عن نوح بالتاريخ. هلا شو بعرفني، يمكن له يد فيها، بس ما عملت تحقيقاتي انا. كل حكومه بتستلم البلد من الحكومه اللي قبلها، بس ما حدا بيعرف مين كان اول واحد ماسك القلم. عن جد كل واحد بيقول انا ورثت المشكله. طيب ماشي، بس انت شو تركت للي بعدك؟ هيدا هو السؤال. إنه إذا كل حكومة ورثت مشكلة وما تركت حل، من الطبيعي بعد 20 سنة و30 سنة و40 سنة يكون عندنا متحف للمشاكل الموروثة.

في سياسيين بهالبلد معهم قاموسين تترجم، بلكي في ناس هيك فرانكوفون ديكسيونير، لأنه في منهم كتير هيك كلاس. والأجمل أنه عند بعض هالسياسيين قاموس للموالاة وقاموس للمعارضة عندهم نفس القرار. إذا طلع من حكومتي هيدا إنجاز، إذا طلع من حكومة خصمة والكارثة نفس الاتفاق. إذا أنا وفقت عليه في واقعية سياسية، وإذا خصمي هو اللي اقترح ووافق صار تنازل وخضوع. نفس الإجراء الاقتصادي، إذا أنا عملته هيدا إصلاح ضروري وواجب، إذا غيري عمله ولك ضرب للناس. نفس المشكلة، إذا كانت بعهد خصمي فضيحة، إذا كانت بعهدي لا، أنه هيدي تراكمات تاريخية ما كان بالإمكان أفضل مما كان. نسمع كتير هيدي الجملة. يعني أوقات بتحس أنه حتى الحقيقة بلبنان ما إلا موقف ثابت. الحقيقة بتشوف مين قاعد على الكرسي بعدين بتقرر شو رأيها، والوزارة بتصير مثل بالمحل ما في هدول الأوض تبع تغيير التياب، بتبدل تيابك بأوضة صغيرة لتشوف إذا لبق لك ولا لا، بيفوت فيك ولا لا. بتفوت على الوزارة بتلبس الموقف، تطلع منها بتبدل الموقف. أي يعطيك العافية. صار اسمها غرفة تبديل سياسي، موالاة تفضل، معارضة وبرجع بحطها بين مزدوجين. مني أكيدة، لأنه ما بيكفي تكون أنت معترض وبدك تفوت بالحكومات لحتى تصير معارضة، بدك تكون عن جد عم بتراقب الأداء وعم تشتغل كمعارضة لتبني البلد، مش تتغطي الفاسد والفاسدين، ومش تتغطي السلاح اللي عم بدمر البلد. منشان هيك معارضة بين مزدوجين. هيدي غرفة تبديل السياسية عند بعض السياسيين، موالاة تفضل، معارضة تفضل، وزير تفضل، نايب تفضل، مرشح ولا يهمك، منزبط لك موقف جديد. بس المشكلة يا جماعة اللي مش منتبهين لهن، انه مفكرين الاعتراض ترند، وإذا رفعنا عنوان أو حكينا كلمة الكل بتلحقنا وبيجعوا بعيدوا نفس الجملة. يا حبيبي لو أنت طلعت رفعت شعارات وحكيت كلمتين كلهم غلط، الملفات ما بتبدل مواقفها، والأمور الموجودة والثابتة والواضحة ما رح تتبدل قد ما تطلع تحكي وتغلط وتكذب وتبيع مواقف للناس. يعني الكهرباء ما بتقول في وزير جديد خليني أشتغل، ولا الدين العام بيقول خلص تغيرت الحكومة أنا برجع بنقص لحالي، ولا الإدارة بتقول طلع وزير خلص منبلش من الصفر. والناس تحديداً ما عندها هيدا زر الريسات بتنسى كل شيء، ولا عندهم رفاهية تبديل المواقف. السياسة ممكن ينتقل من حكومة لمعارضة هيك برمشة عين، وبتتذكروا لما كانوا بالموالاة والمعارضة بذات الوقت؟ حدا منكم بيتذكرها هيدا لما كانوا المعارضة في الموالاة؟ أنا هاي الجملة بوقتها قتلتني بفلسفتها العميقة، بس الناس بتنسى شو بدي أعمل. السياسة معقول ينقل من حكومة لمعارضة، بس المواطن لا. يعني فاتورة الكهرباء عم توصل له حيالله حكومة اجت، والضريبة عم توصل له حيالله حكومة اجت، وراتبه المنهار عم يوصل له بحيالله حكومة اجت، والطريق المحفرة عم بتضل محفرة إذا كان الوزير معه ولا ضده. يعني المواطن عنده موقف واحد، يا جماعة اعطوني نتيجة. مش مهم إذا كنت أنت بالحكومة ولا بالمعارضة، إذا كنت أنت بالحكومة بدي حاسبك على اللي عملته. بس للأسف حتى ثقافة المحاسبة ترند. إذا صرت بالمعارضة بحاسبك على اللي عملته لما كنت بالحكومة، وإذا رجعت للحكومة برجع بحاسبك. يا لطيف، المواطن اللبناني عم بيطالب بشيء اسمه محاسبة، مش عودة دورية للمسؤولية. في جملة كمان كتير مهمة وأساسية بيستعملوها بعض السياسيين حتى يتخبوا بقشرة بصلة، أنا كنت ضد. طيب أمتين كنت ضد؟ لما كنت بالوزارة ولا لما تركتها؟ لأنه إذا كنت فعلا ضد
وانت صاحب قرار، شو عملت؟ طب يا خي استقلت؟ اعترضت؟ منعت؟ واجهت؟ قدمت بديل؟ ولا كنت ضد هيك بس لحتى ترفع شعارات وتجيب شعبوية؟ ولا كنت انت ضد بس جايبتك مع؟ في فرق بين كنت مختلف وبين كنت مسؤول. المسؤولية مش انك يكون عندك رأي، المسؤولية انك تستخدم السلطة اللي كانت بإيدك. والمشكلة انه السياسي بيحكي كأنه كل ولاية ببلش من الصفر، كل حكومة جديدة بتقول من اليوم رح نبلش. طيب وال15 20 30 سنة اللي قبل والملفات المتراكمة وين راحوا هول؟ ظروف استثنائية؟ طيب والخمس سنين التانيين أزمة؟ حلو، بس إذا كل شيء استثنائي أمتين بدنا نعيش هالأيام العادية اللي حقنا فيها؟

إذا كل شيء تراكمات يا جماعة، مين مسؤول عن هالتراكمات؟ مش معقول كل المسؤولين السابقين يصيروا فجأة خبراء مستقلين بتاريخ أخطائهم. مشكلتنا مش إنه السياسي بغير رأيه، بدي يكون دقيقة، تغيير الرأي بحد ذاته بالمطلق مش عيب، بالعكس السياسي ممكن يغير موقفه إذا بينت له معلومة جديدة، وإذا كان تغيير موقفه للأفضل، إذا تغيرت الظروف، إذا اكتشف إنه كان غلطان، هيدا اسمه مراجعة موقف، هيدا مش تغيير رأي، وهيدي شغلة أنا بحترمها كتير كتير كتير. بس في فرق بين مراجعة الموقف وبين مراجعة الموقف لأنه تغير الموقع وتغيرت الكرسي، هون المشكلة. إذا كنت مؤيد وعم بتغطي الصفقات أنت وبالحكومة وصرت معارض أول ما طلعت، إذا كنت معارض أول ما فت بالحكومة صار نفس القرار واقع وضروري، هون المواطن لازم يسألك، مش عنده حق. المشكلة يا جماعة نحن المواطنين ما بنسأل، المواطن حقه يسألك ولازم يسألك، ولازم بكره يروح يحاسبك بس بده ينتخبك، أنت غيرت رأيك ولا الكرسي غير رأيك؟ الموضوع مش شخص واحد، أوكي؟ عم بحكي إنه في أكتر من شخص، مش فلان ولا علان، هيدي ثقافة سياسية كاملة عند كتير من المسؤولين السياسيين بلبنان، يمكن برات لبنان كمان، بس عم بحكي يا خيي عن تجربة أنا بعرفها، في صحارة وعم شوف فيها تخبيص، لأنه بلبنان أوقات المعارضة ما بتكون أنا عندي مشروع مختلف، بتكون أنا عندي رأي معاكس لأنك أنت بالحكم مش أنا، والموالات ما بتكون أنا مقتنع بالقرار، بتكون أنا مع القرار لأنه أنت بالحكم، وبكرة إذا تبدلت الكراسي بتتبدل الأدوار، نفس الأشخاص، نفس الملفات، نفس البلد، بس المواقف بتعمل روتيشن. معقول؟ يعني بتبدل الأدوار. طيب السؤال الحقيقي اليوم، إذا بدنا فعلا نحاسب الحكومة الحالية، أنا معكم لازم تتحاسب، بس خلينا نعمل المحاسبة بطريقة عادلة. كل وزير حالي شو عمل؟ كل وزير سابق شو عمل؟ كل نايب كان بالحكومة شو عمل لما كان نايب ووزير؟ كل نايب عم ينتقل شو كان موقفه لما كان القرار بإيده؟ وهون اوعى تنسوا وزر الظل، لأنه في أسامي عريضة هي وزراء، بس كنا نعرف مين كان يشتغل بالكواليس، كانت هيك وزراء بالاسم، بس كان في وزراء ظل بمجلس النواب كانوا. كل نايب عم ينتقد شو كان موقفه لما كان القرار بإيده، بإيد حزبه، بإيد حلفائه، وكل شخص عم بيقول لو كنا نحنا وين كنت لما كنت أنت؟ هيدا السؤال يمكن يكون ما بعرف أقسى من أي استجواب تاني. لبنان مش ناقصه سياسيين بيعرفوا شو لازم ينعمل، عنا من زمان ناس بيعرفوا، كلنا عنا خطط وكلنا عنا حلول وكلنا عنا خبرة، وكل واحد بعد ما يترك السلطة بيكتشف فجأة الحل السحري لكل شيء، بس هو بالسلطة ما كان في حل سحري، كان ضايع. غريب كيف هالحل السحري مفقود تماما خلال فترة وجوده بالوزارة، بلاقيه بس يطلع عطول. معقول يكون هو مخبيه بالخزانة حتى الجاي بتكون مرتاحة ومبسوطة أكتر.

ازدهار عم تسأل سؤال كتير مهم قبل ما كمل. عم بتقول قدي مهم يكون في وزارة تخطيط تدير مهام السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء بشكل عام. يمكن هي وظيفتها وزارة التخطيط شي تاني، بس أهم وزارة ممكن تكون بالحكومة هي وزارة التخطيط. ونحن كان عنا بالزمانات وزارة التخطيط والإسكان، بس نلغى التخطيط ونضاف الإسكان على وزارة تانية ونخلط الحابل بالنابل، ما بقى هممنا، لأنه التخطيط بخفف الفساد وبزيد الشفافية، ونحن كل مين إيده إله.

يمكن المشكلة الأساسية أنه نحن منحاسب الحكومة الحالية على اليوم، بس ما عم نحاسب الحكومات السابقة على مبارح، وبالتالي كل فريق عنده فرصة يعمل حركة ذكية كتير. بيفشل بالحكم وبترك لنا انهيارات وبترك لنا هدر وبترك لنا أموال مسروقة منهوبة محتجزة، بعدين بينجح بالمعارضة. تخيلوا أسهل مهنة سياسية بلبنان، تطلع من الحكومة تلبس بدلة المعارضة وبتقول أنا قلتلكن. طيب أنت قلتلنا شو؟ برجع بسألك نفس السؤال، لما كنت صاحب قرار شو عملت؟ سوري نسيت ما خلوك. أنا ما بدي حكومة ما تنسأل، بالعكس بدي حكومة تنسأل، بس بدي كمان معارضة عندها ذاكرة، وبدي سياسة عنده شجاعة يقول إيه أنا كنت جزء من هالمشكلة وهون غلطت، مش يكونوا عم يتكاتفوا ويتضامنوا ويتكافلوا حتى يوزعوا المسؤولية تبع السرقة والنهب على الشعب وعلى المودعين وعلى العالم، وهن يطلعوا مثل الشعرة من العجينة. هيدي الجملة أقوى من ألف خطاب، لأنه الاعتراف بالغلط ما بنقص من السياسة، بالعكس بيخليك لأول مرة تصدق أنه عنده ذاكرة ويمكن تزيد شعبيته، لأنه بالنهاية الكرسي بيتبدل، الحكومة بتتبدل، المعارضة بتتبدل، بس البلد هو ذاته، واللبناني المواطن هو ذاته، والفاتورة هي ذاتها، والملفات موجودة، إلا اللي قدروا يهربوها أو يحرقوها أو يتلفوها، بس بعد في ملفات. إذا كل مرة تبدل الكرسي تبدل الموقف، مين بده يضل ثابت ليتحمل مسؤولية النتيجة؟ ما بعرف، يمكن صار لازم هلأ ننتقل من مين بالحكم لسؤال أهم بكتير، مين كان بالحكم، شو عمل وشو ترك؟ لأنه ما بدنا سياسي كل ما تغيرت كرستو يتغير معه ماضي، لا ما بدنا ذاكرة سمكة، بدنا نرجع ننكش الذاكرة لحتى ما حدا يهرب بأعماله. وأهم مبدأ من مبادئ العشرة لمكافحة الفساد أنه الفساد لا يسقط بالتقادم، حتى لو قطع عليه الزمن بنقدر نحاسبهم، وهن عم يعملوا كل شيء حتى ما حدا ينتبه ويحاسبهم.

0: يلا خليني مرق كم رسالة قبل ما أروح على الموضوع الثاني.
1: مايك بدي عزبك يعطيك ألف عافية إذاعة لبنان حر. أنا بحمناية ما عم تجي الإذاعة لبنان حر مزبوط إلا هي الإذاعة ما بدور إلا هي عم تشوش كتير. بترجيكم بترجيكم بترجيكم
0: يلا رح نوصل
1: الله معكم إذاعة لبنان حر ما بدور إلا إذاعة لبنان حر بشرفكم. عم بيصير تشويش علي كتير.
0: يلا أنا
1: ماشي إذاعة لبنان حر بتوقف تجي غير محطة تجي غير
0: بفتكر غير بفتكر عندهم فكرة صديقي وأكيد عم يشتغلوا على الموضوع.
2: بونجور بونجور قلبكو. يعني هي أول مرة بتحزينا حزورة وما بعرف عن مين عم تحكي عينو.
3: كيفك صحتك فادي من طرابلس؟ يعني مبارح يلي بسمع جبران بيسيب المساءلة الحكومة يا عين. يعني بيقولوا انه هو ما كان بالحكومة ابدا ما كان عنده طلطة المعطل ما كان وزير طاقة ما استلم وزارة الطاقة 14 سنة. يعني هو يا حرام عم يدافع عن هالشعب المسكين هالخطاب الشعبوي هادي عطلان كله يتا على الحكومة يلي جاي جديدة يلي عم ينطفوا وسخهم من يلي كينوا بالقبل. الله صحيح نحن منلوم على منلوم هيدي في عندك هيدي الحكومة بس ما قد الحكومات يلي اجت سابقا هذا الخطاب الشعبوي بلاه.
0: شكرا لك فادي. زياد عم بيقول بكل ديك على مزبلته صياح هيدا اللي صاير عنا ما حدا بيعترف بالتقصير والإهمال للأسف. بسمع كمان رسالة.
4: صباح الخير يعطيك العافية. كان عم يسرق ما فاضي بس لما ظهر من الحكومة صار شريف وأمه شريفة وبيو اسمه شريف أبو شريف في على مناضة.
0: بروفيسور بيكر عم بتقول يا محلى الحرامي والكذاب قدام المجرم المطلوب للعدالة اللي كان وزير مالية وعم بعلي صوته. عصام رسالة.
5: معلم صباحو كيفك؟ أنا صار عندي مشكلة بس سجل كهربا الكود يا عصام حط الأزان دور الأيسي منكون قادير رايقين ما في شيء. كيف بتقوم تجي الكهربا بنعمل طوش بالبيت فحللي يا هيدي.
0: هي بدي حلها لنص الشعب اللبناني يا عصام إذا مش أكتر كمان. ركب طاقة شمسية. رح روح على الموضوع الثاني أكيد بكمله بعد الموجز بس اليوم عم باخد بس رسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب 70959111. بس قبل ما فوت بالموضوع الثاني جيلبير عم بيقول جورج عدوان كفى ووفى رد عليه. أنا مش عم رد على حدا صراحة اليوم أنا عم جرب هيك أحكي مثل العادة بالمنطق بالمنطق يا جماعة. اللي بده يطلع يعلي صوته ويراشق الناس بالحجار ما بده يكون بيته من أزاز. نقطة على السطر. نقلنا على الموضوع الثاني ليش لازم نلحق الموجة. زمان كنا نخاف الموضة تفوتنا اليوم صرنا نخاف الترند يفوتنا. يعني مثلا بدي احكي اشياء يمكن موديل قديم شوي بس انه لا اعطي اكزامبلات كل الناس تعرفها. اذا كان العالم كله صار يشرب ماتشا لازم اشرب ماتشا حتى لو كانت ما هي شيء الماتشا يمكن جرين تي مع مدري شو مع نتفة ميلك شيك وهيك قصص بس انه ماتشا. اذا كل العالم صار ياخد بروتين يعني انا وين البروتين طبعي دقيقكم خسرت كتلة عضلية اذا ما اخدت. إذا العالم كله عم يعمل بيلاتيس وتايتشي لا معقول أنا الوحيدة اللي بعد ما عملتها وهي شو بتكون يعني وقف على الكرسي وعمل لك حركتين كل عمرنا نعملهم يعني إنه إذا ما سمون تايتشي وبيلاتيس ومدري شو ما مش الحال. إذا كل العالم عملت بوتوكس بصير حس إنه التجاعيد تبعولي عندها مشكلة أخلاقية إنه ولو بليز ارحميني. وإذا لحقت الترند وعملتها وحدا سألني ليش بقولن ولو ما الكل عم يعملوا هيك. وهون السؤال بدي أطرحه الأساسي ليه منخاف ما نلحق الشيء اللي كل الناس عم يعملوه واللينك إذا بدكم تسألوني شو الرابط بين هذا الموضوع واللي قبله. يعني إذا سمعنا واحد عم بيسب وزير معين منسبه كلنا حتى لو ما عنا معلومات كافية ودقيقة، بس سبه منسبه، بينتقدوا فكرة معينة بيحوروها وبيمشوها ترند، نلحق الترند كلنا. شفتوا وين اللينك؟ رح كمل. ليه منخاف ما نلحق الشيء اللي كل الناس عم تعمله؟ هل كل موجة لازم نركبها قبل ما تروح؟ يا عمي من زمان كانت الموضة، اليوم صارت موجة. خلينا نرجع شوي لورا، لما كانت تطلع موضة جديدة كان في عنا وقت لحتى نشوفها بالمجلة، نشوفها على التلفزيون، إذا فنانة لبستها ودرجتها نروح على السوق ندور على القطعة، عجبتني بشتريها. يعني الموضة من زمان كان بدها وقت لتوصل لعندك ولتتفاعل معها. اليوم فيديو 12 ثانية، أوكي، بعد ساعة نص العالم شافه، بعد ساعتين صار ترند، بعد 3 ساعات صار في منتج، بعد 5 ساعات صار في ناس عم تبيعك إياه، وبعد يومين لما لحقت حالك صار قديم. يعني اليوم ممكن تشتري شيء لأنه ترند وتلبسه لأول مرة وتكتشف إنه الترند خلص، تطلع بالمراية وبتقول إنه خلص؟ إيه خلص، كان موسمه مبارح. من زمان كان عندك وقت تقول انه لا ما عجبني، اليوم ما عندك وقت حتى تعرف شو هو اصلا لانه بيكون صار ترند وخلص. وهذا فرق كتير اساسي يا جماعه بدنا ننتبه له. الموضه كانت تنتشر، اليوم الترند بينفجر. هل المشكله بالترند تحديدا؟ بدي اكون منصفه، انا على طول بجرب اكون منصفه. هل المشكله بالترند؟ مش كل ترند سيء، ومش كل شيء بينتشر غبي، مع أنه في كتير ترندات غبية وياما في ناس ماتت من وراء الترندات. ننتفق على يا هيدي، في إشياء صارت ترند وكانت مفيدة، وفي إشياء الناس اكتشفتها متأخرة. مثلا قصة البيلاتس ترند كتير كبير وأدلة علمية بتدعمه ببعض الحالات، خصوصا ببعض مشاكل الحركة واللي عندهم أوجاع هيك بكعب ظهرهم. يعني مش لأنه ترند صار غلط، بس كمان مش لأنه ترند صار أفضل شيء للبشرية كلها. يعني أنه ما بتروحي على صف بيلاتيس، ياي شو تيرموند متأخرة. وهون الفرق، لأنه نحن عنا عادة غريبة، إذا شيء بينتشر منحوله من شيء ممكن يناسبني لا لازم يناسبني. جارتي وصديقتها ورفيقتي ونص الصف عم يعملها، أنا لازم يناسبني.
6: ألو بيلاتيس ماتشا، ألو بيلاتيس ماتشا، ماتشا بيلاتيس ألو
0: 100%. رح أحكيك عن الماتشا بعد مرة. الماتشا من وين إجتني كل هالحاجة؟ هلا أنا قلت لكم عم بحكي عن الترندات قدم، لأنه هيك أخذت وقت تنبش عليهم كيف طلعوا وخلصوا. هلا اليوم أنا أكيد أنا عم بحكيكم في كذا ترند جديد طلعوا. خلينا ناخد الماتشا قبل ما تصير ترند. كنت عايش حياتك فرحان وسعيد، عم تشرب قهوتك، عم تشرب شاياتك، عم تشرب متتك، يمكن ما كنت تعرف إنه في شيء أصلاً اسمه ماتشا. فجأة ماتشا بالبيت، بالمكتب، بالكافيه، ماتشا على إنستا، ماتشا روتين الصباح. وبتصير إذا ما عم تشرب ماتشا ياي شو متأخر عن الحياة، حدا بيسألك بعدك ما جربت الماتشا؟ هي يا كأنك بعد ما اكتشفت الكهرباء. يا جماعة هيدا مش نقص بالهوية أبدا. يعني الماتشا مش امتحان دخول على نادي المتحضرين بالعالم أبدا، عادي بيسوى تكون ما جربت الماتشا، رواء. وهلأ ترند البروتين، فجأة صار مثل الشامي ومثل سان لوفان، صار نجم البروتين، لأنه هديك فقسوا دغري، ما كنا شايفينهم قبل، شوي شفنا الشامي وشفنا سان لوفان وضربت أغانيهم والناس بتهز وبتفز. طيب كمان البروتين صار نجم عالمي مثلهم. بروتين بار، بروتين شيك، بروتين بودينج، بروتين يوغورت، بروتين ما بعرف شو، تفتح البراد في بروتين، تفتح الخزانة في بروتين، تفتح بتروح على الجيم في بروتين، يعني شوي حتفوت على التواليت تلاقي البروتين ناطرك. إذا أكلت بيضة بلا ما تحسب البروتين اللي فيها بتحس إنك خربت مستقبلك الرياضي، وإنت سوري يعني كل نهار قاعد على الكرسي وعلى المكتب وما بتشوف الجيم ولا بتشم ريحته. بس الحقيقة أبسط، أوكي البروتين مهم للجسم بس الكمية والمصدر والحاجة تختلف من شخص للتاني، مش إذا في ترند من الحقة وأنا يمكن عندي مشاكل بالكلاوة وفي كمية معينة مثلا لازم أخدها. وعلى فكرة مش كل شخص بحاجة يعيش، خصوصي هالمراهقين اليوم وشبابنا عم تخربهم الترندات، مش كل شخص بحاجة يعيش كأنه فايت على بطولة كمال الأجسام. تكون عم تاكل هيك وجبة عادية يا خي معود تاكلها كل عمرك والدنيا بألف خير، بتطلع فيك هيك مرتك أو بتطلع فيك مش بعرف يمكن رفيقك يطلع فيك وين البروتين؟ بدجاج يا خي. إيه بس قديه يا خي بدي أكل بسلام حل عني، صرنا ما نحسبهم فيها 52 جرام بروتين. بروتين نحن منقلها، بس عم بحكي على الأمريكان اللي عندي كانوا يقولوا بروتين. بيننا سوء تفاهم أبدا، نفس النجومية سان لوفون والبروتين خربت في الكلام بتروح بتيجي بميتسوبيشي تعيا الخمس لخمس. أقولك قديش دفعين لهم للميتسوبيشي حتى يعملوا الغنية؟ هي كانت سبونسر ولا دفعت لهم كاش؟

عسلاني عملت بوتوكس، واو شو شاطر اللي عملها. فلاني نحتت جسمها، واو فلاني صار عندها هيدي خبرية لوحدها. جو لاين، تعرف شو جو لاين؟ انا ما كنت عارف انه بيعملوا له عمليات على فكرة. هيدا خط الحنك، انه عم بتطقوا حنك تتزبطوا الحنك، ما فهمت كيف. قال شو راحت هيك صديقتي كانت بعشا وقاعد حد حكيم تجميل، قلت له انا وجهي بده شي. قال له وجهك كتير حلو بس مش على الموضة. نعم حتى الوجه صار على الموضة، يعني إذا تغيرت الموضة بعد سنتين برجع بقضية عاملة عمليات بصير وجهي فيه خريطة عمليات يعني. بتصير حياتنا يا جماعة مشروع، لك كيف بدي يكون أنا آخر واحد عم بكتشف هيدا الشيء؟ الخوف الحقيقي هون. يمكن المشكلة مش أنك مقتنع بالترند، المشكلة أنك خايف تكون برات الترند، خايف يطلع فيك حدا ويقلك إيه بعدك ما جربت، بعدك ما اشتريت، بعدك ما عملت، بعدك ما عرفت، يدل اللي اوعى تكون مش عارف. أنا لازم أعطي الكلمة للأخبار وأكيد رح أرجع أكمل بنفس الموضوع وأسمع كل رسائلكم اللي بعتوا لي إياها على 70 959 111.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أفيد بانسحاب الجيش الإسرائيلي من حلتا مع ورود معلومات عن خطف أحد المواطنين. وفي وقت سابق أقدمت القوات الإسرائيلية على تخريب المنازل في حلتا وتكسير ألواح الطاقة الشمسية الموجودة على الأرض وعلى أسطح الأبنية، واستهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة كفر شوبة بقذيفة مدفعية. تنعقد الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني في 11 من قبل الظهر في ساحة النجم لمواصلة مساءلة الحكومة. اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لإسلامباد بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، واطلع خلالها على التجارب والخبرات الباكستانية في هذه المجالات. تقدم وكيل الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي وسيم غ

من قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيسة رولا عثمان بطلب إخلاء سبيله استنادا إلى مبررات قانونية ووقائع مادية وأسباب صحية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على توقيف الحاكم السابق بتاريخ 31 تموز 2026 من قبل مدعي عام التمييز، ثم توقيفه وجهيا بورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 12 أب. أعلنت الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة، إضافة إلى التنباك العجمي نتيجة عمليات دهم نفذها في حي السلم والبركات ورويسات الجديدة وشحيم وبشامون. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن الحركة المرور كثيفة من الجمهور باتجاه الويزي وصولا حتى الفياضية، ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار كثيفة أيضا، من أنطلياس باتجاه الزلقة وصولا حتى نهر الموت، ومن المدينة الرياضية باتجاه الكولا حتى نفق سليم إسلام. كما وحركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها، ومن المتحف باتجاه البربير وصولا حتى كورنيش المزرعة، وعلى الواجهة البحرية مقابل المرفأ.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يعني الموضوعين اللي كنا عم نحكي فيهم من أول الحلقة لليوم، الموضوع الأساسي الأول اللي طرحناه أنه كيف موقفك بيتبدل لما بيتبدل موقعك السياسي، وقديش واحد ممكن توصل فيه الوقاحة لحتى ينسى أنه الناس عندها ذاكرة وأنه في ملفات موثقة، ومش حيالة طلعنا ورفعنا عناوين فيها شعبوية من مشي ترند لحتى الناس تسب بحدا أو ترفض عمل حدا عن جد عم يعمل شغل وعم بجرب يمسح وراء ناس تعاقبوا وتركوا مخلفات مجوية. والموضوع الثاني، قديش نحن عنا خوف انه نكون مختلفين واوعى يجي ترند وما نلحقه. رح مرق شوية رسائل وبرجع بكمل. يلا
1: يا ست، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كل اللي تقدمت فيه بجنن، رائع، كل حرف قلتي صح، بس بدي أقول لك يا لنكايات والكره والحقد السياسي، ولا ممكن يعمل وطن، ولا
0: موافقة.
1: ممكن يعمل وطن ولا بأي شكل، كلهم بيكرهوا بعضهم. إن شاء الله الجيل الجديد، أولادنا أولاد أولادنا، ينبز كل هالطبقة السياسية، يجيب طبقة سياسية بتحب بعضها لمصلحة الوطن. نحن شعب ما منحب الوطن، مثل ما بيقول ملحم بركات، هالوطن ما حدا بيحبه. ويسعد صباحكم.
0: بتذكرني بآية بالإنجيل صديقي، إنه هيدا الشعب بيسبحني بشفافه بس قلبه منه عندي، هيك مش بما معناه. نحن كمان نحكي عن الوطن بس ما بنعمل شيء للوطن، وأنا موافقك على اللي قلته. كمان في مساج بيقول، صباح الخير لبنان الحر، صباح وإيل ديكو، رئيس المعارضة أجر بالبور أجر بالفلاحة، عأيام وزراء المعارضين حاليا عأيام وزراء المعارضين حاليا رجعونا نغسل ونطبخ على الحطب يلي استحوا ماتوا. رسالة.
2: بونجور، كيفيك؟ يعطيك ألف عافية. ليتي رح قلك إياها بصراحة، عندنا 128 حرامي و128 نصاب و128 محتاج. هول النواب 128 ما بهمهم مصلحة بلدهم، ما بهمهم إلا مصلحتهم الشخصية وبس. يعني أنا ما بقتنع إنه هالنايب اللي بيقبض 5000 دولار متكل على معاشه هيدا ال 5000 دولار اللي عم ينهبوه من إيدينا، من بين إيدينا هالمصاري اللي عم ينهبوها. أنا بعتقد هول ال 5000 بيعطوهم للشوفير اللي عندهم، بس قد عم بيطلعوا من وراه هالنيابي الله عليهم، مثلهم ما حدا شريف منهم. 128 حرامي.
0: الياس، أنا بس بدي أطلب منك تعطيني أدلة إنه 128 نايب هني حرامية، لأن أنا عادة بشتغل بالأدلة، وبس بدي أطلع أعمل شي موقف أو أعمل شي حلقة أو بدي حضر بنبش وبرحش وشو بدي خبرك قديش بشتغل قبل ما أطلع أحكي كلمة، لأني أنا مسؤولة. مش معقولة وجه اتهامات أو أحكي هيك بالمطلق، لأنه أول شي في ضمير، تاني شي في مهنية. يعني هيدا الكلام اللي أنت عم بتقوله هلأ أكبر خدمة للحرامي الحقيقي. لما بتجهل الفاعل أو لما بتساوي الكل ببعضهم أنت عم تخربها، مش عم تحكي أنه أنت عم بتفش خلقك. لا الياس، إذا عندك دليل أنه كلهم حرامية يعطيني إياهم وأنا بطلع أفضحهم على الهوى هلأ. بس تمعلوماتك الشخصية أنه قدرة الوزير على أنه يكون حرامي أكبر بكتير من قدرة النايب. وإذا بدكم شي مرة أعمل حلقة عن الموضوع ما عندي مشكل، بس اللي عم تقوله أنت الياس خطير جدا، وإذا بدك تضلك تفكر بهيدي الطريقة أنت ما عم بتساعد بتصليح الوطن، بالعكس أنت عم بتساعد بخرابه. خليني أسمع بعد رسالة.
3: بونجور ألديكو، كيفك؟ معك نمر.
0: أهلا نمر.
3: ألديكو، لتشوفي أنا قديش بتأخر، شو هي هيدي الماتشة؟ شو هالترند اللي طالع؟ يعني
0: موافقة معك،
3: إذا فيك تفسري لي بس بليز.
0: هلا أنا ما
3: أنا متأخر كثير.
0: إيه أنا ما
3: متابع السوشيال ميديا.
0: نمر متأخر كتير سعيد. كتير لأنه الماتشة من زمان، من شي 3 أشهر كانت أو أكتر. ما هي ايه خلص بقى اشتهرز هلأ. هي الماتشة أنا ما جربتها، بس هي درينك بيقولوا خليط بين الحليب والجرين تي والمتة أو شي مثل المتة، ما بعرف مثل المتة ولا لك آخر خبرية وترولي أعصابي. انتبه، المتة بتعمل كانسير بالحلق. ايه أنا انفشلت يا دلي، أنا اللي من عمر 3 سنين بشرب متة ما صار عندي كانسير بالحلق، أمتين بده يجي الكانسير؟ صرت ناطرة هالسنة سنت الجاي هالشهر. باردون، شدوا حالكم شوي، إنه لأنه طلعت ترند المتة بيطلع قبالها ترند تاني. مش معقول، مش معقول. بعدين تطلع الدراسات العلمية إنه إذا أنت بتشرب درينك سخن بدرجة معينة دايماً دايماً دايماً في خطر إنك ممكن تنصاب بسرطان المريء. شو هو المريء؟ يعني أنا عشوية خلص قلت لهم رفعت العشرة على المتة، بطلت بدي أشرب متة، وكي جماعة كان عمري 3 سنين أشرب متة بحليب وبعد ما صار عندي كانسر، إنه أنا عصية على الإصابة بالكانسر ولا كيف؟ لا بس ترو مش ترو. يلا بسمع رسالة.
4: بونجور بونجور عنتيكم. ولا يعني أنا ما بعرفش إن الماتشا شو يعني الماتشا.
0: مرسي.
4: إنه ستي وجدي كانوا يعرفوها وكان أسلوا بتجني إنه كانوا كتير عايشين مبسوطين. ولا ما بعرف شو بصير يلهو العالم عن الشيء عم بيصير. ما بعرف هالشباب بلاقي أوقات عندهم شوية سخافة. هلأ في منهم أكيد لا، بس في منهم عندهم سخافة متعلقين بالأشياء كتير. ولا ما بعرف عندكم، أنا كتير بحبك وبسمعي بس ما كتير بشارك، ما عندي وقت
0: لعندي. وانا كتير انبسطت نورما انك عم بتشاركي اليوم، بليز يا ريت دايما بتشاركي. كمان شربل عم بيقول ما عنده فكرة شو هي الماتشا، هات لنسمع.
5: بونجور مدام ادلك وبونجور لجميع. هلا نحنا فينا نسمعهم يحكوا ويجقوا حكي قد ما بدك يعني، بس نحنا فينا نسكتهم بطريقة واحدة لنعمل انجازات اكتر من اللي عم يعملهم حاليا الوزير الصدي في الفاضي.
0: خي
5: خلش فينا نعمل بعد اكثر، ان شاء الله بيقدر يعمل اكثر. بعرف من شغله نضيف بده وقت يعني.
0: انا موافقه معك شربل،
5: بس الفكره انه تيجي الكهرباء اكثر اكيد، وتصير تبطل بس للدوله، تصير للقطاع الخاص، هذه اهم نقطه تنعمل. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
0: شربل أنا موافقة معك، بس سمعت شو قال وزير جو عيسى الخوري؟ برمنا الدنيا، ما حدا عنده ثقة فينا قبل ما ننزع سلاح حزب الله، بيجعوا بيقولوا لك إنه زبطوا الاقتصاد. يا خي بس الاقتصاد مرتبط بالسياسة يا جماعة. طيب للي كلهم عم يسألوني شو هو الماتشا، رح لكم شو هو الماتشا. هو شاي ياباني معمول من مسحوق أوراق الشاي الأخضر الناعم كتير، يعني الشاي الأخضر العادي بتجيب هالكيس أو بتجيب هالشاي بتحطهم تنقعهم وبتشرب المي تبعولهم، بينما الماتشا لا، بتدوب الورقة الكاملة تبع الشاي من بعد ما تطحنها. قال هيدا الشيء بخلي فوائدها ومحتواها أقوى بكتير، يعني الكافيين اللي بقلبها بيصير ملعلع أكتر، عرفتوا كيف؟ بس بيحكوا عن فوائد بس ما بيحكوا عن القصص التانية. على كل بدي أخبركم كيف تنزرع وكيف تتحضر، لا بحلقة تانية. بكرة بعملكم شو بتعرف عن الماتشا، بدي أعملكم دفوار، حضروا تعملكم حلقة شو بتعرف عن الماتشا. يلا رسالة.
6: بونجور مدام ديكو.
0: بونجورين.
6: صراحة بالنسبة للترند أنا بحس إنه هيدا شيء ممنهج ونشغل عليه.
0: موافقة معك.
6: من مدة.
0: موافقة.
6: قصة الترند يعني، يعني وصلونا للأسف سياسيين والحاكمين إنه شو ما بدنا نعمل يكون من خلالهم، يعني فقروا الدولة وإلى ما هنالك، موضوع طويل عريض. بس وصلونا لوقت انه حتى اذا بدك جيب اخراج ايد بدك نايب المنطقه يتدخل فيعطوك اخراج ايد، وهذا الشيء ربينا عليه وربي اولادنا عليه، مشان هيك يعني صرنا على طول بنتاثر بهالمواضيع، يعني كله مربوط ببعضه. يعني انا على طول بدي حدا يعمل لي الشغله حتى ارجع انا اعملها. بعتقد هيدا قصه الترند، عشان هيك نحن بلبنان هالقد مأثرين بهذا الموضوع. يعني أنا عندي إخواتي برا بحسهم ما في أشياء بنحكيها ما عندهم فكرة عنها ولا عندهم خبر ولا عارفين فيها.
0: يعني كل بلد عنده ترنداته.
6: نحن اللبنانية أنا بحس يمكن نحن الأهل كمان كان لازم نلعب دور، بس للأسف يعني مش بقدرتنا، يعني حكامنا ودولتنا وصلونا لوقت على طول نكون بحاجة لحدا او لليدر لحدا نلحقه.
0: هلا مش غلط يكون بدنا
6: يعني
0: ليدر، بس يكون
6: بدي مثل ما هو بيقول انا اقول وبدي زقف له. لو كنت انا مش مقتنع بهذا الموضوع يعني بالعقل الباطني صارت مايك مروان. هاليك سعيد.
0: شكرا مروان. هلا مش غلط يكون عندنا ليدر اذا اخذنا على المطرح الصح. دكتور شرب العزار عم بيقول لي المريء هو المصران، صار عندنا معلومة جديدة، كانسير المصران. أوكي شكرا لك دكتور عزار. بعد عندي وقت مرق رسالة قبل ما نروح على أسعار المحروقات، نص رسالة هي 23 ثانية، يلا رسالة.
7: بونجور ألديكو، يعني في مبارح ذكروني هو رئيس المعارضة هو الإخبار، مثل واحد بيرتكب جريمة
0: أوكي
7: بروح بقله للمحقق شو بك؟ وين صرت؟ ليه بعد ما اكتشفت الجريمة؟ ليه أنت مقصر هون؟ شو عم تعمل؟ يعني ما بعرف هيدا المشهد انطبع قدام مبارح بهالطريقة.
0: هيدي ضربني وبكى سبقني واشتكى، ما هيك؟ تقريبا كمان. أوكي لكن رح أعطي الكلمة لأسعار المحروقات وبرجع بتابع بموضوع ترند، وفي كتير رسائل ما سمعتها. ما بدك أعطي أسعار المحروقات، ما إلك قلب، ما إلو قلبي، وقف مارك. يلا معلي معلي شوي، وقت قصير ومنرجع.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,718,000، بنزين 98 أوكتان 1,736,000، المازوت 1,641,000، والغاز 1,221,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

إذا أنا عم بحكي شط طريق الحق عمارك ضيفني شي طيب. عم جد عم نحكي عن موضوع الترند. حتى بالبيت بين الزوجين بتصير القصة مهضومة أكتر. بيجي الرجال بقول لمرته شو هيدا؟ افترضوا عملت له سوربريز ونفختهم هيك لشفافة قدامها ومشوا قدامها، شو هيدا؟ بتقول له كل رفقاتي عملوها. خلص انتهى النقاش. كل رفقاتي، إذا أربع رفقات قرروا يعملوا شيء وفي منهم بعد ما عملوا، خلص يعني كلهم صار في إجماع وطني على نفخ الشفاف. خلص نفخت البنت المعطرة، شو بده يسحبهم يرجع لدعان المصريات؟ والرجال نفس الشيء، لا بدك تشتري هيدا؟ كل الشباب صار عندهم منه. كل الشباب؟ مين يعني كل الشباب؟ أبو فادي وأبو جوني وأبو جو ورفيقه صاروا كل الشباب. وبتلاقي هالمرة والرجال قاعدين عم ببرروا لبعض، ما أنا عملتها لأنه أصحابي كلهم ما بدي يكون هيك أوت ديتد وبراتهم ومدري شو، وأنا عملتها لأنه كل الشباب. يعني بتحسوا صار الزواج مؤتمر لمواكبة الترندات العالمية.

بتعرفوا شو الأخطر بكل هذا الموضوع؟ أنه أوقات القرار ما ببلش بأنا مقتنع، ببلش لأنه الكل عم يعملها، وبعدين ببلش بفتش على المبرر. إيه لأنه صحي، إيه لأنه مفيد، لأنه الدكتور الفلاني على الإنستا قال كذا، إيه لأنه حضرت فيديو. يعني بيجي القرار والتبرير بيلحقه. يعني من زمان كنا نكون بحاجة للشغلة حتى نعملها، نكون فهمين لوين بدها توصلنا لحتى نعملها. وهون وسائل التواصل الاجتماعي للصراحة تمحمل ضميري عم بتساعدنا كتير. ما بتقلك إذا هيدا الشيء مناسب لقلك ولا لا، بتفرجيك قديش العالم عم تعمله بكترة، وبتصير حاسس حالك أنت إذا ما عملتها للشغلة يا معطر فاتك القطار. نفس الشيء هو ذاته قطار الزواج، بتعرفوه هيدا اللي يا معطرين فاتكم، نفس الشيء ترند. واللي بكونوا آخر شيء عم بقبروا بعضهم بكعب السكربينة وحماته وحماته، ويلعن الساعة اللي تزوجنا فيها. عرفت هذا هو نفس القطار، بعدين نفس الشيء بيصير بالترند.

بعدين بتجيك هيك الأمثلة عن الصحة، الكولاجين سر الشباب. لأعطيكم تجربة شخصية، الحكيم وصف لي كولاجين لركبتي على أساس بتاخد كولاجين ترجع شاب ويا لطيف. إلي شهر لكم نتيجة، العين نفس، مراجعة، نفخة وبعدها لركبتي صحت ولو وجهي تحسن وصرت صبية. أبداً، بس عم أعطيكم إكزامبل لأنه في تجربة وفي اختبار، لدرجة أنه كل أسبوع بصير في عنا ديانة غذائية جديدة. بس العلم يا جماعة وينه؟ تذكروا قديش عملوا لنا دعاية عن الزيوت النباتية أنه هي الوحيدة اللي بتسوى لصحتك؟ هلأ بالهرم الغذائي المقلوب ما في زيوت نباتية، ممنوع تستعملها كلها. أوكي جوز الهند ومدري شو، بس كل الزيوت المهدرجة والغير المشبعة مدري شو، عملت دفواري يعني مثل ما لازم، بس صاروا بتستبدلهم بمنتجات حيوانية. طب 30 سنة إيش كنا عم نعمل؟ كنا عم ناخد زيت نباتي طيلع لي على الكوليسترول والدهون على الكبد والدهون على الشريين، وناس بتموت فجأة ما بنعرف ليش. يا عم ما أنا عايش صحي، زيوت نباتية. في تفاصيل مهمة، نوع الأكل، كمية، طريقة التحضير، حالة الشخص الصحي، الدواء اللي عم ياخده، نظامه الغذائي كله، الدليل العلمي الموجود. يعني ما فينا هيك قرينا كلمة ومشينا. يعني قصة برجع لقصة المتة، يعني القلق الأساسي طرحته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان كان حول كل المشروبات شديدة السخونة، يعني اللي فيها درجات حرارة عالية كتير، مش بس المتة، لأنه بس تقول المتة بتعمل السرطان الناس كلها قول المتة مدري شو في بقلبها. هي فعليا درجة الحرارة يا جماعة، والمتة ما بدها درجة حرارة عالية، بتنسلق بتصيط. هيدي مثل قصة شرب المي، ومرة عملنا عنا حلقة انه كل واحد لازم يشرب 3 لتر مي بوقت مش صحيح. هيدا الشيء كل واحد حسب جسمه، وبالتالي بيجي واحد يقول لك ما انا زمان كنت عم اقول لك وانت مش عم تسمعني.

إذا بدنا نستخدم العلم لنعمل إعلانات ما فينا نكسره بالنص نستعمل جملة وننسى الجملة الثانية. يا بدنا نستعمل العلم كله ونكون حقيقيين، يا أما نسولي موضوع الإعلانات. يعني حتى إذا بدي أرجع لموضوع البوتوكس، هذا مش مجرد ترند، فعليا هو إجراء طبي مش بس تجميلي، له استخدامات كتيرة، له منافع كتيرة. كم شخص شفي من المايغرين بس لأنه عمل بوتوكس؟ بس كمان له أثار جانبية وله مخاطر محتملة مثله ومثل كل شيء. المشكلة مش إنه حدا يجي يعمل بوتوكس، المشكلة لما كل الناس عم تعمل، يعني أنا لازم. اللي بيناسب فلانة مش ضروري يناسب وجهك أنت. أوه هلأ فطولي على ترند أدوية الضعف الجديدة. أكيد في أدوية فعالة موافق عليها طبياً، مدروسة لفئات معينة ومحددة من الناس، بس لما يتحول الدواء من علاج لشخص عنده حاجة طبية لكلنا بدنا نجرب لأنه فلاني نزلت 10 كيلو، يخرب بيتها شو لابقين له. هون عم ننقل الدواء من الطب للموضة، وهيدا أبداً منه تفصيل صغير، لأنه الفستان إذا ما ناسبك بتغيريه، بس الدواء إذا ما ناسبك شو بتعملي؟ كيف بتردي صحتك؟ وفعلياً تما كون عم هيك بسب الترندات بالمطلق، مش كل ترند يعني في كذب، وهون في نقطة كتير مهمة. يعني ما بدي أطلع من الحلقة أنا عم أقول خلص كل الترندات ما بتسوى، لا، في ترندات كتير منيحة، في منها مفيد، في منها يمكن بيسلي، في منها مبالغ فيه، وفي منها معقول كتير يكون عم يأذي. المشكلة الأساسية إنه ما بقى عم نسأل هالشي بيناسبني لإلي ولا لا، هل أنا مواكب؟ هيدا فرق كتير كبير. السوشيال ميديا ما بتفرجيك كل العالم وتجاربها، بتفرجيك العالم اللي قدرت الخوارزميات تجمع لك ياهن، الالغوريثم. يعني إذا كل اللي عم بتشوفهن عم يعملوا بيلاتيس، بتحس إنه البلد كله عم تعمل بيلاتيس، بوقت إنه الالغوريثم جمع لك على كتر ما أنت في التحضرت. إذا اللي عم بتشوفهن عم ياخدوا مكمل غذائي معين، مش معناتها كل العالم عم ياخدوا ومعناتها هو صار صحي وبيجنن، لا، الكوكب مش كله عم ياخد مكملات غذائية. إذا كل اللي عم بتشوفهم أجسادهم واو وضعفانين، بصير حاسس حالك أنه أنت الوحيد المضعفت بعد يدلي، مع أنه في ملايين الأشخاص ما عم يعملوا شيء من كل هيدا اللي أنت عم بتشوفه، بس أنت ما عم بتشوف أنه ما عم يعملوه، لأنه بكل بساطة مش عاملين فيديو وما عملوا ترند. هيدا بفسر شيء يمكن غريب، بس ليش لما يكون الشيء منتشر منحس انه احسن؟ لانه دماغنا بحب الاختصارات. انا دايما بطرح موضوع وبرجع على فكرة دماغنا وكيف نتعاطى معه. اذا ناس كتير عم تعمل شيء منميل نفترض انه في سبب، يمكن يكون في سبب ايه بس يمكن لا، بس العقل احيانا بيقلك اذا الحل والكل رايحين لهنيك اكيد يعني في شيء، وهون بيطلع ضغط المجموعة ليأثر عليك من دون ما حدا يجبرك، انت بتجبر حالك. وهون بسألك سؤال حتى نكون عم نختم الحلقة بشي هيك مفيد. اذا كل اصحابك عملوا شغلة وانت منك مقتنع فيها، بتقول ما بدي ولا بتحس انه لا لازم تجربها تما تكون الوحيد فيهم اللي ما عملتها؟ لأنه يمكن القصة مش بس قصة ترند، القصة بكلمة لا ما بدي. لأنه كم مرة في ترندات بتبيعك قصص أنت منك بحاجة لإلها؟ يعني برجع للإكزامبلات اللي عطيتها تركز على الحلقة. قبل الماتشا أنت ما كنت عايز الماتشا، قبل الكولاجين أنت ما كنت قاعد الصبح عم بتقول وين الكولاجين حياتي ناقصة، وقبل الحنك والجو لاين كان وجهك وجه عادي، هيك فجأة صار عندك مشروع فك للفك. يعني قبل ما يطلع ترند معين انت ما كنت منتبه لشغلة انها ناقصتك، بس من بعد ما شفت عشرات الفيديوهات كلها عن نفس الموضوع عم تحكي، بتصير حاسس انه لا في شي ناقصك، في شي لازم تصلحه. وهون لازم ننتبه، لانه الترند ما عم ببيعك المنتج وبس، عم ببيعك شعور انك انت ناقص بلا هالمنتج.
من هون للموضة هيدا الشيء منه جديد بالكامل، بشر من زمان بيقلدوا بعض. الفرق اليوم هو بالسرعة، يعني من زمان إذا فنانة قصت شعرها قصة غير شكل بدها كم شهر لتنتشر، اليوم تنتشر القصة نفسها خلال يوم واحد. مثلا بعطيكم اكزامبل تاني عن ترندات هلا حاليا. نحن بال2026 في ترند عم بيرجعنا لل2016، بدك تعمل صورتك كيف كنت بال2016 وبيعطيك هيك ستايل ومدري شو، ممكن بعد فترة يرجعوك لل2006 بعدين للتسعينات. واو اكتشاف جديد يا حبيبي، وينو الاكتشاف؟ ما ستي كانت تلبس هيك. بس ليش السرعة بتهم؟ لأنه السرعة هون الخطورة، ما بتعطيك وقت لتفكر، بتشوف بتنعجب بتقارن يعطيك العافية اشتريت وبعدين بتفكر.

ولا العظيم جيلبير، مش عم بمزح معك. الشهر كنت عم باخد هيدا الدواء، هلا عم كمله بس بدلته بدواء تاني عكتر ما تعبني. صدقا مش عم بمزح معك، أكتر ما بتتخيل كان مزعج بالنسبة لإلي، وبكفيك الطعمة وبكفيك الأفتر تيست. صدقا صدقا جيلبير، هيدا الشيء قطعت فيك هالشهر اللي مرق. هلا بس إلي 3 أيام غير الدواء، إنه بعرف إنه بقولوا الغوا بده قوى، بس إنه لا سترو هالقد. والنتيجة لا صحت إجري ولا رجعت بشرتي إلى شبابها بعد

بدي يكون عم قول انه نحن ضد نواكب اي شيء جديد، بالعكس الحياة بتتغير والعلم بيتغير والموضة بتتغير والانسان لازم يضل يتعلم ويجرب ويواكب. بس في فرق بين انك تواكب وبين انك تركض وتلهس ورا شغلة معينة، في فرق بين هيدا الشيء عجبني وبين ما بدي يفوتني، في فرق بين مناسب لإلي وبين كل العالم عم يعملوه، في فرق بين انك تركب الموجة لأنك انت اخترت وانك تركبها لأنك خايف تضل على الشط، لأنه الموجة مش دايما بتاخدك مطرح ما بدك. اوقات احسن قرار بتاخده انك توقف على الشط تطلع عليها وتقول حلوة بس مش لقلي، لأنه مش مطلوب نلحق كل ترند، مش مطلوب نثبت إنه نحنا مواكبين كل دقيقة، المطلوب بس ما نخلي الترند يفكر عنا. مشان هيك بدي أترككم مع سؤال واحد: لو ما في حدا بيعرف أنت شو عملت، وما في إنستغرام ولا في تيك توك ولا في ولا بلاتفورم ولا سناب شات وكل العالم ولا كل العالم عم تعملها، شو الأشياء اللي بتعملها اليوم رح تضل تعملها، وشو الاشياء اللي مستحيل انك تعملها؟ هيدا السؤال لهنك وبين حالك لتجاوب عليه. مرسي لك مارك بيطار، لقاء بجدد معكم بكرة، الى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: من دون إعلانات ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالله شركة مثلا مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي عراسنا؟ رح هين عليك. أول شي بيجي عراسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كل هو هن الهوية.

0: ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. تذكروا منيح الهوية البصرية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8.70 دولار، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7.70 دولار.

0: انعقدت الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني لمواصلة مساءلة الحكومة. مزيد من التفاصيل من ساحة النجمة مع مندوبتنا هنادي السمرة. يعطيك العافية هنادي.
1: الله يعافيك جورج، إليك وللمستمعين. طبعا كما ذكرت، الجولة الثانية من جلسة المناقشة النيابية للحكومة بدأت اليوم. حتى الساعة الجلسة هادئة، يعني الكلام لا يزال تحت السقف بعد جلسة ساخنة بالأمس وسجالات بالجملة، خصوصا بين نواب حزب الله ونواب الآخرين طبعا على موضوع حصرية السلاح والحروب العبثية. أما اليوم فيعني هناك مطالبة من رئيس بري بأن تختصر الكلمات بما يتيح بإنهاء الجلسة اليوم. طبعا أعطى كل نائب خمس دقائق بما يسمح لاحقا بتحديد جلسات للمساءلة والاستجوابات. حتى الآن تحدث يعني النواب سجيع طيب ولا يعقوبيان عماد الحوت وابراهيم منيمني، والمحور واحد هو القرار الواحد للدولة وحصرية السلاح ومسؤولية الحزب باستجرار الحروب إلى لبنان. طبعا النائب مروان حميدي في بداية الجلسة طالب المجلس الدستوري بتسريع البت بقانون العفو، خصوصا ما يجري من إضرابات للسجناء، والآن يتحدث النائب فريد البستاني. إذن لا يزال هناك الكثير من الكلمات، ولكن في مساعي لاختصارها بنائب عن كل كتلة بما يتيح بإنهائها اليوم. جورج،
0: شكرا هنادي، يعطيك ألف عافية. أكيد مزيد من التفاصيل عن الجلسة في نشرة الظهيرة. فاصل ونواصل الموجز.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوكالة الصحافة الفرنسية أن لبنان يسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل من شأنه أن ينهي حالة العداء، مؤكدا أن الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق ذلك من دون الدخول في صدام داخلي. رئيس الجمهورية أشار إلى أن لبنان يريد إيجاد قوة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تجنبا لأي فراغ بعد انتهاء ولايتها، مضيفا أن الهدف من وجود قوة في جنوب لبنان هو أن تساعد الجيش وتقوي الدولة لا أن تحل محل الدولة، ودعا إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني. دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة محاولة الهجوم على مكة المكرمة، مؤكدا وقوف بلاده بثبات إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها، وجدد دعوته لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة المزيد من التصعيد في المنطقة. أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل 60 شخصا في انهيار منجم ذهب في السودان. أخيرا هذا النداء الإنساني. المريض كرم شمعون في مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A بوزيتيف و2 بلاكات من فئة A بوزيتيف. للتبرع يرجى الاتصال على الرقم 71-871-996. نكرر الرقم 71-871-996. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحيات إلى معنا من القلب، نوجه أطيب التحيات مني ومن الزميل مارك البيتار لكل المستمعين. ومثل كل يوم أربعة، لقاء جديد وموضوع جديد، ومستمرين معكم لغاية الساعة واحدة إلى تلت. أصدقائي، مع بدء السنة الدراسية حبينا يكون موضوعنا لليوم موضوع توعوي. رح نتناول موضوع التنمر. تعرفوا أوقات كتير بتنقال كلمة على سبيل المزح بتضحك كل القاعدين إلا الشخص اللي انقالت بحقه. فإمتى المسحة بتبطل مسحة وإمتى التعليق بيصير تنمر؟ والأهم شو بيصير جوات الولد لما المجموعة اللي المفروض تكون هني من رفقاته بيصيروا مصدر خوف أو إحراج أو وجع؟ فأكيد أكيد أكيد أصدقائي، أهم من تحضير الكتب والحقائب أن نكون محضرين أولادنا كيف يتعاملوا مع بعض وكيف يحموا حالهم ويحترموا غيرهم. بيسعدنا لليوم نرحب بالمدرب المعتمد بالبرمجة اللغوية العصبية كارول عبود الياس لحتى نسألها أسئلة كتيرة وكلها رح تصب بمصلحة المستمعين ويعرفوا يستفيدوا منا من أجل حماية أولادهم. أهلا وسهلا فيك أستاذة كارول.
1: صباح الخير.
0: بداية من نعرف ليش إصرارك على هيدا الموضوع بالذات وخاصة مع بداية السنة الدراسية؟
1: بصراحة لأنه أنا شخصيا أولادي تعرضوا للتنمر وكنت محتارة شو لازم أعمل ودغري تصرفت بشكل صحيح. يعني بوقتها مرتين تعرضوا actually مش مرة واحدة، فكتير حابة أنه ساعد الأهل والمدارس يعرفوا شو دورهم بهيدا الموضوع وأنه أي تدخل كتير ضروري.
0: يعني قلتي وتصرفت بطريقة إيجابية سريعة وكانت كتير إيجابية. يعني في عنا هلأ كتير أشخاص معينين يمكن ما بينتبهوا أنه ولادهم تعرضوا ل...
1: صحيح.
0: كيف انتبهتي حضرتك؟
1: أول شيء ابني أول مرة صارت معه بمدرسة كان في غمش على رقبته هيك أحمر، فسألته ما جاوبني، رجعت تحاورت مع أم صديقه اللي كل يوم بيلعب وهو كان بالملعب، كان صغير كتير يعني، خبرتني أنه في ولد عم بيعنفه كان، وقبل بيوم كان عم بيعنف ابنه لإله، وابني خاف يخبرني يعني بوقتها لأنه كان صغير وكان خايف من الموقف بحد ذاته أنه بركة إذا إجا خبرني بيرجع تاني يوم بيكلها نفس القتلة بالملعب أو شيء. فدغري أنا طلعت على المدرسة وآي ريبورتد يعني خبرتهم عن المشكلة ودغري حلوها بوقتها يعني بلحظتها وأخذوا التدبير اللازم تجاه الولد. وأكيد صار في مراقبة، هيدا أهم شغلة على الملعب على النقطة اللي صار فيها التنمر.
0: هيدا يعني كمان يعتبر نوعا ما يعني مش كتير قاسي قد على قدر ما يكونوا أصدقائه يلي عم يعنفوا أو عم يتنمروا عليه.
1: صحيح.
0: يعني بيحس ساعتها عن جد غريب الشعور. لما خبري بداية شو التنمر، كيف نقدر نميزه؟ يعني في واحد كتير بيقول نحن مش عم نتمسخر، نحن عم نمزح. إنه كيف نقدر نفرق بين المسحة وبين التنمر؟
1: أول شيء إذا الاثنين عم بيضحكوا فعليا أو التاني عم بيسير بالضحك، يعني بس عم بيضحك تما يخدع على حاله أنه هو عم بيتنمر من شعور الاستحى، يعني حتى ما يقول أنه هو خجلان أنه أي يلا نكتب ونقالت يلا منضحك كلنا عليها. هيدا أول شيء. تاني شيء إذا قادر يقول له ستوب للي عم بيتنمر عليه، وإذا تالت شيء اللي عم بيتنمر وقف، سمع منه وقال له أنه أنت زعجتني ستوب خلص وقف، واللي عم بيتنمر عليه والمجموعة كلها وقفوا هيدا الشيء. هون بتكون مزحة وبيكون عم بيراعي له شعوره وعم بيهتم لأمره وأكيد ما بيعيده. أما إذا رجع تكرر الموضوع وكان في إحراج للشخص اللي عم بيتعرض للتنمر وفي شعور غريب وفي شعور انزعاج، إيه هون مشكلة كبيرة.
0: طيب إذا بنحكي شوي عن أشكال التنمر اللي عم بتصير هلأ وأي طريقة كمان عم بيكون أثرها كتير كتير مؤذي للشخص.
1: صحيح. أول شيء في تنمر الكلمة الفيربل، يعني ممكن يقولوا له حكي هيك بالملعب، في تنمر العدواني أنه يدفشوه يضربوه، في تنمر أنه يعزلوه عن المجموعة، في تنمر السايبر يعني الأونلاين حتى يعملوا له هاكينج للأكاونت، أو بجروب مثلا كمان بنت تعرضت بجروب بالمدرسة كفوا تنمر راح معه على البيت، يعني كنا نخلص الساعة 2 مدرسة يرجعوا يكفوا بالجروب يضلون مكفيين عم يتنمروا عليها. كمان هون أنا أخذت موقف وبعت إيميل للمدرسة.
0: خلينا نحكي شوي بهيدي حضرتك ذكرتيها هلا، وقتها بتقولي عم يتنمروا عليها، قبل شيء خبرينا شو بيصير داخل الولد لما بيتلقى هالتنمر، يعني شو بيحس، شو بيصير جواته؟
1: حسب كل ولد عنده ردة فعل شيء، وممكن تكون كذا ردة فعل، في خاف، في ينعزل، في هاجم. يعني اجمالا الاولاد بعمرهم ما كتير بيفكروا، في عندهم يا فلايت يا فريز يا فايت. الفايت يعني بدون يهاجموا، الفلايت يعني بدون يهربوا، والفريز يعني بدون يتجمدوا، ما يعرفوا يدافعوا، ما يعرفوا يعملوا شيء. كرمال هيك هون دور التوعية كتير مهم. فوقتها اللي بده يصير في تنمر على الولد بده يصير في شعور، بده يطلع شعور، والشعور بخلي ردة الفعل تطلع based on يعني بالنسبة لمواقف شبيهة لها صايرة قبل. إذا هو معود يدافع عن نفسه بالهجوم بده يهجم، إذا هو معود يدافع عن نفسه بالصمت بده يصمت وما يخبر يمكن حتى. فكل ولد عنده ردة فعل شيء.
0: طيب التنمر إمتى الواحد بيقدر يصدق هيدا الشيء الكلام، يعني بس بالنسبة للولد اعتبري بنتك مثلا، هل كنت تصدق هيدا التنمر أو بس تنزعج منه فقط؟
1: هي أكيد الولد بده أول شيء ينزعج، بس إذا ضلوا يتكرر تلقائيا بده يصدق الولد، لأنه هيك مكون الدماغ. يعني الشيء اللي منقوله لنفسنا أو الشيء اللي بيقلنا إياه المجتمع، وخاصة نحن وصغار، الصغير هو دماغه هو مثل الاسفنجة، يعني بيتلقى كل شيء عم بينقله،
0: بيمتص كل شيء،
1: بيمتص كل شيء 100%. فبده يصدق، يعني بده يعيشه للصفة اللي عم تنقله أو للحالة اللي عم بتصير معه. بده يصير بس يكبر يرجع يسأل حاله أنه أنا ليه كان عم بيصير معي هيك أو ليه صار معي هيك، وممكن يرجع يصير معي هيك، بصير يربط الأحداث ببعضها.
0: طب استاذي كارول، عادة يعني بأكر أغلب الأحيان عم بيكون يلي عم بيتنمر من أصحابنا، من معارفنا،
1: صحيح،
0: من
1: قريبيننا
0: أكتريتهم. يعني لأي مدى اليوم لما بتضحك المجموعة كاملة على الطفل شو بيصير أصعب للطفل؟ هل الكلمة نفسها اللي تقال له أو شعور أنه هو وحيد؟
1: اتنيناتهم صراحة، اتنيناتهم أصعب من بعضهم، لأنه المجموعة هيدا العالم كمان ما بتنتبه له أنه المجموعة لها أثر مثل الشخص اللي عم بيتنمر عليه. يعني فرق ما يكون هو واحد لوحده عم بيكون في مشكل بيناتهم، وفرق ما يكون في مجموعة عم تدعم هيدا الموضوع كله. يعني هون صار في قوة ضد واحد.
0: طب أنه في أحيان كمان يلي عم يتنمر عليه بيضحك مع اللي عم يتنمروا عليه، هل يعني برأيك هو هيدا الشيء عم يضحك تما يعبر عن انزعاجه؟
1: 100%، هو مش تما يعبر، هو تيخبي انزعاجه تحتى ما يفرجيهم انه هو مزعوج، وتحتى بركي بتمرق يلا منخلص اذا ضحكت لهم. بس المتنمر ما بيوقف، لانه هي بتصير مثل عطش للتنمر، لانه هو احساس، يعني بيخلق له احساس مثل ساتيسفاكشن انه فرح، مية بالمية. فبهيدا الاكتفاء والفرحة اللي عم بحسها، يعني بحس انه بعد بده بتصير مثل نوع من الادمان او اعادة التكرار.
0: خاصة لما بيضحكوا كلهم بيحس حاله بطل هون، يعني
1: exactly.
0: بيصير كمان بده يسلطن، كيف يقولوا الطرب الواحد بيسلطن، بيصير يسلطن بإزعاجه للآخر. تازم نحكي ننتقل للأثر النفسي، شو ممكن يترك تنمر على صورة الولد عن نفسه؟
1: أكيد شو بيقولوا له، يعني شو بيكونوا عم بيقولوا له بتأثر فيه. إذا قالوا له أنت مثلا، إذا وجهوا له كلمات نامية، أنت ناصح، أنت بشع، أنت شو ما قالوا له بدها تأثر فيه هيدي الشغلة. وإذا مثلا ضربوا بصير كمان بيتعود أنه هو هون القوة بالضرب، بصير يعطي معنى معنى للأفعال أو للكلمات اللي عم بتصير ويترجمها على حاله.
0: بس بالضرب يقدر يدافع عن نفسه كمان بالضرب، هو الكلمة أصعب.
1: مش على طول، مش على طول، إجمالا ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم،
0: يعني نقوى الأشخاص الضعاف
1: 100%. يعني بيجربوا يكونوا هن أقوى منهم، يا أما بالسوشال يعني بالمكان الاجتماعي أو جسديا أو عمريا أو بالذكاء أو بالجروب، يمكن عنده جروب أكبر أو بتأثيره حتى على المجموعة، هون بيقدر هو أكتر يسيطر عليه.
0: طب كيف ممكن يترك التنمر أثر على ثقته وعلاقته بالآخرين؟ هل بضل قادر يعمل علاقات؟
1: صحيح، في عنا بدماغنا شيء اسمه أميجدالا. هيدي الأميجدالا هي مثل النواة، مؤلفة من مجموعة أعصاب، وهي بترجم المشاعر اللي منحسها أو بتعطيها معنى أو بتعطيها اسم لكل معنى منحسه. وهيدي كيف تتكون؟ تتكون كل ما يصير معنا شيء مرة على مرة، مرة على مرة بتتكون، وهون بتصير هي تعطي مثل بصير في بيطلع من الدماغ مثل سيجنال أو إشارة لردة الفعل. كرمال هيك كل ما يتكرر الموضوع كل ما يترسخ أكتر، كرمال هيك بيقولوا التكرار بخلي يصير في ترسيخ بحياة لموضوع اللي كان، هيدا الشيء علمي.
0: طيب إذا بدنا نقول أهم الإشارات اللي لازم الأهل ينتبهوا لها إذا كان الطفل عم يتعرض للتنمر وما عم يخبرهم.
1: أوكي، رح يشوفوا في تغيير بالسلوك إجباري، رح يشوفوا أنه يا خفت ثقته بنفسه، كان يعمل إشياء بكل ثقة هلأ بطل يعملهم، بيلاحظوا أنه عم بيلعب أقل، يمكن عم بيشارك أقل، عم بيلاحظوا كمان أنه يمكن علاماته وطيو، ما عم بيأكل، ما عم بينام مزبوط. في تغيير بالسلوك إجباري عند الولد، بده يروح بده يصرف هيدا المشاعر بمحل معين، رح يصرفهم بتغيير بسلوك معين. سو كل ما الأهل يكونوا قراب من ولدهم ومراقبينه مزبوط وبيعرفوا كيف يتصرف هيدا الولد بهيك موقف، أوكي ليه تغير موقف، ليه تغير تصرفه بنفس الموقف وعم بيتكرر التغيير، يعني علاماته عم بيوتو أو بطل عم بيشارك بالصف أو ما عم بيلعب مع رفقاته، هون رح يقدروا يعرفوا أنه في شي غلط عم بيصير معه بالمدرسة.
0: خلينا نطلع شوي من دور الضحية ونفهم سلوك المتنمر، شو اللي بيدفع طفل أنه يهين أو يسخر أو يستبعد طفل آخر؟
1: 100%. المتنمر هو مش ضروري يكون على طول ضحية، ومش ضروري يكون قاطع بتروما مثل ما كل العالم بتقول أو بتحلله أو بتبرره. المتنمر ممكن هو عم بيعمل تجربة أنه عنده شعور غضب، يمكن عم بفجر غضب بكلمة عم بيقولها، أو شاف حدا تاني عم بيقلده. هيدا ألبرت باندورا، هيدا عالم كندي، عالم سيكولوجي كندي كبير وأمريكاني، هو اللي طلع الثيوري اللي بتقول أنه الولد اللي بيشوف شيء بيكرره. يعني ممكن نشوف شيء ناجح أو فكرة عجبتنا نرجع نكررها، سلوك الobservation، يعني من راقب أوكي عجبتنا هيدا الشغلة بنرجع منكررها. في يكون هيدا السبب بكل بساطة.
0: يعني مش معقول يكون شخص عم يحاول يثبت ذاته أو شخص بده بهمه مثلا أنه ينقبل من المجموعة ويكون هو
1: معقول كتير كمان، في عدة عوامل، في عدة عوامل. كرمال هيك بس يصير موضوع التنمر لازم يسألوا للولد أنه أنت ليش كنت عم تعمل هيك، هذا أول سؤال بده ينسأل، أنت شو كنت عم بتحس لما عم تتنمر على غيرك.
0: طب بالنسبة للمتفرج اللي نادرا ما بيكون في عنا تنمر إلا إذا كان في أكثر من شخصين، يعني
1: مزبوط،
0: هون شو دوره بالذات خاصة يلي بيساير المجموعة وبيضحك معهم، يعني هيدا شو دوره بالذات وكيف بيقدر يكون متفرج فقط ما بيدافع عن صديقه؟
1: نحن هون عنا نوعين من المتفرجين، في المتفرج اللي ما بيحكي شيء وما بيتدخل أو ممكن يروح يدافع عن اللي عم بيتنمر علالي يعني اللي عم بيتلقى تنمر ويساعده ويوقف معه، أو المجموعة اللي حضرتك حكيتي عنها يلي هي كمان بتلعب نفس الدور مثل المتنمر، يعني إذا سكتوا أو ضحكوا أو وقفوا معه أو دعموا له موقفه، هون يعني عم يعملوا نفس الشيء مثلهم مثله.
0: طيب السؤال اللي يمكن هلا الأهل كله اللي عم يسمعونا عم يطرحوه، إذا ابني هو الضحية كيف لازم اتصرف؟ وهو فعلا كيف بيكون أول ردة فعل عند الأهل لما بيعرف إنه ابنه عم يتعرض للتنمر قبل ما نحكي بال؟
1: وأنا ناطرة هيدا السؤال.
0: يلا نشوف.
1: هيدا أهم سؤال. أوكي، الأهل بس يعرفوا أو بس يحسوا أو يشكوا أو يشوفوا حيلا تغيير بسلوك ابنهم، أول شيء بدهم يسألوا. إذا هو ما استجاب بدهم يلجأوا للمدرسة أو لحدا قريب منه حتى يعرفوا مزبوط شو عم بيصير، وبس يعرفوا مزبوط شو عم بيصير بدهم يبعثوا إيميل، بدهم يبعثوا شيء. أول شيء بدهم يوثقوا اللي عم بيصير من خلال مثلا إذا أكيد هلأ الكل الولاد معهم تليفونات، سو بدهم يتاخد سكرين شوت من كل شيء عم بيصير ويتصور ويتوثق وينبعت فيهم إيميل للمدرسة تفصيلي شو عم بيصير مع الولد وشو تغير بسلوكه وكيف عرفه، وأنه لازم يتخد إجراء حتمي وسريع بحق المتنمر.
0: هذا بالنسبة للأهل ضحية. هلا بالنسبة للأهل يلي ابنهم هو عم بيكون المتنمر، كيف ممكن يقدروا مثلا يقدروا يساعدوه أو كيف ممكن يخلوه إنه يعرف إنه هذا التصرف عم يأذي غيره بأي صحيح. طريقة ممكن بدل ما يقولوا له أنت ولد سيء مثلا؟
1: 100% هيدا المشكلة عنا بلبنان، إنه في كتير أهل ما عندهم توعية الكافية، ما بيعرفوا يتصرفوا مع ابنهم إذا كان متنمر، يا أما بدهم يدافعوا عنه يا أما بدهم يهاجموه ويقصصوه بطريقة يعني عدائية جدا. لا هيدا صح ولا هيدا صح، وإذا ما بيعرفوا خليهم يلجأوا لأختصاص يساعدهم، كوتش أو سايكولوجيست أو حيال لحدا يساعدهم يقلهم شو لازم يعملوا، وحتى يعني ياخدوا ولدهم يراجع كوتش أو يراجع سايكولوجيست لفترة معينة يتأكدوا أنه خلص السلوك صار مزبوط. هلأ شو الطرق؟ أول شي بدهم يسألوه، بدنا نعطي تعريف للتنمر، أنت شو حسيت وليه تنمرت وليه هيدا الولد بالتحديد وكم مرة عملتها وكم مرة صارت معك، تحقيق ايه تحقيق لحتى يفهم ويفكر فيها ويعرف يحلل شو عم بيعمل الولد ويكون عنده وعي أنه أنا إذا غلطت ليه عم بغلط، يعني يمكن هو الولد عنده مشكلة عم بيعبر عنها بهيدا الطريقة.
0: صح،
1: كمان بدون يوقفوا حده بدون يسندوه، يمكن الولد بحب أنه يكون هو ليدر، يكون بس يترأس مجموعة لا أكتر ولا أقل، بكل بساطة هون منوجهه أنه يترأس مجموعة مثلا رياضية أو يكون عنده مسؤوليات بالمدرسة مع المعلمات أو مع التلاميذ، في كتير مسؤوليات بالمدرسة بيقدروا يتحملوها التلاميذ، وبتلهيهم عن حيلا شيء عدائي أو سلبي.
0: أنا تظرت لي مثلا بدك الأهل يقبلوا أنه يقولوا أنه ابنهم هو المتنمر.
1: بصراحة جنى أنا صارت معي واضطريت أبعت إيميل على المدرسة وبآخر الإيميل حتى هيك جملة مهضومة أنه إذا ما وقفتوا لهيدا الولد أو هيدا مجموعة الأولاد عند حدا أنا بدي ألجأ للقضاء، ما في مجال، بدك تحط حد كتير قوي وتكوني واضحة وصريحة. الإيميل كان كتير واضح قديش تنمروا على بنتي وقديش بنتي تضايقت، بس أنا حدا لبنتي وهي بتعرف أنا
0: شو نوع التنمر كانت؟
1: كانوا عم يعني صور ويعني غيروا لها بصورتها، بتعرف اليوم بالسوشيال ميديا كل شيء بيقدروا يعملوه الأولاد، ويحكوها حكي بلا طعمة يعني، وحتى كان في مسبات بالكونفرزيشن، تخيلي عمرهم 10 سنين يعني. ما بعرف أنه كيف الأهل عم بيربوا أولادهم اليوم، ما بعرف، في question mark كتير كبيرة صراحة.
0: ولقيت نتيجة؟
1: أكيد لقيت نتيجة، ما فيها ما تلاقي النتيجة معي.
0: وهلا كيف عم بيعملوها بأي طريقة مثلا؟
1: أوكي، المدرسة كانت كتير متجاوبة وأنا بدي حييهم أكيد للمدرسة إذا عم بيسمعونا أو رح يرجعوا يسمعوا المقابلة بعدين بالإعادة، لأنه دغري بنفس النهار يعني ما ردت علي المسؤولة، دغري عملت أكشن يعني استدعت الأولاد وحققت معهم حتى توعيهم على الشيء اللي عملوه ومدتهم على تعهد انه ممنوع بقى يتعرضوا لها لبنتي ويعتذروا منها، ودقت للاهل وخلت الاهل الاهل اكيد يعني تفاجئوا لاولادهم هيك عملوا، ما كانوا متوقعين انه يكون هيك شيء عم بيصير مع الاولاد. بتصير مع الاهل يعني، بصير في جاب اوقات تفاوت يعني بالتربيه بين الاهل والاولاد، ما بيكونوا 100% قادرين يعملوا كنترول، كتير صعبه للصراحه بتصير. بس مش معناتها انه ما ننتبه بالمره وما نراقب وما نسال. لازم الاهل كل يوم يعني الام اذا بتشتغل يعطيها الف عافيه، بس ترجع على البيت اول شيء بدها تسال ابنها شو عمل، شو صار معه، عمره 10 سنين، تفضلي راقبي له تليفونه، ليه لا، مين قال لا، اصلا ليه بده يكون بايده في تليفون. فهلا انا كمان بنتي بايدها في تليفون، بس انا براقبها وبعلمها كيف تستعمل التليفون بطريقه بوزيتيف، بقشطها اياه، مش كل الوقت معها اياه، في ليميت تايم يعني، في وقت محدد للتليفون. بس كمان بالمدرسه ما فينا يعني نراقب شو عم بيصير لانه مش تليفون المدرسه.
0: طب هل رجعوا مثلا على جروب واحد او لا ما قدرت رجعت انخرطت معهم؟
1: مش 100% صراحة، خلص يعني هن واخذوا حالهم الأولاد، أول شي استحوا من حالهم. المدرسة والأهل تصرفوا بشكل كتير واعي لدرجة أنه الأولاد انخجلوا يعني من الشي اللي عملوه، فهموا ووعيوا. وهن أصلا ما عندهم يعني ما عندهم نفس الاهتمامات مثله، بس أنه خلص صاروا بالمبدأ أنه صف واحد يعني، ما طلب يتنقل ولا الأولاد طلبوا نقلون. كان ممكن يصير هيك لو بقي الموضوع لآخر السنة يعني.
0: طيب شو ممكن أو بالأحرى شو الأخطاء اللي ممكن يعملها الأهل بحسن نية بتزيد المشكلة؟ اعتبري ما عملوا مثل ما أنت تصرفتي، شو ممكن يعملوا أساس معين؟
1: يطنشوا، يقولوا لا معلي ما تجاوبي وما تتخانقي معهم وما تقولي لهم شي وعيب، وهن إذا نزلوا مستويهم نحن ما بننزل مستوينا مثلهم. بس المشكلة أنه بس يرجع يتكرر الموضوع، يعني هيدا تنمر، يعني هيدا موضوع عم بيبني شخصية جديدة للولد، عم بيغير له شخصيته، عم بيبني هوية جديدة للولد. هيدا موضوع كتير خطر، عم بيعطيه انطباع أنه هو جبان، عم بيعطيه هوية جديدة أنه ما يدافع عن حاله بس يكبر. عم بيأسس
0: خضوع.
1: له خضوع للقوة، عم بيعطيه تفسير حتى للقوة انه بشكل خاطئ انه ها هي القوة. لا، القوة مش هيك، القوة انه نحن بالعكس نساعد غيرنا ونوقف حدهم، مش القوة انه نخبط ونضرب ونبهدل
0: ولا نسكت كمان.
1: اكيد
0: يعني جد بلزم القوة ابدا مرور عابر
1: 100%
0: يعني
1: لانه كتير خطرة وممكن تؤدي للانتحار.
0: صحيح 100%. طب امتى هون الاهل لازم يتدخلوا مباشرة مع المدرسة وإدارة المدرسة؟
1: دغري
0: بأول
1: الموضوع
0: ما بيجربوا هن يحلوا شوي،
1: ما فيهم يحلوا لأن هن فيهم يحلوا من ميلة ابنهم، بس من ميلة الولد التاني شو بدهم يحلوا؟ بدهم يروحوا يهددوه مثلا، أو بدهم يحكوا مع الأهل والأهل بده يصير يدافعوا عن ابنهم. الأفضل أنه دغري يحكوا مع المدرسة، مع الحكم، مع القضاء. بدك تعتبر المدرسة.
0: طب بالنسبة للتنمر الإلكتروني كيف نعلم أولادنا يتصرفوا إذا شافوا تعليق مهين أو مجموعة عم تستهدف شخص معين؟ كيف الممكن
1: إذا هن كانوا بنفس الجروب مفروض يدافعوا عنه، مفروض تريبورت يعني يروحوا دغري يخبروا. أول شغلة بالتنمر الولد لازم يروح يخبر، هيدا لازم تكون التوعية عند كل الأولاد، وبأول السنة الدراسية لازم كل الأولاد وكل المدارس تعرف أنه بس يصير في تنمر أو بس يصير في شيء أي تصرف غلط وعم بيتكرر أكتر من مرة أو مجموعة، دغري لازم يصير في يخبره تو ريبورتت يعني ينبقه شخص أكبر.
0: يعني إذا أوقات في ناس بتصور أو بتشارك الإهانة، هل هالشي بيخلي الطفل يكون متفرج فقط أم بيصير جزء من المشكلة؟
1: أكيد بيصير جزء من المشكلة طبيعي، مش
0: يعني
1: معقول
0: يعني نفس الغلط تقريبا بصير عليه ويمكن أكتر كمان. إذا هيداكي كانت عنده مرض نفسي أو اضطراب نفسي هيدا بيكون شارك هيك.
1: صحيح، ومع الوقت يمكن بس صح له الفرصة هو يعملها، لأنه رجعنا حكينا عن يعني عن مراقبة التصرف وإعادة تكراره. ليه؟ لأنه عطى شعور أو إحساس الساتيسفاكشن أو القوة أو حيلا إحساس بيعتبره بوزيتيف ومحفز لإله الولد المتنمر أو المجموعة.
0: طيب برأيك أستاذة كارول قبل ما يصير في عنا ضحية أو متنمر، شو أهم المهارات اللي لازم نزرعها بالطفل حتى ما يقع ضحية ولا يكون كمان أنه هو عنده ضحايا لإله متنمر؟
1: هلا اذا وقع بشباك المتنمر او ما وقع بشباك المتنمر، على كل الاحوال لازم يكون في توعيه، والتوعيه بتقول انه اول شيء بدنا نعلمه انه يتنفس اذا حس بخطر، لحتى ما كتير يصير اندر ستريس ويعمل بانيك اتاك. سو بده يتنفس مزبوط، نعلمه التنفس. تاني شيء بدنا نعمله شيء اسمه ريفريمينج او اعاده اطار صورته لنفسه. يعني انت اذا حدا قال لك شيء ما بتصدق كل شيء اللي عم بينقال لك، ولا بتعيشها ولا بتعطيها ليبلينج لحالك، هيدا شيء بيتعلق بالمتنمر. يعني هو صاير معه شيء او فهمان شيء غلط وعم بيقول لك اياه، ربيان بطريقه غلط وعم بيعبر عن هيدا الشيء فيك.
0: يعني الضعيف هو مش انت
1: 100%. هيدا الشغله لازم يفهمها كتير منيح الولد. وتاني شغلة لازم نعزز له ثقته بنفسه، عزة نفسه كمان، نقوي له ثقته بنفسه. وكيف تقوى ثقة بالنفس؟ لما نحدد نقاط القوة عند الولد ونقول له ليك انت شو شاطر وبشو شاطر، وهيدا انت بتعرف تعملها كتير منيح، وهيدا انت شاطر فيها، هون بتكبر الثقة بنفس الولد. وبدنا نعطيه اكيد المحبة ونرافقه ونحسسه انه نحن حده كل الوقت.
0: طب ما فتح المدارس، شو المفروض تكون سياسة المدرسة تجاه التنمر؟
1: نعم، اول شيء التوعية، بنرجع بنقول انه بدهم يعملوا مثل نشاطات توعية للولاد، وبدهم يعملوا مثل حلقات كمان
0: مع كل مع بداية كل سنة.
1: كتير مهمة، كتير مهمة عن جد، ومن سنة لسنة عم بتزيد، ما بعرف ليه، يمكن من وراء السوشيال ميديا، يمكن من وراء السوشيال بيهيفير اللي كنا عم نحكي عنه من هيدا العالم الكندي الامريكاني ألبرت باندورا. في عدة عوامل بتحفز وعم بتزيد التنمر. كرمال هيك من أول السنة الدراسية كتير مهم إنه المدرسة تعمل محاضرة وتوضح كتير منيح عن التنمر، شو أسبابه، توعية وشو بيأدي عند الولد المتنمر والمتنمر عليه والمجموعة، وشو دور كل واحد، نفسر ونحدد، وشو لازم يعمل الولد أو إذا هو كان عم بيعاني من التنمر أو عم بيشوف حدا عم بيتنمر عليه. هاي شغلة، هاي دي كل العالم تعرفها، بس اللي عطول أنا بقوله وبفكر فيه، يعني based on my experience، على خبرتي أنا بشغلي وبالدراستي ومع أولادي بالأخص، الأودت والكنترول بالمدارس شيء كتير مهم. يعني أوكي بحطوا سيرفيانس، يعني بحطوا مراقبة بالملعب، بس بتمشي يعني قدي بدها تراقب 100 ولد، شو بدها تراقب لتراقب؟ أنا مع أنه ينحط بالملاعب كاميرات، أنا مع أنه ينحط بالملاعب، يعني المسؤول عن الصف ياخد شوية مسؤولية، أو كل يوم يحطوا ولد يكون عنده مسؤولية يراقب شو عم بيصير بالمجموعات الأخرى. ففي 100 طريقة لحتى نعمل أودت، حتى نحد من موضوع التنمر وموضوع العدائية. وأهم شيء المناطق اللي ما فيها كنترول، هاي لازم نحط فيها كنترول، يعني التواليت أو الزاوية، مطرح مثلا ما كتير بيوقف أولاد بيختلف بولد بالزاوية بيصيروا يخوفوه، أو حيلا نقطة ما فيها مجموعة، يعني ما فيها صف كبير من الأولاد، هونيك لازم يكون في كنترول أكتر من المحلات اللي فيها أولاد كتير.
0: 100% اللي عم تحكي مزبوط، يعني لازم كمان يكون الإدارة، الأساتذة والأهل فريق واحد.
1: أكيد طبيعي
0: يكون في تحديات بين بعض. طيب كيف فينا نحن نرجع نبني الثقة بالنفس بدون ما تتحول هالثقة بالنفس عند الطفل الضحية لأسوأ أو لاستعلاء إذا بدك أو كبرية؟
1: بس نفسر له ونوضح له اللي صار، وأكيد نتحدث معه، بده يكون في حوار، بده يكون في حوار مبني على كوتشنج إذا بدك، بنسأله شو صار معك، شو حسيت، وليه هيك حسيت، من وين إجا هيدا الإحساس، صاير معك شي قبل، منتأكد بركي صاير شي قبل ومش معبر عنه، هيدا أول شغلة. وبنرجع منترجم، نعطي ترجمة للشخص التاني المتنمر، نفسر له إنه هو اللي ضعيف، هو اللي عنده المشكلة، مش أنت اللي عم، أو كرمال هيك عم يجرب يخلق لك مشكلة، بس أنت أقوى من هيك. منحفز له ثقته وعزة نفسه، الثقة بالنفس وعزة النفس، من خلال نشاطات هو بحب يعملها، يمكن الرسم، الرياضة، حيلا نشاط بحب يعمله.
0: كيف نقدر نعلمهم يحترموا الاختلاف ما بينهم، إن كان بالشكل، إن كان بالصوت، إن كان بالعيون، ما بعرف كيف نقدر نساعدهم وكمان نزرع فيهم أهمية التعاطف قدام هم ونفهم مشاعر الآخر.
1: بس نوضح لهم انه هيدا الشخص انه ما في انسان بيخلق كامل. اول شيء هيدا الفكرة اللي كل العالم لازم تعرفها، وانه كلنا ايكول، كلنا ايكول بالنهاية، وكلنا يعني خلقنا من نفس البطن اذا بدك، من بطن يعني الام، وكلنا رايحين على نفس الاتجاه، يعني نحنا ايكول بالنهاية. فكرمال هيك لازم يعرفوا انه كمان ما في شيء بيرفكت، وما في انسان بيرفكت، ما في حدا كامل متكامل الا ما يكون في نقص معين. وبدنا نساعده لهيدا الشخص انه ما نقوي له النقص، بالعكس نقوي له نقاط القوة، يعني نضعف له النقص اللي فيه. من يعني اذا شخص مثلا بحب يعيط ويصرخ، منقول له بتعرف انه صوتك على الواطي احلى، بتعرف انه انت اذا بتخبرنا نكتة مثلا عن الالم احلى ما تخبرنا نكتة عن هيدا الشخص، انه منجرب نعمل له دايركشن. عم بعطي اكزامبل انا اكيد مش عن الالم، بس انه منجرب نعطي دايركشن بطريقة هيك ذكية.
0: طب هل بالنسبة للبرمجة اللغوية في عندها تقنيات خاصة فيها بتساعد الطفل الضحية اذا كان عم يتنمروا عليه؟
1: نعم، مثل ما قلنا قبل انه اول شيء ذكرت شوي منهم، انا ما ذكرتهم كلهم. اول شيء التنفس، اذا كان هو اذا هو under stress، يعني حاسس بتوتر كتير عالي ودقات قلبه عالية، مش رح يقدر يحكي، بعده خايف الولد. فإذا كان حاسس بالستريس بدنا نعلمه كيف يتنفس بوقته، وبعدين بنعمل له شيء اسمه ريفريمينج أو إعادة إطار ثقته بنفسه وصورته لنفسه، مش الصورة اللي عم بيعطيها الشخص هي المزبوطة، هو صورته اللي نحنا بدنا نعطيها والمبنية على نقاط القوة اللي فيه. تالت شغلة وكتير مهمة هي أنه نعطيه دوفوار، يعني مثل
0: فرض
1: أنه منقول له طب هلأ نحنا أنت إذا تعرضت لتنمر شو رح تعمل وشو رح تفكر، نعلمه، نمرنه أنه يقول ستوب، نمرنه أنه كيف يترجم هيدا الشعور بدماغه وكيف تكون ردة فعله، ونعدله إياها 10 مرات تترسخ، ونضلنا كل فترة والتاني ونعيدها.
0: يعني بيقدر هيك ساعتها يقدر يتحمل مسؤولية معينة يعني تجاه نفسه قبل كل شيء.
1: صحيح.
0: طيب إذا بدنا نعطي الأهل والمدارس 3 رسائل أساسية قبل فتح المدارس، هلأ بلشوا فتحوا المدارس، يمكن شو ممكن يكونوا ببداية السنة؟
1: أول شيء الأهل لازم يكونوا حد ولادهم، لو قد ما اشتغلوا وقد ما كانوا مشغولين وقد ما كانوا يعني وقتهم مضغوط، بدهم يخلقوا وقت لولادهم، وحتى لو بده يكون على حساب شغلهم، لأنه هن جابوا هالولاد على هيدا الدنيا، هن مسؤولين منهم، ما فيهم يكبون على العالم ويتركوا المجتمع هو يربيهم، هيدا شغلة كتير غلط. الأهل دورة الأساسة، والمدرسة كمان، لأنه الولد عم بيقضي نص وقته بالمدرسة، يعني عم تتكون نص شخصيته من خلال عيشه بالمدرسة والتجارب اللي عم تحصل معه بالمدرسة. سو المدرسة هون كمان لازم تعمل حلقات توعية، إن كان للولاد أو للأهل، حتى يدعوهم ويفسرونهم كمان عن التنمر أو عن العدائية وشو أثرها وشو لوين معقول تأدي بعدين ابنهم بس يكبر، وين بده يصير، طب شو هي الشخصية اللي عم بجربوا يبنوها لابنهم. فلا، اخلقوا وقت وكونوا حد ولادكم وكونوا كتير داعمين لولادكم، وحسسون بهيدا الشيء، مش بس بالحكي، بالفعل كمان، من خلال اشياء صغيرة. اذا حكي الولد بدنا نسمع له، اذا طلب شيء ممكن قادرين نعمله اياه، خلينا نحقق له اياه حتى يحس حاله مسموع ومرغوب الولد. ساعتها بيكون عنده اول شيء ثقته بنفسه كتير عالية، وتاني شيء بيكون عنده الجرأة انه يخبر ويعلن عن حيالله شيء ممكن يصير معه،
0: خاصة أنه التنمر ممكن يساعد يخلي الطفل كتير يتأخر بمدرسته.
1: صحيح،
0: كتير بيأثر عليه
1: غير المدرسة، هو بس يكبر بده يطلع إنسان ضعيف، بده يطلع إنسان جبان، بده يطلع إنسان ما بيواجه، يعني عم ندمر له شخصيته. إذا
0: بقى شو الأصعب، الأهل يلي عندهم ولد تنمر عليه أو الأهل يلي الابن هو اللي عم يتنمر، شو الأصعب؟
1: اثنيناتهم صعبين للصراحة
0: على الأهل، يعني أكتر
1: ما في أكتر، اثنيناتهم صعبين يعني بعض. إذا الأهل عندهم وعي الكافي وابنهم عم بيتنمر على غيره، بيعرفوا أنه هن بموقف كتير صعب وكتير مهم أنهم يعالجوا للولد ويلاحقوه، يعرفوا شو سبب التنمر وياخدوه عند اختصاص علم نفس أو كوتش، إذا كان يعني شيء على ليفل سطحي بيقدر الكوتش يتابعه، بس إذا شيء كتير عميق ونفسي ضروري اختصاصي علم النفس، وبكل مدرسة مجبور يكون فيه اختصاصي علم نفس، والمدرسة هون لازم تحول الولدين عند اختصاصي علم نفس تيقيم أثر هيدا الفعل على الولدين، كل ولد لوحده أكيد، ويعالجوا ويلاحقوا ويراقبوا.
0: مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة أي هي أكثر

0: ينقهر انه انا يا دوري عرضت عليك اللي بدك اياه وعملت اللي بدك اياه وهيك عم دوري ما بيساوي، دوري ما بيساوي.
1: شو الموقف يلي دفع دوري ثمنه سياسيا ومع هيك كان مقتنع انه الثمن لازم يندفع؟
0: ليك اذا بدك احكيكي انا بدي اقول لك في موقفين دفعنا ثمنه سياسيا كاحرار. اول موقف بعد مقتل داني وبعد العروض اللي اجت لدوري وكفى دوري ضد السوريين دفعنا الثمن كتير منيح انه حتى وصلنا لمطرح نطور بنين احنا ما قادرين نمون نوظف. تاني موقف دفعنا حقه بالحزب بالداخل الموقف وقت طلع الرئيس دوري ونقض قرار مقتل داني وقرار المحكمة وقال لهم هيدا حكم أنا ما بأمين فيه وهيدا محكمة محاكمة صارت تحت الوصاية السورية، هيدا خسرنا 80% تقريبا من المحاكمين من عنا، اعتبروا أنه بتحبسوا أنه دوري بعد ما يتخيوا في كتير صاروا يسوقوها هيك، بس دوري ما بيزيح وبقى موقفه لوقت اللي راح بقى موقفه. وبالمقابل برجع بقول بكرر دوري شمعونه ولا بتحدى حدا من السياسيين الموجودين هلا يجي يقول انه دوري شمعون اجا طلب منا موقع او منصب او كذا. ولل يعني بدي خبرك شيء صار معي انا شخصيا مع رئيس دوري بعتقد بال 98 او بال 99 في احد الشخصيات يلي هو اليوم قاضي من منطقة الإقليم ما رعوا الاسمه أكيد بيجوا لعندي أهله بيطلبوا مني أنه ابنهم مقدم مع معهد القضاء وبدهم رئيس دوري يعملوا وسطة. بحمل حالي بنزل على صدقه عند رئيس دوري بقول له رئيس قصة واحد اثنين ثلاثة فلان الفلاني بدهم. قال لي يا ابني أنا نطور بنية ما قادر وزي بدي أعمل قاضي. قلت له يا رئيس استقبلهم. شو بتخسر لي شو بدي استقبلهم؟ قلت له خي استقبلهم ما اكتشي ما توعدهم وانا باخذ نوت شو الرقم وشو كذا يعني الريفرنس تبع لهيدا واذا قدرنا. قال لي ما قادر. قلت له خي ما تقلون هيك انت قول رح نجرب اذا قدرنا قدرنا ما قدرنا. اجوا الجماعه عند الرئيس قعدنا بالمكتب انا ايدت الاسم وكل التفاصيل وفلوا. راحت القصه شي اربعة اشهر بيجيني التليفون بجامعة بيزرع عند الرئيس دوري يشكروا نجح الزلمة تعي معي الرئيس دوري تيقلهم انه انا ما عملت لكم شيء
1: ما بيقبل
0: يعني ما اضطرينا مش ما اطلع انا كذاب ما استقبلوا. يعني قلنا لهم الرئيس دوري مسافر وصرنا نعل بالقصة لقطعت بدون ما يجوا ويطلع هو عم يعني بيربحوا الجميلة وهو ما عملوا شيء.
1: طيب عم تقلي انه عم
0: بس ربحت تنكتين زيت انا
1: كانوا طيبين هذا اهم شيء
0: اكيد
1: كنت عم بتقول انه حتى قال لك انه نحن حتى يعني نطور بنايه مش قادرين نعين بس هو كان ابن رئيس جمهوريه يعني مين كل حيقول له لا
0: ليك بدي اعطيك فكره وهيدي هو مخبرني اياها. رئيس دوري علاقته كانت كتير قويه بالمئاتي كيف هيك مثل صداقه. قال لي مره كنت معلق سقف كتير على السوريين كتير كان وقت المئاتي بعتقد وزير اشغال هذيك الفترة عم بحكيك بالناينتيز. قال لي التقيت بالمئاتي بلندن أنا ماشي وهو جاي بس شافني برمبوجه وهرب مش ما يسلم على دوري شمعون وحدا يشوفه عم يسلم على دوري شمعون. نحن وصلنا لمطرح مثلا هولي أنا عايشون إذا أنت قريبة من دوري شمعون ممكن تيري من شغليك إذا أنت موظف الدولة بتعرفي نحن كان عندنا ناس بالنائبات بشركة الكهرباء بشركة ابقى عم تلفن لحدا يقول لي بليز نلتقى بلا ما تحكيني الخطوط مراقبة بطير من شغلي. ايه هيدي عشناها كلها هيدي المرحلة نحن وكل اللبنانيين عشوها مش بس الأحرار يعني كل اللي كانوا ضد السوريين عشوها هيدي المرحلة. بس دوري عيشها أكتر لأنه دوري كان بالمباشر. تذكري أنت ما أكيد تذكري أنت إعلامية أنه أكيد قريتيها بيت الأحرار هو المطرح الوحيد اللي كانوا يجتمعوا فيه القوات والطيار ما كان في طيار بوقتها كان في عونية وشيخ بيير الله يرحمه ونحن الأحرار والكتلوية كان بعد في كتلوية كل شيء معارض لسوريا كان مقره الصدقو حزب الوطني الأحرار. بس إني إذا بدون يطالوا حدا مين كان بدون يطالوا بالمباشر دوري شمعون. ولذلك تركب له ملف بال96 اتهموا انه اجتمع بنتنياهو بخليج العقبه واتهموا انه الاحرار قوصوا على بوسطة تبع السوريه بالعقيبه هون على تبرجة وركبوا ملف ولقطونا كلنا وقتها كل العالم صارت بالحبوسة.
1: طيب من وين جاي هذا الاكتفاء عنده؟ يعني قلت لي ما بكن همه مناصب وقصه البلديه انه يلا نيكست تايم
0: ليك ستنا انت بتعرفش يعني كامي شامون. تتخيلي انه انت تكون بيك كامي شامون، كامي شامون يلي بيته وحياته السياسية ما في ملك بالعالم، ما في ملكة بالعالم إلا ما بتعرف كامي شامون. بتعرف هيدا ابن كامي شامون. برجع بقولها بيت شامون شبعينين شبعينين مناصب. يعني أنا بقول لك أنا اسمي كامي شامون، أنا مني حفيد كامي شامون بس اسمي كامي شامون، أنا من العيلة قريب من العيلة وفي قربي. يعني أنا بقول إنه اسمي قدم لي كتير اشياء بحياتي، كتير
1: اشياء
0: بحس. اكيد بنفس الوقت اسمي مسؤول اتحمله، لانه اذا بخربت بكون عم بنزح الاسم، واكيد برفع راسي لانه اسمي كامي شامون ومكفى بهالمسيرة وبهالعيلة. يعني
1: السياسة بتعلم اصحابها كيف ينقوا كلماتهم، ودور يشمعون باوقات كتيرة كان ينقي موقفه بالاول وبعدين يترك الكلمات تطلع مثل ما هي. يمكن خسر من هالشي كتير بس بقي بيشبه حاله. مزبوط. شو كانت تعني السيادة لدوري شمعون؟ يعني كانت بس رفض لوجود عسكري أجنبي بلبنان، ولا كنا مشوي عم نحكي عنه، أو كانت فكرة أكبر مرتبطة بمين بيملك القرار بلبنان؟
0: لكن احنا كمدرسة وكبيت، نحن السيادة بالنسبة لنا أول شيء هي مين بياخذ قرار الحرب والسلم بلبنان. السيادة لنا هي جيش لبناني واحد وموحد لكل لبنان. السيادة عنا هي قضاء ما بيديروا فرقاء من برا. السيادة عنا هي الهوية اللبنانية. يعني انت بتكون عندك هوية لبنانية، مش هوية لبنانية هوية إيرانية مرادفة او هوية سورية مرادفة. انت بتعرفي انه نحن يمكن عنا علاقات، اذا بدي احكي كمسيحي انا، عنا علاقات مع الأمريكان، عنا علاقات مع السعودية، عنا، بس ولا مرة نحن كنا عبيد وزلم ومرتزقة لغير بلد، ولا مرة بتاريخ لبنان. نحن أيام الحرب اللبنانية نحن سلاح اللي أخذناه من إسرائيل دفعنا حقه، مصرياتنا أهلينا دفعوا حقه مصاري، ما إجينا هبة من حدا. بقى هيدا الفرق. السيادة بالنسبة لنا هي الهوية اللبنانية تكون أولا. ومن يومين كنت عم بتطلع بالأرشيف عندي، لقيت صورة للرئيس دوري عم يعني كتبها معمولة عام 2023 كاتب عليها، مني حافظ مضبوط بس كاتب بالآخر لبنان ما تنسوا يا لبناني أنه لبنان هو أولا. هيدي السيادة بالنسبة لنا لبنان.
1: بمرحلة الوصاية السورية الاعتراض كان له يعني تمن، ودوري كان مدرك فعلا لحجم الخطر يلي ممكن يتعرض له جراء مواقفه. وهل تعرض يعني أكيد عم يمكن تعرض لضغوط ولا رسائل،
0: تعرض لتهديد مباشر. يعني بعدني امبارح كنت عم بحكيها بأحدى المرات، نحن جايين من المطار مثلا تقوص علينا بأحدى المرات، كان عندنا حلقة بالإم تي في مع ماجي فرح أيام ما كانت الإم تي في بعدها بالأشرفية، نحن وظاهرين لحقونا سيارات مخابرات كمان تقوص علينا. دوري تعرض كتير لمضايقات، ياما نجيب سيارات بيجو مكسرة ناخده فيها على المطار. دوري عن جد جبير، ما واحد غيره ما بيسترجي.
1: بس
0: ما
1: ولا تنسي. مرة كان يعني يخفف من سقف موقفه
0: أبدا. بس برجع عم بحكيكي عن شخص خيو ومرت خيو وولاد خيو كانوا مقتولين ببيته. رئيس داني استشهد ببيت الرئيس دوري، كان بالبيت ساكن، ما كان بيته بالأشرفية. بقى بكفي هاي الفكرة، إذا واحد اجت براسه بده يخاف، لا دوري كاسكادور يا ماما خلص بيقول لك أنا هيك أخذت الخيار أنا ماشي فيه. ودايما بكرر كلمة أنا من كامي شامون.
1: بوقت كان يعني قسم كبير من الطبقة السياسية عم بيتعامل مع الوجود السوري كأنه يعني هو أمر واقع، وين أو من وين كان عم يجيب هالإصرار أنه هو لا بده يواجه؟
0: ليك برجع بقول لك في قرار، إذا ما نحكي مش بس دوري كان عم بيواجه، يعني كل الفرقاء المسيحيين اللي هن أصيلين كانوا عم بيواجهوا كل واحد من موقعه. بس إنما الأفانتاج أن دوري كان بلبنان، كان بيقدر يضل بفرنسا ويواجه من فرنسا. بقى دوري برجع بقول دايما أنا بستعمل هالكلمة وبكررها، دوري رجل صلب يعني بموقفه ولا ممكن يغير رأيه. مثلا رئيس دوري إذا بتقلي له مثلا هيدا أحمر بس لازم يصير أبيض، ولو هو مزبوط لازم يصير أبيض بس خلاص أحمر، لو بده يكسره بده يبقى أحمر، ما بيرجع
1: بس لأنه مقتنع.
0: أكيد مقتنع فيه. ليكي هيدي في كتير ناس ما بتعرفها، في كتير ناس بيقولوا يعني. أنا بقول لك الحمد لله اللي عرفوا الناس قيمته للرئيس دوري هلا هلا هلا هلا ثلاث أيام. دوري شمعون هو الأقرب أقرب إلى والده بالفكر، بس دوري شمعون اللي ورته غير اللي غيره ورته. دوري ورث حزب مأفلس، ورث حزب مكسر، ورث شهادة خيو ولا تخيو، ورث سوريا محتل. وقتها إجا على السياسة دوري، رجع على السياسة شو ورث؟ ما ورث شيء. ما كان عنا ميكنسي، كان السوري يوقف عباب الصدق، وكنا احنا الطلاب يوقف السوري عباب الصدق ومن خبرات سوريا مع الجيش اللبناني بوقتها، نحن وظهرين يلقطونا بقى. بس دوري كتير بحكمته بعد نظره يعني، في كتير اشياء قال الرئيس دوري كانوا العالم يسبوله وطلع معه حق فيها. يعني حكى مع كتير سياسيين مسبقا وقت اللي كانوا كلهم عم بيدافعوا عنهم ويفتكرينهم الله، دوري حكم عليهم من سنة 2005 والكل وصلوا للكلام يلي كانوا يقولوا دوري شمعون، علما بهديك الفترة كانوا يقولوا شو خريف. لا طلعوا كل كلمة قالها دوري شمعون، كان رجل رؤيوي يقشع لبعيد كتير.
1: بدي أختم هذا المحور بهذا السؤال كمان، لما عم نحكي عن سوريا، يعني هل كان يفرق يعني بين سوريا كبلد وشعب؟ لأنه نحن كنا وقت وصاية سورية.
0: ليك دهري، نحن عنا كتير علاقات مع عائلات سورية. وبدي أعطيك معلومة، دوري شمعون مرته نيلة تابت، نيلة تابت بنت جابرييل تابت، يلي هني بيملكوا تقريبا قد مساحة لبنان على ثلاث مرات أراضي بسوريا، ويلي تأممت وقت عبد الناصر وحط إيده عليها النظام السوري. يعني في عندك بقلب سوريا عيال عايشة ببيوت هي ملكهم، وهلأ عم نسترجعهم. هلأ بعد ما إجا الرئيس الشرع عم نشتغل تنسترجع هيدي الأملاك اللي هي لبيت تابت. يعني بقى من خلال هيدي الأمور كمان في علاقات تاريخية من أيام الرئيس شمعون بردون يعني قبل ما يجي الأسد على الحكم، من أيام قبل في علاقات تاريخية موجودة بين بيت شمعون وبين بعض العائلات السورية العريقة. بقى الأكيد منفرق بين السوريين كشعب والسوريين كنظام، وفي كتير ناس ما بيعرفوا أن السوريين كشعب انزلوا وتبهدلوا بركي أكتر من أكتر منا بكتير، وكانوا يكرهوا النظام أكيد مش أكتر منا بس بركي أدنى.
1: قبل يعني أنا كنت قلت شيء قبل هذا السؤال، قلت أنه دوري أخذ هالحزب ورث الحزب ما في شيء.
0: ما في شيء.
1: خبرني كيف ترك دوري الحزب، شو ترك للحزب؟
0: كيف ترك الحزب؟
1: كيف ترك الحزب؟ لا مش ترك يعني قصدي يعني شو ترك للحزب؟
0: لا بدك تعمل
1: سلموا ما فيه شيء،
0: استلموا ما فيه شيء
1: صح؟ هلا سلموا كيف؟
0: يعني انت لازم تعرفي انه اليوم مثلا
1: هلا هو انا بعرف
0: بس خليني ما انا عم شاهدك اليوم مثلا الرئيس كميل فات على البرلمان، تحالفاتنا مفتخر فيها، مواقفنا السياسية والسيادية نفتخر فيها. الرئيس دوري وقت أسسنا الجبهة السيادية هو كان عرابة. بعتقد أنه ترك الحزب بأيادة أمينة، وأكثر ما هو كان مستنزير. يعني حتى في فترة الرئيس دوري كان عنده شكوك قبل ما بتعرفي بالأحزاب بيكون في كليكات، يعني في كليك بحب فلان، في كليك بيكره فليتين، وأكترية الناس بتكره الناجحين، وكل واحد ناجح بتلاقي في حرطة عم بتصير حواليه. بقى في فترة دوري شمعون عم بحكيك بال2020 كان عنده خوف انه يسلمنا الحزب، كان عنده خوف. وهونيك نهار وقتها اجا ماكرون، اذا بتتذكروا ايام الثورة اجا ماكرون على القصر السنوبر، واذا كنت انا وكميل تحت، ووقت عملنا كتاب مرتب لماكرون وسلمناه باليد. هيدي كانت اذا بدك من الامور يلي اوجدت الثقة اكتر عند الرئيس دوري، شفنا كيف عم نشتغل بجدية مش انه طايشين. وهونيك كانت تخذ القرار انه يستلم كميل، وعملنا الانتخابات واستلمنا، والحمد لله بعتقد بعدنا ماشيين على الطريق الصحيح، ما بعنا وما اشترينا وما راح نبيع وما راح نشتري.
1: السيادة سهلة لما بتصير اجماع، بس قيمتها الحقيقية بتظهر لما الدفاع عنا بيصير مكلف. دوري 10 سنوات كان فيها مجرد انك تقول قرار للبنان لازم يكون بلبنان موقف له تمام. رح نوصل لقرنة شهوان. كيف كانت علاقته بالبطريرك مان نصر الله بطرس صفير، وشو كان يمثل البطرك صفير بالنسبة له بهديك المرحلة؟
0: اللي كان أحكم معك صريح بيتش أمون الكنيسة مش كتير صاحبي. هلا البطرك صفير هو كان رجل استثنائي، الرئيس دوري بيحبه للبطرك صفير، بس نحن والكنيسة ما ما ما يعني أيام الرئيس شمون البطرك المعوشي كانت كمان مجازر يعني، بس البطرك صفير بما أنه هو كان إذا بدك السيادي الأول خاص. وأنا بقولها دايما للأسف بضطر أقولها، البطرك صفير هو كان آخر بطرك ماروني مزبوط. أنا بالنسبة لي أنا بعد أنا بقى نحن بنحكي على السطح ما تزعلي مني بقى، حتى البطرك الراعي الرئيس دوري علاقته جيدة كتير فيه يعني لآخر تكي بقيت، وما في شك أنه اليوم البطرك الراعي كمان واقف معنا وقفة مرتبة بالمقتم بكرة. البطرك صفير كان رجل استثنائي وكان رجل سيادي وكان رجل الاستقلال التاني إذا بدنا نحكي الحقيقة. وبلشت قرنة شهوين، أنا بتذكر دكتور ليس بوعاصي لازم نزن نوي يعني هذا إنسان لا ينتسى، كمان كان أمين العام مع الرئيس دوري، كنا نطلع بالليالي نحن أنا ودكتور أبو عاصي عبكركي، كان في اسمه من بيت رحمي كان أمين السربي وقتها، كان في ناسي اسمه، نطلع نمرق رسائل لأن ما كان فينا نحكي على التليفونات، كانت التليفونات مراقبة ما كان بعد فيه سيلولار يعني. ايه كانت علاقتنا كتير قوية ببكركي، وخضنا معركة الاستقلال مع بكركي كلنا سوا من خلال بطرك صفير أكيد.
1: هل كان مقتنع أنه السيادة واحدة بتكفي لتجمع اللبنانيين، أو كان يقول أنه استعادة الدولة أنه هي بدها مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي كمان؟
0: أنا بالنسبة لي السيادة هي إدمان. كيف إنسان بيدمن على المخدرات، كيف إنسان بيدمن على الأكل، على لعب الورق، السيادة بيصير الإنسان مدمن سيادة، بيصير عطول بده بعد. إذا أنت بالأخص عايش ببلد مع مجموعة شعب مرتهن لغير دول، بتصير السيادة عندك إدمان، وبتصير كل يوم بتحس حالك بحاجة لتعطي أكتر. ليش؟ لأنه لبنان له تاريخ، له تاريخ قد ما يجي بضاعة فاسدة من برا ما بيقدروا يلغوا تاريخنا. نحن عنا تاريخ عريق، هيدا بلد له تاريخ. مش هيك بتحسي انت انه لا السيادة واحدة كشعار ما بتكفي، السيادة بدها شغل، السيادة بدها مجموعة كبيرة تضل عم بتناضل عم بتناضل عم بتناضل. انما بالاخير ببلد مثل لبنان السيادة بدها تتحقق. وبدي اعطيك اكزامبل صغير، من 3 سنين كنا نجي نقعد هون ونقعد على غير بوديوم يعني نقعد نحكي بمقابلات بمؤتمرات صحفية، ما حدا منا كان مستنظر انه بهالسهولة هالغيمة راح تزيح وتبلش تقشع افق. نحن في فترة ما عدنا نقشع افق، كنا نحلم بافق، انما اليوم صار الافق واضح قدام عيونك بتقشعيه. هيدا انجاز كتير كبير، وبهم شيء انه ما نتراجع ونضلنا مكافيين ايد وحدة. وبرجع بقلك نحن كحزب احرار من أيام رئيس شمون في عنا مهمة كتير قوية بعتبرها ولازم نكفي فيها، نجمع. لأنه طالما نحن مشرزمين طالما عطول بدو الكف يوجعنا، وقتا من هيك منلف على بعضنا بصير نحن كفنا يوجع أكتر.
1: بزمن الوصاية المعارضة ما كانت جيش كبير، كانت أصوات متفرقة، بس لما هالأصوات التقت الخوف بلش يتراجع، والكلام اللي كان ينقال بالسر صار ينقال قدام الناس. لما شاف دوري شمعون اللبنانيين بالشارع بال2005، هل حس انه سنوات المواجهة طويلة وصلت اخيرا للحظة اللي كان هو ناطرها؟
0: كنا ننزل بال2005، كنا ننزل من سودوكو على ساحة البرج بشي معه، ما كان يقبل ينزل بالسيارة تحكيك بكل محبة يعني. كنا ننزل كون شي 30-40 شخص قاعدين بالسودوكو، قلنا يلا قوموا تننزل من شارع لبنان لنوصل على ساحة البرج يصير شي 400-500 شخص، لأنه دوري الناس بتحبه يعني. يكون في نسوان قاعدين على البلكين يشوفوا دوري ماشي على الطريق ونحن نازلين معه ينزلوا. هيدي كذا مرة عاملينها، وكل مرة يكون فيها التفاعل أكتر. برجع بقلك ابن كمي شمعون يعني، كمي شمعون وقتها كان بعز طلعته ما تنسي انه انحبس برشية، كمي شمعون ما تنسي انه بحرب السنتين كان يلبس البروتيل ويقعد على البلكون وينزل يمشي مع الشباب بالشارع لانه كانت ايام شوب وصيف. كمي شمعون انا بتذكر مرة بعصوت لبنان ما بنساها، كنت بعدني ولد يعني، رجال بيتصل على صوت لبنان بيقول طالما الرئيس شمعون والشيخ بير سهرانين نحن فينا نفوت النام. ما بنساها هيدي. خودي رجال مخلفين رجال، معليش إذا بدنا نحكي الحقيقة، دوري شمعون ابن كمين شمعون يعني، في شيء عم بتطالب، إذا بدك تلاقي مطالبة بشيء اسمه حرية وسيادة واستقلال يلي هذا كان شعارنا بكل هالفترة وقبلها، معليش نحن بال 2005 الفريق الثاني لقينا على الحرية والسيادة والاستقلال، بس ما حدا ينسى أنه من 90 لل 2005 كنا وحدنا عم ننزل على الطريق ومن نادي حرية سيادة استقلال.
1: امتى بلشت خيبته من 14 أدار؟ وهل برأيك أنه أخطأت 14 أدار لما دخلت بتسويات كان هو شايفها أكبر من قدرتها على الحل؟
0: أنت بتعرفي كتير منيح، وقلت امبارح أنا 14 أدار خذلوا كذا مرة لدوري شمعون، وكان دايما جوابهم وقت أنا هلبكوا بقولوا رئيس دوري ولا مرة طلب. طيب إذا ولا مرة طلب مقابل كل التضحيات يلي مضحاها الزلمة بدون ما يطلب، مش مفروض يتكافى؟
1: صح.
0: بريف بقى ايه رئيس دوري انخزل من 14 أدار، وبالآخر كانت خيبة أمله كبيرة وقت بلشوا يخردوا بعضهم يعني جنبلات حريري حريري فلان عرفتي كيف. ايه كان في خيبة لأنه وقتها بتموت القضية، بيموت الوطن. ولاحظي انت وقتها بلشوا يخردوا بعضهم رجع حزب الله تمكن بفترة كانوا الجماعة يعني رايحين على الآخر وخيفينين ومحكمة دولية وهذا مرعوب، رجعوا تمكنوا وكبون كلهم برا ورجعوا كمشوا البلد من أول آخر. ليه؟ لأنه نحن تشرزمنا. وهذا اللي بعدني عم بقول لك ستنا أنه نحن قوتنا إذا بنرجع بنوحد حالنا. وهيدي المسيرة بلشناها بالجبهة السيادية من 5 سنين وللأسف ما نجحنا، ما حاولنا وحاولنا وحاولنا ومع كل المحاولات بينا لآخر تكي يقول لك أنا ما بقعد مع هيدا وأنا ما بقعد مع هيدا، بس ما رح نيأس ومكفيين يعني.
1: عم نرجع نقطع الصور، بتحس انه كانه عن جد بده يحكي.
0: قلت لهم امبارح، قلت لهم دوري كان عمره 94 سنه بفوت على الحزب اذا في 50 زلمه القبضاي يسترجي ما يوقف، مش خوفا منه، عنده هيبه عنده طله، وكان يفوت مثلا يسوق هيدا كلمه هيدا لطشي هيدا لطشي هو ماشي هو ماشي. مثلا اذا واحد مربى دقنه ما يقرب صوبه، ما بيكره الدقون. بيكره. واحد طول شعره ما يقرب، واحد حاطط حلقه هودي ما بيقطعوا معه لدوري شمون.
1: بس معنى هني يكونوا بيحبوه.
0: ايه هو ما بيحب، هيدا رايي. هلا حر، مش انه بيمنعه بس بيقول له خي ما عيش بيلطشوا يعني. بدي خبرك نهفه صغيره عن دوري شمون انتخابات 2009. رئيس دوري ممنوع يبوس انه شاب يقرب يبوسه، ممنوع، ما بيحب التبويس.
1: عم تخبرنا خبر كتير جديد.
0: ايه والرئيس دوري مش بس ما بيحب التبويس، بيبخع يعني. اذا حدا مقرب على عاطفي وعم حبي بده يبوسه بيدفشه طبيعي. بنات نسوان ما عنده مشكل، بقول هيدا طبيعي، بس شاب يبوس شاب هيدا شيء منه مزبوط. انتخابات 2009 كنا بدير الامر، طلعت النتيجة بتعرفي هجموا العالم على البيت على دير الامر، بدهم يهنوا من الاقليم من الضياع من كذا، كل ما يجي واحد بده يبوسه يدفشوا الرئيس، بيدفش بيه، مش انه انه لا بيدفش بيه. دوري هيك قربت انا قلت انا اخترعت اختراع خوشليتي، لقطت ورقتين كلينكس، قلت له رئيس اذا اجى حدا بده يبوسك ما تبخعوا، قل له مرشح ما بدي اعديك تقطع. مره اول واحد زمط، تاني واحد زمط، وصل لك واحد ريحته طالعه مدري لوين، كل شعره بيتقنه مثل المسمار يعني من كل الميلات. وصل كان الرئيس دوري بده يبوسه، قال له رئيس دوري بعتذر منك مرشح ما، قال له لك عديني وغمر
1: حتى ما زبطت معك.
0: قال لي اختك عقفت. ايه دوري كان عفوي عفوي.
1: بال 2005 طلع الجيش السوري، بس بقى السؤال هل طلعت الوصاية من السياسة كمان؟ دوري كان بيعرف انه الاستقلال ما بيكتمل بخروج جيش، بس الاستقلال بيكتمل لما تقوم دولة ما بدأ اذن من احدا. يعني كمان بالنسبة لدوري شمعون في دولة فعلية ممكن تقوم اذا كان في قرار عسكري خارج مؤسساتها.
0: اكوت
1: أو كمان يعني حتى كيف كان يشوف سلاحه.
0: بدي أعطيك إياه. دوري شمعون من أول ما ظهروا السوريين بال 2005 كان دوري شمعون عارف سلف إنه السوري ظهر بس سلم حزب الله. هيدي قال لي اياها بوقتها. كان عارف انه السوري ظهر بس عملائه بعضهم موجودين بعضهم حاكمين بفترة ما تنسى انه بهديك الفترة كانوا موجودين الجماعة وبكل وبعضهم لهلا موجودين بالمؤسسات العسكرية مؤسسات الأمنية مؤسسات القضائية اتسترا. لأنه عندك فترة من التسعين للألفين وخمسة عندك فترة 15 سنة. نحن أنا بعتبر أكبر خطأ نحن خطيني كمعارضة مسيحية بهديك الفترة خروجنا من الدولة لأنه نحن قطعنا 92 قطعنا 96 قطعنا 2000 هودي ثلاث استحقاقات انتخابية قطعنا وقطعنا الدولة. يعني لا عدنا وظفنا بالدولة ولا عدنا فتنا على الدولة. مين فات على الدولة؟ فات على الدولة كل الناس يلي هن مدفوع حقهم يعني عملاء. أنا كنا نسميهم عملاء بديك الفترة. بقى دوري شامون كان مؤمن كتير انه ما خلصت لسا مش انه طلع سوريا بقى تحررنا ومش الحال وهذا. فمشان هيك برجع بقلك انه موضوع الخلافات يلي صارت داخل 14 أدار الرئيس دوري كشيف عبكير وكان يقول انه بالحلقة الضيقة انه اكس لانه ما عطوه هيك بده هيك واكس اجريك ما بدي سمي اسامي بس الرئيس دوري كان اشعهم كله وكان يقول وينتقدهم حتى ينتقدهم بقلب الاجتماعات. ومرة صديقي الحميم إلي محفوظ مخبرني هبكرة وقت بتسألوا عنا
1: اليوم كان عنا
0: بالله بكرة شي نهار بتسألي عنا لإلي. مرة إلي كان حردين بقلب 14 أدار وبده يترك بيكم شو رئيس دوري بيخبروا القصة مثل ما هي. يعني دوري إلي تي بريفويان كان يقشع رؤيوي وكل شي كان يقلنا يسار برجع بأكد لك كل شي حرفيا بالسياسة اشعوا دوري شمعون مش من هلا من 92. يعني في ناس حكم عليها بعز الفترة اللي كان هون كل يوم هو يهون حكم عليهم وكان يقلنا هيدا كان لسينه شوي مأذي الرئيس دوري ما فيه يقولون على هوا وطلع معه حق.
1: ما بظن لحنا نلحق أسألك كل الأسئلة تنعرف مزبوط
0: أنه أنا سريع
1: بس لأنه عجد قد ما في كتير خبار بس يعني هيك بدقيقة كتير سريعة سؤالين شو آخر صورة بعدها ببالك إله وفي كلمة كانت أنت بدك تقول له إياها ما قلت له إياها اليوم قادر تقول له إياها بدقيقة
0: ليك آخر صورة لإله ما بحب أتذكرها لأنه آخر صورة لإله كان مريض آخر صورة لإله هي هيدي هيدي الصورة عنف وين صلابة هيئة جميل وخلقة ورجولة
1: كنت عم بقلك انه بيت شمعون كلهم بيشبهوا بعضهم عندهم هذا الشعر هذا هيك الابيض ودائما الوجه الابيض كمان والخدود الحمر
0: اخر كلمة بقول له اياها بقول له نام وارتاح حد داني وحد زلفة وحد الرئيس وحزب الوطني الاحرار بامان ونحن مكملين ونسلنا ما بيخلص.
1: دوري شمعون عيش عمر طويل بس العمر بالسياسة ما بينقاس بعدد السنين بينقاس بعدد المرات اللي كان فيك تغير موقفك وما غيرته بعدد المرات اللي كان السكوت فيها أسهل وحكيت وبعدد الخسارات اللي حملتها معك وكملت. ولد ببيت اسم كبير كميل شمعون وكبر حد اسم كبير تاني داني شمعون وبعدها اجا دوره حتى يقرر شو بده يعمل بكل هالإرث. ما كان نسخة عن كميل وما كان نسخة عن داني كان دوري بصراحته بعناده بضحكته بمواقفه يلي أصابت أوقات وأخطأت أوقات وبطريقته الخاصة جدا أنه يقول هيدا أنا يلي مقتنع فيه. يمكن كرمل هيك لما بنرجع اليوم لمسيرته السؤال الأهم مش قديش ربح دوري شمعون ولا قدي خسر. السؤال هو بعد كل هالسنين شو بقي منه بقي دار القمر باسم شمعون بقي داني بمطرح ما من الحكاية وبقيت مواقف قالة بأيام ما كان سهل تنقال. أما دوري الإنسان هيدا الولد يلي رجعنا فتشنا عنه بآخر الحلقة يمكن هو يلي بيفسر كل شي لأنه ورا كل رجل سياسة منعرفه في ولد حمل شي من بيته معه طول العمر ودوري شمعون حمل البيت والاسم والخسارة ولبنان لآخر الطريق. شكرا لك أمين داخلية الوطنيين الأحرار كميل جوزيف شمعون قلت لك إن الحلقة دغري قطعت بسرعة
0: صافي أحكي
1: تفضل
0: تعقدي كتير لذيذة بحترمك كتير كتير قريبة للقلب عن جد يعني بحلقة كتير كنت مرتاح فيها وبحسيت حالي بعرفك من زمان مش كأنه هو مرة من التقى بتعقدي بهنيكي بروفيسيونيل وحلقة كتير حلوة
1: شكرا لك شكرا لكم مستمعينا كما كنت سيمونا حتشيت إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إذا عندك 15 شغلة تتعملها اليوم، على الأغلب رح تقضي نهارك عم تركض، وبالآخر شو بتحس؟ بتحس إنك ما عملت ولا شيء. فجرب اليوم بدل تدو لست الطويلة تسأل حالك سؤال واحد: إذا خلص هيدا النهار وما قدرت أعمل إلا 3 شغلات، شو أهم 3 شغلات رح تختارهم؟ لأنه الإنتاجية مش إنك تعمل أكبر عدد ممكن من الأشياء، الإنتاجية إنك تعرف شو بتستاهل طاقتك اليوم. وإذا خلصتهم وكان بعد عندك طاقة كمل. تحدي اليوم: اكتب 3 أولويات بس، مش 10، 3. مش المهم قدي عملت اليوم، الأهم إذا عملت الشيء يلي فعلا أنت كان بدك إياه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: لفتت الخارجية السعودية إلى أن الاستهداف الحوثي لمكة عمل إرهابي واستفزاز لمشاعر المسلمين، وشددت على حق المملكة المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن الحرمين. في المقابل أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة. على خلفية المستجدات صدرت إدانات عربية وإسلامية واسعة، إذ دان الرئيس نواف سلام بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا. كذلك دان الأمين العام للجامعة العربية محاولة استهداف مكة، وقال إن التصعيد المتواصل من ميليشيا الحوثي يفاقم التوتر الإقليمي. مجلس التعاون الخليجي أكد أن الاعتداء الحوثي على مكة يتطلب موقفا دوليا حازما ورادعا، ودول المجلس تقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وتدعم إجراءاتها. الخارجية القطرية اعتبرت بدورها تعريض مكة المكرمة للخطر تجاوز لكل الخطوط الحمراء واستفزاز صارخ، وأعربت قطر عن الثقة الكاملة في قدرة السعودية على صون أمن الحرمين. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: تعرضت بلدة كفر تبنيت في النبطي جنوبا لقصف مدفعي. تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما جاء في بيان عون. أفادت رويترز بأن الاجتماع بين الحوثيين والأمريكيين عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، حضره بحسب المعلومات مسؤولان حوثيان بارزان، وأبلغ الحوثيون المسؤولين الأمريكيين بأنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية. أخيرا استدعت السويد سفير إيران لديها وطردت أحد موظفي السفارة الإيرانية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,718,000، البنزين 98 أوكتان 2,736,000، المازوت 2,641,000، والغاز 1,221,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الأربعة 16 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ ضمن برنامج بلا جمرك وبيستمر لغاية الساعة 5:45. بدي وجه تحية لفريدي سابا اللي مرافقني على هندسة الصوت. قد ما تمرق الأيام الأصيل بيبقى أصيل، ومش صحيح أنه بالمجال الإعلامي ما في صداقات. نحن بقول أنه صحيح بالغالبية ما في صداقات، ولكن في قلة قليلة محافظة على هيدي الصداقة. وقد ما تبعد المسافات بيناتنا، خلينا نحكي عني وعن ضيفتي اليوم، بعدت المسافات بيني وبينها. صحيح منتواصل عبر التليفون، ولكن بس نشوف بعضنا منحس كأنه مبارح كنا سوا. صديقة عزيزة جدا، بعمرها ما كانت المنافسة هي العنوان بيناتنا، كانت ولا كانت المصلحة هي العنوان بيناتنا. على طول كل شيء في خير لألي رين رحال تقدم لي، وكل شيء في خير لألا وفاء شديا تقدمه لرين رحال. هذا الصوت اللي كنتوا على أمل أنه إذاعة الأم بي أس الزميلة ترجع تفتح عن أول وجديد، كنتوا كان يرفقكم كل أيام الأسبوع. هلأ بتقلي من أي ساعة الصبح، يعني من أي ساعة لأي ساعة. هلأ بعرف في ناس كتير بس يسمعوا صوت رين رحال بيقولوا رزق الله شو اشتقنا. رين رحال أيتها الصديقة العزيزة، وخليني أقول مش صديقة، أخت، أكثر من صديقة، أنت أخت.
1: شكرك كتير وفاء. أول شيء أنا بدي حييك، بدي أشكر محبتك لألي، بدي أشكر كل يعني هالكلام الحلو يلي كنت عم بتقولي، قديش نابع من قلبك وقديش نابع من وفائك. يعني فعلا مثل ما بيقولوا أغلبية ضيوفك اللي بيجوا لعندك كلهم بيحكوا عن الوفاء اللي أنت بيميزك وفاء شديقة. وفعلا بعدك الصديقة الأخت الوفية، وواضح هالكلام اللي عم تقولي قديش طالع من قلبك. شكرك كتير أنا من كل قلبي، وبتشكرك على محبتك لإلي وعلى دعوتك لإلي، وبتشكر لبنان الحر أنه اليوم فسحت لي مجال أنه اليوم كون موجودة ضيفة ببرنامج وفاء شديق، يلي هي نحن بنعرف وفاء شديق قامة بالمجال.
0: شكرا.
1: الإعلامي أني أنا كون موجودة اليوم ضيفتها، يعني أنا هذا الشيء بيعني لي كتير وبضيف لإلي.
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. وأنا هون طبعا بس أقول صديقة بعني أنك صديقة، خصوصا أنه وقفتك حدي بظرف كتير صعب هو وفاة والدي، كتير خفف عني. وأنا ولو بعد سنين، بعد 5 سنين، بدي أقول لك شكرا.
1: وأنا كمان بدي أقول لك شكرا، وأنت كمان وقفت حدي وفاء. كمان ما بدنا ننسى يعني.
0: رين رحال سكرت إذاعة الأم بي أس بهالفورة اللي صارت بالبلد، هالفورة السلبية اللي صارت بالبلد، جهنم اللي وصلنا لها. سكرت مؤسسات إعلامية، سكرت مؤسسات تجارية، وبعدنا عم ننحدر يعني. بعض الوضع مش مستتب، والله يساعدنا. لوين واصلين ما حدا بيعرف، نحنا سياسة ما بدنا نحكي، ولكن لابد ما نحكي الأمور ونسميها بأسمائها. إذاعة الأم بي أس من هالمؤسسات الإعلامية اللي ما قدرت تكفي وسكرت، وانت العالم تعودوا عليك كل يوم يفيقوا على صوتك، هني ورايحين على شغلهم تكون رحال مرافقتهم عبر الميكرو. اول شيء قدي بس قعدت قدام الميكرو، قدي اشتقت لهالميكرو.
1: يعني انا اول ما فت على الاستوديو هيك حسيت بهيدا الحنين للإذاعة، الحنين لهي القعدة قدام الميكرو، الحنين لهيدي الأجواء اللي نحن منعيشها بالإذاعة، التواصل مع المخرج، تحضير البرامج، هودي كلهم أنا اشتقت لهم، لأن هولي عشت فترة حوالي 16 سنة براديو NBS. 16 سنة بالبرنامج الصباحي. يعني مثل ما كنت عم تقولي قبل شوي أنه كانوا العالم يقع على صوتي.
0: صح.
1: فعلا كانوا يقع على صوتي وأنا كنت أنبسط بهذا الشيء، لأنه كنت لما بلتقى بأشخاص كتير يسمعوني يقولوا لي نحن منحبك اليوم نوع على صوتك. لا شاءت الظروف، يعني مثل ما قلتي قبل شوي أنه جهنم اللي انفتحت على البلد أجبرتنا على أنه نسكر لفترة معينة، على أساس عم نسكر لفترة معينة. بس صار في عنا مشكلة بين إدارة الام بي اس وجهة تانية، فعلى أساس أنه بدها تنحل. بتعرفي على لبناني بكرة بتنحل، بعد بكرة بتنحل، شهر الجاي بتنحل، بلكي
0: والظروف عم بتسوق
1: فطولت طالت يمكن لبعدنا لهلا، وبعدنا لهلا عم نتأمل أنه
0: لأنه عطول بتنوعده
1: نرجع نفتح،
0: لأنه عطول بتنوعده أنه الام بي اس راجعة بدها تفتح
1: 100%.
0: والكرو اللي بالام بي اس رح يضل هو زيته
1: 100%.
0: بس أنا هون بدي ألفت أنه رين رحال أنت بالأم بي أس ما كنت مذيعة عادية، أنت كنت بتاع كله، يعني كنت مديرة برامج، كنت مسؤولة عن الإعلانات
1: آخر فترة آخر فترة وفاء من الإذاعة، يعني صرت أنه نوعا ما مستلمة مع أكيد مدير الإذاعة
0: أكيد،
1: يعني
0: أكيد، بس أنه بلا هالتواضع،
1: بس
0: يعني
1: يمكن صار مفتح لي مجال أكتر بالإذاعة أنه يمكن أخذ قرارات.
0: صحيح.
1: إيه فهيدي وصلت لها يمكن بآخر كم سنة براديو ام بي اس، من بعد فترة تعب كتير طويلة. بتعرفي نحن بالأجواء الإذاعة يعني في ظروف كتير بتعكسنا، في أشخاص بيوقفوا بوجنا، في ناس ما بتتمنى لنا الخير.
0: عانيت كتير انت.
1: ايه طبعا هيدا عانينا، يعني عشنا الحلو والمر. وبهيدي الفترة العشر سنين أو الخمستاشر سنة اللي هن يعني يلي مضيتهم براديو ام بي اس، أنا بهالفترة كمان البلد كان عم يمرق بمراحل كتيرة وفاء.
0: صحيح.
1: يعني كنا كلها عم نواكبها، بدءا من اغتيال رئيس الحريري لل 14 أدار، لعودة المنفيين، لخروج الدكتور جعجع من السجن، للاغتيالات، لكورونا. صحيح. للكل الثورة،
0: للانفجار 4 آب،
1: كلهم هولي كنا عم نعيشهم أو أنا عم واكبهم ببرنامجي. يعني عشنا هيدا غير القصص التانية اللي بتعيشيها اللي هي مع الأشخاص اللي بيكونوا عم يشتغلوا معك. عم تضحك.
0: عم بضحك لأنه أنا عارفة، بعرف بتفاصيل كنا سوا نقعد ونحكي.
1: لا كنت أشكيلك همي.
0: صحيح. وقديش تعيني يعني، وبس ما قدروا يعملوا شيء مع الإنسان الناجح.
1: أيوه بتذكر كتير منيح أنه أنت كنت دايما تقلي لي ما بيصح إلا الصحيح.
0: صحيح.
1: بتذكر كتير منيح وقفتك حدي واستماعك لإلي وعطول أنه برواق وما في شيء بيضل مثل ما هو، وعن جد رين ما بيصح إلا صحيح، وقطعت المرحلة يعني ورجعت شاءت الظروف أنه نسكر أو تسكر الإذاعة ونكون بالانتظار. بس بالانتظار يعني أنا ما كنت قاعدة مكتفة إيدي، يعني أنه ما كنت قاعدة أوكي عم بسمع الإذاعات وبحضر تلفزيون بشوف برامج وبكتب أوقات الأشياء اللي ما بتعجبني.
0: وعم نتابعك على السوشيال ميديا. يعني عم نتابع أرائك اللي بغالبية الأوقات بتكون جدا صائبة، وبكل الأوقات بتكون مهذبة. قد ما بدك تقولي وتوصلي رسالة بتوصليها بشكل مهذب. هيدا هو الإعلام الموضوعي وهذا هو الإعلام الصحيح.
1: لأنه أنا مع وفاء أنه كل إنسان بحق له يقول شو ما بده، بس دايما بتوقف على الأسلوب. يعني الأسلوب دايما لازم يكون أسلوب متزن.
0: صح.
1: تقدري بهذا الأسلوب المتزن توصلي اللي أنت بدك إياه، تقولي رأيك بكل حرية، بس بدون تجريح وبدون ما تزعجي الآخر، وبتقدري كمان تأذي شوي.
0: صح.
1: للآخر بس بتهذيب.
0: صحيح.
1: أنا هيدا أسلوبي وأنا هيك بحب، يعني ما بحب أزعج العالم يعني برأيي. بس أنا انبسطت أني كمان عم بتابعيني وعم تقري القصص اللي أنا عم بكتبها وعم تعجبك.
0: لا أكيد.
1: مؤخرا كتبنا عن المراكز دار، حبيتي.
0: صحيح. حبيت كتبتي عن التابيروج.
1: صح.
0: حبيت قلتي لي حبيت الإيفنت وفاء، وكان في نجوم كتير حلوة، وكانت الحفلة والسهرة كتير حلوة، كان في عندك تحفظ مثل كل العالم أو ثلاثة أرباع العالم على
1: كم نقطة؟
0: على كم نقطة؟ كم نقطة؟ وتحديدا على باسم فغال، لأنه طول كتير. كل العالم حتى الدكاترة يعني ما كانوا كتير ممنونين من الفترة الطويلة اللي كانت.
1: هي شوف الميراكس دار، هي المشكلة أول الأساسية فيها هي طول الحفل، يعني صح. كان كتير طويل. يعني بلش حوالي الساعة 6 يمكن، إذا بدك لايف على على تلفزيون للريد كاربت، وما بعرف أي ساعة خلصته، لأنه أنا بعد الساعة 2 يعني لما طول باسم فغالي صراحة ما عدا
0: كل
1: يعني
0: العالم هيك
1: كتير ناس ما عادت كرة، حتى أنت ما شفتك، إذا بتزيد لك تاني نهار
0: تلاتة مأخرة
1: ما شفتك بالميوراكس. يعني إذا نحن اللي قاعدين بالبيت على عم نحضر على التلفزيون وقاعدين مفرعين وقاعدين ومرتاحين وتعبنا من طول الحفل، صح. كيف الناس اللي كانت موجودة قديش تعبت، صح. قديش يعني تحملت، يعني إنه مش سهل. اللي أنا كان عندي ثلاث مأخذ على حفل الميوراكس، ما فإذا بحقلي أنا أقول أنه أنا بحترم
0: أكيد.
1: الأخوين حلو كتير من كل قلبي، يعني وهن بيعرفوا قديش انه انا بحبهم وبحترمهم، ورالف معطوق كمان الصديق البروديوسر كمان كتير كمان بحبه وبحترمه، بس بدنا ننتبه لاوقات لتفاصيل هيك صغيره بتزعج الاشخاص يلي بيكونوا عم يحضروا، او حتى الاشخاص يلي بيكونوا موجودين بالحفل، يلي يمكن اوقات ما لهم جلاد يقعدوا كل هيدي الفتره الطويله. اول شيء بدي بلش من الريد كاربت، الريد كاربت واسئله الاشخاص يلي موجودين على الريد كاربت، الأسئلة السخيفة. يعني في أسئلة وفاء كانت عم تنسأل على الريد كاربت، يعني ما بيقطعوا
0: هيدي بين هلالين، هاي اللي كتبتيها على الفيسبوك،
1: هاي اللي كتبتها،
0: وبين هلالين هيدي الميوراكس دار مش كتير مسؤولة، مش مسؤولة
1: يعني. عنها صح،
0: بس انه ايه انتقد، ما هي من هون الصحافة الفنية،
1: هل كشفتها السوشيال ميديا أكتر من التلفزيون؟ صح. يعني كشفوا هالأسئلة البايخة اللي كانوا عم يسألوا، يلي هن بيقولوا عن حالهم انه هن صحفيين او هن بيمثلوا وسيلة إعلامية معينة. انه في سؤال مثلا ممكن يطرح على ممثل، انه انت قد ايه بتحب الريد كاربت؟ انه ما معقول. ذكرني مره بسؤال كمان على احدى الاذاعات كمان الكبيره بلبنان، كمان كان حدا عم يستضيفني، انا برنامج اسمه صباح الورد، كان بيقول لي كيفك انت والورد؟ شو ممكن انا جاوبه؟ يعني انه اول سؤال هيدا انا حسيته نفس الشيء، قد ايه بتحب الريد كاربت؟ او في صحافي كمان عم بيقول انا كتير جعان، يلا وعم يستقبل ماريلين نعمان
0: ويركض وراها والميكرو يا حرام اطول منه. صح.
1: يعني اللي انا قلته باللي كتبته انه مش غلط انكم ما تسألوا او تحضروا سؤال واحد سألوه للكل يكون له مضمون،
0: صحيح.
1: العيب انكم تسألوا اسئلة سخيفة وبلا طعمة. يعني ما بتقطع.
0: طيب بدي نقطتين ايجابيين عن الميوراكس دار.
1: ايه بس بعد في شغلة كمان،
0: يلا.
1: بس بعد غير باسم فغالي وطول اللي قدمه باسم فغالي، انه كمان باسم فغالي كتار عم ينتقدوه، بس بدي اقول شغلة عن باسم، انه كتير حضر كتير بيشتغل، يعني الشغل اللي قدمه في شغل كتير كبير، انه حرام يعني ما ينقل له، انه كمان اللي حضرته بالرغم انه النكته كانت مفقوده،
0: صحيح.
1: يعني اذا انا عم بحضر ليش نحن زهقنا؟ شفنا انه عم يستعرض،
0: صحيح.
1: عم بيقدم استعراض كتير كبير بس ما في نكته، يعني ما بتنبسطي انت وعم تحضري، وهول الاوقات اللي شوي بيقطعوا الشعره بين بيقولوا بين
0: في ابتزال وفي نكته،
1: يعني النكته في الشعره بيناتهم، وهو كان قطعها،
0: صحيح.
1: يعني راح شوي على قله التهذيب. انا كمان هول يعني اذا حدا بيلفت له نظر ولا بلكي رجعوا استضافوا ببرامج تانية، يعني لازم ينتبه لهم. وراغب عليه صراحه، حتى راغب عليه انه ما انه
0: عمل جو كثير،
1: عمل جو كثير حلو،
0: بس كان في شويه
1: طول كتير، عمل هيدا الكوكتيل كان شيء كتير رائع، قبة الصالة وفاء، حتى نحن وعم نحضر على تلفزيون، صح. كنا كتير مبسوطين،
0: حضور وراغب وين ما كان،
1: أكيد. وهو كان حلو. لازم هيك يعمل، بس ليش يعني غنى نص ساعة، حكيوا عنه نص ساعة ورجع غنى، يعني هو كمان مللوا العالم يلي عم يحضروا. هلأ
0: الأشياء الحلوة، الشيء الحلو، بدي شغلتين حلوين في كتير أشياء حلوة بس بدي شغلتين حلوين.
1: الافتتاح كان كتير حلو. افتتاح كان بياخد العقل يعني، كان شيء جديد عم نشوفه بالافتتاح. المقدمين يلي انتقدون كتير ويلي قالوا عنهم إنه أنا ما شفتهم كتير عاطلين صراحة، ما هن بالنتيجة عم يقروا يعني، هن جايبينهم أشكال حلوة واقفة على المسرح، إن كان معتصم النهار أو مايا، إنه اثنين حلوين مهضومين وعم يقروا ماشي الحال يعني، انه مش هالقد كانوا عاطلين. كان في تنويع شوي بالوجوه يعني، شفنا وجوه جديده قلنا زمان كتير،
0: واسامي حلوه وكبيره،
1: اسامي حلوه،
0: في عدد كبير من الاسامي الكبيره من النجوم يعني
1: 100%. هول كمان كانوا اضافه السنه لحفل
0: طالما حكينا عن الاعلام بين هلالين، الاعلام الفني بين هلالين، لانه حرام نسميه اعلام فني. المشكلة أنه عم نشوف منه كتير يعني، صاير الإعلام الفني 10% أو 15% في إعلام محترم، إعلام مرتب، إعلاميين محترمين ومرتبين، اللي هو هالجيل المخضرم مثلنا، ما عليه يعني باربور موديستي بكل تواضع أنه نحن إعلام محترم. وفي للأسف 80 أو 85% إعلام يعني فني
1: هابط،
0: كارثة كارثة من الكوارث. مع العلم أنه في وجوه جديدة، كم وجه جديد عم يشتغلوا على حالهم وبرافو عليهم، بس
1: هي مشكلة الجيل الجديد وفاء أنه ما بيتقبل يعني، إذا بيجوا عم يعلمون أو عم بيمشون على يقولون شو الصح وشو الغلط ما بيتقبلوا، لأنه كل حدا جاي مفتكر حاله بيعرف كل شيء
0: 100%،
1: يعني مش ناطر ليتعلم ولا حتى ليتعلم من الكبار،
0: وما بيسأل بيقول الكلمة غلط وما بيسأل.
1: صحيح صحيح.
0: بعدين تضوي على الأعمال الفنية، ما لازم يكون في شوية ثقافة يعني، يكون الأسلوب بيشد، بيقولوا لك الثقافة ما بتجيب أودياس، طب ما يكون أسلوبك بيشد بس صح. مرق شوية ثقافة.
1: هلا صاروا بيعطوا، إذا ما بعرف إذا بتتابع كتير تلفزيون، بيعطوا يمكن شي ساعتين لحتى يفرجونا كيف عم يطبخوا، طبخة كيف عم يعملوها للشيفية وكيف عم يحضروها، وبيعطوك دقيقتين ليحكوا عن كتاب نازل.
0: صحيح،
1: تفاصيل الكتاب، يلا يلا يلا على السريع يعني، انه يلا احكي عن كتابك. هيدي يمكن هيدي الاعداد كمان، المعدي البرامج كمان هيدي لازم ينتبهوا
0: لها. الجمهور هيك بده، لا الجمهور مش هيك بده، هلا شو بتعطيه بياخد، بس انه اذا بتقدمي له شيء ثقافي مرتب حلو،
1: كنت عودي للجمهور كمان على انه يتقبل هودي القصص الثقيله
0: 100%. رن، ما هي العادة كمان،
1: صح.
0: أنت بتحب الميكرو، أنت قضيت 16 سنة بالMBS، وإذ سكرت الإذاعة وتاني نهار بعرف المعاناة اللي عانيتيها، خبريني عنها. تاني نهار
1: مش هالقد معاناة وفاء،
0: لا المعاناة يعني المعاناة المعنوية. هلا أنا بعرف أنه عندك أكثر من شغلة عم تعمليها شيء، بس الMBS تحديداً اللي كنت تقوم الصبح تدوري سيارتك وتنزلي تحضري، أو يكون معك ضيف تتستقبلي، أو تقعد على هالميكرو تخاطبي هالعالم تحكي أنت.
1: تعرف شو اللي أكثر شيء زعجني أنا لما سكرت الإذاعة؟ هي فرحة بعض الأشخاص يعني، في كتير ناس كانوا معنا بقلب الإذاعة كتير انبسطوا أنه سكرت
0: سكرت يعني. الMBS لأنه أنت موجودة فيها،
1: لأنه هن صار في ظروف وصاروا هن برات الإذاعة، صار هن كمان بدهم أنه تسكر الMBS.
0: أنت آمن
1: يعني. إيه هيدا الشيء فرحهم. هيدا اللي أكتر شيء زعجني، أنه الشماتة إذا بدك. وهول أشخاص يعني أنه أنا بزعل عليهم يعني، أنه عندهم هيدا الأفكار وهيدا النفسية هلا انا مش كتير بحب احكي عنهم يعني،
0: أكيد.
1: انه بكون عم بفضل انه بهذا اللقاء نحكي قصص كتير اهم، بس لانك عم تساليني شو اللي زعجني تاني نهار، انه لما عرفت انه سكرت وهن كانوا عم بيسوقوا بوقت من الاوقات
0: انه بدها تسكر
1: وسكرت، حسيت انه صار هيدا نوع من الانتصار لإلهم يعني، هيدا اللي زعجني. انا كاعلاميه انا بقدر يعني سكرت الMBS، بقدر اروح على غير مؤسسه اعلاميه،
0: أكيد.
1: بس لانه الام بي اس والي عندي هيدي
0: هلا
1: ايه هالتواصل مع هالاذاعه، ما انا بداياتي كانت فيها وفيها تعلمت وفيها تدرجت وفيها وصلت اني اقابل اعلاميين كبار وممثلين كبار وسياسيين. عرفت انه انا كنت بقدر دغري اروح على غير مطرح
0: الحال.
1: بس لانه الام بي اس كام بي اس واللي هي كمان اذاعه، منا اذاعه كانت بس فنيه، هي اذاعه دينيه وهي اذاعه فنيه، والام بي اس كمان عانت كتير لحتى تقدر تحصل على ترخيص اذاعه فنيه، لانه بتعرف المحبين كانوا بهداك الوقت، عم نحكي عن اول ما كانوا عم يعطوا التراخيص للاذاعات، كان في كتير محبين ويعني هن منا وفينا يعني لي ما سمحوا لراديو ام بي اس انها تاخذ ترخيص ديني، وقفوا كتير بوجهها، وبنفس الوقت ما كان مسموح كمان بهداك الوقت انه ينعطى للمسيحيين اكثر من
0: ايام
1: اذاعه دينيه ايام الاحتلال السوري. يعني كان في كتير معرقلين بهذا الوقت، واشتغلت الام بي اس وكافحت واثبتت حضورها، واشتغل معنا كبار الاعلاميين منهم الست مي متى اللي انا بوجه لها تحيه كثير كبيره، كمان كانت تكون موجوده معنا، واول فتره اشتغلت معنا بالبرنامج الصباحي وكانت على طول تتغزل فينا وتساعدنا وترشدنا وتعطينا ملاحظات. يعني هودي الاشياء بيزعلوك على انه سكرت الام بي اس، مش انه انه خلص انا بطل عندي شغل، لا
0: مش بطل عندك شغل، انه عرفتي العاده منا هينه انها تنكسر وتظهر من الكومفورت زون تبعك
1: 100%. مش بس ايه منا سهله،
0: مش سهله سهل. ابدا
1: تشتغلي على حالك
0: 100%.
1: بدك تتقبلي وبنفس الوقت ما انت عندك امل انه ما نحن هيدا عشنا على انه بلكي شهر الجاي بلكي الشهر اللي بعده روق علي بعد شوي ونحن رح نرجع نفتح كله هيدا، وبتتعودي على انه بطلت موجوده او انه رح ترجع تصير موجوده، ما بعرف حسب هذا الشيء بيرجع لاداره الاذاعه.
0: رين رحال، حكيتي عن انه النجوم اللي صادفتيهم، خلينا هيك نغربل شوي أو خلينا نحكي عن كم اسم عن جد ما كنت متوقعة أن تكون مقابلتهم هالقد حلوة، وظهرتي عن جد أنه متفاجئة. وفي أسماء تانية كنت متوقعة أنه واو مثلنا نحن، واو الحلقة بدها تكون بتاخد العقل، بتظهري
1: مصدومة
0: بقى بدي كم اسم،
1: يعني او بتظهري مصدومه سلبا او بتظهري مصدومه ايجابا. لكن انا اغلبيه المقابلات اللي عملتها كلها كنت اظهر مبسوطه فيها، لاني انا كنت اعتمد بالاسلوب الحوار تبع اني ما استفز الضيف، ما ازعجه، اتركه يحكي، لانه الضيوف يلي جايين عابلهم يحكوا، مش عابلهم يعني يجوا انا احكي وهن، اتركهم دائما على راحتهم. بس في اشخاص تترك عندك انطباع اكثر من اشخاص تانيين. اذا بدك بالسياسه السياسيين اللي انا استضفتهم، انا ما استضفتهم مشان يحكوا بارائهم السياسيه، يعني ما كنت عم بستضيفهم لهذا السبب، كنت عم بستضيف ليحكوا عنهم هن كاشخاص، عن عائلتهم، عن نظرتهم للامور الفنيه الاجتماعيه، يحكوا هيك عن حالهم. فاستضافت يمكن بأول لقاء الوزير والنائب الحالي سليم الصايغ، كانت هيدي أول مقابلة، هي شوي عمل لي بالأول هيك انطباع، ما بعرف كيف بدي اقوله، يعني هي كانت محاضره لانه اكثر مما كانت مقابله. يعني ما بيتركك تسالي لل بس انه بس حدا كثير مهضوم، حدا
0: كثير
1: محب وراقي، وهو يمكن لانه محاضر
0: صحيح،
1: يعني هيدي المقابله حسيتها محاضره مش مقابله. في عندي مقابله كمان من المقابلات اللي كثير كثير كثير بحبها، لانه انا شخصيا هيك اثرت فيي، هي مقابلتي مع النائب السابق، بعتقد سابق جوزيف اسحاق، مش
0: نائب سابق. صح
1: جوزيف اسحاق، لما استضفته اول شيء هو حدا كتير هيك تحسي انه منك وفيك. بالاول انا كنت
0: شفاف
1: فعلا بالأول أنه أنا كل سياسي كان يجي كنت أنقذ منه بالأول يعني أيه. سياسي يعني أنه نحن بنعرف أنه في هيدي الصغرة بين الكبير الفجوة الكبيرة.
0: شو فوقك على النائب السابق جوزيف؟
1: كان نائب بهداك الوقت أوكي. وأنا كنت عم بلش استضيف سياسيين. كنت مستضيفة قبل أنطوان زهرة، كنت مستضيفة
0: من حمرياشي
1: على التليفون أول الوقت صارت المصالحة بين القوات
0: الله يرحم البابا. لا عم بحكي كان يقولها هيدي الكلمة، هاي العبارة مش عن الحدث بحد ذاته. الله يرحم مجيد بي يقول من غير اليوم ويضحك. بس عن هيدي المصالحة من غير اليوم.
1: في كمان دولة الرئيس إلي الفرزلي مثلا كمان.
0: بس رجعيني على جوزيف
1: على جوزيف إسحار. رح قلك ليش بلشنا بالمقابلة وهيك، وصرت هيك مرتاحة أنا بالحوار وحكي اللي لازم ينحكى، وسألته يلي أنا عبالي أسأله إياه. خلصت المقابلة تحت الهواء اللي سألني سؤال خاص. جاوبته. طلع هيدا السؤال يلي سألني إياه هو مارق فيه. هو كان مارق فيه بوقت من الأوقات. وكانوا في ناس برا بده يفوتوا يسلموا عليه. قال له للشخص اللي معه انه خلص ما تخلي حدا، سكر الباب وخبرني، اعطاني عبرته وقصته هو كيف انحلت وشو صار معه بالتحديد. قال لي بدك تسمعيني منيح. ولما صار يخبرني عن جد اثر فيي لدرجه انه بطلت هيدي المشكله اللي انا كنت عم بمرق فيها، بطلت شوفها مشكله. عرفتي؟ يعني ساعدني على أني أتخطى نقطة معينة أنا ما كنت مفتكرة حالي أنه أنا بقدر أتخطاها بخبريته بإيمانه وباختصار يلي قال لي إياه أنه مثل ما الله بيريد. عرفتي؟ أنه هيدي الجملة كتير حبيتها، وحبيت أنه شاركني شيء كتير خاص. عرفتي؟ يعني هيدي ما كنت بتخيلها أنه بتصير. فترك عندي هيدا الانطباع الحلو لدرجة أنه بعدني بتذكر هالخبرية، ما بتذكر غيرها صار مع سياسيين شي تاني. عرفتي؟ غير مع النائب جوزيف إسحاق، إن شاء الله يكون عم يسمعني، أنا بوجه له تحية كتير كبيرة، هو فريندز معي على فيسبوك وبسلم عليه من وقت للتاني، بحبه كتير. وفي مثلا كمان دولة الرئيس إلي الفرزلي أول ما إجا على المقابلة، بتعرفي إلي الفرزلي حدا كتير مهضوم يعني، إنه بس يكون
0: عم كتير وشاعر
1: ونكته عطول حاضرة، بيعطيكي مقابلة مهضومة. فأول ما فتنا على المقابلة، أول ما بلشنا حطينا هيك بعد 5 دقايق غنية، كان بده يرد على التليفون أو شيء، قال لي ليكي فينا نختصر؟ كنا بعدنا مبلشين، شو نختصر؟
0: ليه بده يختصر؟
1: ما بعرف. قلت له ليه؟ قال لي لا خلص فينا نختصر.
0: كنت عم تقول إجا تليفون بركي بده يفل.
1: لا ما بعرف، ما بعتقد إنه كان سبب التليفون. ويمكن هو ما بعرف شو صار معه يعني. وممكن يكون سبب ما بعرف. قال لي نختصر، فينا نختصر؟ قلت له أنا فيني أقول له لا، ما فيني أقول له لا. قلت له أيوة بنختصر يلا شيء 20 دقيقة، وأنا مقابلتي كان مفروض تكون ساعة ونص. صح. بلشت أنا حكيت كفيت، تصارت هيك شي 20 دقيقة، كمان حطيت بريك وقلت أنا بعد البريك بختم معه. بعد 20 دقيقة قلت له يلا هلأ إذا بدك بعد البريك بنختم. قال لي لا بتعرفي شو؟ قال لي اسحبي. حلو المقابلة.
0: تعرفي هذه طريقة جدا ذكية، قال لك إذا كانت هالمذيعة ماشي حالها وأنا مرتاح معها بركي بكمل، وإذا لا أولى بقول لها فينا من الأول، يعني ما بتعتبر هالشي موجه ضده.
1: 100%.
0: طيب في حدا بعد بدك تحكي من السياسيين؟ بدي أبدأ نقول للفنانين.
1: من السياسيين لا، البقية كانوا كمان كتير مقابلاتهم. أنطوان زهرة كانت مقابلة كتير حلوة كمان معه، كان كتير هدفه كمان يحكي بوقت من الأوقات عن، عم نحكي عن المقابلة يمكن كانت بشي 12 سنة. عرفتي؟ أنه كان بعد همه أنه بعد يحكي عن قصة الخبزات
0: والهيدا
1: يعني. كان كمان يعني أنه كان عم يطلع على المقابلة ليوضح.
0: صحيح.
1: وكمان كانت كمان مقابلة حلوة، كنت كمان احترمت فيه شغلة، هو احترامه للإذاعة يعني. قبل بنهار بعت أشخاص يستدلوا على الإذاعة لحتى يجي على الوقت ما يتأخر، كان حاضر من أول مقابلة. قد ما بدك عمل المقابلة أنا ما عندي مشكلة. كتير احترم الأعلام واحترم احترام نعم. الإذاعة.
0: بالنسبة للفنانين هل مرق معك حدا تمنيت إنه ما بدي أذكر، أكيد ما بدك تذكر أسامي، تمنيت إنه يا ريت ما أجا ولعملت أو ما أجيت ولعملت معه مقابلة؟
1: لا ولا حدا. بس إذا بدك في أقول لك كم نقطة صارت يمكن مع أسامة الرحباني إذا بدي لأنه أسامة الرحباني صار قصة معه بالاستوديو. هلأ هو ضل مسيطر على حاله هلأ أنا ما بعرف إذا أنا كنت سئيلة، هلأ يمكن أنا كنت سئيلة كمان، يعني من أنا كمان مش طالع طول حق حد ضيف، أنا كنت سئيلة.
0: أنت بعمرك ما بتكوني سئيلة.
1: هلأ أنا كمان يمكن كنت عم بستعرض شوي كمان قدام أسامة الرحباني بلكي ما بعرف عم جرب حط الحق علي، لأنه كمان ما بنسى تعابير الوجه تبعه.
0: شو
1: بخلال الحلقة عم نحكي عن الرحابني وعم نحكي عن هي الإرث الكبير يلي تركوه الرحابني، فقمت أنا سألته لأسامة قلت له ما بعرف أسامة في قول بيقولوا إنه في جيل بيبني في جيل بيقطف في جيل بيهدم، مثل كأنا عم قل له إنه أنتوا عم تقطفوا. ما حب حسيت الوجه هيك بلش يشد بلش يشد وصار بالحكي عم يحكينا بتشنج، يعني مش براحة مثل ما كان ما تقبل السؤال. حسيت انه ما تقبل السؤال وحسيت على حالي انه انا يمكن كنت بس هو سؤال بينسأل
0: سؤال مشروع
1: بس يمكن هو ما تقبله ما بعرف يمكن ما حب السؤال لانه تعبير وجهه ما انا عم شوفه قاعد قبله، يعني بعدين مش الحال. ورجعت سألته سؤال تاني عن هبة طواجي. قلت له ما بعرف ليش هبة طواجي، مع انه انا بحبها لهبة، بحب انه اكيد صوتها معروف انه كل الموسيقيين بيقولوا عن من اهم الاصوات، بس انا ما بقدر غني معها. فانا عم بشكيله لأسامة الرحباني انه انا هبة طواجي لما بتغني انا ما بقدر غني معها. يعني هي عم بتغني يعني قد ما بتغني بصعوبه انه عرفتي ما بقدر غني معها كمان، ما
0: يعني ما في سهل ممتنع برايي
1: ابدا. كمان ما حب انه انا كيف قال لي لا كيف ما فيك تغني مع صار هيدا كمان هيدا النقطه ما كمان ما حسيته انه هيدا صار شوي يزت بالحكي يعني شوي هيك يعني بطريقه مش كتير
0: مستحبه
1: بس بعدين مش الحال يعني. وبالنتيجه انا استضفت أسامة الرحباني وضفت على سيفيتي وكانت مقابله كتير حلوه.
0: رن بعد معنا شوية وقت بديك تخبريني عن شيء عم بتحضروه، برنامج عم بتحضروه، ما تفوتي بتفاصيله لأنه بطبيعة الحال يعني تيسير على النار
1: لأنه هو بعده هلأ عم ندرسه لأنه أكيد. عم نوضع النقاط الأساسية لإله الإطار تبعه بعد ما صار على الورق يعني
0: مع
1: بعده
0: توني بوعساف الموجه له تحية كتير كبيرة
1: هو الميديكوريا هلا بيرتوني عم نحضر هذا البرنامج يعني رح يكون هيك مختلف يعني ما رح يكون بيشبه البرامج اللي نحن بنشوفها اليوم او اللي عم نشوفها اليوم لانه ما رح يكون باستوديو رح يكون شوي بالطبيعه فكرته هيك جديده منا مستهلكه بس بده شويه دراسه بده شويه هيك يعني بده مخرج قوي بده نقل طارح اللي بدنا نصور فيها
0: وبده فضاوي
1: بعدين بده تحضير لانه مش سهل
0: الاعداد
1: يعني لألك. انا وبيرتوني الفكره موجوده الافكار تبع الحلقات صاروا موجودين بس بدنا نشوف كيف انا نحطهم باي اطار.
0: كم حلقه تقريبا مبدئيا بالاول
1: يمكن لازم نصور 10 حلقات لبلش يطلع على التلفزيون.
0: اوكي والتلفزيون معروف اي تلفزيون حكيين معه
1: بالمبدا وماشي الحال
0: ماشي حلو الحال. كتير وبعرف انه في بودكاست كمان
1: انا هيدا عم بشتغله انا هيدا انا
0: هيدا لا
1: انا عم بجرب كمان الاقي الفكره الجديده لانه هلا صار كل العالم تعمل بودكاست
0: وما
1: هيك يعني كيف ما بتفتحي بتلاقي ناس عامله بودكاست
0: صحيح.
1: بس بدي المضمون اللي يكون مختلف عن الشيء
0: مش على بلاتفورم كمان على تلفزيون
1: بالمبدا حكينا فيها وتمت اجت الموافقه بس ناطرين لنشوف في كذا فكره على اي فكره بدنا نعتمد.
0: انا اللي كنت بعرفه كمان انه قديما وقتها كنت بالام بي اس كان في برنامج حكيتيني عنه كمان ما بدنا نحكي عنه لانه صالح لكل زمان ومكان، برنامج كان على اساس خلص حضرتو في كوبي زيرو
1: صورنا
0: بيلوت،
1: صورنا صح.
0: صورتو وكيف ما بعرف، ما بعرف شو صار.
1: أنا كمان ما بعرف شو صار.
0: دغري توقف.
1: ما توقف يعني، هو نعرض على محطة تلفزيونية قعد عندها فترة كتير طويلة على أساس أنه وافقوا عليه وبدهن إياه. لما قعد فترة كتير طويلة ما هني كانوا مش عارفين راسهم،
0: بعدهم مش عارفين راسهم من إجريون.
1: فأنت بتقوليها عني.
0: وبيبقوا هيك.
1: يمكن ما بعرف إلا إذا بيجي حدا هيك بينقذهم من هيدي.
0: مين بده ينقذهم؟ رايحين نزول. شو تليبر.
1: هي مشكلة على فكرة، هيدي مشكلة يعني، هن لازم ينتبهوا لها. ما بعرف شو لازم يعملوا يعني. هلا بكل الأحوال ما بعرف إذا العالم عرفت عن مين عم نحكي يعني. بس خليني أرجع أقول إنه رجع نقل على محطة تانية، وكمان على المحطة التانية وافقوا عليها، بس إنه قالوا لنا انطروا انطروا انطروا انطروا. نطرنا رجع البروديوسر اللي كان بده يعمل، اللي هو اللي عم بيعمل البروجرام، أنا كنت رح أقدمه، وكان في كذا إعلامي يعني هن محضرينه. فقال لهم خلص ما عم بدي البروديوسر ما عاد بده. ف يعني متذكري انت وقتها قلتي لي بيجي وقتها؟
0: صح
1: بيجي وقتها،
0: صح
1: بيجي وقتها،
0: كله بوقته.
1: يمكن يمكن بعد يجي وقتها، يمكن ما لو صارت انه ما مش الحال خلص. ما مش الحال،
0: بس مهم
1: ما بنقعد بنتحسر يعني.
0: مهم يحب جايبتك يعني.
1: ايه بس صار في كتير منه، لانه هلا صارت السوشيال ميديا كتير هلا عم تعتمد هيدا النوع من البرامج، لانه صار كل مين ما كان هو انتقادي. البرنامج
0: صح
1: هو برنامج انتقادي سياسي. قلت هلا صاروا كلهم بيطلعوا بينتقدوا، وما حدا لا بيحسبهم ولا بيراقبهم ولا شيء. يعني اذا ما نطلع بهيك برنامج هلا بالوقت الحاضر بيشبه، صار كتير هودي البرامج نطلع بايخين.
0: صحيح،
1: ما يعني خلص
0: او بيتعدل عليه.
1: ايه بده يتعدل، بدنا فكره جديده كمان.
0: صحيح 100%. يعني بدي ادقلك على الخشب. صحيح انه شوي بعيدة عن الاعلام، ولكن انت ناشطة على السوشيال ميديا، وانت في مجموعة من البرامج عم بتحضريها. و
1: ان شاء الله يمشي الحال يعني، ان شاء الله يعني. هذا اللي انا يعني انا عم حضر وعم بشتغل وعم بسعى، نتمنى يعني انه تكون هيك القصص مفتوحة قدامنا يعني.
0: ان شاء الله خير، واكيد تفتح بوجهك، لأنه أصحاب النوايا الطيبة بتنعكس على الواقع تبعهم بالنتيجة، وأصحاب النوايا العاطلة اللي قلتي لي انبسطوا بس سكرت الـ MBS كمان بتنعكس سوء وتار على واقعهم. يعني هيدي الكون مش عم بيلعب. الكون نحن بنفكر الكون عم بيلعب، مش نحن، إنه في ناس بتفكر الكون عم بيلعب، الكون مش عم بيلعب، ربنا مسخره لخدمة الإنسان.
1: 100% بوافق أنا.
0: رين رحال صديقة عزيزة كتير على قلبي، عبرك بدي وجه تحية لدوغول زوجيك.
1: شكراً.
0: اللي هالقد بحبه وهالقد بحترمه على إدميته وعلى نشاطه وعلى محبته إليك. ونحن ناطرينك ببروغرام جديد
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: والعالم ناطرتك واشتاقت لصوتك
1: واشتاقت
0: لطلتك.
1: هلا انت عم تتمنى هيدا الشيء انه يصير، هلا في كتير عم يتمنوا انه هيدا الشيء ما يزبط معه.
0: بس على طول الخير بيغلب الشر.
1: اكيد اكيد 100%. على طول. مثل ما الله بيريد يعني، مثل ما نحن منقول، مثل ما الله بيريد. انا بدي اتشكرك كتير وفاء عن جد فعلا يعني. انا كنت شوي عتلانه هم المقابله، لانه الي زمان ماني حاكي ماني طالعه على الهواء، بس معك حسيت اني حالي كتير مرتاحه ومبسوطه بهيدا اللقاء. واول مره بفوت على لبنان الحر، حبيتها كتير.
0: اجواء
1: حلوه ايجابيه، من رئيس مجلس إدارتها للمخرج اللي أنا كمان بدي حيي من قلبي، ضحكته كمان هيك مضحك لنا. إن شاء الله يكون حب الحديث، إن شاء الله كمان تكوني أنت كمان حبيت هذا اللقاء.
0: أكيد حبيت هذا اللقاء، لأنه هلقد حقيقي وهلقد واضح وهلقد صريح. رين رحال ألف تحية لأليك، إعلامية نشوف حالنا فيك. فريدي سابا شكرا لك، منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر. وضيف نجوم الظهر لنهار الجمعة هو الممثل والكاتب والمخرج منير معاصري، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: وقحة نواب الحزب تحول جلسة المساءلة إلى حلبة شتائم وبعاصي للحكومة، طبقوا القرارات ونحن معكم. عودة إلى فرنسا، الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها وندعو إلى دعم الجيش. سلام دنا محاولة استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. فيما تتجه الأنظار إلى المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في باريس غدا، والمشروط بنزع سلاح حزب الله غير الشرعي، وما سيرشح عن هذا المؤتمر التحضيري، حولت وقاحة نواب حزب الله جلسة مساءلة الحكومة في يومها الثاني إلى حلبة مصارعة وسجلات وصراخ وشتائم، في دلالة تعكس مدى الإفلاس الحزب والانحطاط الذي بلغه، بدل أن يتقدم باعتذار من داخل قبة البرلمان من الشعب اللبناني على ما اقترف وارتكب بحقه وحق البلد ومؤسساته.
1: إذن انعقدت الجلسة النيابية العامة في يومها الثاني لمواصلة مساءلة الحكومة، ومزيد من التفاصيل من ساحة النجمة مع مندوبتنا هنادي السمرة. تفضلي هنادي.
2: نعم، في الواقع كما ذكرتم في المقدمة، هذه الجلسة اليوم لم تتغير عن جلسة الأمس، سجلات بالجملة على ملفات محددة معظم الكتل النيابية طرحتها، ما يتعلق بحصرية السلاح والتفاوض ويعني الحروب العبثية التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه. طبعا في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الجلسة رفعت اليوم على أن تستكمل عند 6 مساء، لأنه تبقى على لائحة طالبي الكلام أكثر من 13 نائبا. أما موضوع طرح الثقة من عدمه حتى الآن لم يحتم، خصوصا أن من يطرح هذا الموضوع يتوجه من إعادة تعويم الحكومة. على كل حال كانت الجلسة الصباحية ساخنة كالمعتاد. أما يعني الكلمات الأدق والأكثر تصويبا كانت لتكتل الجمهورية القوية، حيث اعتبر النائب ملحم رياشي أن تنفيذ قرار حصر السلاح هو مسألة تأسيسية مطالبا بمناقشة حياد لبنان. أما النائب بيير بوعاصي فتوجه إلى الحكومة بالقول إذا لم تنفذ القرارات المتخذة سنبقى ندور في دوامة مفرغة.
3: نرجع منبرم منبرم ومنرجع على النقطة السيادية. ما في ولا نموذج بالعالم كان في ازدواجية سلطة ودولة وقرار حرب وسلم وسلح، ولا واحد نجح، ولا واحد. أخذتوا قرار بخمسة آب وبسبعة آب واثنين أضار، نحن معكم للآخر. إذا هذه القرارات لم تنفذ هذه الحكومة لن تنجح، الاستقرار لن يتحقق، الازدهار لن يعود، سوف تزيد الحاجات، سوف تقل الإمكانيات، وسوف ندور بدوامة مفرغة لا نهاية لها. تكلوا على الله، وبهذا الموضوع نحن حدكم.
2: طبعا أما النائب أنطوان حبشي فاعتبر أن من يجب أن يحاسب اليوم هو من يضع إجر بالبور وإجر بالفلاحة، مشيرا إلى أن اتفاق وقف النار الذي وقعه رئيس المجلس لم يؤدي إلى يعني الإفراج عن أي أسير، فيما اتفاق الإطار اليوم أفرج حتى الآن عن 5 أسرى، بالإضافة إلى أن الاتفاق لا يطير ردا على كلام بري، بل نحن إذا أردنا يطير هذا الاتفاق، وإذا سلمنا تلة علي الطاهر الجيش لم نكن نترك الناس تستغيث. بالمقابل أيضا يعني في ظل الحديث عن موضوع السلاح، ويعني عندما دخل النائب ميشيل معوض باتهام الجيش أو عفوا حزب الله بجر لبنان إلى الحروب دفاعا عن إيران، هنا تبرع نواب الحزب بالصراخ والسجال، وحصل سجال عالي النبرة بين النائب زياد حواط، تدخل فيه أيضا النائب وضاح الصادق وإيهاب حميدي ونواب الحزب. نستمع إلى ما حصل.
4: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر،
5: روح شوف اللي فوت الإسرائيلي على البلد،
4: روح نلع،
5: روح شوف الكذبة اللي كذبتوه على الناس،
4: لك روح
5: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه بعد
6: دورة الرئيس، خلصنا بهور علينا،
5: انتوا عملتوا بيان
6: مو معروف، خلصنا بهور،
5: انتوا عملتوا بيان مش نحن عملنا بيان،
7: واقف
5: انت قلتوا انتقاما
7: لبعض الزملاء بيعتبروا انه
5: مش نحن
6: كذابين كذابين، خلصنا بهور
5: تعالوا
6: على اسرائيلي حش بقى تظهروا علينا.
7: يبدو انه الاخوان
5: بعض الرئيس كل من
7: يبدو بعض الزملاء بيعتبروا اسرائيل
8: ما تنفتح
5: دولة الرئيس مال ما حكيت من اول الجلسه كل ما نقول موقفنا بترجع.
7: ما في اسرائيل بالبلد، في فشة لحزب الله،
5: عيب هيدا الكلام.
8: كفتي خليك كفتي،
5: احد ما يعجبه
9: عندنا جماعتهم هون.
8: لك خليك
9: جماعه اسرائيل،
5: جماعه اسرائيل
9: حطوها على السيد
5: البلد.
9: ولك اسكت، حط كلمة اسرائيل بس بكل هالجلسة. ولك ما تكون شايفين،
5: ولك انتو البلد
9: كرة،
5: ولك البلدين عم بيشوف
9: على لبنان.
5: انتو
9: ولك عم تأمروا عليه، عم
5: انتو اللي فوتوا الاسرائيلي، انتو فوتوا الاسرائيلي على البلد. ما حدا يخاف منكم، خلصنا بقى.
2: أما النائب إلياس أصفان فاعتبر أن سلاح خارج الدولة له كلفة على لبنان، ولكن الشراكة طبعا لا يعني الإعفاء من المسؤولية. في المقابل اعتبر النائب غسان حصباني أن لبنان يحتاج إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب المفروضة عليه وعودة المواطنين، ولكن ذلك يحتاج إلى استثمارات وتمويل. أخيرا أيضا سجال حصل عندما كان النائب وضاح الصادق يعتبر أن من يقوم بالحرب اليوم يعطي التبرير لإسرائيل فهو إما صديق أو مرتهم ومتهم. أيضا كان هناك سجال مع النائب الحاج حسن الذي يعني توجه إليه بعبارات عالية النبرة. هذا كل شيء، طبعا سنكون معكم عند استئناف الجلسة عند السادسة.
1: شكرا هنادي على كل هذه التفاصيل.
0: هون قبل مغادرته إلى فرنسا عزمونا على حصر السلاح مارسيل العيلي.
10: عشية المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي ينعقد غدا في العاصمة الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان لا يريد دعما مؤقتا بل خطة زمنية طويلة ومتكاملة، على اعتبار أن مبدأ استعادة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم يقوم على تقوية أجهزة الدولة وبالأخص الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية دعا رئيس الجمهورية شركاء لبنان من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. الرئيس عون الذي غادر إلى فرنسا للمشاركة غدا في الاجتماع التحضيري للمؤتمر إلى جانب الرئيس الفرنسي والملك الأردني شدد على أن هدف بسط سلطة الدولة ليس الصدام مع أحد، بل لبناء دولة دون الذهاب إلى حرب أهلية أو صراع داخلي. وفيما خص الوضع في الجنوب بعد اليونيفيل، أكد رئيس الجمهورية على أهمية ألا يحصل أي فراغ، مشيرا إلى الترحيب بأي قوة تأتي وتحت أي مسمى، داعيا في المقابل إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذه القوة وفق مبدأ أساسي يحترم سيادة الدولة، وأن تساعد الجيش وتقوي الدولة لا أن تحل محلها. وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة ذهبت إلى خيار التفاوض لأنه الأقل كلفة، مشيرا إلى السعي لاتفاق أمني بالدرجة الأولى مع إسرائيل لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، ما يمكن أن يشكل مقدمة لاتفاق سلام لاحق. وقال لا يمكن أن نقفز مباشرة إلى اتفاق سلام، بل خطوة خطوة. مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: كما وصل قائد الجيش والسفيران الأمريكي والفرنسي في بيروت إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش غدا.
1: ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بيت يحون ومنطقة الدمشقية شرقي كفر تبنيت وأطراف بلدة كفر شوبة بقذيفة مدفعية. وانسحبت القوات الإسرائيلية من حلتة كفر شوبة بعد توغلها في المنطقة وتفجير منزلين، فيما أفادت معلومات بأنها اقتادت معها أحد أبناء حلتة فادي عبد العال. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عنيفة في المنصورة والطيرة.
0: دانا الرئيس نواف سلام بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين.
1: يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابع من بعد ظهر غد في السراي.
0: تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
1: عقد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي اجتماع عمل مع الإدارة العليا لمصرف الإسكان في المقر الرئيسي في بيروت، تم في خلاله عرض لنشاطات المصرف ودوره الفاعل في تسجيل أو تسهيل الحصول على السكن في لبنان، ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتناولت المحادثات أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان.
0: رد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة على نائبة بولا يعقوبيان بالقول: لقد التبس الأمر عليها خلال كلمتها في جلسة مساءلة الحكومة، إذ تناولت النزاع القضائي بين مؤسسة كهرباء لبنان وبين الشركة المشغلة لمعملي الزوق والجي والذي يحول دون تشغيل ما، فأشارت إلى أن الملف أحيل للحفظ منذ أذار الماضي، غير أن هناك نزاع قضائي آخر وما زالت تنظر فيه غرفة العجلة في مجلس شورى الدولة. كما تناولت النفط الروسي، ويهمنا أن نوضح أن الوزير جو الصدي تقدم بتاريخ 23/9/2025 بإخبار للتحقيق بكل البواخر الآتية إلى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا ولم يبت بها حتى الآن، لذا اقتضى التوضيح.
1: تقدم وكيل الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي وسيم غاوي من قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيس رولا عثمان بطلب إخلاء سبيله استنادا إلى مبررات قانونية ووقائع مادية وأسباب صحية بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على توقيفه.
11: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: بكفي الطقس الصيفي مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية ليوم الجمعة، لنرجع نتأثر بمنخفض جوي محدود الفعالية بيحمل أمطار متفرقة وبيستمر حتى السبت ليرجع يستقر الطقس تدريجياً.
0: كان في النشرة: وقاحة نواب الحزب تحول جلسة المساءلة إلى حلبة شتائم وبعاصي للحكومة، طبقوا القرارات ونحن معكم. عون إلى فرنسا، دولة عازمة على حصر السلاح بيدها وندعو إلى دعم الجيش. سلام دانا محاولة استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية.
1: النشرة انتهت، أخرجها فريدي سيبا، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالله شركة مثلاً مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي عراسنا؟ رح هين عليك. أول شي بيجي عراسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كله هن الهوية البصرية، هيك تحدد عالمياً. يعني إذا أنا وياك بدنا نعمل شركة معينة، منفكر إنه مثلاً بدنا نستخدم اللون الأحمر، بدنا نزيد عليه أصفر، بدنا نحط شوية أزرق، وشو هو الشعار يلي كل ما يحكوا عن شركتنا لازم يرددوه حتى يحفظوا أكتر وتحتى نأثر عليهم، خصوصاً حتى يشتروا من عنا، يأكلوا عنا أو غيرها من الأمور. يعني باختصار، الهوية البصرية هي الهوية يلي بتعرف علينا وين ما كان، وهي يلي بتأثر بمستهلكينا. بس لازم نعرف كمان إنه هالهوية البصرية تستخدم بأكتر من مجال، مش بس بالتجارة، تستخدم كمان بالسياسة، ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب، ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. تذكروا منيح الهوية البصرية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: بتمسيكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلقاء جديد ضمن آرا للتيم. من حي الزميل فريدي سيبا يلي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر للثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دايما فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، وكمان ما تنسوا تكونوا عم تابعوا كل اخبارنا على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: منحييكم إذا من جديد من بعد ما امبارح غبنا عنكم أكيد بسبب النقل المباشر. أهلا وسهلا فيكم كالعادة، 6 معواضين، وينكم، شو عم تعملوا، كيف كان نهاركم، إذا أنتوا أكيد على الطريق يعني خبرونا وين، وإذا في عجقة طبعا قبل ما كنا عم نطرح موضوع الحلقة.

0: ماما يعطيك العافية.
1: أهلا جوزاف.
0: أنا حابب أتشكركم على نهار تنين على الشيء اللي عملتيه واللي قدمتيه نهار تنين. احنا متشكر كثير ومتشكر لإذاعة كل شيء عم تعمل. إن شاء الله دائما لقدام عطول بالنجاح إن شاء الله.
1: شكرا جوزاف، تحياتي الكبيرة لك ولكل مستمعينا.

0: لي كيفي كيف صحتك؟ إن شاء الله مليحة. اشتقنا لي.
1: أنا كمان اشتقت لكم.
0: اشتقنا لقصة البرنامج كلها.
1: كيفك يا أم جورج؟ خبرينا عنك حنا. مساء الخير يا حنا. خلينا نسمع لين.
2: هاي كيم منى، كيفك؟ عن جد اشتقنا لك كثير فعلا. كانت غيبة طويلة شوي بس كان لابد منا. أنا قبل ما تبلشي حلقتك وموضوعك بدي، لأنه هي أول مرة بحكيك من وقت 14 أيلول، كنت بدي أقول لك، بدي نوه على الحلقة اللي عملتيها بذكرى اغتيال الشيخ بشير.
1: Thank you.
2: يعني أنا كل الوقت كنت عم بقول بيني وبين حالي يا رب ما تطلب من شريك، لأنه كانت الغصة خنق يعني الدبولي. بقى نوي كنا نشارك. أنا مني وعلي ما كنت فيها قادرة أحكي ولا كلمة مثل البلع عضي بالقلب. الله يرحم الشيخ بشير ويرحم شهداء القوة اللبنانية والمقاومة اللبنانية. يعطيكم ألف عافية. أنتم ما بتأثروا بأي مناسبة، بتذكروا الكل. هيدي إذاعة لبنان الحر. يعطيكم ألف عافية عن جد. حياتي تقديرة لألكم بقى مني لكل أسرة الإذاعة.
1: حبيبتي يالين، thank you so much. أنا بالنهاية عن جد هيدي أقل واجباتنا اللي حنكون عم

0: كيفك فادي؟
1: كيفك فادي؟ رحت عليك يا سيمانا.
0: أنا كمان.
1: معلش عم تغيبي. غيبي علينا هيك. شي مش عليك أكثر. الله يسعدني ما فيك يا رب. ووقتك ومسا المستمعين لبنان هون. والله يا سيمانا هذا الويك إند كان كله شو بدي أقول لك؟
0: شو؟
1: كل واحد بمنطقته. بنزين غولي، روحات جيس، صورة غولي. الله يسعدني ما فيك يا رب.
0: مساك يا فادي، خلينا نسمع جورجيت.
2: سيمونا
0: جورجيت
2: بونسوار حبيبي، بنتك موفقة. أنا كتير اشتقت لك يا سيمونا، يخلي لقلبك. أكيد عرفتيني معك جورجيت.
0: أكيد عرفتك.
2: حبيت سلم عليك وقل لك ليلتك موافقة، وأنا كتير مشتقت لك وبحبك كتير، واشتقت لكل المذيعين عن جد، لأنه ما كتير عم بقدر اسمع راديو بس من وقت لآخر بفتحها، وبالأخص على وقتي بس ما فيني أيام أحكي. أنا كتير اشتقت لك وحبيت قل لك، اشتقت لكل أصدقاء لبنان الحر، وبالأخص إذاعة لبنان الحر، لأنها هي الإذاعة الأحلى شيء على قلبي والأغلى شيء. وأنا بحبكم كتير من كل اللي بيسمعني واللي ما بيسمعني، وإنتوا بالقلب. ولو بعدت شوي حبيبتي يا سيمونة، حبيت سلم عليك وقل لك بحبك كتير كتير.
0: أنا كمان بحبك يا جورجيت. يلا منسمع ربيع.
3: اشتقنا لك يا سيمونة،
0: غني
3: لك عدل عونة، إن شاء الله تبقى الصحة منيح وتعال عنا زورونا.
0: هو كان قصده تعال عنا زورونا. يلا إن شاء الله قريبا يا شربنا نتعرف عليك كمان. هودي خبار فريدي، صرتوا بتعرفوا مستمعينا. خلينا نطرح موضوع الحلقة. بدي منكن يعني إذا قلنا لكم توصفونا النهار المثالي تبعكم، كيف بيكون هذا النهار المثالي؟ شو بتعملوا فيه؟ مش يكون مثالي قد ما خلوه يكون إنه نهار أنتوا بتحبوا تقضوا، كيف بتحبوا تقضوا نهار وتقولوا إنه نحنا مبسطنا بهيدا النهار. اتصالاتكم على 0918-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: أنا بحب أبدي نهاري بجهنم.
1: أيوة.
0: لأنه هيدا بلد جهنم ولا أقرف من هيك بلد، عايشين بالزل والقرف، وما بحياته هيدا البلد حيصير بني آدم.
1: أوكي، ما عرفنا مين معنا، يعني ما بعرف كيف بده يصير البلد بني آدم، بس أنه ما هي هذا السؤال كان متى واحد يكون عم يموع عن حاله يعني. فكان فيك تخبرنا يعني كيف معقول هيك تقضي نهار حلو بالنسبة لإلك. حدا عندنا، هاي مروان من بيروت، سمعينا غنية شو هيدي؟ نوغا؟ لهيفا؟ لا بشوف شو هي هيدا الغنية يا فريدي، بدك تساعدني فيها، ما عم بقدر شو هيدي يا فريدي الغنية؟ لهيفا؟

0: الخامس مع جورج.
1: والله يا سيمونا بونسوار. النهار المثالي لما تفتح الواتساب الصبح او شيء اخبار وانخفاض صفيحه البنزين 200,000 ليره، يا ويلي، هيدا عيد الكبير، يعني هيدا الفرحه الكبرى، مش نهار مثالي وبس.
0: اوكي يا جورج، بس خليني ارجع اوضح سؤالي. يا عمي صفيحه البنزين قشطيت وقاضين نروح مشاوير وما بعرف شو، بس السؤال هو انه انتو من الصبح لعشية كيف قادرين تكونوا تنقوا او تقضوا نهار تحسوا انه هيدا هو النهار بكونوا مبسوطين فيه؟ كيف بتبلشوا؟ شو بتعملوا؟

0: لو على الحمار فكيف بتقضوا النهار؟
1: مونا كيفك؟ اشتقنا لك، يعطيك العافيه.
0: انا عافيك جان.
1: والله سيمونا سؤالك حلو، لكن هذا المثال بكون عندي انا لما نطلع على الجبل هيك بنقعد عن درجه السيارات اكثر شيء ورواق وبتريح اعصابك وما في زمامير ما في شيء، يعني ما بتسمعي الا صوت عصافير ويعني بتعملي شويه ريلاكس. هيدي منيحه من وقت لوقت، تبعدي عن المدينه يعني. ويعطيك العافية وليلتك موفقة مثل جورجيت.
0: لازم نعتمدها هيدي الجملة بناتنا كلنا سوا بتقولها جورجيت، ليلتكم موفقة.

0: اليوم المسالة عندي وقت يكون أولادي جايين من السفر، بس هلأ ما عم بيجي لعندي غير واحد.
1: على خليك
0: كان يجهني وولادهم لعندي وتكون أيام حلوة ما أنسيها. هلأ ما حدا عم بيجي، ما عندي بقى يوم مسالي. عندي اسمع صوتكم مثل ولادي وكل المستمعين لبناني الحر، كلهم مثل خياتي ومثل ولادي.
1: خليل قلبك يا أم جورج، منيح أنك بتعتبرينا هيك، ونحن منحبك كتير أم جورج، وإن شاء الله قريبا يعني تلتقي بولادك. نسمع جورجات.
2: أنا يا سيمونة بدي أشترك معك. جورجات حبيبة قلبي، أنا النهار المثالي لإلي هو نهار الأكثر شيء اللي بجتمع فيه مع أخوتي وولادي وعائلتي، وحس إنه كلنا أهم شيء بصحة جيدة، وهذا أهم شيء يكون السلام بقلبنا. ولما يكون الصحة والسلام بقلبنا هذا أحلى نهار عندي بوجود عائلتي وأهلي. وأنا بحبك كتير ومرسي لإلك سيمونة.
1: يا أهلا يا جورجات. نسمع عصام.
3: سيمونا هاي بونسوار، كيفك؟ منيحة؟
1: ايش الحال؟
3: انا ليك مبدئيا نهار المسالة
1: صيد حس
3: لما اطلع اقضي مع الشباب، ويلي هو كل يوم بكون مسالة لانه انا ما بقف نهار بالصيد.
1: انا قلت
3: كل يوم بطلع الصيد، كل يوم كل يوم كل يوم، ومنقعد ومتروق سوا. ويلا يا عصام، ويا عصام ما حدا غيرك، ويلا ومدري شو. فالنهار بجنن بكون، نهار بجنن بكون يعني. ليك طموح هالقد، الطموح تبع هالقد
1: مش غلط.
3: بطلع عالصيد وبقوص وبنبسط. يا حرام الشباب شو بيجمعوا بيعطوني يا خي، ما بدي ما بدي عصفور من حدا. بس هذا نهار هيك ليك صدقيني بكون نظيف، صدقيني بكون نهار نظيف وما فيه لا اخبار ولا قصص ولا اشياء، هيك عايشين لراسنا. طولت عليك، سوري
1: بعتذر. أبدا يا عصام، المهم يعني إذا هذا النهار هو اللي بيسليك ليش لا، مع أنه أنا ما بكون عم شجعك أنك تكون عم تتصيد، بس أنه إذا عندك بترتاح شو فيني أقول لك. أيوة على عصام هو شيخ الصيادة.

0: مساء الخير. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: انا نهاري من سير عندي فيه الصبح بخير، اعمل ارجيله وكبيت النسكافيه، لما يكون عندي شغل انزل بالعجقه ومطلب برد مني شيء يجيب الاغراض، ما اصرف مصاري، بضلنا قاعد كل نهار بالبيت. هاي احلى نهار فعليا مثالي،
1: يعني لا يصرف ولا ينطلب منه شيء ولا ينزل على الشغل، بس اهم شيء يكون الارجيله الصبح. اوكي شكرا وسام. نسمع ربيع.
2: بونجور سيمونا، تحياتي لك للجميع، ان شاء الله نهاركم حلو. وانطوني ابني كمان بيسلم عليك يا حو، كمان معي بالسياره.
1: هاي انطوني.
2: بالنسبه لسؤالك، حلو في واحد يكون مثالي ويحس نهاره حلو وكل شيء، بده يطنش عن كل شيء حواليه وكل شيء صاير، ولو في غلا وكوي انه هو بده يتأقلم مع هالشيء، وكأنه ما في شيء صاير حولك بده يأثر عليك. إن أنت بتبلش نهارك ومبسوط فيه وحابب كل شيء يكون حلو وحولك كل شيء حلو ونار مثالي وبيجنن، يعني بيروح واحد مثلا هو عائلته شي محل يقعدوا بالطبيعة بيتغدوا برا بالطبيعة، هيك بيكون نهاره حلو، حد بينسى شو في حواليه وشو في غلا وكوا، وإنه في مدارس وفي صوتة وفي ما بيوجع راسه.

0: روزيانا.
1: هاي سيمونة.
0: هاي.
1: ماشي الحال؟ كتير كان حلو التقرير نهار الاثنين عن الشيخ بشير.
0: شكرا روزيانا.
1: قائد ما بيجي مثله عن جد. نهار المثالي أنا ملي كتير عندي طموحات يعني، بس أنه أول شي يكون بالجبل بعيدة عن تليفوني، ما أكون مزعوجة، ما حدا يزعجني، قوم على رواق، أشرب الناس كافيه على رواق، قضي نهاري، مش بدي أعمل بدي أعمل بدي أعمل، لا، أنه هيك على رواق لآخر النهار، ما بدي أكتر من هيك.
0: كمان هذا طموح يعني، هو بينيتنا الرواق صار طموح بالحياة، بس لأنه حكينا شغلة يعني عدة مرات قلتوا عن قصة نهار التنين، للأمانة نكون كتير واضحين، إذا عم نحكي عن تقرير الأخبار بدي تشكر زميلنا فريدي سابا على الشغل اللي اشتغلوا بالتقرير، وكمان بعد الظهر لزميلنا إلي كامل يلي كمان نعم زقف لحالك لإلي كامل يلي كمان كان له شغل ب يعني اللقاء عن بشير جميل. انت مش مقبول. كمان اذا نزقف له لإلي منك طوب منك مقبول. يلا خلينا نسمع ماري روز. يلا
2: هاي سيمونة، اشتقني لك سيمونة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ماري روز.
2: المثالة عندي بالسيارة، اطلع بالسيارة زور كل مناطق لبنان، شمال جنوب متن كسروان، كله سياحة سياحة داخلية من عمكر العشية.
0: هلا اسمع عنا كيف قادرة تطلع بالسيارة والبنزين وما بعرف شو، يلا نسمع حنا.
3: مساء خير سيمونة.
0: مساء النور حنا.
3: مساء مستمعين وأسرة لبنان الحر. أنا نهار المثالي عندي وقت بجيني تاجر يغرى التفاح قبل ما يوصل الشتي.
0: أحلى شي يا حنا.
4: سيمونة أنا في مستمع عجبني، مش عجبني يعني، سألت عليه إنه عم يحكي الواقع، هو عم يحكي إنه ليش خلوله نهار هول النواب والحكومة إنه يستمتع اللبناني بشي نهار، من غلا بنزين لغلاء المعيشة للضرائب لل مأكولات، ما وين بده أموال المودعين طارت، الليرة انتهت، كله الدولار والغلا والقوي، يعني أي نهار بده يستمتع فيه الواحد صار، وهن قاعدين كل واحد منهم بيطرق $5,000 بالشهر، لو قاعدين يبيعها يعملوا نفوزات على التلفزيون شي جرسك. الله يساعدكم يعني، والله نحن بكندا وعم نشعر معكم.
0: شكرا لك يا إدمون، بس للتوضيح يعني إدمون أكيد كل المستمعين عندهم ذات الحالة، يعني كلنا راحوا مصرياتنا بالبنك وكلنا عم نعيش ذات الحالة مثل بعضنا، ولكن هو كان السؤال شوي هيك افتراضي على شوية حلم، على أنه هيك نفكر مع بعضنا ونفش خلقنا ونخبر بعضنا كيف بنحس أنه يكون معقول نهارنا هيك المثالي، مش هقول مثالي يعني كمثالي، قد ما أنه نهار منرتاح فيه منغير جو فيه، كلنا عنا ذات الحالة، ما حدا مرتاح، بس كمان حتى لو نحنا مش مرتاحين أوقات بمحل معين، بس الإنسان يجذب على حاله شوي هيك بمحل معين بس تلاقي حاله بيرتاح، مش يعني نحنا نعيش بالنكران، ولكن فينا نساعد حالنا. نسمع عماري.
5: مساء سيمونة.
0: هاي ماري.
5: كيفك؟
0: ماشي الحال.
5: مساء كنترول معك ماري عفان التابس من الشباك. والله يا سيمونة أنا اليوم الحلو اللي بقضيه بقضيه مع بخيناتك.
0: سنتيك مزبوط.
5: بس يوم المثالي ما عندي هالقد مثاليات بقى، بس بتمنى يرجع شغلنا يمشي لأنه صرنا تحت الأرض والله، وأنا ما بحب أتكل على حدا. شكرا لك سيمونة.
0: شكرا يا ماري.
5: إن شاء الله يكون هاري أيامي كلها حلوة ومثالية.
0: شكرا يا ماري. نسمع آخر فويس قبل ما نسلم الهواء للزميلة ران.
6: الله معك ست سيمونة. يا ست سيمونة أنت بلبنان بدك تشوفي يوم مثل العالم، بدك تشوفي يوم مثالي، بس أحلى شيء بلبنان هو أنت ودحلتك.
0: شكرا لك غسان. هاي ران.
7: سالو سيمونة، أنت منيحة؟
0: منيحة
7: إن شاء الله.
0: السؤال هو أنه كيف معقول تقضي ران نهار تقول أنه أنا عن جد انبسطت بهذا النهار؟ سمعت شو قال توني سفرة بقول انه بعيدة عن توني نصر.
8: لا بشك صراحة
9: اصلا ما كتير بشوفه يعني بتعرفي خاصة هلأ يعني هو بشغله انا بشغلي فلا بالليل بنكون تعبانين
8: ببلش النكد ببلش النكد
9: ايه ببلش النكد. لا مش هالقد بس انه عن جد هو النهار المثالي لما بتشوفي عائلتك متضامنة بتحب بعضها بتوقفوا مع بعض حد بعض يعني هيدي عن جد شيء كتير حلو لما العائلة تكون مجموعة. بفتكر هيدي أجمل مش بس عندي عند كل الناس عند الكتار.
8: شكرا لك رين. شكرا فريدي سيبا ورا كل مستمعينا حتى الأشخاص اللي ما كانوا عم يشاركوا معنا. مولتا أنا بجدد بكرة بنفس الوقت على الساعة 3 إلى اللقاء.
9: يعني
10: شغل راسك راسك شغل سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك شغل راسك بين كون وبين الـ AI
11: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

لما تكونوا عايشين بهيدا السلام وهيدا الفرح، لما ما بتكونوا حاقدين على حدا، لما بتكونوا عم تقدروا تقبلوا الآخر مثل ما هو. فتحياتي لكم مستمعينا الكرام.

ببداية هيدا اللقاء وجه تحية كتير كبيرة لأشخاص كتير عزيزين على قلبي. بريمير بدي أقول بريمير F1 إذا هلأ عم تسمعوني، وأنا بعرف أنه عم تسمعوني، هيدا بوسة مني ومن فريدي، لأنه فريدي كان كمان تلميذ عنتورة، فكمان مني ومنه بوسة لكل واحد منكم. منحبكم قد الدنيا، وأكيد هلأ في أغنية رح تكون مهدات لإلكن، بس غنية وائل، غنية وائل يلا.

شو سر العمر الطويل عند بعض النساء؟ في إجابة من امرأة سكوتلندية عمرها 109 سنين.

0: بدي اتوجه قبل بتحيه لجون بيض، تحياتي لإلك، وفي رساله كمان بدي اسمعها.
1: والله يا ران، انا قبل شوي زعجت سيمونا وحكيتها، وهلا بدي ارجع ازعجك وسلم عليك. ليك انا عايش بكتير سلام، لا بتعاطى مع حدا ولا بأذي حدا ولا حدا بيأذيني ولا شيء، عايش هالقد بسلام. اكتر شيء بنكت معكم يعني، بس انا بهالفترة ويلي ركت، ويلي احكي جد، ويلي مش عارف شو اعمل. بس خليكم على الهوا،
0: نحن على الهوا.
1: انا بس كونوا على الهوا انتو، انا بكون مرتاح.
0: انا
1: صدقيني
0: بقلك عيسام، انت دايما بالقلب، انت دايما بالقلب.
1: ميرسي
0: ميرسي،
1: بسلم على كل المستمعين.
0: شكرا لك يا عيسام.
1: فردا فردا،
0: اهلا وسهلا فيك عيسام. فاذا نحن عم نتابع، وبدي اخبركم قبل ما يحين الموعد مع موجز لاخر واهم الاخبار، شو سر العمر الطويل عند بعض النساء.

سألوها لجيسي وهي امرأة سكوتلندية عمرها 109 سنين، سألوها شو سر عمرك الطويل، فجاوبت بطرافي عن هيدا الموضوع وقالت إنها ابتعدت كليا عن الرجال ونصحت النساء وقالت لهم إذا بتبتعدوا عن الرجال فعمركم بصير أطول.

بدي أطلب منكم تتواصلوا معنا على 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. أي خبرية مهضومة عندكم إياها فيكم تخبرونا إياها على الهواء، أي معلومة جديدة فيكم تعطونا إياها كمان على الهواء، وإذا عندكم أي تعليق على أي خبر نحن عم نقوله فكونوا أكيدين إنه نحن ناطرينكم ورأيكم كتير بهمنا.

0: عندي كمان رسالة دايما عبر هوا لبنان الحار.
1: هاي مدام رين.
0: أهلين وسام.
1: كمان مرة سألوا رجال كبير بالعمر عمره شي 110 سنين.
0: قالوا له بعد عن النسوان.
1: سألوا شو سر العمر الطويل. جاوب كمان نفس الجواب إنه بعده عن النسوان. عم بمزح. لا. أنا برأيي الواحد ده بضله باله برتاح وما بيكون عنده أي ضغينة ولا أي حقد أو كره تجاه العالم. هذا باله طويل وعمره طويل. مرة سألوا اثنين كوبلز كمان كانوا كبار بالعمر سألون شو سر العلاقة الطويلة. قالوا لهم كوميونيكيشن، تواصل والمسامحة. هون أحلى أحلى على شيء بالدنيا.
0: وسام بدي أقول لك معك حق 100%، بس نحن هلأ مضطرين أنه نترككم بعد شوي لحتى نكون مع موجز لآخر. بعد شيء عندي 3 دقايق. إيه لا منحكي.

0: ريتا أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيكي
0: قبل الموجز.
1: أهلا فيكي رين وأهلا بكل المستمعين.
0: ريتا أنا كنت عم بحكي عن خبر امرأة سكوتلندية عمرها 109 سنين سألوها شو سر عمرك الطويل؟ قالت لهم كل امرأة بحاجة إنها تعيش عمر طويل تبعد عن الرجال.
1: حلو كثير. أنا بأيدها 100%. شيرتي مجروحة بس أنا خلص أنا بأيدها 100%.
0: هل قد الرجال بتعب المرأة وبنكد عليها؟
1: هلأ في حسب هيك. لا مش كل الرجال بس إنه بديك تشوف الرجال كيف يتعامل مع المرأة لا بيطول لها عمرها يا عن جد بقصر
0: صح عمرها. معك حق 100%. إن شاء الله تكوني حملتي لنا أخبار حلوة.
1: إن شاء الله. أكيد.
0: فإذا نحن هلأ رح بعد عندي دقيقتين خي يلا عنا دقيقتين بعد لحتى نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار. أنا بدي أشكر كريتا.
1: ميرسي لألي.
0: وأكيد المستمعين عندهم أراء كتير مثل ما شايفة بس ما قدرنا نسمعها هلأ. نسمعهم بعد الموجز لنشوف إذا هن بيوافقونا ولا لا.
1: أكيد.
0: أوكي.

0: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. الخبر اولا، سرعه، دقه، موضوعيه.
1: السادسة إلى ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

من باريس أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا حكومة وشعبا على مواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مؤكدا أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي

إسرائيلي حر شعيت الجبل وبلدة المنصور وبيت ياحون. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في المنصور والطيري لجهة كونين، خلفت ارتجاجات قوية. في أخبارنا الدولية، أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون قضى بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد النظام السابق. أفادت فوكس نيوز عن إصابة سفينة أمريكية خلال هجوم إيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع، موضحة أن الهجوم وقع بالقرب من مضيق هرمز بواسطة 4 طائرات مسيرة إيرانية وصاروخ واحد على الأقل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

نرجع لكم مستمعينا الكرام ولا رسائلكم الصوتية يلي عم تبعتونا إياها على 7995-1110-918-233. أكيد نحن رح نبقى كمان مع مزيد والمزيد من الأخبار وبحاجة كتير لأرائكم.

0: عندي رسالة.
1: هايك هيك صحتك
0: منيحة؟
1: شو بدي أقول لك، من زمان جيل القديم كان يعيش كتير، هذا الجيل ما بيعيش كتير لأنه كله عند الليبري وما بعرف شو، وبضل خايفة حاله ينصح. بس جيل القديم كان يعيش كتير، لأن كان يمشي كتير ويقرب كتير
0: ويشتغل بالأرض أكيد.
1: إيه بس كمان أنا لا ما بحب، أنا صار عمري 81 سنة بيجي مصدق أمتي الروح من هالدنيا.
0: يعطيك العمر الطويل،
1: مش حلو الواحد يعيش كبير بصير تقيل.
0: الله يعطيك الصحة يا رب والعمر الأطول والأطول. أنت من الأشخاص يلي بحبوا الحياة، ويلي بحب الحياة مفروض أنه يتكمش فيها. كمان رسالة.
2: مساء الخير سترين،
0: ومساء
2: مستمعينك، ومساء لبنان الحر.
0: شكرا.
2: أنا فيني أعطي رأيي باليوم اللي صار بمجلس النواب لشو الجعير كله سوا، لذيك فونوا دمروا لبنان.
0: ما منو يا حنا، منو موضوع اليوم. أنا عم جرب قد ما فيه بعيد عن السياسة حتى هيك ريح المستمعين وريح الناس. بأخذ رسالة.
3: إذا بتسمحي لي بدي أقول للشيخ نديم، هذا الشبل من ذاك الأسد عم ياخد دور بيو الله يرحمه، دور الأبطال اللي شفته نهار الأحد بذكرى استشهاد الشيخ بشير. بيو عم يلعب نفس الدور بالبطولة والإخلاص والوفاء والعنفوين اللي كان بيو فيه.
0: كمان ادمو، كمان مش موضوعي بس كمان بوجه لك تحية. بياخد
4: كمان هاي. هاي كمان في مقولة بتقول يا حامل الرجال يا حامل المي بالغربال. شو تتصيرها؟ مش أنا فيهم عذاب وبيقصروا العمر؟
0: لكن مش كلهم، حرام. منكون عم نظلم هيك كمان بياخد

0: غير رسالة.
1: بعيد الفويس لأنه بظن أول واحد ما وصل مظبوط، لأنه بس كنت مسجل التليفون على السيارة.
0: أوكي.
1: كنت أقول أول شيء بونجورين.
0: بونجورين.
1: اللي بدي أقول لك إياه إنه أول مرة بشترك معكم، أنا كنت عايش بعيد جون صاحب مطعم لوسيور، وهلا قريبا بفتح مطعم لوسيور بلبنان. وبتسمعوا فيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: بدي أقول لك إنه كرمال العمر بدك يكون الزلمة بيفهم المرأة والمرأة بتفهم الزلمة، هذا شيء أساسي، وبصير هن بيكملوا عمار بعض ويعيشوا أحلى عمار وأحلى حياة.
0: أهلا وسهلا فيك ومرسي لأنك عم بتشارك معنا، وإن شاء الله بنسمع صوتك دايما هيك بنعلقك فينا، وبتتكمش بلبنان الحر وما بتعود أبدا تتركها. عندي كمان رسالة.
2: أهلا، كيف اليوم؟ معك عطاني تابت من الشباك.
0: أهلا.
2: وأنا بأيدة على مدام سكوتلندية بهالموضوع.
0: أوكي، تحياتي لإلك.

0: منتابع دائما عبر لبنان الحر بخد رسالة كمان.
1: مصور مدام ران، أنا ما بوافقك أبدا هيدا الخبرية، لأنه أوقات الوحدة بتقتل، بتأثر العمر يعني، وأوقات في أشخاص يعني هي بتقتلك قتل وهي بتقصر لك عمرك. يعني في نسوان بتقهرك وبتموت يعني.
0: مزبوط.
1: بس أنا بالنسبة للرجل بحس الوحدة منا حلوة، وربنا خلق كل شيء أنثى وذكر، فالحياة هي أنثى وذكر.
0: بتعرفي معك حق، وأنا بدي أقول لك شغلة كمان إضافية، يعني بعد فترة رح نلاحظ أنه الصبايا رح يقتلوا حالهم على الشباب، لأنه نسبة الشباب عم بتكون أقل كتير من الصبايا، وهذا شيء أكيد يعني رح يشكل ما بعرف خطر كتير كبير. ومنتابع كمان عندي رسالة.
2: يعطيك العافية مدام ريم.
0: أهلين ريتا.
2: هلأ كل إنسان مرح بيعطي عمر للتاني،
0: صح،
2: كان رجال ولا كان الجنس اللطيف،
0: صح.
2: بس عندك نسوان نقد كتير، وفي رجال أنكد بكتير كمان، بقى طول العمر من وراء الروح المرحة والحلوة اللي كان من هاي المال ولا من هاي المال. واللي كمان بالعكس اللي بيأثر العمر من وراء النكادة. وصدقيني في رجال أنكد من النسوان. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يعافيكي.

بعتي يا جايز وهولي التعابير الجديدة. بدي أحكي شوي عن البخشيش، هل أنتوا مع أو ضد؟ إن كنتعتوا إكرامية لكل حدا ممكن يقدم لكم مساعدة، ممكن بالمطاعم، ممكن بالسوبر ماركت، ممكن عالترومبا، ممكن وين ما كان، هل أنتوا مع أنه ينعطى إكرامية له الأشخاص ولا أنتوا ضد؟ على كل حال أنا عم بنطلق من هالخبرية لحتى لكم كل الرضا إيه بدون يقبلوا بالإكرامية. على كل حال الإكرامية بالمطاعم الأمريكية منا مجرد مجاملة، يعني ما بيعطوا إكرامية لحتى يجاملوا الموظف أبداً، ولكن هي جزء أساسي من دخل النادل. يعني بيتراوح أو بتتراوح البخشيش بين 15% و20% من قيمة الفاتورة، وإذا ما ترك الشخص ممكن يتلاحق من قبل النادل أو يعتبر هيدا شيء إهانة لإله. وكمان معظم الزوار العرب ما بيعرفوا هيدا الشيء وبيتركوا إكرامية كتير صغيرة أو ما بيتركوا شيء أوقات بالمرة من دون ما يعرفوا إنه هيدا التصرف أبداً منه منيح. مشان هيك الإكرامية بالدول الأمريكية هي ضرورية وبتتراوح بين 15 و20%. هلأ ما بعرف فريد يمكن شوي عنده خبرة أكتر بهيدا الموضوع من ورا شغله بلبنان، يمكن 10% بياخدوا بيحسبوها هني الناس يعني الموجودين على الطاولات وبيحسبوا وبيتركوا. أوقات في ناس في منهم ما بيتركوا ضد هيدا الشيء، وفي منهم بيتركوا على قد قدرتهم، يعني أنه شو معه نفراتات بيتركوها. هلأ من هون أنا بطرح عليكم السؤال، هل أنتوا مع الإكرامية أو أنتوا ضدها؟ وهل أنتوا مع 10%؟ إذا منرجع على الكتاب المقدس منشوف أنه في العشارين، يعني يلي بيقبضوا 10% على الضريبة لقلهم بتكون، يعني 10% ديجا موجودة من قبل. فأنتوا مع أو ضد؟ نطرتكم على 70 959 111 0 9 218 233.

0: 0-9-218-33-70-9-5-9-1-1 باخد آلية بدر أكيد مع وخصوصا حدا عم يتعب كرمالك. مزبوط معك حق 100%. 10% ولا 20% بدك تقلي؟ محمد من طرابلس.
1: هاي مدام رين، كيفك؟
0: أنا منيحة نشكر الله.
1: أكيد أكيد أنا مع الإكرام، خصوصا مع اللي الطلاب اللي بيشتغلوا، وهيك أنا بصير سعيد بنبسط إنه أنا عم ساعدهم بطريقة غير مباشرة يعني. ده اللي بخير مدام رين.
0: مرسي لك يا محمد. منتابع كمان رسائلكم إن شاء الله يكون على الموضوع.
2: حضرتك قلتي إنه الأول قبل ما تطرح الموضوع قلت إنه اللي عنده شيء حب يحكي وكنت تعرف.
0: إيه مزبوط مزبوط، حقك علي إدمو،
2: مشان هيك أنا حبيت أعطي رأيي يعني.
0: على كل حال حقك علي إدمو
2: يعني، حبيت أحكي هالكلمة.
0: أهلا وسهلا فيك إدمو.
2: بعدين وسهل. بالنسبة للعمر كان بزمانات مثل ما تفضلت في ست العيد إنه كان بالأول يأكلوا أكل صحي، كانوا صح. يمشوا يعملوا سبور. اليوم كله أكل مثل ما عم تقول إنه دليفري وكذا، وبعدين ما فيها قاعدين كل نهار على الإنترنت يعني، ما فيها مثل الماضي. الماضي بيعيش الواحد. هلا شوف النسوان القدم كان يعيشوا 103 سنين يعني، وأزواجهم يكونوا مرتاحين مع أزواجهم. اليوم كل سنتين بيصير في طلاق، مشان هيك صارت البنت تهرب من الرجال والرجال نفس الشيء كمان. يعني ما بقى في مثل الماضي يعيشوا هالقد، ما في. بشوف هالجيل الجديد رأى بال 60 سنة 40 سنة 50 سنة.
0: أنا بشكرك كمان إدمو، أهلا وسهلا فيك كمان. بخد رسالة
3: مطعم إيه بيتركوا، مفروض يتركوا لأنه معاش الجرسون كتير قليل، هني بيشتغلوا بينتكلوا على البقشيش.
0: صح.
3: دليفري مثلا أنا ما فيني أطار من البيت بالمرة، بطلب غرض كل بقطوعة دليفري بدي أعطيه. لمن كمان قاعدين بالمحل بينطروا البخشيش ما بيدفعون المعاش. في إشياء مثل هاي بدك تدفعي، بس دوائر الحكومة لا مش لازم تدفع لأن عم بيقبضوا.
0: لا هولي صرنا بطلنا بخشيش، هوني صرنا بالفساد، فدنا على الفساد، لأنه أكيد هيدا اسمه تبرطل، والتبرطل هو فساد وممنوع. في فرق بين أنك تبرطلي حدا لحتى تحصلي على حقك، أو أنك تعطي حدا إكرامية لأنه تعب كرمالك، مثل ما كان عم بيقول إلي قبل بشوي. باخد كمان رسالة.
4: أنا أكيد أكيد لازم نعطي وأكثر من 10%، وأنا كل عمري أشتغل وأقبض براني، وين ما بروح بدفع براني.
0: أوكي.
4: وإذا ماما أدفع براني ما بروح. يعني إذا عامل حساباتي وماما بخشيش
0: أنا هون بدي أسأل، معليش فريدي لو بدي أسألك، بس لأن أنت عندك خبرة، عادة يلي بيشتغلوا بالمطاعم الشبيبة تبع الجامعات بيقبضوا من المطعم ولا بيتكلوا بس على التيبس؟ بيقبضوا معاشات يعني، قالهم معاش خاص وكمان بيطلع لهم تيبس كمان، وبيتقسم التيبس على الكل بنفس حسب إدارة كل مطعم. هون بتجي أوكي. يلا منتابع كمان، مرسي للمعلومة فريدي.
5: نمر معك. لا انا ما انه نعطي بخشيش، بس مثلا بالدليفري هلا انا مثلا ما بعطي بعض الاوقات. ليه ما بعطي؟ لانه بيكون في على الفاتوره
0: دليفري. صح.
5: دليفري
0: صح،
5: بس يكونوا حاطيني انا بتضايق من الشغله مثلا، ما حط لي ما بعطيهم.
0: اوكي.
5: لانه ليه بدي احطه على الفاتوره؟ انا حابب يمكن بدي اعطيه $10 دليفري، انت بتجي بتلزمني انه اعطيه مثلا هالقد، ما بحبها هيدي. بس بيتنا تبقى لا، وجبتنا انه نعطي بالمطعم، كل حدا بيخدمنا كل حدا بيساعدنا بشيء لازم نعطيه وجبتنا هيدي.
0: اوكي تحياتي لك يا نمر. باخد كمان.
6: هاي رين عن جديد. لا انا مع الاكراميه لانه عم يتعبوا واقفين وعم يخدمونا على الطاوله، بس ما بعرف حدد إذا بالعشرة بالمية أو 20%، إنه بتصور قد قدرته الإنسان شو بيقدر يعمل، بس إنه يحط إكرامية.
0: هلأ بالإجمال بحطه 10% دايما دايما يعني، بلبنان 10% وبتكون كتير منيحة. هلأ يلي قدرته أكتر من هيك أكيد مش غلط إنه يحط لهم.
7: بونسوار. أنا أكيد مع إنه الشخص يعطي تبس، سبيشالي انه المعاشات بهذا الدومين البيزك سالري واطي بيكون. بس اللي انا ضده انه لما تعطي شخص بيصيروا كل الاشخاص بيجوا لعندك على الطاوله، يعني بتعطي ويتر فجاه بيصير ويتر تاني عندك، بتعطي بانسر فجاه بيصير بانسر تاني عندك. هيدي الشغله مزعجه. خلص مفروض الشخص عم يعمل لك سيرفيس تعطيه تيبس بدل عم يعمل لك سيرفيس كل الليل.
0: مش معناتها انه للكل يتجمعوا حواليك، منتابع كمان هون. يمكن اداره المطاعم هون لها دور كمان. يسلم.
8: ايه مرحبا، كيفك؟ تمام معك بسام.
0: اهلا بسام.
8: على البخشيش مثلا بالمطعم اوكي عادي، يعني وين مش لانه الشاب مثلا عم يخدمك وعم بيجيب لك كل شيء مع انه هو عم يخدم معاش، بس انه حرام شو معاشه بيكون. كل دول العالم في هالتيبس تبع
0: مزبوط. هلا كنا عم نقول بالولايات المتحده 20%. نعم
8: يعني انه هيدي عاديه، بس انه هلا تنحكي البخشيش عندنا بلبنان انه مثلا في عندك بالعقاريه، اهم شيء العقاريه، هيدي اهم شغله بالبخشيش عندنا بلبنان. بالدوائر الماليه يعني عندك البخشيش بدك تروحي تحطي ايديك بجيبك شمال ويمين، انت تطلعي افاده عقاريه مثلا بدك تدفعي.
0: هذا اسمه تبرتون مش بخشيش.
8: وانا بيقولوا لك ما في طوابع هونيك المصيبه، وتعي جيبي طوابع وهونيك القصه كلها صار. بس بالنسبه للبخشيش بالمطاعم اوكي، هيك الدول العالم ايه انا مع وهذه شو ال 10% هذه منا ما أنا ما بعرف، ما أنا سمع فيها إلا هلا العشرين والعشرة بالمية، ما أنا سمع فيها إلا هلا. أنا يلا كله خير، بس إنه البخشيش عادي يعني بالمطاعم. نعم. وبالكافيه.
0: كنت أنا عم أقول بسام، كنت عم أقول إنه نحن بدنا نميز بين التبرتل وبين يعني إنك ترشي وبين إنك تعطي إكرامية، في فرق بيناتهم. بأخذ اتصال. ألو.
9: ألو بونجور مدام رين.
0: أهلا وسهلا نهاد. أهلا وسهلا.
9: أنا بقول لك أنا كنت أشتغل محل ورد، كانوا يعطوا بربوار على صندوق بس لفت بوكي أو شيء على عيد أو خطبة أو عرس. إيه كان يطلع بربوار على صندوق. وإذا فت على مطعم هلا إيه منا بيحطوا إكرامية لل.
0: أنت كنت تنبسطي لما يطلع لك تيبس لأليك؟ كنت تنبسطي؟
9: إيه.
0: تحس إنه هو لفرجي.
9: لا يحطوا زيادة يعني بنقدر نشتري شيء زيادة.
0: أكيد أكيد. شكرا لأنك عطيتينا كمان اختبار أنت مرقتي فيه. يلا رح أتركهم مع فريدي شوي.

0: اخذ اخر رساله على هذا الموضوع.
1: مساء الخير، يعطيك العافيه سليمان معي.
0: اهلا وسهلا.
1: انا بقول لك انه لا، انا مش مع الاكراميه، ولو شو ما بدهم يسموها، بسموها تيبس، بسموها بخشيش، بسموها اكراميه، بدك تسميه، انا مش مع انه اعطي حدا، لانه اصلا هو عم ياخذ تعبه، عم ياخذ يعني، هو قبل انه يشتغل بهذا المجال عم ياخذ حقه من صاحب المحل، وعم يشتغل تيوصل لي اغراضي ضمن شروط اذا بياخذوا مني انا توصيل هل قد بده، ليش بدي ارجع اعطيه انا اكراميه؟ ما في شيء اسمه بخشيش الا عن ايام الاتراك، والله يلعن هذيك الساعه، وبعدهم لحد هلا نحن. اذا ما بتعطيه تتعرف انه شغله منا منيحه، اذا ما بتعطيه بتبرمي ظهرك، بسبك قبل ما انت تسكري الباب، يعني شغله منا منيحه البخشيش.
0: نعم.
1: بخشيش هي فسدت المجتمع، ما فيك تعملي معامله بالدوائر الحكوميه بالدوله الا ما تدفعي، وهذا هو الفساد بعينه. بخشيش كلمه كبيره تركيه، سرقة هيك، عينك بنت عينك.
0: يمكن حضرتك عم تحكي عن البخشيش لما بتكون انت طالب اغراض من مطرح، هنك بكونوا عم ياخدوا ديجا ديليفري، بس بالمطاعم لا، اكيد هو قبل هيدي الوظيفه، بس هو قبل لانه بيعرف انه بهيدي الشغل وبهيدي الوظيفه في اكراميه عم تنعطى لهم. بنتابع دائما عبر هوا لبنان الحر لقائنا، بس قبل ما كمل في عندي نداء دم لطفل موجود بمستشفى رزق بحاجه لبلاكيت دم من فئه بي بوزيتيف او ابي بوزيتيف. اذا مستشفى رزق عم يطلبوا دم لطفل، بلاكيت دم من فئة بي بوزيتيف أو أبي بوزيتيف، رقم التليفون 760-13-701، رح أرجع عيد 760-13-701 لكل حدا بحب أنه يتبرع ما يتأخر. كمان مستشفى رزق عم يطلبوا كمان لكميل الطيف دم من فئة أو بوزيتيف، إذن كمان مستشفى رزق عم يطلبوا دم من فئة أو بوزيتيف للمريض كميل الطيف، رقم التليفون 70-21-5-147. وشكرا سلف لكل متبرع.

قبل ما نتابع أنه نسمع رسائلكم بدي أخبركم حقائق عن الام 44. بالحقيقة ما في أي فصيلة من هالحشرة بتملك 44 إجر، وبيتراوح عدد إجريها دايماً للإم 44 بين 30 لأكثر من 350 إجر. والغريب إنه عدد أزواج أرجلها بيكون دايماً عدد فردي. الزوج الأول من الإجرين، إجرين الإم 44 أكيد عم نحكي عنها، هي أنياب حادة وقوية بتحقن فيها السم، وبتستخدم هيدي الأرجل لحتى تشل حركة فرائسها ولحتى تدافع عن نفسها. ام 44 هي كائن انعزالي وايضا عدواني للغايه، واذا التقوا اثنين من نفس النوع وما كان في حاجه للتزاوج رح ينتهي اللقاء بمعركه طاحنه حتى الموت. بيقوم فيها القوي بافتراس الضعيف وبياكله. ولدغه ام 44 بتوجع كتير ولكن منا قاتل للإنسان بأغلب الحالات، فكمية السم يلي بتفرزها بتكون مصممة بس لشل الحشرات والفرائس الصغيرة.

0: هي مساء الخير صدنا. لا البخشيش كل شيء إكرامية حلوة حلوة. لا بالعكس حلو الكرم يعني. لا خلي عم يحكي قبل شو هذا رابع كل هالقد ضاربة معه القصة. بالعكس حلو القرش البراني لو كان واحد معاش ومدري إبداه
1: بينبسط أكيد.
0: القرش البراني دائما حلو
1: لأنه ما بيكون ضارب له حساب.
0: لا حلو الكرم حلو كتير. هذا منه شطارة أو شيء عم بكونه عم بتشاطر. لا حلو الواحد بزعطي واحد قرش براني منك شو بيعسر يعني.
1: يمكن ما بيكون عم يتشاطر بيكون عم يقتصد يمكن أكتر. كمان رح قلو لجان بيض. جان بدك تحكيني إذا عبالك تحكينا على التليفون 09-218-233. ما فيك تطلبنا على 79-59-111. وهلأ سؤالي لإلكن لأنه بدي غير الموضوع. سؤالي لإلكن اليوم الغلا فاحش. تنكة البنزين تخطي 30 دولار. الموظف بياخد بنزين يوميا 6 دولار ومش كل الموظفين بيقبضوا بنزين يوميا بعض الموظفين. ولكن هالغلا الفاحش يلي عم نعيشه بلبنان اليوم برأيكن بهيدا الغلا الميت دولار قدي عم بتضاين معكن؟ هيدا هو سؤال اليوم. الميت دولار قدي عم بتضاين معكن؟ 70-959-111-09-218-233. بتمنى عليكن انه الرسالة ما تكون اكتر من 30 ثانية لنقدر نسمع اكبر عدد ممكن من رسائلكن. فاذا اليوم مع هالغلا الفاحش البنزين تخطت سعر التانك 30 دولار. الموظف بيقبض يوميا بعض الموظفين 6 دولار يوميا. حق البنزينات يلي عم يصرفون. من هالمنطلق 100 دولار اليوم قديش عم تصمد

0: يلا رح بلش اخذ الرسائل سريعة. داني
1: يعطيك يا ألف عافية، معك يا أبو شاربي.
0: أهلا وسهلا.
1: ثلاثة أيام بتضيننا بنزين وشوية أغراض على البيت، كل شيء 3 أيام. الله يطول عمرك والله يقصف عمارهم بهالبلد.
0: شكرا لك أبو شربل.
2: هاي مدام رين 100 دولار. هلا انزلي على السوبر ماركت خذي 100 دولار، بتجيبي كيسين 3 حطي 100 دولار، ماشي يومين 3 ما بتضاين يومين. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. رحزيلي كمان
3: حتى ما طول عليك ولا ما سلم عليك وحيات عيون. 100 دولار إذا بفرطها إنه بدي فراطة، عرفت كيف؟ بتختفي. وبعبي 20 دولار بالسيارة بيتبخروا.
0: ما تنكت البنزين أكتر من 30.
3: بدي جيب شيء هيك غرضين لحالي، أنا قاعد لحالي. لك والله العظيم عم تختفي 100 دولار، عم برجع بشحدها. ما مش منطق، مش منطق، مش مقبول.
0: شكرا لك شربل.
4: ايه بونسوار، كيفك؟ منيحة؟
0: ايه منيحة.
4: هلا هي بتضاين، بيني وبينك بتضاين قد ما بدك بتضاين، بس اهم شيء ما فوت عليها، ما فوت فيها على السوبر ماركت، ما بتضاين ثاني.
0: يعني شو؟

0: إذن يلي انضموا لقلنا هلأ سؤالي لقلكم اليوم بهالأجواء الغالية جدا جدا يلي فيها تخطي تانكة البنزين سعر 30 دولار وكل شيء مع غلى البنزين غلي قديش بتضاين معكم 100 دولار. وبليز رسائلكم تكون دايما أقل من 30 ثانية. باخد رسالة.
1: آخ يا رأي شو بدها تضاين هالـ100 دولار؟ إذا بيوصل لك بالشهر بس 100 دولار شو بدها تضاين؟ وثلاث ربع أغراضك ما فيك تجيبيهم، وبتحف من الصخر لحتى تطلع مصروف زيادة. شو بتضاين هالـ100 دولار؟ يا دوب جيبي كم غراض بروح منهم نص ساعتين إذا مش
0: أكتر. مزبوط معك حق. رسالة كمان دايما عبر لبنان الحر.
2: مدام رين بونسوار، الـ100 دولار هي صارت 100 ألف من زمان، لأنه بتفوت على السوبر ماركت انت بعد ما اشتريتي ولا اللحوم ولا الدجاج ولا الخضرة، اشتريتي كلينكس، اشتريتي سانيتا، اشتريتي هيك لوازم كتير بسيطة، شامبو هيك، بس انه الاشياء الاساسية انت بعد ما اشتريتيها، لأنه بديك 100 دولار تانية بعد.
0: نعم، يعني ما بتضاين النهار.
3: رين الـ100 دولار بتضاين، اكيد كتير بتضاين، طول ما انت قاعد ببيتك ما بتفتحي بابك لحد ولا لكهربجي ولا لتدفع مي ولا لتطلع تاكلي ولا لتعمل شيء، فيك تخليه عندك بالبيت
0: وتتفرج عليها. وتتفرج عليها أحمد.
4: أي بونجور، يعطيك العافية. ليك هي هو غلا عالمي، بس هلأ في محلات، يعني في دول بتكون بتنتبه شوي لمواطنين، وفي دول بدها تعيش على مواطنين، مثل عنا مثل عنا بلبنان. هون بأمريكا صدق بدك بالنهار مينيموم لتعيش الحد الأدنى لسهر لدهرات لمطاعم بدك 300 دولار بالنهار.
0: أوف. عندي اتصال. ألو،
5: هاي رين، كيفك؟
0: أنا منيحة، مين معي؟
5: فؤاد. سبا
0: ايه، نشكر على فؤاد، تفضل.
5: ولا المئة دولار ما بتضاين 5 دقايق، ما بعرف كيف في عالم عم بيقولوا بتضاين 3 أيام معهم صراحة، يعني 5 دقايق ما بتضاين 100 دولار.
0: يعني إذا بدك تعبي بنزين وسيارتك تنكتين
5: تنكتين وبعتها لعائلتي، انا صورت الصوره وبعتها لعائلتي نهار السبت، عبيتها 90 دولار، طلعت 59 لتر، حتى مش 3 تنكات، 59 لتر طلعت 90 دولار نهار السبت. هلا اليوم شو عم بتطلع فيها؟ بعد فيها شحتين ثلاثه بدي ارجع اعبي انا اول جديد.
0: يعني اذا هيدي بس بنزين، هي بس بنزين،
5: هيدي بس بنزين، بعد عندي كهرباء واكل وشرب ومدارس، وبتعرف المدارس انت وخاصة المدارس نحن الكاثوليكية، يعني شو بدي خبرك، عرفتي؟ هي الفكرة، انه الفكرة انه مش انه المسؤولين عنا بالدولة راكدين عم يحكوا بالقصص الامنية والسياسية وتركين القصص الاجتماعية اللي هي اساس صارت بالبلد. اليوم رؤساء الاموال اللي عندهم المصالح الكبيرة بيغلى البنزين مثلا، شو بيعملوا؟ بيزيدوا. اذا انت عم تشتري تنقول علكه ب $100، 100 دولار حق العلكه، بيعملوها 110 دولار، لانه هن غلي عليهم البنزين، ما بده يقللوا من ربحهم. بس هذا المواطن العادي الموظف شو بيعملوا؟ عم بيصير في انفليشن، يعني تضخم على معاشه، بصير معاشه ما له قيمه. صح. بس مين بيحميله معاشه؟
0: ما حدا.
5: رؤساء يعني رئيس ماليه بلبنان والاصحاب المصالح بيحموا دغري مصالحهم وربحهم بكيف بيزيدوا. بس هذا الموظف مين بيزيد له؟
0: صح.
5: ما حدا بيزيد له.
0: صح.
5: ولسوء الحظ انه عم كتير عم بينعطى اهمية للمواضيع السياسية اللي هي احنا اكيد هي اساس المشكل اصلا، المواضيع السياسية. بس من هلأ تتجي تحل المشاكل السياسية ما حيبقى شعب اصلا اذا بقى هيك الحال.
0: نعم.
5: وانتبه، انا برجع بقول بتطلع بحالك وكتر خير الله، انا احسن من غيري، بتشوف غيري يعني عن جد بيصير واحد يقول انه يعني كيف عايشين هالعالم؟ شيء مش مقبول اللي عم بيصير، شيء مش مقبول. الكتاب بالمدرسة اليوم كتاب حقه 48 دولار، كتاب بالمدرسة بصف الأوبيسيس حقه 48 دولار. طب هدول العالم هذا اللي بيقبض خي 800 دولار بالشهر، 900 دولار، هيدو كيف يعيشوا؟ خي كيف ما بياكلوا كمان يجيبوا كتب لأولادهم؟ لا، شيء مش مقبول. والمدارس يعني شو بدي أقولك، على السكين يا بطيخ، يعني ما بعرف ما صراحة، يعني يمكن ما بعرف اي مسؤول كان عم بيقول انه بعتقد يمكن ابنه ملحم رياش عم بيقول انه في ثوره جديده انتبهوا منك، معه حق. العالم ما رح تبقى ساكته، يعني حتى الناس اللي بنحبها حننزل ضده، شيء مش مقبول. يعني على اولادي ما رح احب حدا، كيف هالعالم عايش من قلة الموت؟ صدقيني من قلة الموت.
0: صح، من قلة الموت. معك حق 100% فؤاد، أنا بوجه صوتي كمان لصوتك، أكيد أنا معك، وأكيد أكيد كتار من الناس مثله لفؤاد، أكيد عندي أخذ عندي دقيقة، عندي دقيقة وقت.
6: ايه مرحبا، يعطيك العافية، معك جهاد من جولة. أنا الميت ضرب الضاين معي 100 يوم. كيف؟
0: كيف؟
6: كل يوم غبطة خبز، حق الغبطة ضرر.
0: بس بتعيش على الخبز والكهرباء والمي والما في ولا حتى زيتون، يعني من زمان كنا على البطاطا المسلوقة والزيتون والزعتر، يعني لا بطاطا ولا زيتون ولا زعتر. يعني شو بدي قلكن، معكن حق 100%. اليوم عن جد نحنا بوضع كتير كتير كتير كتير صعب، وإذا منفكر يمكن معاشنا رح نحطه بس بنزين، ما رح نقدر نوصل، رح نوصل ليوم يمكن ما نقدر إلا ما نشتري ربطة الخبز ونكلها حاف إذا منضلنا هيك، يعني المضحك المبكي، وهيدا هو الوضع للأسف بلبنان. إن شاء الله إن شاء الله نوصل لمطرح يكون فيها حلول لكل الموظفين يلي عن جد عم يتعبوا ويتعبوا ويتعبوا على ماشي. أي والله حتى الزيتون غير

0: حاخذ كمان رسالة، آخر رسالة يلا.
1: أنا بنتي تحت مني بجيب لي كل أغراضي، إذا عزت شي في سوبر ماركت تحت مني، شي غرض بجيبه، غرض بسيط. بس إني بس أولادي بيبعتوا لها، هي بتدفع الموتير والكهرباء.
0: هيدا عم تحكي عن الموضوع اللي قبل. اوكي، كنا قطعني. انا بنهاية بدي اشكركم مستمعينا الكرام، بدي اقول يعطيك العافية فريدي، واكيد بنعطيكم موعد يوم الاثنين اذا الله بريد بحوالي ساعة 5:30. دايما عبر لبنان الحر، بتمنى لكم اوقات كتير ممتعة وليلة كمان هادية ودافية.
2: شغل راسك مع رنا الصبح.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: عشنا وشفنا. وزير البلاط السابق طوب نفسه بالأمس رئيساً وزعيماً وقائداً للمعارضة. قيل لعنتر: يا عنتر من عنترك؟ أجاب: عنترت ما حدا ردني. وأي معارضة وماذا يعارض؟ وهل هي معارضة فعلاً أم مجرد عورضة وعراضة؟ في ظنه أن عنوان المعارضة يغري ويستقطب التعاطف، وكأنه لم يكن على مدى 15 عاماً يتحكم بمفاصل وزارة الطاقة والمياه وبخوانيقها وسواها من الوزارات، وتسبب بمراكبة نصف الدين العام وبهدر نحو 26 مليار دولار في جزء من المرحلة التي تولى فيها البرتقاليون الحقيبة البياضة في حينه، وذلك وفق تقرير التدقيق الجنائي الذي طبلون بالمطالبة به. طوب نفسه رئيسا للمعارضة وكأنه لم يكن وزير البلاط على مدى العهد بكامله، بالإضافة إلى نيف وعامين من الفراغ الرئاسي، حيث استمر مع ملائكته في الحكومة بتصريف الأعمال وبصرف الأموال، وكأنه لم تحصل ثورة ولا قادنا الرئيس القوي جدا إلى الإفلاس وإلى جهنم التي بشرنا بها. طوب نفسه رئيسا للمعارضة وكأنه لم يوفر مع جماعته من الطربوش للبابوج الغطاء الشرعي والسياسي للحزب الأصفر كي يتمادى في حفر الأنفاق وجمع السلاح والاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين، وفي جر لبنان إلى حربين كارثيتين، واحدة لإسناد حماس في غزة وأخرى لإسناد نظام الملالي في طهران. يعارض ماذا؟ يعارض المفاوضات، وهو الذي اعتبر أكثر من مرة أن السلام مع إسرائيل مسألة منطقية. يعارض المساعي الحثيثة لوزير الطاقة لإصلاح ما خربه الدهر البرتقالي، على الرغم من حجب الثقة عن الدولة كلها بسبب الأداء السابق السيء والفساد والسرقة والهدر المريع. يعارض ما يبذله الحكم والحكومة من جهود لاستعادة السيادة الوطنية وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، الجيش الذي يطبل له في الصباح ويحرطق على دوره في المساء، وكأن الجيش منصة للمزايدة. وليكتمل النقل بالزعرور، لا يخجل جماعة الممانعة على خط موازن من المكابرة البائسة والمعاندة التاعسة، وهم يحاولون عبثا تبرير سلاحهم بعدما استحال كارثة على بيئتهم وعلى لبنان برمته، وبات الطعم الذي يستجلب الضربات والغارات والموت والدمار والاحتلال. يا جماعة المحور الأسود، أنتم تحرشتم وأنتم تورطتم وورطتمونا، وأنتم أعلنتم حربين كرمى لحماس والجمهورية الإسلامية، فاستجررتم علينا الويلات والمآسي وعليكم الهزائم المريرة، وتريدون تمنيننا بمقاومتكم وصمودكم وسلاحكم. يقول المثل: لا تزني ولا تتصدقي، ونقول لكم: لا تتحرشوا ولا تمننوا، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: الحر أكثر من إذاعة.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. مساءلة الحكومة، فصول سجالية تتكرر. الرئيس عون من باريس، ملتزمون حصر السلاح بيد الشرعية. إسرائيل والحزب مخاوف متبادلة، فهل النبطي بعد علي الطاهر؟ بعد تسريب الأسماء من مطالعة النائب العام في ملف المرفأ، ماذا سيقرر البيطار؟ تقرير خاص. لقاء أمريكي حوثي في عمان بحسب رويترز، وإدانات لاستهداف مكة.

0: في سياستها وأدائها، وصدحت تحت قبة البرلمان أصوات نيابية، وعلى الصراخ بين نواب حزب الله والنواب السياديين حول حصر السلاح والسيادة والتفاوض بشكل خاص، إضافة إلى الإصلاح وأموال المودعين. وإلى حين انتهاء المناقشات مساء، ينتقل الحدث اللبناني غدا إلى باريس التي تستضيف المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي ضمن التزام لبنان بحصر السلاح بيد الشرعية. من ساحة النجم نبدأ مع مندوبتنا هنادي السمرة. مساء الخير هنادي.
1: مساء الخير نجوى إليك وللمستمعين. يعني أبدأ بداية مما انتهيت إليه من موضوع السجالات التي مستمرة يعني في كل المراحل تحت قبة البرلمان. أولا انطلاقا من الملفات السيادية التي يعتبر البعض أنها من المحرمات أن تمس، وثانيا أيضا من كان تعاقب على بعض الوزارات يتبرأ اليوم من الفشل الذي وجد فيه. وهذا أبدأ عندما تحدث أو حصل سجال الآن منذ قليل عندما استؤنفت الجلسة مساء بين النائب بلال الحشيمي التي تحدث عن أن موضوع الكهرباء عندما استلم البعض هذه الوزارة خرب البلد وبطل في كهرباء. طبعا هنا حاول نواب التيار أن يردوا بالنظام أو بغير النظام، وحصل سجال عالي النبرة وكلمات نابية في هذا الإطار، إلا أن الرئيس بري عاد وامتص النقمة وقال التزموا الهدوء والصمت. وطبعا يعني هنا أريد أن أذكر إلى أن نواب التيار يعترضون منذ الأمس على عدم إتاحة سجال لأن يتكلموا ككتلة يعني كبيرة، كل الكتل اختصرت إلا أنهم لا يريدون هذا الأمر. على كل حال الجلسة مستمرة وموضوع الثقة يبقى يعني غير محسوم، إلا لكنه مستبعد طبعا لأن الثقة مؤمنة كان بالأكثرية أو بالغطاء الدولي. على كل حال يعني أريد أن أذكر بما حصل بجلسة الصباحية، كان هناك طبعا المواقف كلها كانت متمحورة حول كما ذكرت موضوع السلاح والتفاوض وعدم تحميل الحكومة الحالية الورثة الثقيلة من الدولة العميقة كما اعتبر البعض، ولكن هناك كلمات بارزة كانت لنواب تكتل الجمهورية القوية، حيث يعني أيد النائب ملحم رياشي بالكامل كلمة النائب جورج عدوان، واعتبر أن تنفيذ قرار حصر السلاح هو مسألة تأسيسية.
2: حصر السلاح ليس مسألة تقنية، هو أكثر مسألة تأسيسية ويجب التعاطي معها على هذا الأساس، إضافة إلى أن نزع السلاح الذي نريد لا نريده أن يكون انتزاعا لكرامات الناس على الإطلاق، إنما بإطار الدولة والقانون وحماية السيادة وحماية مستقبل لبنان الأهلي. كما قال سمير جعجع في عيد الشهداء: لبنان هو أبي وأهله أهلي. نريد جوابا عن كيف ومتى على هذا السؤال. نقطة ثانية دولة الرئيس، وهي توصية إلى الحكومة: الرياح السود تتكاثف وتتجمع، وقد يأتي الشتاء صعبا على اللبنانيين وعلى الحكومة كذلك، فاحذروا جيدا من جوع الناس ومن الضرائب غير المباشرة، لعلها قد تطيح بكل شيء بنا وبكم وبثورة جديدة لا نعلم كيف تأتي ومتى تأتي.
1: أما النائب بير بوعاصي فأكد ضرورة تنفيذ الحكومة للقرارات التي اتخذت بحق حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وقال: وإلا في حال العكس سنبقى ندور في دوامة مفرغة.
3: نرجع منبرم ومنرجع على النقطة السيادية، ما في ولا نموذج بالعالم كان في ازدواجية سلطة ودولة وقرار حرب وسلم وسلح، ولا واحد نجح ولا واحد. أخذتوا قرار بخمسة آب وبسبعة آب واثنين أضار، نحن معكم للآخر. إذا هذه القرارات لم تنفذ هذه الحكومة لن تنجح، الاستقرار لن يتحقق، الازدهار لن يعود، سوف تزيد الحاجات، سوف

0: أقل الإمكانيات وسوف ندور بدوامة مفرغة لا نهاية لها. تكلوا على الله وبهذا الموضوع نحن حدكم.
1: أما النائب أنطوان حبشي فرد على كلام رئيس المجلس حول أن اتفاق الإطار قطار وأن الإسرائيلي يمكن أن يحتل، وقال اتفاق وقف النار الذي وقع عام 2024 لم يؤمن الإفراج عن أي أسير، واعتبر أن من يجب أن يحاسب من يضع اليوم إجر بالبور وإجر بالفلاحة.
2: يلي لازم يتحاسب هو المسؤول بالسلطة، يلي حاطت إجر بالبور إجر بالفلاحة وناطر عدفة النهر تيشوف جثة مين بدها تمرق تياخد موقف، ومسؤولين آخرين غطوا سلاح الحزب ليغطيلن فسادن وجايين اليوم بلحظة يغسلوا إيديهم بأسلوب تهكمي رخيص. هودي الجهابزة يلي قرروا يعلموا أمريكا والغرب كيف يديروا اقتصادهم بلا موازنة عبقريتهم الزايدة وصلتنا لأكبر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي بتاريخنا، وحسن تدبيرهم منع انفجار مرفق بيروت، وبعدهم واقفين على ضفة النهر. دولة رئيس مجلس الوزراء، الحكومة أخذت قرارات، فشل الحكومة أو نجاحها رهن بتطبيق هالقرارات بدون أعذار أو أسباب تخفيفية.
1: أما عند كلمة النائب ميشيل معوض واعتبارها أن حزب الله جرى لبنان إلى حروب دفاعا عن إيران، هنا طبعا وحصل سجال عالي النبرة تدخل به النائب زياد حواص دفاعا عن النواب السياديين بالإضافة إلى النائب وضاح الصادق ردا على النائب إيهاب حمادي.
3: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر،
4: روح شوف يفوت الإسرائيلي على البلد،
3: روح نلع،
4: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس،
3: لك روح
4: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه بعد
5: دورة الرئيس. خلصنا بهور علينا،
4: انتو عملتوا بيان
5: ابو معروف، خلصنا بهور،
4: انتو عملتوا بيان مش نحن عملنا بيان. انت قلتوا انتقاما
6: لبعض الزملاء بيعتبروا انه
4: مش نحن عملنا
5: كذبين كذبين، خلصنا بهور
4: شو
5: هيك على حسب الله ظهروا علينا.
6: يبدو انه الاخوان
4: بعض الزملاء كل من
6: يبدو
4: اذا بتريدوا ما تقطعوا
7: المايك ما تنفتح بس
4: دولة الرئيس ما حكيت من اول الجلسه كل ما نقول موقفنا
6: ما في اسرائيل بالبلد في فشة لحزب الله
4: معيب هيدا الكلام
8: كفتي خليه كفتي
4: احد ما يعجبه
7: هلا جماعتهم هون
8: لك خليك
3: جماعه اسرائيل حط كلمة إسرائيل بس بكل هالجلسة ولك ما تكون شايفين
4: ولك انتو
3: البلد كرة وانتو البلد عمال تشلوب على لبنان
4: انتو
3: ولك عم تأمروا علي عم
4: انتو اللي فوتوا الإسرائيلي انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد
5: بقى حدا يخاف منكم خلصنا بقى.
1: اوكي أما النائب غسان حصباني فاعتبر أن لبنان يحتاج اليوم إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب وعودة المواطنين إلى قراهم، وذلك بحاجة إلى استثمارات وتمويل. فيما النائب إلياس إصفان قال بدنا الدولة والحكومة ولكن الشراكة لا تعني الإعفاء من المسؤوليات وأن لا يكون هناك سلاح لطائفة معينة. وتجر إشارة أخيرا أيضا إلى أن سجال كان حصل بين النائب وضاح الصادق أيضا ونواب الحزب عندما سأل من يعطي الأعذار لإسرائيل إن أن يكون هذا صديق لإسرائيل أو يعني متهم ومرتهن، وكان هناك طبعا رد على مستوى عالي واتهامات متبادلة. هذا الحال تلقيكم بكل جديد على أن تنتهي الجلسة اليوم.
9: نعم شكرا لك يا زميلة هنادي سمرة.
10: أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن سفيري لبنان وإسرائيل بحثا جولة التفاوض المقبلة، وإذ أكدت الاستمرار في دعم مسار الحوار. أكدت الخارجية الأمريكية أن الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام.
9: من باريس أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، وقال مشاركتنا في الاجتماع الاجتماع التحضيري في باريس تندرج ضمن التزام لبنان بحصر السلاح بيد الشرعية، مشددا على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الضمان الوحيد لحماية سيادة الوطن وأمن المواطنين، وأن تعزيز قدراتهم أولوية وطنية قصوى تتطلب دعما دوليا.
10: عون وقبل مغادرته إلى فرنسا عازمون على حصر السلاح. مرسال العيلي.
11: عشية المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي ينعقد غدا في العاصمة الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان لا يريد دعما مؤقتا بل خطة زمنية طويلة ومتكاملة، على اعتبار أن مبدأ استعادة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم يقوم على تقوية أجهزة الدولة وبالأخص الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية دعا رئيس الجمهورية شركاء لبنان من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. الرئيس عون الذي غادر إلى فرنسا للمشاركة غدا في الاجتماع التحضيري للمؤتمر إلى جانب الرئيس الفرنسي والملك الأردني شدد على أن هدف بسط سلطة الدولة ليس الصدام مع أحد بل لبناء دولة دون الذهاب إلى حرب أهلية أو صراع داخلي. وفيما خص الوضع في الجنوب بعد اليونيفيل أكد رئيس الجمهورية على أهمية ألا يحصل أي فراغ، مشيرا إلى الترحيب بأي قوة تأتي وتحت أي مسمى، داعيا في المقابل إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذه القوة وفق مبدأ أساسي يحترم سيادة الدولة وأن تساعد الجيش وتقوي الدولة لا أن تحل محلها. وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة ذهبت إلى خيار التفاوض لأنه الأقل كلفة، مشيرا إلى السعي لاتفاق أمني بالدرجة الأولى مع إسرائيل لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، ما يمكن أن يشكل مقدمة لاتفاق سلام لاحق. وقال لا يمكن أن نقفز مباشرة إلى اتفاق سلام بل خطوة خطوة. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
9: إسرائيل والحزب مخاوف متبادلة، فهل النبطي بعد علي الطاهر؟ بسام البيتار.
12: تتزايد مخاوف حزب الله من اتجاه القوات الإسرائيلية إلى محاولة السيطرة على النبطي التي تعد من أبرز معاقله بعد التفجيرات الكبيرة في مرتفعات علي الطاهر. في المقابل نقل مسؤولون في الجيش الإسرائيلي خشيتهم من أن حزب الله بدأ بالاستعداد لخوض حرب عصابات في الجنوب بدلا من القتال المنسق بين وحداته، ويحاول الحزب تشغيل هذه الخلايا من وراء الكواليس. ويزيد الخشية في تل أبيب الوجود المطول في الأراضي اللبنانية، ما قد يشكل تهديدا للجيش الإسرائيلي وقد يكلفه ثمنا باهظا. ومعلوم أن الجيش الإسرائيلي حدد منطقة قتل، المنطقة التي تفصل بين أماكن السيطرة الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة في عدد من مناطق الجنوب، ومنها اليوم بيت يحون التي شهدت حرائق بعد القصف المدفعي. وفي قضاء النبطي يتواصل استهداف كفر تبنيت ومحيطها، ونفذت القوات الإسرائيلية غارات وتفجيرات في المنصور والطيري. شرقا انسحبت القوات الإسرائيلية من حلتا كفر شوبا بعد توغلها في المنطقة وتفجير منزلين، فيما أفادت معلومات بأنها اقتادت معها أحد أبناء حلتا ويدعى فادي عبد العال.
10: بعد تسريب الأسماء من مطلعة النائب العام في ملف المرفأ، ماذا سيقرر البيطار؟ سيمون حتشيتي.
13: من قصر؟ من كان يعلم؟ ومن ستطاله الاتهامات؟ بعد أكثر من 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت تدخل التحقيقات منعطفاً قضائياً حساساً، فالتسريبات من مطالعة النيابة العامة التمييزية تتحدث عن مسؤوليات جزائية محتملة لشخصيات سياسية وأمنية وقضائية وإدارية، بينها الرئيس السابق ميشيل عون، وعن طلب اتهام أسماء جديدة. لكن المطالعة ليست قراراً اتهامياً ولا تلزم المحقق العدلي طارق البيطار. وفي هذا السياق تحدثت لبنان الحر مع الصحفي القضائي يوسف دياب عن إمكان أن نكون أمام ملامح أولية للقرار الاتهامي، وماذا يقول القانون عن ورود اسم الرئيس ميشيل عون.
14: أهمية ما جاء بالمطالعة اليوم أنه خبر أنه إجراءات القاضي طارق بيطار صحيحة، وأوحت المطالعة أنه ملاحقة الوزراء والنواب حتى رئيس الحكومة السابق هي من صلاحية المجلس العدلي. تقاطعت القراءة القانونية للقاضي طارق بيطار مع مطالعة النيابة العامة التمييزية. لكن بما خص باقي الطلبات أنا بعتقد أن المحقق العدلي غير مقيد بما يأتي في المطالعة بالأساس. طلب توجيه الاتهام للرئيس ميشيل عون هو حدث مهم، بل هو الحدث الأهم في مسار ملف مرفأ بيروت. طلب ملاحقته هذا يدل على أنه ما في حدا اليوم فوق القانون حتى لو كان رئيس الجمهورية. إذا القاضي بيطار أخذ بما طلبه القاضي محمد صعب وفي ما يخد فيه قد يوجه له اتهام، لكن صلاحية الملاحقة لرئيس الجمهورية هي حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. المدعي العام طلب من القاضي بيطار بالاستناد إلى ما ورد عن أسماء هؤلاء الأشخاص بأنه وجه لهم اتهامات جزائية، لكن هذا يعني أنه البيطار بيقدر يتهمون من دون ما يعمل جلسة تحقيق جديدة، بدون ما يطلع النيابة العامة على هذا الموضوع ياخذ رأيها.
13: الأسماء تسربت ولكن الكلمة الفصل لم تكتب بعد. القرار الاتهامي وحده سيكشف إلى أين وصلت مسؤوليات الرابع من آب.
9: دان رئيس الجمهورية العماد يوسف عون بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، وقال إنها تستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة.
10: الرئيس نواف سلام أكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين.
9: كما استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاعتداء الآثم الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرمة أقدس البقاع الإسلامية ومساسا سافرا بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم لم أجمع.
10: يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد الظهر الخميس في السراي.
9: تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية تحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار المرفأ.
10: عقد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي اجتماع عمل مع الإدارة العليا لمصرف الإسكان في المقر الرئيسي في بيروت، تم في خلاله عرض لنشاطات المصرف ودوره الفاعل في تسهيل الحصول على السكن في لبنان ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما تناولت المحادثات أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في لبنان وأهمية تأمين آليات تمويل مستدامة من شأنها دعم العائلات اللبنانية خلال مرحلة التعافي التي يمر بها البلد.
9: رد المكتب الإعلامي وزارة الطاقة على النائبة بولا يعقوبيان بالقول: لقد التبس الأمر عليها في خلال كلمتها في جلسة مساءلة الحكومة، إذ تناولت النزاع القضائي بين مؤسسة كهرباء لبنان وبين الشركة المشغلة لمعملي الزو والجي والذي يحول دون تشغيلهما. فأشارت إلى أن الملف أحيل للحفظ منذ آذار الماضي، غير أن هناك نزاعا قضائيا آخر وما زالت تنظر فيه غرفة العجلة في مجلس شورى الدولة. كما تناولت النفط الروسي، ويهمنا أن نوضح أن الوزير جو صدي تقدم بتاريخ 23/9/2025 بإخبار للتحقيق بكل البواخر الآتية إلى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، ولم يبت بها حتى الآن، لذا اقتضى التوضيح.
10: تقدم وكيل الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي وسيم غاوي من قاضي تحقيق الأول في بيروت الرئيس رولا عثمان بطلب إخلاء سبيله استنادا إلى مبررات قانونية ووقائع مادية وأسباب صحية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على توقيفه.
9: اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لإسلام آباد بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، واطلع في خلالها على التجارب والخبرات الباكستانية في هذه المجالات.
10: أفادت لجنة أهالي السجناء في لبنان بوفاة الموقوف جورج عبد الساتر 54 عاما ابن بلدة إيعاد قضاء بعلبك داخل سجن زحل أمس إثر تدهور حاد في وضعه الصحي.
9: انطلق نحو 100 نازح سوري من شتورة باتجاه الحدود ضمن برنامج العودة الطوعية إلى سوريا.
10: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
15: دانت السعودية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة أمس ووصفته بالجبان، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضدها. في المقابل نفى المكتب السياسي للميليشيا استهداف مكة معتبرا أنها أكبر أكذوبة وافتراء مرفوض. هذا وتحدث الحوثيون اليوم عن مهاجمة قاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة. إلى ذلك أعلنت رويترز أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن جماعة الحوثي في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. وسط هذه الأجواء أعرب وزير الخارجية الصيني خلال لقاء جمعه بنظيره الإيراني عباس عراقجي عن أمل بلاده بألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر، داعيا الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. واليوم أفادت فوكس نيوز عن إصابة سفينة أمريكية خلال هجوم إيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع. في شأن السوري أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسوري أسعد الشيباني في اتصال هاتفي أهمية مواصلة دور سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي سياسيا واقتصاديا. الخارجية الأمريكية أعلنت أن روبيو شدد على وجوب استمرار دمج جميع الأقليات في سوريا، كما أشاد بالتقدم الذي أحرزته دمشق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى ذلك أقر مجلس الشعب السوري اليوم مشروع قانون قضى بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد النظام السابق.
16: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
10: صيفي مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي محدود الفعالية بيحمل معه أمطار متفرقة وبيستمر حتى صباح يوم السبت.
17: ختاما إعادة للعناوين. مساءلة الحكومة فصول سجالية تتكرر. الرئيس عون من باريس ملتزمون حصر السلاح بيد الشرعية. إسرائيل والحزب مخاوف متبادلة، فهل النبطي بعد علي الطاهر؟ بعد تسريب الأسماء من مطالعة النائب العام في ملف المرفأ، ماذا سيقرر البيطار؟ تقرير خاص. لقاء أمريكي حوثي في عمان بحسب رويترز، وإدانات لاستهداف مكة.
10: ختام النشرة أخرجها فريدي سابا، شكرا للمتابعة
17: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: انفجار المرفأ والعدالة. في الشهر الثاني من السنة السابعة على انفجار أو تفجير مرفأ بيروت، يبدو أن الحقيقة تقترب من أن تنكشف وأن العدالة آتية لا محالة. إنه زمن تكشف الحقائق بعدما ولى زمن التهويل على العدالة وغزوة العدلية على يد الحاج وفيق صفا الذي هدد بقبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. أين نحن اليوم من كل هذا التهويل؟ الحاج وفيق صفا توارى عن التهويل، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يستعد لإصدار قراره الظني الذي ستحدث حقائقه دويا. أين منه دوي انفجار المرفأ؟ والأهم من كل ذلك، لا إفلات من العقاب بعد اليوم. كما تصدعت إهراءات المرفأ في آب المشؤوم من العام 2020، هكذا ستتصدع الأوهام التي بنيت فوق المرفأ وأوهمت الجميع أن الحقيقة غرقت في مياهه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: نبيل أمين ظاهر، داني جوزيف كاسابيان، جابي ملكي دكو، سمير ساسين مقبل، لياس مرشد الهبري، بدري وهيب الهبري، غسان وهيب الهبري، لياس جرجس الهبري، سامي جرجس الهبري، نبيل لياس جرجس الهبري، هنري لياس جرجس الهبري، إلي جوزيف خوري، جورج وديع حيك، خليل الياس ملحم خليل، طوني جوزيف بجاني، جوزيف كريم حمزو.
1: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنايس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: مع الأب عمر الهاشم.
1: أخوتي الأحبة، الله يبارككم. اليوم نحن بهالإنجيل اللي الرب فيه يوم السبت بيخبرنا كيف سيرفع صورة الصليب والألم. اليوم منعرف قديش حب الرب كبير لإلنا. نعم نعم يا رب، أنت اللي تألمت ومتت كرمالنا على الصليب. أنت قررت تكون الضحية عنا. بالحياة نحن منعرف آخر واحد الملك بيموت بيكون حامي حاله. بلعبة الشطرنج آخر شي بيموت الملك، إلا أنت الملك الإلهي قررت تموت كرمالنا نحن الخطأ، تحمل خطايانا اللي نحن ارتكبناها. قد منك إله محبي قررت تتوج على صليب العار. ساعدنا يا رب نفهم حبك اللامحدود ونقشع خلف صليبك جمال محبة إله. خلقنا بالحب وبيفدينا بالحب. ساعدنا يا رب أكتر شي ما نكون مثل الفارسيين ونكون عم نصلبك لما نصلب خينا الإنسان، لما ما منساعد الفقير وما منحن على اليتيم، لما ما منعرف نسامح، لما منزرع الشر والكبرياء والحقد والاستغلال بليل هالعالم. ساعدنا يا رب نقدر نكون شهود حقيقيين لمسيحيتنا ولجمال صليبك. عطينا النعمة نزرع مجد قيامتك من الموت للحظة موتنا، نستحق نشاركك مجد السماء. الله يبارككم، يوم سبت مبارك.

0: كما في العسكر كذلك في السياسة. فحزب الله الذي أثبت عجزه العسكري في حربي الإسناد بحيث جعل لبنان يخسر أكثر من 600 كيلومتر مربع، ها هو يستكمل فشله العسكري بخسارة سياسية محققة. ففي الجلسات النيابية نوابه متوترون دائما وعلى سلاحهم دائما، وهم يردون على كل كلام سياسي باتهامات شخصية تبلغ حد الشتيمة والإهانة والتخوين، وهو ما حصل اليوم مرات عدة، وخصوصا بين النائب إيهاب حميدي من جهة والنائبين زياد الحواط ووضاح الصادق من جهة ثانية. فهل انعكس الفشل العسكري إلى هذا الحد على نواب حزب الله؟ ولماذا لم يحاول الرئيس نبيه بري إيقاف نواب الحزب عند حدهم وإفهامهم أن إلقاء الاتهامات والتخوينات جزافا لم يعد يجوز؟ فمن أعاد المحتل الإسرائيلي إلى قلب الجنوب لا يحق له توزيع الشهادات في الوطنية، بل عليه على الأقل أن يخجل وأن يسكت، على اللبنانيين يغفرون له خطاياه المميتة بحقهم وحق وطنهم. بالتوازي الأنظار تتجه إلى باريس وواشنطن، فإلى العاصمة الفرنسية وصل الرئيس جوزيف عون استعدادا للمؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد غدا. وفي العاصمة الأمريكية انعقد مساء أمس اجتماع بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي. المؤتمر الباريسي واللقاء الأمريكي يتكاملان، إذ يبحثان في كيفية إنجاح نموذج المناطق التجريبية عبر تعزيز إمكانات الجيش وتقوية دوره. لكن السؤال يبقى، هل ما زال المجتمع الدولي يثق بالدولة اللبنانية أم اكتشف أنها تتكلم بلغتين حينا وتقول الشيء وتفعل عكسه أحيانا؟ البداية برلمانية، إذ استأنف مجلس النواب مناقشة الحكومة في جلسة مسائية لليوم الثاني. التفاصيل مع الزميلة ماريان زوين مباشرة من ساحة النجمة. إذا ماريان نتابع معك، استأنف البرلمان الجلسة عند الساعة 6:00، نتابع معك التفاصيل.
1: نبيلة، صحيح، استأنف عند 6:00 وانتهت الكلمات. كان من المفترض أن يكون في 13 كلمة بالمناقشة المسائية، ولكن النائب توني فرنجي لم يحضر، وبالتالي 12 نائب تكلموا، انتهوا من الكلام. حاليا يلقي رئيس الحكومة نواف سلام الكلمة اللي برد فيها على كل أسئلة النواب ومناقشاتهم خلال هذين اليومين. بدي أقول أنه بالإضافة للمقدمة اللي تفضلت فيها، بالفعل إذا بدنا نقول العنوان اللي سطر هاليومين هو فقدان أعصاب إذا صح

0: درجة انه وصل رئيس بري آل يعي بالشوم. مشكل اخر صار مساء بين النائب بلال حشيمي والنائب سيزار ابي خليل وباقي النواب بالتيار، لانه كان عم يحكي عن مشكلة الكهرباء وعم بيقول انه قد صرفوا على الكهرباء وما اتت الكهرباء بسنين حكمهم، وايضا مع النائب احمد الخير والنائب سليم عون وقتها كان عم ينحكي عن العفو العام وعم بيقولوا انه عطلوا من خلال الطعن اللي تقدموا فيه امام المجلس الدستوري، وايضا هون اشتد هذا السجال. نبيلة، فينا نقول انه بالخلاصة كانت جلسة لمناقشة أعمال الحكومة، ولكن فينا نقول أنه طغى عليها مساءلة للتيار ولحزب الله، لأنه هي خلاصة الكلمات. هيدا مش يعني في ناس منتقدت الحكومة من المقلب الآخر اللي هن ممثلين فيها، ولكن كانت مختصرة انتقاداتهم على موضوع التنفيذ، على سرعة الحكم، على الحكم بيد من حديد وإلى ما هنالك، ولكن كان في أكثرية اليوم معها تعطيها الثقة، تعطي قراراتها الثقة، وواعية أنه الإصلاح بده وقت، ولكن الدمار بيصير أسرع واليوم الإصلاح بده وقته. تحولت بهيدي الطريقة. هلأ بعد كلمة سلام أكيد ممكن النائب جبران باسيل مثل المرة الماضية يطرح الثقة ويطلب أنه يصير في تصويت، ولكن النتيجة ستكون معروفة، الأغلبية مع هذه الحكومة. سنرى إن كان سيطرح الثقة أم لا، علما أنه هالحكومة كانت أخذت الثقة بالمرة السابقة عندما كان تناقشت، وبس التيار هو اللي حجب ثقة عنا، وبالمرة الأولى أيضا عندما نالت الثقة بعد تشكيلة كان التيار هو الوحيد اللي حجب الثقة عنا. الآن نسمع إلى أبرز السجلات والكلمات في المناقشة المسائية.
1: ولا تسليح للجيش إلا برضا أمريكا التي اشترط مسؤولوها، ومؤخرا في آخر اجتماع تحضيري لدعم الجيش، الشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو. ما حدا شايف أمريكا، صار ديفيد هيل ناطق رسمي باسم السلطة اللبنانية. أما عن اتفاق الإطار الذي طلب من اللبنانيين تجربته وانتظار نتائجه، فلا أبلغ من النتائج الصفرية من أن تعبر عن نفسه.
2: بالعام 2012 وقع عقد البواخر ب 400 مليون، يمكن كان فينا دولة الرئيس نعمل ثلاث معامل، وقالوا لنا وعدونا بال 2015 تجي الكهرباء 24 24، بال 2018 لا اجت الكهرباء وصار العجز تقريبا بحدود 1.8 مليار.
3: دولة الرئيس بالنظام عم يتعرض لحقبة انا كنت مسؤول فيها.
2: خليك كمل.
3: هيدا النظام، نظام
2: واليوم
4: عم تحكي بلال ترك هالحقبة اذا بتريد. بلال ترك هالحقبة،
3: ما تغطي عجزك.
2: لا لا لا اسمعني، استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها. اسكت انت، واحد مثلك بيسكت.
3: لا دولة الرئيس عم يتعرض بالنظام غلط.
5: نحن جايين نناقش الحكومة الحالية، عم يتحول النقاش لمحاسبة يا حكومات سابقة يا كتلة نيابية.
6: دولة الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
7: زميل أحمد الخير،
8: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف انه هاو يملكون في سوريا اكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
6: بعرف
7: خلي كلامك معي.
6: فيك تقلي ليش فت على سوريا انت؟
7: زميل احمد الخير،
6: سببت بهجرتهم؟
1: لانه في حدا مثلك.
7: زميل احمد الخير،
1: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
6: تعمل مغامرات.
1: انت المؤامرة وانت العميل.
3: لك عود
8: دولة الرئيس نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله. الأقزام تصمت وتخرس.
6: بس بتاخد مغامرة
7: يا ما حدا عليك تتدخل.
1: تقعد، مش عم نسمعك
6: أسد.
1: ما بنسمع اللي مثلك، اللي بده يتعدى علينا من نرد عليه.
6: لك اسكت انت وغيرك،
7: والله عيب، صدقني عيب.
6: وطننا لبنان جنة بكل معنى الكلمة، وبكل أسف تحكم بهذه الجنة منظومة من المجانين الواهمين المجرمين والفاسدين، وعلينا إذا كنا فعلا أهل دولة ومسؤولية أن نحاسبهم ونحاكمهم. أني أؤكد ثقتي بهذه الحكومة برئيسها وكامل أعضائها، وهي نقيض لحكومات الدمى التي ساهمت في تدمير لبنان.
9: وكما في الجلسة المسائية كذلك في الصباحية، من لم يفلح في المواجهة مع إسرائيل حاول أن ينقل المواجهة إلى زملائه النواب.
8: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر،
10: روح شوف اللي فوت الإسرائيلي على البلد،
8: روح نلع،
10: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
11: هذا جزء ثان من محاولة حزب الله تعويض خسائره في الميدان، تهويل إعلامي جديد لأن الحزب صار مرهف الأحاسيس وأمام كل كلمة تزعجه. تعليق:
12: أن نزع السلاح الذي نريد،
13: من تسحب كلمة نزع سلاح من المحضر، لأنه كلمة نزع سلاح يجب أن لا تكون متداولة بهالشكل هذا.
11: كلمة سياسية واضحة موجهة إليه وإلى حليف قديم جديد لم تمر أيضا.
14: بتحدى رغم قرارات الحكومة أنه القوى الأمنية توقف مقاتل واحد من الحزب النبطية الفوقة. الجيش كان أساس برماش ودبل وعين إبل وقرى أخرى مطرح ما قتلوا الحنتوش، لأنه منع جمعية أخضر بلا حدود تكون غطى لبناء الأنفاق، وهيك بقيت هيدي القرى. بالوقت يلي الجيش ما كان أساس ببنت جبيل وغيرها من القرى، والخيام مطرح ما النفق بلش عباب الكنيسة، وهيك تدمرت هيدي القرى. ويلي لازم يتحاسب هودي الجهابزة يلي قرروا يعلموا أمريكا والغرب كيف يديروا اقتصادهم بلا موازنة، عبقريتهم الزايدة وصلتنا لأكبر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي بتاريخنا، وحسن تدبيرهم منع انفجار مرفق بيروت. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبعد البيان إلا اللبس؟
15: كلام حق يراد به باطل، كلام حق يراد به باطل، وتزوير كامل لكل الواقع من قلب مجلس النواب يا دولة الرئيس. أيمتى الدولة أخذت قرار تبني جيش وتعطيه قرار بالدفاع؟ يروحوا يشتروا سلاح ويسلحوا الجيش وبنشوف أنه قادرين يحاموا.
11: هنا أيضا لم يكن حزب الله ممنونا.
16: أنظمة الممانعة جرته كمان إلى الإفلاس والإنهيار والعزل.
12: نحن رحم الله الإمام الشافعي حين قال: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة. نحن نصمت على السفهاء،
16: نستبهور.
10: انت عملت بيان،
16: مش احنا عملنا بيان.
15: ما تنفتح
10: دولة الرئيس معنا.
16: اذا بتريد
8: جماعة اسرائيل
16: حطوها
8: على لسانكم شي مرة واحدة،
16: ما حدا يخاف منكم، خلصنا بقى.
11: والغريب أن حزب الله نفسه كان قد تهكم في الجلسة السابقة على كلمة الآخرين في مداخلة النائب زياد حواط، مطالبا بتوضيح من هم الآخرون. وفي الجلسة التالية وعند التوضيح
16: بتفكيك منظومة حزب الله العسكرية والأمنية،
11: كانت هذه النتيجة.
15: ما حافظ الله حزب الله،
8: هذا مجلس نواب حرين نحكي
16: حزب الله. أنا عمدير
10: الجلسة مش أنت.
16: ممنونك دكتور رئيس.
10: بلا تسلية أي حزب بالمجلس.
16: ماشي
10: شاري.
16: وللي بعد عم بيسأل يا دولة الرئيس، شو خاص لقمة العيش والكهرباء بسلاح البعض تما نسميه؟ بدنا مصاري تفوت على البلد، وهول ما رح يجوا طالما لبنان بحالة حرب، وطالما الدولة عاجزة عن احتكار السلاح والقرار، وطالما منظومة البعض تما نسميهم العسكرية والأمنية ما تفككت.
11: وعندما لم يسمى بالاسم،
10: نحن عنا من العقل والمنطق أنه نقول هيدا الوحش يلي بروح يعطي العذر ليجي على لبنان، هيدا يا أما صديق لقله يا أما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير.
11: اتهم نفسه
17: في اتهام عند زميلنا بيستدعي أنه قل له أنت اللي متهم مش أنا.
10: جاي جوركم بالحكي، جاي جوركم.
16: ما بعرف، قال أنا اللي متهم، أنا ما اتهمت حدا.
17: انت ما اتهمت حمدا،
16: انا عم بحكي على اقدم هدية لاسرائيل.
11: انتهت المناقشة الصباحية مع رفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى السادسة من مساء يوم الاربعاء. اما الانطباع الذي تركته السجلات فكان واضحا، الحجة ضعيفة لدى فريق اعتاد على فائض القوة، وصار كل ما يملكه اليوم الصوت المرتفع.
18: وكان نواب الامة تطرقوا للملفات المعيشية والحياتية فضلا عن السياسية.
19: في موضوع نلفت النظر هيك بمحبة واحترام مجلس الدستوري أن يبت بسرعة بموضوع قانون العفو. كل يوم عم بيموت شخص برومية من جراء الإضراب عن الطعام وعن تناول الدواء.
20: نحن فينا دولة رئيس نختلف بالسياسة ولكن نتفق على الدولة. أنا لو كنت رئيس حكومة يا دولة الرئيس ما كنت عملت بيان وزاري، كنت حكيت كلمة هو إعادة هيكلة القطاع العام. ما فيكم تعملوا موازنة إذا ما في قطع حساب.
21: المطلوب نفكر بموضوعية كيف نخفف على الناس ونحسن أوضاعهم رغم الحرب والإمكانيات المحدودة. مطلوب نخلق الظروف لجذب التمويل الخاص والاستثمار عبر القطاع الخاص.
22: بالنسبة للمعيشة دولة الرئيس، إذا الواحد اليوم منقوشة الزعتر 120 ألف ليرة، مرأة ورجال بالبيت وأربع أولاد، إذا كل يوم بدهم يتروقوا ويتغدوا ويتعشوا منقوش، $500 بياخدها بالشهر ما بتأدي. بالنسبة للمدارس الخاصة دولة الرئيس، يعني اسم المدرسة على اسم قديس والفاتورة بتطلع باسم إبليس. بموضوع الكهرباء يكون في خطة قصيرة المدى، المواطن بده يحس بمكان ما انه في تحسن.
23: صار الشعب بلبنان معه كهرباء براسه اكثر ما في كهرباء بالبيوت. ما بندفع كدولة، ما بندفع للمؤسسات. المخيمات الفلسطينية بتضوي 2.5 مليون دولار، مليون ونص كل شهر دولة الرئيس، بالسنة 15 مليون. اجا الوزير ليحكي مع الحكومة قال له دخيلك هيدا التابو ما تحكي فيه.
24: وهنا يمكن ان نستحضر تجربة مدينة زحلة التي تغذي معظم المناطق في البقاع 24/24، حيث توجد محطة كهرباء تؤمن التغذية على مدار الساعة بشكل مستقر. لماذا يا دولة الرئيس لا نستفيد من هذه التجربة ونعمل على اعتماد نماذج مماثلة في مختلف المحافظات تبدأ من بيروت؟
18: وردا على مساءلة النواب لحكومته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن زج البلاد بحروب ونزاعات لم يخترها لبنان، ثم تحميل الدولة مسؤولية النتائج ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية والتفاوض.
25: لا شك عندي أن المواطن المطالب بوجود الدولة محق في مطلبه، والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه. طبعا سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات في الحرب والمفاوضات وسيادة الدولة. إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحاما إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح. وأنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد. وصحيح أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، ونحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. هذه هي ببساطة فكرة الدولة.
9: نبقى في مجلس النواب، حيث أكد وزير العدل عادل نصار على عودة تعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، معلقا على التسريبات القضائية الأخيرة المتعلقة بالملف.
26: ما صار في مماطلة وقامت النيابة العامة بشغلة وأنجزته قبل ما كنا متوقعين. كل اللي عم تسمعوا، كل اللي عم ينحكى تحت عنوان تسريبات من مصادر قضائية، ما في شيء اسمه مصادر قضائية. اليوم مضمون المطالعة منه معروف من حدا، وبالتالي كل التكهنات منا مستندي على أي أساس بده يستر قرار اتهامي من بعد ما ينجز عمله المحقق العدلي. اللي بقدر لكم إياه أنه عم بيشتغلوا القضاة بجدية برصانة بسرعة بدون تسرع، لأنه لازم نحمي كمان سلامة التحقيق وسلامة المحاكمات.
9: توازيا، تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختراق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. واعتبر عون أن نشر الشائعات في القضية تحت ستار تسريبات قضائية يشكل مساسا خطيرا بحسن سير العدالة ومحاولة لتجهيل الفاعلين الحقيقيين، مشددا على أن الشكوى لا تستبق كلمة القضاء بل ترفض أن يتحول المسرب إلى قاض والشائعة إلى قرار ظني والتضليل إلى حقيقة مزعومة مفروضة على الرأي العام.
18: نواب التغيير يدفعون لإعادة أم إي بي إلى معملي الزوق والجي قبل انتهاء التحقيق القضائي وصدور تقرير الخبير التقني. تقرير مجدولين اللحام.
0: العتمة والتقنين، حجة بعض النواب لإعادة كريم خياط إلى مغارة الكهرباء والأربعين حرامة. النائب مارك ضو اختصر مشكلة لبنان العظمى بالكهرباء مش بالنهب والاحتيال بالعقود مع متعهدين فاسدين، لا، وكأنه الأزمة واقفة على إقالة المدير العام.
1: اليوم مجلس الإدارة جديد بعضه معطل والمدير العام بعده موجود.
0: أما بولا يعقوبيان فادعت زورا أنه أصدقاء الخياط أم إي بي ختم ملفهم قضائيا بآذار، فأنه ليش ما منردهم هن ذاتهم؟
2: طافيين معملي الزوق والجي اللي هن الأجد بحجة ملف قضائي بشركة أم إي بي. طيب هيدا الملف ختم من شهر آذار.
0: الحقيقة أنه أم إي بي خضع اليوم لتحقيق قضائي جاري بمجلس شورى الدولة، والقاضي نيكولا تيبي تكلف بثلاثة أيلول شركة بيرو فيريتاس لبنان كخبير معتمد بتدقيق تقني موسع مربوط بمهلة زمنية معينة. والملف القضائي من ختم بأذار بل بدأ فعليا بأيار، وكلف بيرو فيريتاس بالتواصل حتى مع الشركة الألمانية بوصف الجهة المشرفة. المهمة أمامها خمس مراحل للتنفيذ، والخبير مكلف بتحديد الحالة الفعلية للمحركات الصالح والعاطل، الأعطال وأسبابها، الصيانات العادية والميجر أوفرهول، ومواصفات قطع الغيار ومصدرها. أما العتمة فعم يستعملوها النواب لابتزاز المواطن اللبناني، شغلوا أم إي بي قبل ما ينتهي القضاء من تحقيقاته، وساعتها بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. مشروع إنشاء معملي الزوق والجي للكهرباء بكامل تجهيزاتهم كلف نحو 270 مليون يورو وشمل 14 محرك ألماني من مان، كل واحد فيهم بكلفة بتتخطى 19 مليون يورو، بالإضافة لتجهيزات التحويل إلى الغاز زائد التوربين البخاري وبقية تجهيزات المحطتين. وفوق هيدا كله دفعت الدولة 107 ملايين يورو إضافية لعقد التشغيل والصيانة للخياط. يعني عنا أصول للدولة تكلف عليها الشعب اللبناني نحو 377 مليون يورو. فشو وضع اليوم؟ بمعمل الزوق المحركات العشرة عليها سؤال فني جوهري، 8 منهم تجاوزت 30 ألف ساعة تشغيل وما خضعوا للصيانة وممكن ينكسروا بأي لحظة، ومحرك تاسع بقيله نحو 1000 ساعة ليقطع 30 ألف ساعة ويصير بده صيانة، ومحرك عاشر انكسر وهو اللي فضح كل التجاوزات. ومعمل الجية كارثة الكوارث، 3 محركات خضعت لصيانة داخلية من دون العودة للشركة الألمانية، والمحرك الرابع ما معروف شو وضعه. فسؤال لسعادة النواب، إذا طق محرك ثمنه 20 مليون دولار بكرة مين بيدفع؟ المشغل الخاضع لتحقيق القضائي أم إي بي؟ كهرباء لبنان؟ الدولة؟ أم المواطن اللي دفع ثمنه أساساً؟
9: إلى باريس، حيث تستضيف فرنسا الخميس اجتماع قمة تحضيرية يمهد لعقد مؤتمر دولي موسع لدعم الجيش اللبناني. ولمتابعة المجريات ينضم إلينا الزميل رامي نصار مباشرة من العاصمة الفرنسية. إذن رامي، يعني ما بات مؤكدا أن القرار اتخذ بدعم قوي للجيش لكيما يتم المهام الموكلة إليه خاصة في الجنوب. كل التفاصيل والمعلومات معك، تفضل.
3: مساء الخير ماجد. غدا الخميس تتحول باريس إلى نقطة تقاطع أكثر من محطة، تحديدا لأن مسار العقبة الذي أطلقته الأردن منذ عام 2015 والذي يحط رحاله كل عام في بلد، اتفق هذا العام على أن يعقد في باريس بالاتفاق مع فرنسا طبعا، ولكن الأهم هو أنه تم الاتفاق بين الأردن وفرنسا بالتعاون مع لبنان على أن يخصص هذا العام للبنان، وذلك لأكثر من سبب. أولا نتيجة خشية هذه الدول من الفراغ الذي يحدق بالجنوب نتيجة انتهاء مهام اليونان، بالإضافة إلى أنه نحن قد نكون أمام أشهر قد لا يكون فيها تقدم ملموس في موضوع صيغة الإطار. من هنا يصبح المؤتمر التحضيري في صلب معادلة تطبيق صيغة الإطار وحصر السلاح بهذه الدولة والالتزامات المطلوبة من الجيش اللبناني. هذا ما قاله الرئيس جوزيف عون لدى وصوله إلى باريس، وما عاد وكرره أيضا في اللقاء الذي جمعه بالعاهل الأردني أيضا هنا في باريس بعد ظهر اليوم. غدا يلتقي الرئيس عون الرئيس ماكرون في الإليزي، بعدها ينتقل ماكرون إلى الأوتيل دي زانفاليد ليستقبل العاهل الأردني. هناك أيضا يوقع ماكرون مع العاهل الأردني اتفاقية مشتركة، وبعدها يستقبل ماكرون عون في الأوتيل دي زانفاليد ليفتتح المؤتمر التحضيري بحضور رؤساء الدول الثلاثة ماكرون وعون والعاهل الأردني. بعدها ينعقد المؤتمر التحضيري بحضور أكثر من 17 دولة وبعثة عمليا على مستوى رؤساء الأركان بشكل مغلق بعدما يتم افتتاحه. وبالتالي من هنا مثل ما عم نشوف أنه الهدف من هذا المؤتمر ليس الحصول أو التوصل إلى رزم أموال واضحة بنهايته، ولكن هو التوصل إلى لائحة حاجات قابلة للتمويل والاستماع إلى حاجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبالتالي توزيع الأدوار بين هذه الدول تمهيدا لعقد مؤتمر يكون مخصصا للدعم. وبالتالي أيضا من غير المتوقع أنه يصير في تحديد موعد واضح للمؤتمر قبل ما تنجلي الصورة في الجنوب. طبعا سوف نتابع معكم كل وقائع يوم الخميس الطويل غدا، أنا والزميل ربيع رفول والزميلة منى السعيد أيضا مباشرة من العاصمة الفرنسية.
9: شكرا للزميل رامي نصر. وبين لقاء واشنطن ومحطة روما المقبلة، الأنظار إلى ما دار خلف الأبواب المغلقة. تفاصيل اجتماع السفيرين اللبناني والإسرائيلي مباشرة مع الزميل أنطوني مرشاق من واشنطن. إذن أنطوني، يعني ماذا تكشف كواليس اللقاء بين السفيرين؟ كل المعطيات معك، تفضل.
4: ماجد، يعني شكل لقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي أمس في الخارجية الأمريكية محطة تحضيرية للجولة المقبلة من المفاوضات. فالخارجية أكدت للأم تي في أن البحث تناول الجولة المقبلة مجددة التزامة بالإطار الثلاثي باعتباره الطريق الوحيد إلى السلام والاستقرار. وفي كواليس هذا المسار تتحدث مصادر أمريكية للأم تي في ماجد عن انزعاج في واشنطن مما تصفه بإزدواجية في المواقف السياسية في لبنان بين العلن والكواليس. وبالتعبير اللبناني ماجد، يعني بالعلن شيء وبالسر شيء تاني. ولفهم ما يمهد له لقاء أمس يجب العودة ماجد إلى الملفات اللي كانت تحضر لجولة روما قبل تأجيلها. فبحسب المصادر كان أحد أهدافها تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، أي الفيريفيكيشن، وسط اعتراض إسرائيلي على مشاركة فرنسا وبريطانيا ورغبة أمريكية بتوسيع مناطق الانسحاب وتسليمها للجيش اللبناني. أما في التفاصيل عن لقاء أمس عن مصدر مطلع أن البحث تناول مستقبل المناطق التجريبية وأمكان توسيعها بمشاركة المسؤول الأمريكي جاي مانس. والتوسيع هو مطلب بالأساس كان لبناني لاستعادة مزيد من الأراضي اللبنانية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، لكن ترجمته ميدانيا تضع مسألة التحقق أي الفيريفيكيشن بصلب التفاوض. من يتولى أي معايير وكيف ترتبط خطوات نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية بانسحابات إسرائيلية إضافية؟ فبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في التحضير للجولة المقبلة يحتاج إلى تقريب المواقف حول شروط التنفيذ ماجد، وإلى تنفيذ الاتفاق الإطار المتفق عليه. وهنا تكمن أهمية لقاء أمس في توضيح ما يمكن البناء عليه قبل العودة إلى روما الشهر المقبل. أما بحث التوسيع وآلية التحقق فلا يعني حسمهما، والاختبار أمام الجولة المقبلة هو تحويل هذه التحضيرات.
9: نكتفي بهذا القدر من رسالة الزميل أنطوني وننتقل مباشرة إلى مجلس النواب.
5: ثقة.
6: جبران باسيل.
7: لا ثقة.
6: سيمون أبي رمية.
7: ثقة.
6: جورج عطلة.
13: لا ثقة.
6: ندى البستيني.
14: لا ثقة.
6: سيزار أبي خليل.
27: لا ثقة.
6: إدغار ترابلسي.
28: لا ثقة.
6: غسان عطلة
1: لا ثقة.
6: جيمي جبور
25: لا ثقة.
6: نورة السحناوي
25: لا ثقة.
6: سليم عون
5: لا ثقة.
6: شرب المارون
5: لا ثقة.
6: سامر التوم
7: لا ثقة.
6: شرب المسعد
5: ثقة.
6: فريد البستاني
8: فريد البستاني
20: لا ثقة.
6: ميشيل معوض
5: ثقة.
6: حليمة قاقور
18: امتناع.
6: جورج عدوان
8: عدو منيح يا
20: ثقة.
8: عمل لك قهوة نشاط تاني هون.
6: سريدة طوق
18: ثقة.
6: غسان حصباني
25: ثقة.
6: غياس يزبك
25: ثقة.
6: انطوان حبشة
5: ثقة.
6: فادي كرم
5: ثقة.
6: نزيه متى
5: ثقة.
6: ملحم رياشي
25: ثقة.
6: كمير شمعون
5: ثقة.
6: سعيد الأسمر
25: ثقة.
6: بيير بوعاصي
25: ثقة.
6: بولا يعوبيان
18: ثقة.
6: زياد حوات
25: ثقة.
6: غادة أيوب
18: ثقة.
6: جهاد بقردوني
25: ثقة.
6: ياسين ياسين
25: ثقة.
6: فراس حمدان
25: ثقة.
6: إبراهيم نايمني
25: ثقة.
6: ملحم خلف
25: ثقة.
6: ميشيل ظاهر
25: ثقة. أوكري ثقة.
6: أحمد الخير
25: ثقة.
6: محمد سليمان
25: ثقة.
6: جميل عبود
25: ثقة.
6: نجاة عون
8: ثقة.
6: نبيل بدر
25: ثقة.
6: عماد الحوت
25: ثقة.
6: الياس اسطين
25: ثقة.
6: نعمة فريم
25: ثقة.
6: عبد العزيز صمد
25: ثقة ونص.
6: مارك ضو
25: ثقة.
6: نديم الجميل الياس حنكش
25: ثقة.
6: ميشيل دويهي
25: ثقة.
6: أشرف ريفي
25: ثقة.
6: وضاح الصادق
25: ثقة.
6: وليد البعريني
25: ثقة.
6: بلال الحشيمي
25: ثقة.
6: أحمد رستم
25: ثقة.
6: محمد خواجة
25: ثقة.
6: فادي علامي
25: ثقة.
6: عبد الكريم كبارة
25: ثقة.
6: ناصر جابر
25: ثقة.
6: أبلان أبلان
25: بكل أسف ثقة.
6: عناية عز الدين
25: ثقة. شيء هيدا معبر
18: بيشبه جواب.
6: قاسم هاشم
25: ثقة.
6: ميشيل موسى
25: ثقة.
6: علي خريس
25: ثقة.
6: علي حسن خليل
25: ثقة.
6: عدنان طرابلسي
25: ثقة.
6: طه ناجي
25: ثقة.
6: فيصل كرامي
25: ثقة.
6: هادي بالحسن
25: ثقة.
6: ألا عون
25: ثقة.
6: دولة الرئيس
8: ثقة.
25: شو عملت بحالك يا جبران؟
12: يعطيك العافية.
25: هيدي
12: لا تخاف يا الياس لا تخاف.
25: هيدي المنظومة هيدي المنظومة.
12: شو النتيجة؟
8: 68 ثقة. 12 لا ثقة. واثنين امتناع. وهذه عادية.
18: بين خطاب يقول إن السلاح يحمي الطائفة الشيعية ووقائع قرى مدمرة وأهالي النازحين وخسائر بشرية فادحة، يعود السؤال من قلب الجنوب نفسه: من يحمي الشيعة فعلا وممن؟ تقرير ستريد بعينه.
13: 80% من منتج بيل دمر، 81% من العائلات كانت تملك منازلها قبل الحرب، اليوم لم تعد النسبة تتجاوز 3%، فيما لا تزال أكثر من 1500 عائلة نازحة. أكثر من 2000 مبنى سوي بالأرض، أي نحو 5000 وحدة سكنية. 11 مؤسسة تربوية من أصل 14 دمرت، إلى جانب شبكات المياه والكهرباء. أكثر من 500 محل تجاري مدمر كليا و200 جزئيا، إضافة إلى خسائر مباشرة تفوق 70% في القطاع الزراعي. هذه أرقام وثقتها بلدية بنت جبيل، لكن المدينة ليست إلا نموذجا. فمنذ 8 من تشرين الأول 2023 وحتى 10 من أيلول 2026 أحصت وزارة الصحة 8950 قتيلا وأكثر من 30,000 جريحا في لبنان. أما النزوح فتشير أحدث المعطيات إلى بقاء أكثر من 340,000 شخص بعيدين عن منازلهم، فيما فقد كثيرون مصادر رزقهم وأعمالهم في الجنوب. التوتر على الحدود الجنوبية كان قد بدأ قبل جبهة الإسناد مع قضية الخيمتين اللتين أقامهما حزب الله في كفر شوبة، وما رافقا من تراشق للاتهامات وتصعيد سياسي وأمني، ثم عند فتح الحزب جبهة إسناد غزة وصولا إلى جبهة إسناد إيران. وهنا ينتقل السؤال من حجم الخسارة إلى مسؤولية القرار.
4: تقاذف المسؤوليات وتحميل السلطة السياسية في لبنان تبعات الحرب التي جرنا إليها حزب الله فيها كتير ظلم وفيها كتير ذر للرماد في العيون، وهي تخلي حزب الله يغسل إيديه من ما جرنا إليه من مآسي ومن ويلات.
13: خطاب حزب الله يتهم خصومه بمحاولة إضعاف الطائفة الشيعية ويتمسك بالسلاح باعتباره وسيلة لحمايته.
7: كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل،
13: لكن خصومه يسألون ماذا بقي من مفهوم الحماية.
4: نزع سلاح حزب الله قبل ما يكون شرط إسرائيلي شرط أمريكاني أو شرط دولي هو حاجة للطائفة الشيعية في لبنان وضرورة للمجتمع اللبناني في سبيل إقامة مشروع الدولة.
13: ومن الجنوب يخرج السؤال أبعد من الانقسام السياسي، إذا كان الجميع يتحدث عن حماية الشيعة ومنع تحجيمهم، فهل تقاس قوة الطائفة بنفوذها السياسي والعسكري فقط أم أيضا بقدرة أبنائها على العيش بأمان ضمن دولة تحمي جميع مواطنيها؟
9: 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها نحو طن وجهتها إسرائيل، ولكن هل تستخدم في لبنان؟ التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
13: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي في صفقة ذخائر ضخمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 2,800,000 دولار، وتشمل 40,000 قنبلة من فئة 2000 رطل، 20,000 قنبلة من طراز مارك 84 و20,000 من طراز بلو 117. لكن لماذا تثير هذه القنابل كل هذا القلق؟ قنبلة مارك 84 تعد من القنابل الثقيلة المخصصة لاستهداف المنشآت والمباني والتحصينات، ويقارب وزنها 2000 رطل أي نحو طن. أما بلو 117 فهي من الفئة الثقيلة نفسها، ويمكن تزويد هذه القنابل بأنظمة توجيه لتحويلها إلى ذخائر أكثر دقة. عمليا نحن نتحدث عن سلاح يتمتع بقدرة تدميرية كبيرة، ويمكن أن يحدث انفجارا واسعا وشظايا على نطاق كبير، ما يجعل استخدامه قرب المناطق السكنية خطرا كبيرا على المدنيين والبنى التحتية. لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى لبنان، هل ستستخدم هذه القنابل على الأراضي اللبنانية؟ حتى الآن لا توجد أي معلومات رسمية أمريكية أو إسرائيلية تؤكد أن هذه الشحنة مخصصة للجبهة اللبنانية، علما أنه مرجح أن تكون استخدمت لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية. إلا أن المخاوف ليست نظرية بالكامل، فقد حذر الإعلامي الأمريكي توكر كارلسون نقلا عن مسؤول فيدرالي من احتمال استخدامها في لبنان ودول أخرى في المنطقة، كما سبق لإسرائيل أن استخدمت قنابل من فئة 2000 رطل في عمليات عسكرية سابقة. وبالتالي فإن أتمام الصفقة يعني أولا تعزيزا كبيرا للمخزون الإسرائيلي من القنابل الثقيلة، ما يمنح إسرائيل قدرة أكبر على مواصلة حملات جوية مكثفة ولمدة أطول. ولكن الصفقة لم تحسم نهائيا بعد، إلا أن 40,000 قنبلة من فئة 2000 رطل رقم كاف وحده لجعل لبنان يراقب مسارها عن كثب.
9: إقليميا، سيطرة الحوثيين على باب المندب تدفع إسرائيل للتحرك، والاقتصاد العالمي قد يتضرر إن أغلق المضيق، ومسعى لتحالف دولي للمواجهة. تقرير حسان الرفاعي.
4: تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية بتداعيات دولية وإقليمية، وأولى بوادرها كانت محاولة جماعة الحوثي استهداف مدينة مكة المكرمة بمسيرة أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية تدميرها قبل دخولها المجال الجوي للمدينة، فيما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات أمنية في مناطق واسعة شملت مكة المكرمة وجدة.
10: فيما أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات تحذير من الخطر في محافظتي جدة والطائف. كل الاستهدافات هذه تزامنت مع سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ونقاط استراتيجية أخرى في مضيق باب المندب، وهو ما انعكس تحركا إسرائيليا داخليا، إذ كشفت صحيفة وآراتس أن الجيش الإسرائيلي أوصى القيادة السياسية بتجنب شن هجوم على الحوثيين، ونقلت عن مسؤولين بأن التهديد الذي يشكله الحوثي ليس بالقوة العسكرية بل بتوسيع الجبهات وتعطيل التجارة البحرية. وعلى هذه الخلفية ترى المنظومة الأمنية أن الرد العسكري لن يوفر حلا طويل الأمد.
11: لا شك بأن جماعة الحوثيين في اليمن تشكل أزمة حقيقية بالنسبة لإسرائيل منذ سنوات طويلة، لكن الآن بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي يعني زاد هذا الهاجس الإسرائيلي. هناك تخوف اقتصادي من خنق ميناء إيلات، وأيضا هناك تخوف من صواريخ الباليستية للحوثيين اقتربت أكثر في مداها من إسرائيل.
10: وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على التركيز على الجهود السياسية لتشكيل تحالف دولي وإقليمي لمواجهة الحوثي.
11: هذا المضيق المهم عالميا، يعني يمر عبره أكثر من ثلث تجارة الطاقة العالمية، وبالتالي لديهم سلاح يستطيعون أن يخنقون فيه العالم وليس إسرائيل فقط. هناك جهود تقودها ربما السعودية لتشكيل يعني تحالف دولي لي يعني التعامل مع هذا الخطر الحوثي.
10: من جديد تخلط الأوراق الإقليمية، إلا أن انعكاساتها اليوم أكبر على المشهد الدولي واقتصاد الدول مع ارتفاع سعر برميل النفط. وإن لم تتحرك إسرائيل وحدها فمن المؤكد أنها قد تكون المحرك لأي تحالف دولي وستشارك بتحركاته.
18: بالعودة إلى جلسات مساءلة الحكومة، نشير إلى أن نواب حزب الله خرجوا من قاعة جلسة مجلس النواب قبيل طرح التصويت على الثقة بالحكومة، فيما صوت نواب كتلة التنمية والتحرير لتجديد الثقة بالحكومة. بين مطرقة التشريع والسندان الإيراني، تصويت أيلول يسلط الضوء على الخيارات العسكرية لواشنطن. رنا نمر.
14: تتجه الأنظار مجددا إلى أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث صوت مجلس النواب للمرة الثالثة لصالح قرار يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية في إيران بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 أصوات. ويعكس هذا التحرك التشريعي نقاشا دستوريا وقانونيا عميقا داخل مؤسسات الحكم الأمريكية حول حدود الصلاحيات العسكرية بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، حيث يوثق الكونغرس رسميا عدم منحه تفويضا علنيا لاستمرار الحرب، خصوصا مع انضمام 7 نواب من الحزب الجمهوري إلى هذا التصويت. وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى احتمال استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقد للمرة الثالثة للحفاظ على مسار الإدارة العسكري الرامي إلى كبح الطموحات الإيرانية، إلا أن الخطوة تسلط الضوء على تداعيات اقتصادية مهمة، إذ تشير تقارير مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن كلفة النزاع المستمر منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار وسط تأثيرات ملموسة على معدلات التضخم وأسعار الطاقة عالميا جراء عدم الاستقرار في مضيق هرمز. وفي المقابل تتابع طهران هذا الانقسام التشريعي محاولة تصويره كعلامة ضعف في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية صمود بنيتها التحتية والنووية أمام العمليات العسكرية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، تضع هذه التطورات البرلمانية والميدانية ملف الشرق الأوسط في صدارة النقاش السياسي وسط تساؤلات حول إمكانية فتح مسارات دبلوماسية متوازية تسهم في تهدئة الأزمة وخفض تكاليف الاقتصادية والبشرية للطرفين.
18: بعد الإعلان، مفاهيم خاطئة عن التحرش.
9: وأين أموال المودعين؟

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: حوار حر ماذا سيحمل المؤتمر التحضيري لدعم الجيش؟ ومن سيدعم ويسلح؟ قبل جولة تشرين من المفاوضات ماذا يقول الميدان بعد علي الطاهر مع الوزير السابق كريم بقردوني؟ حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1.
1: تحت عنوان الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام والتصعيد المرتقب، أولك هيك بيستضيف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميد.
2: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.
3: عين على الفن،
4: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
3: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إزاعة.
5: حياتياً غير صحيح أن البيت والمدرسة هما أمكنة آمنة للأطفال، والمتحرش جنسياً هو دائماً شخص غريب. مفاهيم خاطئة عن التحرش نقشت في المنتدى الوطني لتعزيز بيئة آمنة من تنظيم جمعية أبعاد.
6: الأرقام مخيفة وبتظهر واقع حزين بموضوع التحرش الجنسي تجاه الأطفال بلبنان، ف 45% تم استدراجهم إلكترونياً، 38% لم يفصحوا عن التحرش، و 27% بيعرفوا المعتدي، بالإضافة إلى مفاهيم خاطئة وضحتها دراسة أنجزتها جمعية أبعاد وناقشتها مع اختصاصيين بالمنتدى الوطني لتعزيز بيئة آمنة خالية من التحرش.
7: الأرقام ارتفعت بنسبة كتير كبيرة من 2006 بأول دراسة عملت لليوم. وتاني نقطة الأساسية أنه فعلا نكون موجودين بكل معنى الكلمة من معنى إلى جانب أطفالنا.
8: أهلي أنه ما بيخلوني أقعد كتير على الإنترنت وبلزل شيء بيفيد.
9: مرة حكاني واحد قال لي أنه ضايج من دونك، هو على سناب شات أنا بنزل عشان أحكي مع رفقاتي بس إزهق، فأنا فرجيته لماما وعملت له ماما بلوك وقالت لي ما عادش تستعمل هيدا التطبيق.
10: في كتير أولاد بلحظتها ما بيعرفوا أنه هيدا اللي صار معهم تحرش، بعدين لما يكبر لما يرجع يفكر بيقول هيدا اللي صار بوقتها أنا كنت مفكرها لعبة.
6: مسؤولية حماية الأطفال من التحرش لا تقع على جهة واحدة، إنما هي مشتركة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية وقوانين مطبقة بطريقة صارمة.
11: We think this project by Abad is making a very important contribution to addressing this very very fundamentally important issue here in Lebanon.
12: عم نشتغل على قانون حماية الأحداث على تطويره وعلى إصلاحه ببعض المطارح.
6: يبقى والأهم أنه نصدق الأطفال ونأملهم الحماية لكي لا يشعروا بالذنب إطلاقاً ويكونوا أقوياء.
13: مالياً أموال المودعين على طاولة صندوق النقد، من يتحمل الخسائر؟ وهل تنجح وزارة المال في زيادة إيراداتها من دون رفع الضرائب؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
14: أين أصبحت أموال المودعين؟ وهل تستطيع الدولة زيادة إيراداتها من دون فرض ضرائب جديدة؟ سؤالان يختصران مساري المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في بيروت. في ملف الفجوة المالية استكملت المباحثات مع مصرف لبنان بشأن توزيع خسائر الأزمة وآلية إعادة الودائع، لكن التفاهم على قانون الفجوة لا يزال يحتاج إلى موقف موحد بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي.
15: النقاشات عم بتدور حول يعني المسار الأفضل، توحيد المواقف بين الجميع، بين الحكومة، بين مصرف لبنان، بين القطاع المصرفي، بشكل انه نحافظ على قطاعنا المصرفي بس نعمل عملية اصلاح ونضمن للمودعين انه يبلشوا يستعيدوا اموالهم.
16: في جو ايجابي، موظفين الصندوق جايين بنظرة ايجابية، الدولة الحكومة قدمت مسودة قانون، القانون عم يناقش، بده يكون واقعي يعني حتى ما نوعد الناس. ناس أكثر من شيء بده وقت، ما لازم ياخذ هالقد، صار لها 7 سنين، هيدا هدفنا، هيدا التزامنا، هيدا البرايورتي تبعتنا.
14: أما في وزارة المال فانتقل النقاش من مراجعة أرقام 2026 إلى سؤال عملي، كيف تحصل الضرائب المستحقة بدل زيادة العبء على الملتزمين أصلا؟
17: إن وزارة المالية تسعى جاهدة لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أي ضرائب أو أعباء جديدة من خلال زيادة الالتزام الضريبي. أيضا وزارة المالية تسعى مع صندوق النقد الدولي وعلى وضع إطار مالي متوسط المدى يحدد فيه الإيرادات والنفقات لخمس سنوات.
14: الهدف هو زيادة الإيرادات لتغطية النفقات مع التزام قاعدة أساسية، أي إنفاق جديد يحتاج إلى تمويل واضح. أما أثر إجراءات الجباية على خزينة الدولة فلا يزال قيد التقييم مع بعثة الصندوق.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: من دون إعلانات ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالله شركة مثلا مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي على راسنا؟ رح هين عليك، أول شي بيجي على راسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كله هن الهوية البصرية، هيك تحدد عالميا. يعني إذا أنا وياك بدنا نعمل شركة معينة، منفكر إنه مثلا بدنا نستخدم اللون الأحمر، بدنا نزيد عليه أصفر، بدنا نحط شوية أزرق، وشو هو الشعار يلي كل ما يحكوا عن شركتنا لازم يرددوه حتى يحفظوا أكثر وحتى نأثر عليهم، خصوصاً حتى يشتروا من عنا، يأكلوا عنا أو غيرها من الأمور. يعني باختصار الهوية البصرية هي الهوية يلي بتعرف علينا وين ما كان، وهي يلي بتأثر بمستهلكينا. بس لازم نعرف كمان إنه هالهوية البصرية تستخدم بأكثر من مجال، مش بس بالتجارة، تستخدم كمان بالسياسة، ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. ذكروا منيح الهوية البصرية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة لربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. جدد مجلس النواب الثقة في الحكومة ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع صوتين. جاء ذلك بعد كلمة لرئيس الحكومة نواس سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، شكر فيها كل من قدم نقدا بناء وقال سلام: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية الذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين. وحول الإطار الثلاثي أضاف سلام: أنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، لكن المفاوضات لم تنتهي بعد. صحيح أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا أن نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض. فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة، وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها وعززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. وحول انتهاء ولاية اليونيفيل قال سلام: نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار. وفي ملفات الكهرباء والطاقة والمياه قال سلام: يكاد البعض يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة، والحقيقة أن ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير: إن الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله، ولن نسمح للحزب بإعادة تسلح أو بناء قدراته من جديد. في الوضع الميداني استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية كفرتبنيت بقذائف عدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إذا عندك 15 شغلة تتعملها اليوم، على الأغلب رح تقضي نهارك عم تركض، وبالآخر شو بتحس؟ بتحس إنك ما عملت ولا شيء. فجرب اليوم بدل تدو لست الطويلة تسأل حالك سؤال واحد: إذا خلص هيدا النهار وما قدرت أعمل إلا 3 شغلات، شو أهم 3 شغلات رح تختارهم؟ لأنه الإنتاجية مش إنك تعمل أكبر عدد ممكن من الأشياء، الإنتاجية إنك تعرف شو بتستاهل طاقتك اليوم. وإذا خلصتهم وكان بعد عندك طاقة كمل. تحدي اليوم: اكتب 3 أولويات بس، مش 10، 3. مش المهم قدي عملت اليوم، الأهم إذا عملت الشيء يلي فعلا أنت كان بدك إياه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.

0: تحت عنوان الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام والتصعيد المرتقب. أولى كيك بيستضيف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادي.
1: أولى كيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحرة، تحية لكل المستمعين. عم نلتقى نحن وياكم كل ليلة أربعة بهالوقت هيدا لحتى نقول قولك هيك لكتير أمور يمكن موجودة، وهي الأمور رح تضل موجودة لأنه المعالجة ما عم بتكون على قد المسؤولية. كتير أمور بدنا نحكي فيها وحكينا فيها ورح نضلنا نحكي فيها، ولكن الأمور باقية مثل ما هي. القرار مش عند الناس، صدقوني القرار مش عند الناس، القرار بده يكون وقت المسؤول عن هالمجموعة من الناس بيعرف وبياخد القرار ويقول كلنا سوا بدنا نقول لا لا هيك ولا هيك ولا هيك. أما القصة أنه مثل ما هي ماشي هيك، لا، كلمة اللا ما رح تسمعوها من الناس، وفي حال قالوا الناس لا مين رح يسمعهم؟ اللا بدها تجي من الفاعلين والمسؤولين واللي بيقيدون القرار. هون ربان السفينة هو اللي بياخذ القرار، هو اللي بياخذ القرار مش البحار الموجودين معه. بقى عشان إذا غاب الربان أوكي كل واحد بيعمل اللي بده إياه، ولكن وقت بنكون في رب لهالبيت، ربان لهالسفينة، مسؤول بهالبلد، المسؤول بده يقول لا، وساعتها الناس يا بيتجاوبوا معه يا بيكونوا ضده. على كل حال بالأمور المعيشية اليوم بدنا نلتقى مع رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالدولة اللبنانية الأستاذ رائد حميدي. أهلا وسهلا فيك أستاذ رائد. نحن أول شيء علاقتنا شخصية أكثر ما يمكن نلتقى بأمور مطلبية أو الواقع، رح نحكي على كل حال كل شيء إذا بتسمح لي. بدي حي المخرج فريدي سيبا، وتحية أيضا للزميل توني صفير. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك أستاذ فادي الاستضافة الدائمة وتسليط الضوء على همومنا، همومنا مشتركة بشكل عام، سواء كنا بالقطاع العام أو كنا مدنية مواطنين كأهل. نحن مطالبنا مثل ما انك شايف نتيجة غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها على مدار سنوات.
0: قبل ما قبل ولو قطعتك أستاذ رائد، قبل ما نحكي بموضوع الحقوق وموضوع الرواتب وموضوع كل هالأمور هيدي، من هم موظفي الإدارة العامة؟
1: موظفي الإدارة العامة يلي بينتموا لرابطة الموظفين هن كل الموظفين يلي موزعين على مختلف الوزارات بالدولة اللبنانية. هن بيخضعوا لنظام الموظفين، وحاليا عم بيتم تعديل نظام الأساسي والداخلي للرابطة ليشمل حتى المتعاقدين والأجرة، يعني كل من يعمل
0: بمؤسسة
1: الدولة كإدارة عامة. نعم،
0: يعني منعتبر هون أنه كل موظف بأي وزارة بأي مصلحة تابعة للدولة اللبنانية بيتبع للربطة اللي
1: سلك مدني. نعم. وليس عسكري.
0: أنتوا بتمثلوا اليوم التمثيل الشرعي. نعم. لموظفي الإدارة العامة.
1: صحيح صحيح أستاذ.
0: في أي تمثيل آخر ممكن يحاول كان أو عم بيحاولوا ياخدوا هن
1: لا الأمور؟ شك يعني هي الأمور اللي بيعطي الشرعية هي وزارة الداخلية، وهذا بيتم نتيجة انتخابات وآلية متبعة من قبل كل الروابط الجمعيات والنقابات. بيكون في مشرفين من وزارة الداخلية.
0: لأنه بتسمح لي أسأل سؤال. نعم. عادة أنا بفهم بعرف سألت كذا مرة أنه بموظفي الإدارة العامة ما في نقابات، لأنه ما بينضوا موظفي الدولة اللبنانية اللي بيشتغلوا بمصالح الدولة اللبنانية وزارات أو مصالح أو أي شيء آخر يكون عندهم نقابة أو عندهم أي شيء جمعية أو رابطة. أو كيف أنتم مسموح يكون عندهم رابطة؟
1: جمعية موجودة من سنة 90 وكانت جمعية لمعهد الإدارة. وتم تعديل نظامها لتصير الدوم كل موظفي الإدارة العامة، يعني كانت محصورة بخريجي معهد الإدارة. نعم
0: نعم.
1: اليوم بالتالي هي جمعية حاصلة على علم وخبر.
0: صحيح صحيح.
1: من سنة 93 8/10/93.
0: والدولة بعرفة أنه في رابطة
1: أكيد. لا. ما هي صادرة عن الدولة.
0: نعم.
1: يعني ما بنشتغل بشيء مخالف للقانون، خاصة أن نحن موظفين.
0: شو هدفها الرابطة هيدي؟
1: هدفها الرابطة هي تحسين أوضاع الموظفين. يعني لو عندنا نحن دولة عادلة هي بتأمن بتعرف كل موظف شو احتياجاته وبتأمن له هيدي الاحتياجات، ما كان في لزوم لرابطة الطالب بحقوق الموظفين. هيدي الرابطة اجت نتيجة غياب الدولة من هيديك الفترة لليوم.
2: بحياتها ما كانت الدولة انتو
1: للأسف يعني للأسف دايما في ظلم بحق الموظف في القطاع العام، لأنه الدولة ما خلقت آلية مرنة لمواكبة الغلاء يلي عم بتصير بهيدا البلد. نعم.
2: طيب خليني في بدنا نلتقى اللي عم نلتقى بالأحرى على 3-4 عناوين. أولا راتب عادل حول اللي وفق آلية مدروسة، نشوف هلأ شو الرواتب، بدل نقل كمان عم بيتناسب مع اليوم غلى المحروقات، يعني قفت تانكة البنزين $30. عنا تعاونية موظفي الدولة وأكيد الحلول المقترحة. أنا إضافة إلى هالشي أنتو بحالة تصعيد، هلأ اليوم وقفتوا نهار، هلأ إدمين لأكثر من نهار، بقى خلينا نستعرضهم كلهم سوا. منين بتحب نبلش؟ بالتصعيد أم بعرض المشاكل؟
1: بداية أنا بدي أحكي عن موضوع الراتب. لا نحن عم نطالب بالراتب.
2: أدي راتبكم الراتب اليوم نحنا اللي بشكل منطقي، يعني نحنا بتقبضوا بالدولار الأمريكي؟
1: لا باللبناني طبعا، بس البنك بتقبضوا على بتسحبوا على الدولار، بس هو كراتب نقبضه من حساب مصرف لبنان اللي هو 36 حساب باللبناني. راتبنا أنا كفئة تلتي $1,500,000، هذا أساس الراتب $1,500,000. نحن هلأ الدولة صارت عم تعطي 19 ضعف على $1,500,000، يعني بعده حاليا مع الزيادات مع الإضافات مع النقل كله اللي عم بياخد من الراتب من الأساس، يعني بيوصل بحدود $600 $600 وشوي. هذا عم بحكي
2: هيدا لفئة تالتة، يعني عم
1: فئة تالتة عندك دايرة فئة يعني. خامسة صحيح، عندك فئة رابعة، بقى كله بالتتابع ليوصل $700-$800 حسب شو في إضافات،
2: يعني
1: شو في
2: عام قد
1: 800 بهالقد إذا مدير عام هلأ فيت حديثا 800، بقى في ممكن يكون في لجان إضافية كذا، بس هذا كمان مجهود إضافي بنحكي على أساس الراتب.
2: نعم.
1: بقى نتيجة هيدا تقصير الدولة بمواكبة المستجدات يلي مرقنا فيها، الغلاء الفاحش اللي صار والتضخم، بقيت معاشاتنا عند نفس المستوى، وبالمقابل كل السلع ارتفعت للحد الجنوني، خاصة المحروقات، خاصة كذلك الأمر المنتوجات الأساسية لغذاء الشخص اليومي. بقى نحن عم دايما من نادي انه لازم ينخلق آلية مرنة ما تدفع لموظف كل سنة يفوت باعتصام باضراب ليحسن وضعه. نحن عندما نخلق آلية مرنة، يعني بتربط الدولة الدرجات المستحقة كل سنتين بنسبة غلاء معيشة أو بسعر صرف الدولار، كل إيرادات الدولة صارت على سعر الصرف 89.500.
2: نعم.
1: لا أنا بدي ضل اتحاسب على سعر صرف 1005، بعدنا على القديم 19 راتب على أساس الراتب اللي كان على 1005.
2: نعم.
1: نحن يفترض لنكون بالأرقام، مش كقوة أو قيمة شرائية، بالأرقام دولار ينزيد 60 ضعف لازم الراتب ينزيد 60 ضعف. هيدا إذا ما لحقنا عامل التضخم، مع العلم كقيمة شرائية وقوة التغيير بقدرة الراتب الشرائية نقصت للنصف تقريبا.
2: استاذ رائد، عادة نحن بنعرف أنه ما في إضرابات بالإدارة العامة، مزبوط ولا لا؟ أنتوا بلشنا يعني من بعد كورونا صار الموضوع أنه وكأنه يوم الإضراب سهل تاخدوه كموظفي إدارة عامة.
1: بس لخبرك استاذ فادي،
2: نحن قطاع عام،
1: نحن النهار اللي بنكون بناخده بالإضراب هو فعليا بيكون عبء علينا، لأنه عم نجي تاني يوم لنيسر أمور المواطنين، عم نضطر نشتغل شغل إضافي.
2: نعم.
1: هيدا بالمرحلة السابقة ليه؟ لأنه كنا دايما عم نعطي تحذيرات للدولة، كنا عم نحذر عملنا أضراب، تاني يوم فعليا نحن عم نشتغل شغل إضافي لنكمل.
2: بس أنتوا كنتوا تشتغلوا بفترة من الفترات،
1: صحيح
2: اسمح لي يومين بالأسبوع. هاي بفترة من الفترات.
1: صحيح مجبوط. صحيح نحن تبعنا التحذير أول مرة تحذير يوم ما نفع، لجأنا ليومين. في فترات فتنا بإضرابات 3 أيام، في فترات عملنا اعتصامات. كل هيدي الأمور بالفترة السابقة كانت إشارات تحذيرية، الدولة ما قرأت هيدا الحدث إلا أن وصلنا اليوم، وهي سابقة تعتبر بالعمل النقابي. نحن أعلننا أقفال الإدارة يوم الجمعة، وأنا بدي أتوجه
2: يعني اليوم الجمعة،
1: يوم الجمعة أقفال. أنا بدي أتوجه للمواطنين من الأسبوع الماضي وكان ناجح، وهذا الأسبوع بيكون ناجح كذلك 100%. أنا بهذه المناسبة بدي أتوجه لأهلنا المواطنين، نهار الجمعة ما حدا يتوجه على إدارة رسمية لأن ما في موظفين، وهذا امتناع قصري مش
2: يشمل الكل.
1: كل الإدارات الرسمية بكل الوزارات ما حدا يتوجه نهار الجمعة، وهذا كما ذكرت قرار وصلنا له نتيجة عدم قدرتنا على القدوم كل فترة الشهر. نحن بهذه الحالة بنكون عم نخفف أعباء على الموظف ليصمد ويقدر يخدم أهلنا بالفترات على مدار الشهر، وبنفس الوقت بنكون عم نوفر على الدولة أعباء تشغيلية بنهار جمعة هو فعليا غير منتج مثل باقي الأيام. يعني بتعرف
2: ليش اخترتوا نهار الجمعة؟
1: نهار الجمعة لأنه رائد. أقل ضررا على الدولة، يعني مثل كيف الواحد مثل كيف
2: لأنه بيشتغلوا لل11،
1: كيف الأم بتكون قلبها ولدها وولدها ما فرق الولد ما فرق معه. نحن بالعكس نحن قلبنا على هيدي الدولة اللي هي أمنا، عم نفكر بالضرر الأقل على هيدي الدولة، إنه الإنتاجية بتكون قليلة 3 ساعات ليوصل للموظف.
2: استزرائت
1: أعلني أقفل.
2: اسمح لي بسؤال.
1: تفضل.
2: كنتوا تشتغلوا السبت قديما مزبوط ولا؟
1: نعم.
2: والجمعة نص نهار. نعم. 11 بتركوا المؤسسة.
1: نعم.
2: رفع الدوام لا بتشتغلوا من 8 للخمسة.
1: من 8 لثلاثة ونص. هذا وفق القانون الدوام من 8 لثلاثة ونص.
2: حاليا.
1: والجمعة لل12.
2: حاليا.
1: للوحدة الجمعة.
2: أوكي. القطاع الخاص لل5. أوكي. في موظف اليوم بعد الساعة 2 متواجد بمكان عمله؟ عم بحكي قبل ما أخدته على القرارات التصعيدية.
1: قبل الجميع كان ملتزم لثلاثة ونص، لأنه بالنتيجة أخذنا رواتب.
2: لأنه صارت معي يا أستاذ رائد، وصارت
1: بيكون
2: مع
1: في حالات
2: مواطنين
1: بيكون في حالات
2: فرقية. بيكون يقصدوا أي إدارة عامة من بعد الساعة 2 بقلك سكرنا ولا موظف
1: يستمر شغل بعد داخلي. يمكن في شغل داخلي بيصير استاذ
2: هذا غير موضوع.
1: نحن في امور في ادارات
2: انت تعرف كمان انه كمان
1: ممنوع في بصمه في تدكيس.
2: ما بيترك المؤسسة بس ما بيشتغل
1: في شغل داخلي. يعني احنا بيكون في محدد وقت مقسمين، ما بنتيجه متابعه شؤون المواطنين والدوله بده شغله متنوع. في شيء بده يكون على تماس مع المواطنين، من بعد ما يخلص عمل مواطنين بده يتفرغ لتنظيم الملفات وللشغل الداخلي. هيدي ممكن يكون ببعض الادارات كشغل داخلي بعد الساعه 2، بس بالقانون
2: 3 ونص
1: وبس يفل في بده يبصم انه فل.
2: هلا
1: قرار الرابطه من بعد ما صارت هيدي الازمه ونتيجه الكل بنعرف انه لا عمل دون اجر، اجر بعده مش قد العمل اللي احنا عم نقوم فيه، وبالتالي اخذنا قرار كرابطة دوام 8:00 والجمعة للساعة 11، الى ان وصلنا اليوم واخذنا قرار بالاقفال يوم الجمعة، اقفال قصري. ما قادرين والا ما منقدر نكمل الشهر.
2: يعني الادارة العامة بتسكر 3 أيام بالاسبوع، الجمعة سبت واحد.
1: جمعة سبت احد اقفال تام.
2: قابل للتصعيد؟
1: نحن مع الجمعة بآخر بيانين نحن أعلننا الخميس الأسبوع الماضي كانت 3، وهذا الأسبوع الخميس أضراب، بس ما حددنا شكل الأضراب. يعني ممكن هو القدوم إلى العمل والامتناع عن العمل.
2: أنتوا بلغتوا أنه ممكن نزيد الأيام؟
1: طبيعي، هذا نحن بلشنا بالتنفيذ التصعيد.
2: يعني وقت نزيد الأيام يعني
1: ممكن يكون الجمعة 2 أقفال.
2: وما صار شيء، لا اي تحرك ولا شيء،
1: على امل يعني الدوله تعرف انه في شريحه كبيره من المواطنين.
2: ما بتاثر على الدوله استاذ رائد؟
1: بالنتيجه في كتير امور بتلاقي الدوله ما اخذت الامور على على قد المسؤوليه. يعني انا اللي من بعطي رواتب خياليه لهيئات ناظمه، اللي من بعطي رواتب خياليه للنواب، يعني انا بعرف ان بعض النواب بيعملوا بيدفعوا حملاتهم الانتخابيه ملايين الدولارات، بيجي انا هلا بعطيهم زياده راتب 5000 دولار غير المخصصات الاضافيه، يعني بالوقت اللي يعني عسكري
2: المدير العام بياخد، مدير العام بالدولة اللبنانية كل حياته بالدولة قضاها بالدولة اللبنانية بيقبض 800 دولار، 900 دولار.
1: نعم.
2: ونائب بيقبض اليوم 5000 دولار، مزبوط؟
1: تعرف استاذنا وين الهدر الأساسي؟ أنا اللي من بيجي نائب بيخدم 4 سنين، مع أنه هو إجا بإرادته، مش أنه عمل مباراة، إجا دفع ملايين الدولارات هون وهون دفعها وعمل نائب، بعد ما يخلص ولايته الأربع سنين بده ياخذ معاش تقاعدي.
2: صح.
1: لا أنا كموظف بالأمي. لا أنا كموظف إدارة عامة بدي أخدم 20 سنة ليستحق المعاش التقاعدي، مع العلم أنه راتب التقاعدي أنا بموله نتيجة الرسومات اللي بدفعها على مدار خدمتي. يعني أنا بين تعاونية، بين تقاعد، بين ضريبة الدخل، هودي الدولة دغري بتقطعها من المنبع، بتوصل لحدود 35%، 33-35%.
2: شو معاش تقاعد؟
1: حتى مع المعاش التقاعد بضل عم بدفع تعاونية كضريبة.
2: صحيح.
1: بقى أنا يعني نائب جيت بإرادتك دفعت ملايين الدولارات، مش الكل، أنا ما بدي أظلم الكل يعني، بس في حالات يعني
2: التفاوت
1: الجميع بيعرفها، منه بحاجة لراتبه بالنيابة، جاي عم بيقدم خدمة، لأنه يعني يمكن خارج المجلس النيابي فاتح جمعيات وعم بيقدم مساعدات للناس. طب أنت عندك هيدي القدرة، لا بدي أخذ من خزينة الدولة راتب من درب عسكري عم بيعاني أولاده ما قادرين يحصلوا على كل أمنياتهم، هي الحد الأدنى، لعبة صغيرة أو أكلة أو استحلى أكلة، والموظف كذلك والأستاذ كذلك. من هون ببلش الخلل.
2: شو يعني هذا الشيء؟ هلأ في نوع من غضب عم بتكون بمكان ما.
1: الغضب هو نتيجة تراكمات، ما إجا هيك فجأة، والغضب منه موجه ضد عهد أو ضد حكومة أو ضد جهة. هيدا غضب عم منعاني من 2019.
2: يعني أنا متعيشك يعني،
1: تعال هلا أعطيني حقوقي كاملة، بوقف وبضرب لك التحية. طيب. وأنا بعيد عن كل هيدي الخلافات الانقسامات اللي عم تحصل.
2: خليني أنتقل أنا وياك اليوم عم غلى المحروقات. اليوم انتو 3 أيام هلأ ما بتروحوا على الدولة، عم بتروحوا على أشغالكم.
1: أنا لا يعقل إنه
2: قديش بتاخدوا بدل نقل؟
1: 450,000 هذا كبدل نقل.
2: كان وقتها كانت تانكة البنزين
1: بالمليون وستمية، مليون وخمسمية.
2: صحيح.
1: اتثبتت على هذا الأساس.
2: صحيح.
1: طب هلأ نحن الواقع صارت التانكة ممكن فوق
2: مليونين و700,000،
1: يعني 30 دولار فوق 30 دولار. ما في يعني، مش منطق ضل انا عم باخد 450,000 بالوقت.
2: يعني لازم يصير محلات.
1: لازم تنضاف، لازم تزيد.
2: يعني 800,000 لازم يكون
1: بدها تكون بتساوي، ما هذا نقل، هذا النقل بده يكون،
2: بده يلحق التضخم اللي صاير،
1: بده يلحق سعر المحروقات.
2: صحيح.
1: من هون كان قرارنا اقفال يوم الجمعه، يعني صرت انا لاجي على الشغل عم بدفع من جيبتي، بالايام عم بيجي على الشغل عم بدفع من جيبتي، قلنا خلينا نخفف اعباء لغينا نهار الجمعه بهيدي المرحلة.
2: وبيتبع شيء بعد؟
1: في أمور، في إجراءات تصعيدية.
2: نعم. طيب، لكن بدي أنتقل كمان أنا، يعني اليوم نعتبر بدل المحروقات إذا ما تعدل رح نزيد
1: أيام، رح نزيد أيام طبيعي. نحن هلأ صامدين بس لأي وقت بدنا نصمد.
2: نعم.
1: مش لوقت طويل.
2: طيب، بنتقل أنا وياك كمان أستاذ رائد لدعم تعاونية موظفي الدولة. أنتوا بتدخلوا بتعاونية موظفي الدولة.
1: تعاونية موظفي الدولة من الضروري جدا جدا دعمها ماليا وإداريا بالكادر البشري.
2: مستقلة عن إدارة الضمان، مزبوط ولا لا؟
1: الضمان القطاع الخاص، وفي جزء من الموظفين بالإدارة بيتبعوا
2: الضمان،
1: متعاقدين بيتبعوا الضمان، بس كإدارة عامة كموظف يخضع لقانون الموظفين.
2: التعاونية.
1: هذه نعم. التعاونية هي اللي يعني فينا نقول الأمان الاجتماعي اللي نحن بنستند عليه، اللي هي الطبابة والمنح المدرسية والتعويض من الأدوية. هي أماننا الاجتماعي، وبالتالي أنا ما عم بقول للدولة تعطيني مباشر، لا، ادعمي هيدي المؤسسة لأنه هي الجهة الضامنة لنا.
2: شو وضع المؤسسة اليوم؟
1: اللي عم بيصير أنه دايما في تقنين بالاعتمادات اللي بتنعطى للتعاونية، وبالتالي التعاونية ما عم تقدر تزيد المنح المدرسية الداعمة لنا. يعني التغطية بتلاقي مثلا
2: قصة، هو تمويلها منين بيجي التعاونية؟
1: من الدولة.
2: نعم، بس الدولة ما عم تدفع مستحقاتها للضمان
1: للأسف. يعني لأماكن معينة بيعطوا، وأماكن تانية اللي هي أساسية بهيدي الدولة، عم نحكي أمان اجتماعي،
2: أمان اجتماعي،
1: دواء، مستشفى. مع العلم هودي لازم يكونوا كلهم الدولة مأمنتهم مجانا، ما لازم يكون في حكمة انه ناس هيدي حكمة بياخدوا مصاري. لازم كل المستشفيات تمويلهم بيجي من الدولة. انا كمواطن صار معي حادثة، ما بضل ميت على الطريق عم بنزف، لا، مستشفى بفوت وبيتم المعالجة كل ما يلزم.
2: شفت هالخلل؟
1: هلا لا، صايرين بدنا نبيع كل ما نملك، في احيان بدنا نبيع الكلوي لنفوت على مستشفى او لنعلم اولادنا. هيدي بالدولة الغير عادلة، هيدي الدولة الظالمة للأسف
2: فعلا. فأذن اليوم بتعتبر انه الصندوق او بالاحرى تعاونية موظفي الدولة تقديماتها صارت ضئيلة
1: جدا امام الغلل اللي هلا عم نواكبه. ويعني هلا قادمين عام دراسي، هلا القرطاسية، يعني شو بدي خبرك لقدرنا نأمن القرطاسية بعد ما فتنا بالاقساط، بعد ما فتنا.
2: اوكي، استاذ رائد، اليوم حضرتك حامل هاللواء، لواء الدفاع عن موظفي الإدارة العامة. إذا الدولة ما عم تنظر لموظفينا، شو قدرين تعملوا؟
1: نحن بدنا نضل بهيدي الدولة للنفس الأخير.
2: شو؟
1: نحن
2: بس شو الحلول اللي أنتوا هون يوم أن في بلان A بلان B؟ شو كيف حتبلشوا؟
1: موضوع التصعيد هو للفت النظر، وهلا صرنا عم نصعد أكتر لأنه في تجاهل كتير كبير من قبل الدولة. نحن مثل ما ذكرت موضوع الإضرابات، عم بدنا نزيد عدد الأيام.
2: يعني هلا الجمعة، بكرة بيصير
1: بكرة تنين. ممكن جمعة تنين، جمعة خميس، جمعة.
2: يعني أنتوا بتختاروا
1: كل مرحلة منشوف شو تجاوب الدولة معنا.
2: نعم.
1: موضوع الحلول، نحن فينا كموظفين القطاع العام مش دايما نحن مطلبنا انه يا دولة اعطيني مصاري، لا، في كتير حلول ممكن تكون غير موضوع اعطينا مصاري. فيها الدولة مثلا، فينا نبلش بالمحروقات. انا كموظف قطاع عام،
2: نعم،
1: لا بدك تربحي مني يا دولة انا حق المحروقات، احسبي لنا اياهم بسعر الكلفة. اذا انا مثلا موظف،
2: انه هيدي
1: بسعر الكلفة،
2: هيدي من الحلول المقترحة،
1: هيدي جزء انا بهذا الوقت بكون يا دولة ما كلفتك أعباء، أنت شاري حق المحروقات، ما كلفتك أعباء، بنفس الوقت أنا دفعت حق الكلفة وخففت عنك مشكلة يا دولة، بدل ما تعطيني أنت تدفع زيادة. لا، هذه بنكون علاجناها.
2: فإذن هذه مهمة من الحلول المقترحة، أنه موظفي إدارة العامة ياخدوا سعر
1: القطاع، فينا نقول القطاع العام، يعني حتى العسكر مش الكل بياخد
2: سعر المحروقات بسعر الكلفة.
1: بسعر الكلفة، هيدا جزء. بجزء التاني فيها الدولة الكريمة مثلا تعطي إعفاءات للموظفين. إعفاءات شو هي؟ فيني مثلا بموضوع الإعفاءات، ضريبة الأملاك المبنية، ضريبة البلدية، ضريبة الهاتف، ينعطى هيدا الموظف إعفاء معين.
2: نعم.
1: يا دولة انت تعي ما تربحي من من من من ابنائك اللي هن اللي بيوقفوا هيدي الدولة.
2: نعم.
1: ما هي الدولة الا هيكلية. لا بدي اخذ انا، يعني مثل ما واحد عم بياخذ له صبيعه، يعني بهيدي ايده بشيل له صبيعه. نعم. ما هودي. نعم. ابنائك. اضافة اللي كان بدي اقوله، فينا نحن نعمل اعادة نظر بكل هيدي الرسوم يلي عم تنفرض. مثلا بشوف انا شو وضع المكلف، لا انا مثلا هيدي السلعه او هيدي الخدمه بدي اخذ من الفقير ومن الغني نفس الرسم، لا، ما الدوله بس بدها تاخذ قرار بتعرف انه هيدا قدرته يدفع اكثر. هون بنحكي بعداله اجتماعيه.
2: يعني اعطيني مثل، يعني استاذ رائد،
1: يعني عندك مثلا لنفترض واحد عم يشتري سيارة لتيسر له أموره بده يركب عليها نمرة، عرفت كيف؟ بيجي أنا مثلا رسمة جمركي بنسبة هالقد. طب أنا إذا إجا هيدا الغني المتمول الكبير عم يشتري هي زيتها هيدي السيارة لأنه عنده مشروع بده يشتري 30-40 سيارة تاكسي، لا أنا هيدا الرسم اللي الفقير عم يدفع له هو ليعتش ليطعم ولاده بده يكون ما بيساوي الرسم اللي عم يدفعه تاني شخص حتى لو كانت نفس السلعة. أنا الغني اللي مرتاح والمقتدر لازم يدفع أضعاف هيدا الرسم. هون بدنا نميز بين طبقة وطبقة. هون بنحكي ساعتها بعدالة اجتماعية لأنه هو القانون ما فيك كمان تاخده هيك بشكل جامد. في روحية للتعاطي مع أبناء الدولة، في روحية معينة بدها تعمل تقييم، يعني النظر بالرسوم والفرض الضريبة وفق قدرة كل مكلف. هيدي
2: حية مصاري هيدي،
1: ما للأسف لأنه كرمال هيك بعدنا بهيدا
2: يعني اليوم الأغلى سيلولر الأغلى بالعالم، وعم نشوف كيف بدنا نشوف نطلع ضرائب زيادة ونفوض
1: للأسف
2: ضرائب. البنزين صرنا مثلنا مثل أي الدول المرتاحة نوعا ما،
1: للأسف
2: شعبة مرتاح نوعا ما. الضرائب المفروضة هلأ على كل شيء تقريبا، كل شيء استهلاكي في عليه ضرائب.
1: يعني آخر مرسوم يعني اللي طلع 3214 بيصيب كل شيء بيخطر عبالك ومواد أساسية،
2: وغلى المحروقات بده ينعكس على كل شيء.
1: في شغلة كمان أساسية ضمن الحلول المقترحة مثل ما قلت بموضوع الرسم حسب قدرة كل مكلف، فينا كمان نحكي ب تخفيف الهدر، تحسين الجباية، ومثلا الإدارات الإنتاجية عزز لها دورة. من هيدي كلها هيدي نقاط كلها بتعطي مردود فعلي للدولة.
2: بقى عدد الموظفين اليوم بالدولة اللبنانية كافي ولا في تخمة؟
1: أنا بحكي عن الإدارة العامة، نحن ملاكنا بحدود 27,000 كملاك إدارة عامة، حاليا واقع الأمر بحدود 8,000. هيدي النقطة شو بدي؟
2: 8,000 هو البقية متعاقدين.
1: متعاقدين بحدود 3,000.
2: كمان منو كافي؟
1: أبدا منو كافي.
2: وكيف بقولوا في تخمة بقد ما وظفوا كتير ناس بالدولة اللبنانية؟ كيف بقولوا هيك؟
1: أنا يعني معي هلأ مستند فرجيكي
2: بس عطيني فكرة.
1: دايما أنت بتعرف أنت من وقت ما وقف التوظيف و فعل عامل التقاعد الدولة خسرت كتير من كوادرها من موظفي الإدارة، هودي ما تأمن بديلهم. هلأ التخمة بيتصور تخمة، لا أكيد منا تخمة،
2: ما في تخمة،
1: في نقص كتير.
2: لكن وين بتحس بإدارات معينة بتحس في عدد كبير ما بيعمل شيء؟
1: بدأ تنظيم، ما بدي أحكي عن أحسن ما بين أنه عم هيجب غير إدارات،
2: صحيح
1: موضوع ما بدي أحرجك بهذا الموضوع، وضمن مشروع
2: يعني بنظرك العدد منه كافي؟
1: العدد أبدا عنا بالإدارة،
2: مجلس الخدمة المدنية ما عم بيحاول يغطي هالنقص هيدا؟
1: بعد في تقصير كتير،
2: بعد في تقصير،
1: أكيد في تقصير كتير. يعني هلأ مؤخرا بلشوا عم يفتحوا لبعض الأماكن لامتحانات ومباراة.
2: أستاذ رائد بكل هيك بساطة عم بيفل، عفوا بدي اضطر احكي شوي طائفيا يعني لانه هذا الواقع، عم بفل مسؤول او موظف مسيحي عم يجي بدله موظف من المسلمين او من الطائفة الاسلامية. هذا اللي عم بيصير حاليا، وهيدي شكلت شوية اخذ ورد بهذا الموضوع. مبدئيا بموظفي الادارة العامة ما في عدد من المسيحيين عدد من المسلمين، وان بيتوفر وظيفة شاغرة لازم يغطيها أي موظف إن كان مسيحي ولا مسلم. عندك بهذا الموضوع وفق أي معيار عم يصير بهذا؟
1: بدي أعطيك على أنت عندك هامش بتحكي طائفية، بس أنا بدي أحكي شغلة. للأسف في عنا زميل بدي وجه له تحية، الأستاذ جوزيف عيراني. جوزيف عيراني من اسمه بتعرف هو من وين، من عريا، من أكثر الأشخاص كفاءة كان بالإدارة، ولكن نتيجة هيدي الأزمة اضطر يهاجر. لأنه قال لي أنا من أيام بيي كانت الحرب موجودة، وهلأ أيام أولادي ما بدي يعيشوا نفس الوضع. هيدا شخص كادر كتير مهم خسرني. أنا عم بقول لك هيدي الحادثة، هيدا الشخص إذا إجا 10 بديله ما بيغطوا بديله. موضوع التوزيع الطائفي
2: هي ما بيدخل بالموظفين
1: بالموظفين على الفئة الرابعة ما في تحديد، يمكن بس بالفئات الأولى هي محدد إنه هيدا الشخص راح، بباقي الفئات ما في.
2: بس ولكن عين أوقات مدراء عامين من طوائف تانية،
1: عم نحكي قانون هلا شو عم بيصير، شو عم بيصير كله مخالف للقانون، هيدا موضوع الحديث يطول. بس عم نحكي نحن بالقانون. هيدا شيء صحي أبدا ما إنه صحي. أنا كل مواطن مما كان يكون لا بدي أوصل لمرحلة إنه أخسره وما يجي. طب شو السبب ما عم يجي؟ لأنه هيدا الحقوق مهدورة. وبين هلالين يمكن غير طوائف، وهلأ اتطرقت لموضوع الطائف، يمكن أنا هلأ أعطيني جنسية بفل، عرفت؟ يمكن غير طوائف، يمكن مسهل وضعهم، يمكن أكتر لا اعتبارات معينة. اتأكد إذا الباقي الأشخاص بيتسهل الوضع بتهاجر. بدي خبرك حادثة مؤسفة. عنا كان منتخب قبل ما يخلص، كان عنا منتخب الفوتبول للشيء عنده دورة هلأ، كان لازم يغادر لبرا إحدى الدول الخليج، منتخب اللبناني الرسمي. لا ما عطوه فيزا، ما عطوهم فيزا لأنه من لبنان، من لبنان ما نظروا الاعتبار الطائفي على أنه لبنان ما عطوه. يعني الغبن ببلش على الدولة كاسم، ببلش على المواطنين
2: اللي بده يحكم عليك
1: كمذاهب كطوائف. نتيجة شو؟ نتيجة غياب المؤسسات الفعلية المستقلة عن أي اعتبار طائفي وحزبي ومذهبي. هيدا بس نوصل له إن شاء الله، منوصل للدولة الفاضلة اللي أنا وإنت منحلم فيها.
2: أي والله، أي والله. أستاذ رائد، آخر كلمة قبل ما نختم، شو بتقول لزملائك؟
1: بدي اتوجه بداية لأهلنا المواطنين، يعني بس أقول أهلنا، هيدي كلمة أنا بعنيها. معاناتكم معاناتنا. أنا بطلب منكم الكل يشعر معنا نهار الجمعة، ما يتوجه بقى على إدارة رسمية، إلى زملائي بالإدارات العامة، بوحدتنا، بتضامننا، إن شاء الله لح نسمع يلي بدايته في صمم،
2: في أمل،
1: ودايما الأمل ما منفقده شو ما صار. شو ما صار
2: يعني حسيته من هالضغط اللي عم تعمله؟
1: باب الحوار دايما مفتوح، ولكن لن نعيش على الوعود. عندما نصل إلى أمور جدية، أمور ملموسة، بيكون إلنا موقف من هذا الموضوع،
2: وإلا التصعيد رح
1: يزيد. التصعيد حاليا مستمر، والأقفال نهار الجمعة ثابت، إضافة إلى يوم آخر منحدده وفق بيان أسبوعي.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك
2: أستاذ رائد حمادي، رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة في الدولة اللبنانية. يعني هذا بتصور هيدا المكان اللي أي شخص اليوم بينبسط أنه يكون عم بيشتغل بالدولة اللبنانية، أو موظف الدولة اللبنانية ليخدم هالبلد، أو يكون فعلا عن جد مساعد لتنتظم الأمور ويكون في إدارة سليمة بهالبلد.
1: شكرا لك، شكرا لمنبركم الكريم اللي دايما واقف إلى جانب الموظفين، واقف إلى جانب الحق ضد الظالمين بهيدا البلد. شكرا لك.
2: شكرا، بشكر كل اللي تابعونا اليوم، إلى اللقاء.
3: أولك هيك
4: بشو؟
3: بحيال شيء وبكل شيء. أولك هيك بهمه رأيك.
4: No, it's up to you.
3: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر، من التسعة للعشرة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم جدد مجلس النواب الثقة في الحكومة ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع صوتين. وقبيل طرح التصويت على الثقة في الحكومة خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من قاعة مجلس النواب، كما منح نواب كتلة التنمية والتحرير للحكومة الثقة. وقال نائب قبلان عند التصويت: مع الأسف ثقة. جاء ذلك بعد كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، شكر فيها كل من قدم نقدا بناء، وقال سلام: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية الذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين. وحول الإطار الثلاثي أضاف سلام: أنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، لكن المفاوضات لم تنتهي بعد. صحيح أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا أن نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض. فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة. بشر رئيس الجمهورية ليمان فعون لقاءته بعيد وصوله إلى العاصمة الفرنسية، فزار العالي الأردني ملك عبدالله الثاني وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. من جهته أكد العالي الأردني على استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولاسيما المفاوضات الجارية. ولدى وصوله إلى باريس شدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه. وأكد أن مشاركته في الاجتماع التحضيري تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله، ولن نسمح له بإعادة تسلح أو بناء قدراته من جديد. أخيرا أعلنت الخزانة الأمريكية أنها زودت المؤسسة المالية العالمية بمعلومات لقطع مصادر إيرادات إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: من دون إعلانات ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالله شركة مثلاً مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي عراسنا؟ رح هين عليك. أول شي بيجي عراسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كله هن الهوية البصرية، هيك تحدد عالمياً. يعني إذا أنا وياك بدنا نعمل شركة معينة، منفكر إنه مثلاً بدنا نستخدم اللون الأحمر، بدنا نزيد عليه أصفر، بدنا نحط شوية أزرق، وشو هو الشعار يلي كل ما يحكوا عن شركتنا لازم يرددوه حتى يحفظوا أكتر وتحتى نأثر عليهم، خصوصا حتى يشتروا من عنا، يأكلوا عنا أو غيرها من الأمور. يعني باختصار الهوية البصرية هي الهوية يلي بتعرف علينا وين ما كان، وهي يلي بتأثر بمستهلكينا. بس لازم نعرف كمان إنه هالهوية البصرية تستخدم بأكتر من مجال، مش بس بالتجارة، تستخدم كمان بالسياسة، ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. تذكروا منيح الهوية البصرية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: عيونكن ضووا وتعب هالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعة عشر المساء.

اجلس سهراني مسيكم. أن تنعم عليك الحياة ببعض النعم أم كثيرها، تقول الحياة كريمة. أما أن تنعم عليك الحياة بصديقة مسترسلة مترسلة إلى هذا الحد كصداقة كلود صوما لي، فإن الحياة أعجوبة، إن الحياة سماء. مع الصديقة الإعلامية الأديبة وكاتبة الخواطر كلود صوما، كلود كلاسي صوما، أرافقكم أو نترافق معا في هذه الأمسية، وأنا أكيد أنها ستعجبكم لأن لقلمها مجالاته البعيدة إلى محابر قلب، إلى محابر ضوء. يا بحر حافية الذكريات أقصدك، وأقف على رمالك أراقب غروب الشمس وهي تودع يوما آخر من حياتي، وأترك قصائد الساجدة عشقا تغفو فوق رمالك، فمن يقرأها ومن يسمع همسها حين يعلو الموج بين أمواجك المتتالية؟ رسائل لا تنتهي تجيء وتذهب متناغمة كأنها أسرار قديمة تخشى أن تقال. أيها البحر المحاصر، متى نلتقي؟ أبصر في زرقتك شاعرا يطرب لأنغام أمواجك، يهرب من ماضيه، من ضجيج الأيام، ومن كل ما أثقل روحه تحرقه أشعة الشمس، فيذوب شيئا فشيئا في زرقتك. فهل صحيح ما يروونه عنك وعني؟ أم أننا حكاية اخترعها الموج ولم يجد لها شاطئا؟ يا بحر أغرقني فيك، في صوتك الهادر، في جنون موجك، في ذلك الاتساع الذي لا يسألني من أكون. سئمت نشرات الأخبار وقسوة الحياة ووجوها تتبدل وأياما تتشابه، بت لا أهتم، رأسي يضج بعقد الزمن، بحطامه، بغدره، وبكل ما تركه خلفه من وجع. فاغسلني بمائك، دع ملحك يلتصق بجلدي، ودع موجك يمحو عني ما عجزت الأيام عن محوه. واسع أنت وأنا أضيق من كل هذا العالم، فخذني إليك وارمني في عمقك بعيدا عن كل شيء، لعلني حين أعود إلى الشاطئ أجدني من جديد وأحيا سفيرة القناديل كلود صوما. ليلة رأس السنة، هل أشعلت نور قنديلك؟ لا تسهر وحدك ليلة رأس السنة، ستخسر نقاء الصباح المشرق وتنسى أن تصغي لأناشيد العصافير. لن يتسلل ضوء الشمس إلى روحك ليوقظ فيك الأمل ويحيي الأمنيات الجميلة.
التي تصر على بتر المسافات وتقطيعها. أما أمنيتي أنا فهي أن أعانقك بعد شوق طويل، حين تشتهي العزلة ليلة رأس السنة، أرسل لي من حيث لا تقصد رسالة تبوح بمكانك، تظاهر أنك أخطأت في الاسم، وسأكون هناك في المكان نفسه الذي اعتاد أن يجمعنا في ليلة رأس السنة. تظاهر بأنني الغريبة التي لم تلمحها عيناك من قبل، لن أحمل حقيبتي المثقلة بالذكريات ولا بالأفكار المبعثرة ولا بالأحلام البائسة. سأتظاهر بأنني أسمع قصصك للمرة الأولى، وأشاركك أحلامك ومخاوفك وقلقك وجنونك، وكأنها ليست عادتي. سنتحدث عن كل شيء، عن أي شيء، عن لا شيء. ستقرأ لي قصائدك التي تشبهني، كم أحب سماعها بصوتك. وستهمس لي أن كأس نبيذ واحد كفيل بأن يخرجك من هذا الظلام، ولن أصدقك. سأنسى مطعمك المفضل ولون قميصك الأقرب إلى قلبك، وسنغادر دون أن توصلني ودون وداع مغموس بالحنان ولا بقبلة طويلة. ثم تراسلني عند الفجر لتسألني كيف كانت سهرتك. لن أخبرك أنني أمضيتها مع غريب يشبهك، يضع عطرك، يرتدي قميصك، يدخن سجائرك، وله ابتسامتك الساحرة. لا تقلق، لن أخبرك كيف ظللت أحدق في عينيه وأرى وجهي يلمع في بريقهما، ولن تعلم أن هلوسة ما قد أصابتني. كلود كلاسي.

أنثى نبيذ. رآها حلما أشهى من النبيذ، أرقه الوجد كتب قصيدة، رأته طفلا يضحك يغني بصوت عال، أمسكت بيده رقصا تحت المطر. شتاء صامت، صقيع قارس، رسائل فارغة يناديها كلما أضناه الهوى. صغيرتي، يغزو فكري وجهك وصوتك، وألف ذكرا تأخذني إلى حيث أنت، تبا لكبرياء قاتل في حضرة شوق لا يرحم. تمهل يا سيدي، تمهل يا سيدي، هل تذكر آخر عناق؟ أعرني بعضا من عطرك وهمسك وشعرك حتى يهدأ ارتباكي. كلما انتابتني نوبات حنين، عصرت حروف القصيد لعله يسيل اسمك في كأس لوعتي، أشربه رشفة رشفة، إنها القلوب المرهفة. كلود صوما. مسافات. أبحث عن مساحة خصبة بين أوراقي، أحرث زمن الشوق لأطفئ احتراقي، أقلب تراب المسافات لعلي أختصر نوبات لهفاتي، أزرع بذور هواي فينبض قلبي بخشوع ندائي، زنابق حرفي تفوح كأغنية ربيع، أتشممها برعشة تغبط ضلوعي، وحين يحين الحصاد أفتش عنك في ركام السهاد، عن أفكار لم تولد بعد، عن مشاعر تاهت وسط البعد، عن وحي تجمد في أصقاع الغياب. كيف لا أكتب عنك وأنت حديقتي ومآبي؟ أرق في صمت الليل الطويل، أستيقظ والأفكار تتجمع كغيوم ثقلها لا يحتمل. فالأرق ليس مجرد فقدان النوم، بل إشارة قلب وعقل منهكين، هموم لم تحل، شوق لم يرضى، حلم لم يتحقق، وحيرة لم تجد طريقها. أرق يبدأ بلا صوت هادئا، ويتحول إلى هواجس وأفكار تتراكم، تملأ الصمت بالأسئلة وتجعل الليل شاهدا على قلق دفين. ربما الضغوط، ربما الحنين، ربما الخذلان، ربما الخوف، ربما الانكسار، ربما صراع مزمن، ربما كل شيء دفعة واحدة. والليل طويل، وأنا أحاول أن أفك عقد الأفكار وأجد في صمتي ملاذا ولو لحظة واحدة من الهدوء. كلود كلاسي صوما. شوق. أحب فيك ذلك الحضور الذي يسبقك بخطوة، لذا ألعن الوقت الذي يبعدني عنك، كأن الهواء يعرفك قبلي حين تقترب، يرتبك الكلام في فمي وتصير المسافة بيننا سرا صغيرا يشتهي أن يذوب.
في عينيك شيء يجعل القلب أكثر جرأة وأكثر خوفا في آن واحد. أشتهي أن أغرق فيك، أن أحبك كما لم تحبك أي امرأة أخرى، وكأنك حين تنظر إلي توقظ في أنوثتي حكاية لا تروى بالكلمات. ولو اقتربت أكثر قليلا فقط، اقترب أكثر، أحتاجك. قد أعترف لك أن بعض النظرات والقبل تشبه الحياة التي تزهر من جديد. أشتاقك. كلود صومة. نمش على وجهي لم تكتب الشمس زينتها، بل أرخت مرورها بآثار من ضوء خفيف. تلك البقع العسلية تشبه عيني، لا في اللون فقط، بل فيما تخبئه ولا يرى. قد ترسبت أعوام لم تعبر بسلام، وتكاثف صمت تعلم كيف يستقر. ليست نقاطا بل ذاكرة موزعة، كل نمشة ظل لحظة لم تكتمل. ألم خفيف مر من هنا، وفرح لم يدم كفاية، وأسئلة لم تجد سوى وجهي لتستقر عليه. كل واحدة منها تشبهني حين حاولت النسيان وفشلت برقة. لهذا لا أزيلها، لا لأنها جميلة، بل لأنها صادقة. أتركها كي لا أخون ما عشته، كي أبقى شاهدة على نفسي حين كنت أتعلم أن أكون. كلود كلاسي صومة.

من بين الرجال الذين مروا كريح لا تترك سوى الغبار، أحببتك لأنك تشبه المطر حين يحنو لا حين يعبر. أراك تجمع قلبي المتناثر كما تجمع سنابل الضوء بعد عاصفة. كلما كتبتني على جدران شعرك أخاف أن أصبح قصيدة ويأخذك الشعر مني، لكنني بقيت أخبئ اسمك في دفء يدي وأترك لك باب الحنين مواربا. بين فصلين، في هذا الوقت المائل بين فصلين، لا تقنعنا الشمس بأنها كافية، ولا يقنعنا المطر بأنه خلاص. نمشي تائهين، كأننا لا نريد أن نترك أثرا ولا أن نمسك بشيء. نحن هنا في المنتصف تماما، حيث لا الحزن يكتمل ليبكينا ولا الفرح يجرؤ لينادينا، ولا حتى نعرف أن نحب، فقط هذا الصمت الذي يشبهنا أكثر. نجرب أن نكون لا أكثر، نؤجل الأسئلة الكبيرة ونصافح الوقت من بعيد دون أن نطلب منه معنى. نأخذ نفسا، ليس لأن العالم يستحق ابتسامتنا، بل لأننا نستحق أن نهدأ، أن تمر هذه اللحظة بنا كما تمر الغيوم، لا نمسك بها ولا نخاف من رحيلها. كلود صوما. زمن الحرب. وأرانا في مقهى هناك في شارع ضيق في بيروت، نرتشف القهوة، تتأملني وأحدق بعينيك. أعرف أنني لست حزينا، تقول، لكنني ممتلئ بشعور لا أحبه. وأعرف أنك تشعرين باختناق، لكن لا رغبة لك بالبكاء. لا أدري من سرق الكلمات من شفاهنا، هو الزمن خنق مشاعرنا. لم يعد للكون أي لون إلا ألوان الثورة والحق. كيف حالك؟ كيف حالنا؟ بعد سيل من الأشواق رأيتك حلما وصحوا تناديني، رأيتك طفلة تضحك للمطر. دع الصمت يبوح بالحنين، تعب أنا من قسوة الحياة. وطن موجوع وساحات تعج بالناس والصرخة واحدة. ربما المزيد من القهوة يفيدنا، أو سماع بعض الموسيقى الهادئة. ماذا لو قرأنا رواية حب أو قصدنا البحر؟ اشتقتك. كلود صوت.

أنسى مثقلة بالحنين، تعلمت أن تعزف من وجعها لحنا يشبه الحياة، لم تعد تخاف الضوء، صارت تمشي نحوه كأنها تولد من جديد، لم تعد تبحث عن بحر يبتلعها، صارت هي الموج وهي الشاطئ وهي النجاة، تكتب الآن بحبر من شغف لا ينتهي، وتزرع في سطورها رائحة بدايات جديدة، لم يعد الغياب يسكنها ولا الانتظار يتعبها، لأنها أدركت أخيرا أن بعض النهايات ليست وجعا بل بداية. صيف هناك على ضفاف الشوق، حيث تنطلق الروح على متن الذاكرة، حروف الحزن تتناثر بفوضى وعيد ترتيبها، كأسان من مشاعر معتقة في خبايا العمر، بحر يتيم يحتجز صوتي في صدفة، موج يتعالى يعتقل أنفاسي، أغني خلسة للبحر هل يسمعني؟ كل شيء قد تلاشى، قلت للشمس عند المغيب قد أضفت اسمينا إلى قافلة الغائبين، خذيهما معك وارميهما عند الشفق الأحمر، خذي الأحلام والوعود وجمرات الحنين الحارقة، ألا يكفي هذا القيظ الخانق؟ كلود كلاسي صوما. موسم الحب. قال: كوني بستانا من أقحوان وياسمين، وانثري عطرك الهادئ على الدروب. قالت: كن حقلا من سنابل القمح الذهبية، تتمايل كلما مر عطري بقربك، وافتح لي دروب قلبك كلها، احتوني كما يحتضن القلب سره الجميل، كما تحتضن السنابل نسمة الريح، فأنا امرأة لا تجيد نصف الحب، تحب أن تسكن بين ضلوع من عشقت، وأن يكون لها في قلبه وطن لا ترحل عنه. لا أريد وطنا غير صدرك، ولا موسما غير دفء عينيك، ولا عطرا سوى ذلك الحب الذي يزهر بيننا. كلود صوما.

0: ولهون أحبائي بيوصل مشوارنا لضفة النهاية مع تأملات وخواطر وقصائد نثرية للصديقة الغالية سفيرة الأناديل كلود كلاسي صومة من برنامج أناديل سهراني من زياد عقيقي. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكن سهران عشباك القصيدة.
1: أناديل سهراني الأربعة عشر المساء.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

بكم. جدد مجلس النواب الثقة في الحكومة ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع صوتين. وقبيل طرح التصويت على الثقة في الحكومة خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من قاعة مجلس النواب، كما منح نواب كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة وقال نائب قبلان عند التصويت مع الأسف ثقة. جاء ذلك بعد كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، شكر فيها كل من قدم نقدا بناء، وقال سلام إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية الذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين. وحول الإطار الثلاثي أضاف سلام: أنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، لكن المفاوضات لم تنتهي بعد. صحيح أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا أن نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض. بشر رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون لقاءاته بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية، فزار العالي الأردني الملك عبدالله الثاني وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطان من الوجود العسكري لحزب الله، ولن نسمح له بإعادة تسلح أو بناء قدراته من جديد. استهدف قصف مدفعي كفر تبنيت والمنصوري ومحيط علي الطاهر ومجد الزون، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت ومحيط مجرى الليطاني في زوتر الشرقية. حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي كسب الوقت للتسلح والسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: من دون إعلانات ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالة شركة مثلاً مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي عراسنا؟ رح هين عليك. أول شي بيجي عراسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كله هن الهوية البصرية، هيك تحدد عالمياً. يعني إذا أنا وياك بدنا نعمل شركة معينة، منفكر إنه مثلاً بدنا نستخدم اللون الأحمر، بدنا نزيد عليه أصفر، بدنا نحط شوية أزرق، وشو هو الشعار يلي كل ما يحكوا عن شركتنا لازم يرددوه حتى يحفظوا أكتر وتحتى نأثر عليهم، خصوصاً حتى يشتروا من عنا، يأكلوا عنا أو غيرها من الأمور. يعني باختصار الهوية البصرية هي الهوية يلي بتعرف علينا وين ما كان، وهي يلي بتأثر بمستهلكينا. بس لازم نعرف كمان إنه هالهوية البصرية تستخدم بأكتر من مجال، مش بس بالتجارة، تستخدم كمان بالسياسة، ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. تذكروا منيح الهوية البصرية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إذا عندك 15 شغلة تتعملها اليوم، على الأغلب رح تقضي نهارك عم تركض، وبالآخر شو بتحس؟ بتحس إنك ما عملت ولا شيء. فجرب اليوم بدل تدو لست الطويلة تسأل حالك سؤال واحد: إذا خلص هيدا النهار وما قدرت أعمل إلا 3 شغلات، شو أهم 3 شغلات رح تختارهم؟ لأنه الإنتاجية مش إنك تعمل أكبر عدد ممكن من الأشياء، الإنتاجية إنك تعرف شو بتستاهل طاقتك اليوم. وإذا خلصتهم وكان بعد عندك طاقة كمل. تحدي اليوم: اكتب 3 أولويات بس، مش 10، 3. مش المهم قدي عملت اليوم، الأهم إذا عملت الشيء يلي فعلا أنت كان بدك إياه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجع.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. جدد مجلس النواب الثقة في الحكومة ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع صوتين. وقبيل طرح التصويت على الثقة في الحكومة خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من قاعة مجلس النواب، كما منح نواب كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة. وقال نائب قبلان عند التصويت: مع الأسف ثقة. جاء ذلك بعد كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، شكر فيها كل من قدم نقدا بناء. وقال سلام: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني.
1: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها. وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. وما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس دعم فريق لبناني ليستقوي به على فريق آخر. وقد سأل بعضكم: ماذا لو لم تعطي المفاوضات النتائج التي نريدها؟ ومن لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويحرر الأرض ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين، فنحن معه شرط أن يدلنا عليه. أما أن نزج البلاد مرة بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذرنا من عواقبها، ثم نحمل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها، فهذا ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية أو التفاوض الذي اعتمدناه.
0: وفي ملفة الكهرباء والطاقة والمياه، قال سلام: يكاد البعض يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة، والحقيقة أن ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء. بشر رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون لقاءته بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية، فزار العائل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. من جهته أكد العائل الأردني على استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا سيما المفاوضات الجارية. ولدى وصوله إلى باريس شدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمان الوحيد لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وأكد أن مشاركته في الاجتماع التحضيري تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطاتها وحصر السلاح بيد الشرعية وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس عون: إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أهمية استمرار الاتصالات والمسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والسلام. وقالت الخارجية في تصريحات العربية: إن الإطار الثلاثي يمثل السبيل نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان. كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن سفيري لبنان وإسرائيل بحثا أمس الجولة المقبلة من المفاوضات في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين البلدين. قال رئيس الأركان الإسرائيلية يال زمير: إن الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله، ولن نسمح له بإعادة التسلح أو بناء قدراته من جديد. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حزب الله يحاول استعادة قوته وجلب صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها. استهدف قصف مدفعي كفر تبنيت ومنصوري ومحيط علي الطاهر ومجد الزون، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت ومحيط مجد الليطاني في زوتر الشرقية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة على أطراف بلدة حدثة في قضاء بنت جبيل. بعد تسريب الأسماء من مطلعة النائب العام في ملف المرفأ، ماذا سيقرر البطار؟ سيمونا حتشيتي.
2: من قصر؟ من كان يعلم؟ ومن ستطال

0: الوزراء والنواب حتى رئيس الحكومة السابق هي من صلاحية المجلس العدلي. تقاطعت القراءة القانونية للقاضي بيطار مع مطالعة النيابة العامة التمييزية. لكن بما خص باقي الطلبات، أنا بعتقد أنه المحقق العدلي غير مقيد بما يأتي في المطالعة بالأساس. طلب توجيه الاتهام للرئيس ميشيل عون هو حدث مهم، لبل هو الحدث الأهم في مسار ملف مرفأ بيروت. طلب ملاحقته، هذا يدل على أنه ما في حدا اليوم فوق القانون حتى لو كان رئيس الجمهورية. إذا القاضي بيطار أخذ بما طلبه القاضي محمد صعب وفي ما يخد فيه، قد يوجه له اتهام، لكن صلاحية الملاحقة لرئيس الجمهورية هي حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. المدعي العام طلب من القاضي بيطار بالاستناد إلى ما ورد عن أسماء هؤلاء الأشخاص بأنه وجه لهم اتهامات جزائية، لكن هذا يعني أنه البيطار بيقدر يتهمون من دون ما يعمل جلسة تحقيق جديدة، بدون ما يطلع النيابة العامة على هذا الموضوع ياخذ رأيها.
1: الأسماء تسربت ولكن الكلمة الفصل لم تكتب بعد. القرار الاتهامي وحده سيكشف إلى أين وصلت مسؤوليات الرابع من آب.
2: تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، وقال إنها تستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة. الرئيس نواف سلامة كد تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين. كما استنكرت الخارجية في بيان الاعتداء الآثم الذي يشكل انتهاكا صريخا لحرمة أقدس البقاع الإسلامية ومساسا سفيرا بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم أجمع. حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولات ميليشيا الحوثي كسب الوقت للتسلح والسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك دول المنطقة تواجه الأزمة بمفردها من شأنه أن يهدد باندلاع أزمة طاقة عالمية، مدافعا عن استمرار الدور العسكري الأمريكي في حماية الملاحة وتدفقات النفط والغاز. أعلنت الخزانة الأمريكية أنها زودت المؤسسات المالية العالمية بمعلومات لقطع مصادر إيرادات إيران. أعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إحباط مخطط لحركة الثورة الإيرانية لاغتيال عالم إسرائيلي بارز في مجال الطاقة النووية. أخيرا أعلنت إسرائيل الاتفاق مع المغرب على تبادل فتح السفارات. ختام العرض الأخير أخرجه توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن ما اكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق ونتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: من دون إعلانات ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالله شركة مثلا مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي عراسنا؟ رح هين عليك. أول شي بيجي عراسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كله هن الهوية البصرية، هيك تحدد عالميا. يعني إذا أنا وياك بدنا نعمل شركة معينة، منفكر إنه مثلا بدنا نستخدم اللون الأحمر، بدنا نزيد عليه أصفر، بدنا نحط شوية أزرق، وشو هو الشعار يلي كل ما يحكوا عن شركتنا لازم يرددوه حتى يحفظوا أكتر وتحتى نأثر عليهم، خصوصا حتى يشتروا من عنا، يأكلوا عنا أو غيرها من الأمور. يعني باختصار الهوية البصرية هي الهوية يلي بتعرف علينا وين ما كان، وهي يلي بتأثر بمستهلكينا. بس لازم نعرف كمان إنه هالهوية البصرية تستخدم بأكتر من مجال، مش بس بالتجارة، تستخدم كمان بالسياسة، ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. تذكروا منيح الهوية البصرية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحية إلى معنا من القلب، نوجه أطيب التحيات مني ومن الزميل مارك البيتار لكل المستمعين. ومثل كل يوم أربعة، لقاء جديد وموضوع جديد، ومستمرين معكم لغاية الساعة واحدة إلى ثلث. أصدقائي، مع بدء السنة الدراسية حبينا يكون موضوعنا لليوم موضوع توعوي. رح نتناول موضوع التنمر. تعرفوا أوقات كتير بتنقال كلمة على سبيل المزح بتضحك كل القاعدين إلا الشخص اللي انقالت بحقه. فإمتى المزحة بطل مزحة وإمتى التعليق بيصير تنمر؟ والأهم شو بيصير جوات الولد لما المجموعة اللي المفروض تكون هني من رفقاته بيصيروا مصدر خوف أو إحراج أو وجع؟ فأكيد أكيد أكيد أصدقائي، أهم من تحضير الكتب والحقائب أن نكون محضرين أولادنا كيف يتعاملوا مع بعض وكيف يحموا حالهم ويحترموا غيرهم. بيسعدنا لليوم نرحب بالمدرب المعتمد بالبرمجة اللغوية العصبية كارول عبود الياس لحتى نسألها أسئلة كتيرة وكلها رح تصب بمصلحة المستمعين ويعرفوا يستفيدوا منا من أجل حماية أولادهم. أهلا وسهلا فيك أستاذي كارول.
1: صباح الخير.
0: بداية بدنا نعرف ليش إصرارك على هيدا الموضوع بالذات وخاصة مع بداية السنة الدراسية.
1: بصراحة لأنه أنا شخصيا أولادي تعرضوا للتنمر وكنت محتارة شو لازم أعمل ودغري تصرفت بشكل صحيح. يعني بوقتها مرتين تعرضوا actually مش مرة واحدة، فكتير حابة أنه ساعد الأهل والمدارس يعرفوا شو دورهم بهيدا الموضوع وأنه إيه التدخل كتير ضروري.
0: يعني قلتي وتصرفت بطريقة إيجابية سريعة وكانت كتير إيجابية. يعني في عنا هلأ كتير أشخاص معينين يمكن ما بينتبهوا أن ولاده عم تعرضوا ل...
1: صحيح.
0: كيف انتبهت حضرتك؟
1: أول شيء ابني أول مرة صارت معه بمدرسة كان في غمش على رقبته هيك أحمر، فسألته ما جاوبني، رجعت تحاورت مع أم صديقه اللي كل يوم بيلعب وهو كان بالملعب كان صغير كتير. يعني خبرتني أنه في ولد عم بيعنفه كان، وقبل بيوم كان عم بيعنف ابنه لإله، وابني خاف يخبرني يعني بوقتها لأنه كان صغير وكان خايف من الموقف بحد ذاته أنه بركة إذا إجا خبرني بيرجع تاني يوم بيكلها نفس القتلة بالملعب أو شيء. فدغري أنا طلعت على المدرسة وآي ريبورتد يعني خبرتهم عن المشكلة ودغري حلوها بوقتها يعني بلحظتها وأخذوا التدبير اللازم تجاه الولد. وأكيد صار في مراقبة، هيدا أهم شغلة على الملعب على النقطة اللي صار فيها التنمر.
0: هيدا يعني كمان يعتبر نوعا ما يعني مش كتير قاسي على قدر ما يكونوا أصدقائه يلي عم يعنفوا أو عم يتنمروا عليه.
1: صحيح.
0: يعني بيحس ساعتها عن جد غريب الشعور لما خبري بداية شو التنمر كيف نقدر نميزه. يعني في واحد كتير بيقول نحن مش عم نتمسخر، نحن عم نمزح. إنه كيف نقدر نفرق بين المسحة وبين التنمر؟
1: أول شيء إذا الاثنين عم بيضحكوا فعلياً أو التاني عم بيسير بالضحك، يعني بس عم بيضحك تما يخدع على حاله أنه هو عم بيتنمر من شعور الاستحى، يعني حتى ما يقول أنه هو خجلان أنه أي يلا نكتب ونقالت يلا بنضحك كلنا عليها. هيدا أول شيء. تاني شيء إذا قادر يقول له ستوب للي عم بيتنمر عليه، وإذا تالت شيء اللي عم بيتنمر وقف، سمع منه وقال له أنه أنت زعجتني ستوب خلص وقف، واللي عم بيتنمر عليه والمجموعة كلها وقفوا هيدا الشيء. هون بتكون مزحة وبيكون عم بيراعي له شعوره وعم بيهتم لأمره وأكيد ما بعيدة. أما إذا رجع تكرر الموضوع وكان في إحراج للشخص اللي عم بيتعرض للتنمر وفي شعور غريب وفي شعور انزعاج، هون مشكلة كبيرة.
0: طيب إذا بنحكي شوي عن أشكال التنمر اللي عم بتصير هلأ وبأي طريقة كمان عم بيكون أثرها كتير كتير مؤذي للشخص.
1: صحيح. أول شيء في تنمر الكلمة الفيربل يعني ممكن يقولوا له حكي هيك بالملعب، في تنمر العدواني انه يدفشوه يضربوه، في تنمر انه يعزلوه عن المجموعة، في تنمر السايبر يعني الاونلاين حتى يعملوا له هاكينج للأكاونت، او بجروب مثلا كمان بنت تعرضت بجروب بالمدرسة كفوا تنمر راح معها على البيت، يعني كنا نخلص الساعة 2 مدرسة يرجعوا يكفوا بالجروب يضلوا مكفيين عم يتنمروا عليها. كمان هون انا اخذت موقف وبعت ايميل للمدرسه.
0: خلينا نحكي شوي بهيدي اللي حضرتك ذكرتيها هلا، وقتها بتقولي عم يتنمروا عليها، قبل شيء خبرينا شو بيصير داخل الولد لما بيتلقى هالتنمر، يعني شو بيحس، شو بيصير جواته؟
1: حسب كل ولد عنده ردة فعل شيء، وممكن تكون كذا ردة فعل، في خاف، في ينعزل، في هاجم. يعني اجمالا الاولاد بعمرهم ما كتير بيفكروا، في عندهم يا فلايت يا فريز يا فايت. الفايت يعني بدون يهاجموا، الفلايت يعني بدون يهربوا، والفريز يعني بدون يتجمدوا، ما يعرفوا يدافعوا، ما يعرفوا يعملوا شيء. كرمال هيك هون دور التوعية كتير مهم. فوقتها اللي بده يصير في تنمر على الولد بده يصير في شعور، بده يطلع شعور، والشعور بخلي ردة الفعل تطلع based on يعني بالنسبة لمواقف شبيهة لها صايرة قبل. إذا هو معود يدافع عن نفسه بالهجوم بده يهجم، إذا هو معود يدافع عن نفسه بالصمت بده يصمت وما يخبر يمكن حتى. فكل ولد عنده ردة فعل شيء.
0: طيب التنمر إمتى الواحد بيقدر يصدق هيدا الشيء الكلام؟ يعني بالنسبة للولد تعتبري بنتك مثلا، هل كنت تصدق هيدا التنمر أو بس تنزعج منه فقط؟
1: هي أكيد الولد بده أول شيء ينزعج، بس إذا ضلوا يتكرر تلقائيا بده يصدق الولد، لأنه هيك مكون الدماغ. يعني الشيء اللي منقوله لنفسنا أو الشيء اللي بقلنا إياه المجتمع، وخاصة نحن وصغار، الصغير هو دماغه هو مثل الاسفنجة، يعني بيتلقى كل شيء عم بينقله،
0: بيمتص كل شيء،
1: بيمتص كل شيء 100%. فبده يصدق، يعني بده يعيشه للصفة اللي عم تنقله أو للحالة اللي عم بتصير معه. بده يصير بس يكبر يرجع يسأل حاله أنه أنا ليه كان عم بيصير معي هيك أو ليه صار معي هيك، وممكن يرجع يصير معي هيك، بصير يربط الأحداث ببعضها.
0: طب استاذة كارول، عادة يعني أغلب الأحيان عم بيكون يلي عم بيتنمر من أصحابنا، من معارفنا،
1: صحيح،
0: من قريبين،
1: أكتريتهم.
0: يعني لأي مدى اليوم لما بتضحك المجموعة كاملة على الطفل شو بيصير أصعب للطفل؟ هل الكلمة نفسها اللي تقال لإله أو شعوره إنه هو وحيد؟
1: اتنيناتهم صراحة، اتنيناتهم أصعب من بعضهم، لأنه المجموعة هيدا العالم كمان ما بتنتبه لأنه المجموعة إلها أثر مثل الشخص اللي عم بيتنمر عليه. يعني فرق ما يكون هو واحد لوحده عم بيكون في مشكل بيناتهم، وفرق ما يكون في مجموعة عم تدعم هيدا الموضوع كله. يعني هون صار في قوة ضد واحد.
0: طب إنه في أحيان كمان يلي عم يتنمر عليه بيضحك مع اللي عم يتنمروا عليه، هل يعني برأيك هو هيدا الشيء عم يضحك تما يعبر عن انزعاجه؟
1: 100%. هو مش تما يعبر، هو تيخبي انزعاجه تحتى ما يفرجيهم انه هو مزعوج، وتحتى بركي بتمرق يلا منخلص اذا ضحكت لهم. بس المتنمر ما بيوقف، لانه هي بتصير مثل عطش للتنمر، لانه هو احساس، يعني بيخلق له احساس مثل ساتيسفاكشن انه فرح
0: زيتي.
1: 100%. فبهيدا الاكتفاء والفرحة اللي عم بحسها، يعني بحس انه بعد بده بتصير مثل نوع من الادمان او اعادة التكرار.
0: خاصة لما بيضحكوا كلهم بحس حاله بطل هون، يعني
1: exactly.
0: بيصير كمان بده يسلطن، كيف بيقولوا الطرب الواحد بيسلطن، بصير يسلطن بإزعاجه للآخر.
1: 100%.
0: لازم نحكي ننتقل للأثر النفسي، شو ممكن يترك تنمر على صورة الولد عن نفسه؟
1: أكيد شو بيقولوا له، يعني شو بيكونوا عم بيقولوا له بتأثر فيه. إذا قالوا له أنت مثلا، إذا وجهوا له كلمات نامية، أنت ناصح، أنت بشع، أنت شو ما قالوا له بدها تأثر فيه هيدا الشغلة. وإذا مثلا ضربوا بصير كمان بيتعود أنه هو هون القوة بالضرب، بصير يعطي معنى للأفعال أو للكلمات اللي عم بتصير ويترجمها على حاله.
0: بس بالضرب يقدر يدافع عن نفسه كمان بالضرب، هو الكلمة أصعب.
1: مش على طول، مش على طول، إجمالا ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم،
0: يعني بنقوا الأشخاص الضعاف
1: 100%. يعني بيجربوا يكونوا هني أقوى منهم، يا أما بالسوشال يعني بالمكان الاجتماعي أو جسديا أو عمريا أو بالذكاء أو بالجروب، يمكن عنده جروب أكبر أو بتأثيره حتى على المجموعة، هون بيقدر هو أكتر يسيطر عليه.
0: طب كيف ممكن يترك التنمر أثر على ثقته وعلاقته بالآخرين؟ هل بضل قادر يعمل علاقات؟
1: صحيح، في عنا بدماغنا شيء اسمه أميجدالا. هيدي الأميجدالا هي مثل النواة، مؤلفة من مجموعة أعصاب، وهي بترجم المشاعر اللي منحسها أو بتعطيها معنى أو بتعطيها اسم لكل معنى منحسه. وهيدي كيف تتكون؟ تتكون كل ما يصير معنا شيء مرة على مرة، مرة على مرة بتتكون، وهون بتصير هي تعطي مثل بصير في بيطلع من الدماغ مثل سيجنال أو إشارة لردة الفعل. سو كرمال هيك كل ما يتكرر الموضوع كل ما يترسخ أكتر، كرمال هيك بيقولوا التكرار بخلي يصير في ترسيخ بحياة لموضوع اللي كان، هيدا الشيء علمي.
0: طيب إذا بدنا نقول أهم الإشارات اللي لازم الأهل ينتبهوا لها إذا كان الطفل عم يتعرض للتنمر وما عم يخبرهم.
1: أوكي، رح يشوفوا في تغيير بالسلوك إجباري، رح يشوفوا أنه يا خفت ثقته بنفسه، كان يعمل إشياء بكل ثقة هلأ بطل يعملهم، بيلاحظوا أنه عم بيلعب أقل، يمكن عم بيشارك أقل، عم بيلاحظوا كمان أنه يمكن علاماته وطيو، ما عم بيأكل، ما عم بينام مزبوط. في تغيير بالسلوك إجباري عند الولد، بده يروح بده يصرف هيدا المشاعر بمحل معين، رح يصرفهم بتغيير بسلوك معين. سو كل ما الأهل يكونوا قراب من ولدهم ومراقبينهم مزبوط وبيعرفوا كيف بيتصرف هيدا الولد بهيك موقف، أوكي ليه تغير موقف، ليه تغير تصرفه بنفس الموقف وعم بيتكرر التغيير، يعني علاماته عم بيوتو أو بطل عم بيشارك بالصف أو ما عم بيلعب مع رفقاته، هون رح يقدروا يعرفوا أنه في شي غلط عم بيصير معه بالمدرسة.
0: خلينا نطلع شوي من دور الضحية ونفهم سلوك المتنمر، شو اللي بيدفع طفل أنه يهين أو يسخر أو يستبعد طفل آخر؟
1: 100%. المتنمر هو مش ضروري يكون على طول ضحية، ومش ضروري يكون قاطع بتروما مثل ما كل العالم بتقول أو بتحلله أو بتبرر له. المتنمر ممكن هو عم بيعمل تجربة أنه عنده شعور غضب، يمكن عم بفجر غضب بكلمة عم بيقولها، أو شاف حدا تاني عم بيقلده. هيدا ألبرت باندورا، هيدا عالم كندي، عالم سيكولوجي كندي كبير وأمريكاني، هو اللي طلع الثيوري اللي بتقول أنه الولد اللي بيشوف شيء بيكرره. يعني ممكن نشوف شيء ناجح أو فكرة عجبتنا نرجع نكررها، سلوك الobservation، يعني من راقب أوكي عجبتنا هيدا الشغلة بنرجع منكررها. في يكون هيدا السبب بكل بساطة.
0: يعني مش معقول يكون شخص عم يحاول يثبت ذاته أو شخص بده بهمه مثلا أنه ينقبل بين المجموعة ويكون هو
1: معقول كتير كمان، في عدة عوامل، في عدة عوامل. كرمال هيك بس يصير موضوع التنمر لازم يسألوا للولد أنه أنت ليش كنت عم تعمل هيك، هذا أول سؤال بده ينسأل، أنت شو كنت عم بتحس لما عم تتنمر على غيرك.
0: طب بالنسبة للمتفرج اللي نادرا ما بيكون في عنا تنمر إلا إذا كان في أكتر من شخصين، يعني
1: مزبوط،
0: هون شو دوره بالذات وخاصة يلي بيساير المجموعة وبيضحك معهم، يعني هيدا شو دوره بالذات وكيف بيقدر يكون متفرج فقط ما بيدافع عن صديقه؟
1: نحن هون عنا نوعين من المتفرجين، في المتفرج اللي ما بيحكي شيء وما بيتدخل أو ممكن يروح يدافع عن اللي عم بيتنمر عليه اللي عم يعني اللي عم بيتلقى تنمر ويساعده ويوقف معه، أو المجموعة اللي حضرتك حكيتي عنها يلي هي كمان بتلعب نفس الدور مثلها مثل المتنمر، يعني إذا سكتوا أو ضحكوا أو وقفوا معه أو دعموا له موقفه، هون يعني عم يعملوا نفس الشيء مثلهم مثله.
0: طيب السؤال اللي يمكن هلا الأهل كله اللي عم يسمعونا عم يطرحوه، إذا ابني هو الضحية كيف لازم اتصرف؟ وهو فعلا كيف بيكون أول ردة فعل عند الأهل لما بيعرفوا إنه ابنه عم يتعرض للتنمر قبل ما نحكي بال،
1: وأنا ناطرة هيدا السؤال.
0: يلا هيدا نشوف.
1: هيدا أهم سؤال. أوكي، الأهل بس يعرفوا أو بس يحسوا أو يشكوا أو يشوفوا حيلا تغيير بسلوك ابنهم، أول شيء بدهم يسألوه. إذا هو ما استجاب بدهم يلجأوا للمدرسة أو لحدا قريب منه حتى يعرفوا مزبوط شو عم بيصير، وبس يعرفوا مزبوط شو عم بيصير بدهم يبعثوا إيميل، بدهم يبعثوا شيء. أول شيء بدهم يوثقوا اللي عم بيصير من خلال مثلا إذا أكيد هلأ الكل الولاد معهم تليفونات، سو بدهم يتاخد سكرين شوت من كل شيء عم بيصير ويتصور ويتوثق وينبعث فيهم إيميل للمدرسة تفصيلة شو عم بيصير مع الولد وشو تغير بسلوكه وكيف عرفه، وأنه لازم يتخذ إجراء حتمي وسريع بحق المتنمر.
0: هذا بالنسبة للأهل ضحية. هلا بالنسبة للأهل يلي ابنهم هو عم بيكون المتنمر، كيف ممكن يقدروا مثلا يقدروا يساعدوه، أو كيف ممكن يخلوه أنه يعرف أنه هذا التصرف عم يأذي غيره بأي صحيح. طريقة ممكن بدل ما يقولوا له أنت ولد سيء مثلا.
1: 100% هيدا المشكلة، هيدا المشكلة عنا بلبنان، أنه في كتير أهل ما عندهم توعية الكافية، ما بيعرفوا يتصرفوا مع ابنهم إذا كان متنمر، يا أما بدهم يدافعوا عنه يا أما بدهم يهاجموه ويقصصوه بطريقة يعني عدائية جدا. لا هيدا صح ولا هيدا صح، وإذا ما بيعرفوا خليهم يلجأوا لأختصاصي يساعدهم، كوتش أو سايكولوجيست أو حيال لحدا يساعدهم يقلهم شو لازم يعملوا، وحتى يعني ياخدوا ولدهم يراجع كوتش أو يراجع سايكولوجيست لفترة معينة يتأكدوا أنه خلص السلوك صار مزبوط. هلأ شو الطرق؟ أول شي بدهم يسألوه، بدنا نعطي تعريف للتنمر، أنت شو حسيت وليه تنمرت وليه هيدا الولد بالتحديد وكم مرة عملتها وكم مرة صارت معك، تحقيق ايه تحقيق لحتى يفهم ويفكر فيها ويعرف يحلل شو عم بيعمل الولد ويكون عنده وعي أنه أنا إذا غلطت ليه عم بغلط، يعني يمكن هو الولد عنده مشكلة عم بيعبر عنها بهيدا الطريقة كمان، بدون يوقفوا حده بدون يسندوه، يمكن الولد بحب أنه يكون هو ليدر يكون بس يترأس مجموعة لا أكتر ولا أقل. بكل بساطة هون منوجهه أنه يترأس مجموعة مثلا رياضية أو يكون عنده مسؤوليات بالمدرسة مع المعلمات أو مع التلاميذ، في كتير مسؤوليات بالمدرسة بيقدروا يتحملوها التلاميذ، وبتلهيهم عن حيالله شيء عدائي أو سلبي.
0: أنا تظرت لي مثلا بدك الأهل يقبلوا أنه يقولوا أنه ابنهم هو المتنمر.
1: بصراحة جنى أنا صارت معي واضطريت أبعت إيميل على المدرسة، وبآخر الإيميل حتى هيك جملة مهضومة أنه إذا ما وقفتوا لهيدا الولد أو هيدا مجموعة الأولاد عند حدا أنا بدي ألجأ للقضاء، ما في مجال، بدك تحطي حد كتير قوي وتكوني واضحة وصريحة. الإيميل كان كتير واضح قديش تنمروا على بنتي وقديش بنتي تضايقت، بس أنا حدا لبنتي وهي بتعرف أنا
0: شو نوع التنمر كانت؟
1: كانوا عم بي يعني صور ويعني غيروا لها بصورتها، بتعرف اليوم بالسوشيال ميديا كل شيء بيقدروا يعملوه الأولاد، ويحكوا حكي بلا طعمة يعني، وحتى كان في مسبات بالكونفرزيشن، تخيلي عمرهم 10 سنين يعني. ما بعرف أنه كيف الأهل عم بيربوا أولادهم اليوم، ما بعرف، في question mark كتير كبيرة صراحة.
0: ولقيت نتيجة؟
1: أكيد لقيت نتيجة، ما فيها ما تلاقي نتيجة معي.
0: وهلا كيف عم بيعملوها بأي طريقة مثلا؟
1: أوكي، المدرسة كانت كتير متجاوبة وأنا بدي حييهم أكيد للمدرسة إذا عم بيسمعونا أو رح يرجعوا يسمعوا المقابلة بعدين بالإعادة، لأنه دغري بنفس النهار يعني ما ردت علي المسؤولة، دغري عملت أكشن يعني استدعت الأولاد وحققت معهم حتى توعيهم على الشيء اللي عملوه، ومضتهم على تعهد أنه ممنوع بقى يتعرضوا لها لبنتي ويعتذروا منها، ودقت للأهل وخلت الأهل الأهل أكيد يعني تفاجأوا لأولادهم هيك عملوا، ما كانوا متوقعين أنه يكون هيك شيء عم بيصير مع الولاد. بتصير مع الأهل يعني، بيصير في جاب أوقات تفاوت يعني بالتربية بين الأهل والولاد، ما بيكونوا 100% قادرين يعملوا كنترول، كتير صعبة للصراحة بتصير. بس مش معناتها أنه ما ننتبه بالمرة وما نراقب وما نسأل، لازم الأهل كل يوم يعني الأم إذا بتشتغل يعطيها ألف عافية، بس ترجع على البيت أول شيء بدها تسأل ابنها شو عمل، شو صار معه، عمره 10 سنين، تفضلي راقبي له تليفونه، ليه لا، مين قال لا، أصلا ليه بده يكون بإيده في تليفون. فهلأ أنا كمان بنتي بإيدها في تليفون، بس أنا براقبها وبعلمها كيف تستعمل التليفون بطريقة بوزيتيف، بقشطها مش كل الوقت معي، في ليميت تايم يعني، في وقت محدد للتليفون. بس كمان بالمدرسة ما فينا يعني نراقب شو عم بيصير لأنه مش تليفون المدرسة.
0: طيب هل رجعوا مثلا على جروب واحد أو لا ما قدرت رجعت انخرطت معهم؟
1: مش 100% صراحة، خلص يعني هن واخذوا حالهم الأولاد، أول شي استحوا من حالهم، المدرسة والأهل تصرفوا بشكل كتير واعي لدرجة أنه الأولاد انخجلوا يعني من الشي اللي عملوه، فهموا ووعيوا، وهن أصلا ما عندهم يعني ما عندهم نفس الاهتمامات مثله، بس أنه خلص صاروا بالمبدأ أنه صف واحد يعني، ما طلب يتنقل ولا الأولاد طلبوا نقلون. كان ممكن يصير هيك لو بقي الموضوع لآخر السنة يعني.
0: طيب شو ممكن أو بالأحرى شو الأخطاء اللي ممكن يعملها الأهل بحسن نية وبزيد المشكلة؟ اعتبري ما عملوا مثل ما أنت تصرفتي، شو ممكن يعملوا قصص معي؟
1: يطنشوا، يقولوا لا معلي ما تجاوبي وما تتخانقي معهم وما تقولي لهم شيء وعيب، وهن إذا نزلوا مستويهم نحن ما بننزل مستوينا مثلهم. بس المشكلة أنه بس يرجع يتكرر الموضوع، يعني هيدا تنمر، يعني هيدا موضوع عم بيبني شخصية جديدة للولد، عم بيغير له شخصيته، عم بيبني هوية جديدة للولد، هيدا موضوع كتير خطر، عم بيعطيه انطباع أنه هو جبان، عم بيعطيه هوية جديدة أنه ما يدافع عن حاله بس يكبر، عم بيأسس
0: خضوع.
1: له خضوع للقوة، عم بيعطيه تفسير حتى للقوة انه بشكل خاطئ انه ها هي القوة، لا القوة مش هيك، القوة انه نحن بالعكس نساعد غيرنا ونوقف حدهم، مش القوة انه نخبط ونضرب ونبهدل
0: ولا نسكت كمان.
1: اكيد
0: يعني جد بلزم القوة ابدا مرور عابر
1: 100% يعني لانه كتير خطرة وممكن تؤدي للانتحار.
0: صحيح 100%. طب امتى هون الاهل لازم يتدخلوا مباشرة مع المدرسة وادارة المدرسة؟
1: دغري
0: بأول
1: الموضوع.
0: ما بيجربوا هن يحلوا شوي؟
1: ما فيهم يحلوا، لأن هن فيهم يحلوا من ميلة ابنهم، بس من ميلة الولد التاني شو بدهم يحلوا؟ بدهم يروحوا يهددوه مثلا، أو بدهم يحكوا مع الأهل والأهل بده يصير يدافعوا عن ابنهم. الأفضل أنه دغري يحكوا مع المدرسة، مع الحكم، مع القضاء، بدك تعتبر المدرسة.
0: طيب بالنسبة للتنمر الإلكتروني كيف نعلم أولادنا يتصرفوا إذا شافوا تعليق مهين أو مجموعة عم تستهدف شخص معين؟ كيف الممكن
1: إذا هن كانوا بنفس الجروب مفروض يدافعوا عنه، مفروض تريبورت يعني يروحوا دغري يخبروا. أول شغلة بالتنمر الولد لازم يروح يخبر، هيدا لازم تكون التوعية عند كل الولاد، وبأول السنة الدراسية لازم كل الولاد وكل المدارس تعرف أنه بس يصير في تنمر أو بس يصير في شيء أي تصرف غلط وعم بيتكرر أكتر من مرة أو مجموعة، دغري لازم يصير في يخبروا تو ريبورت، يعني ينبقوا شخص أكبر.
0: يعني وإذا أوقات في ناس بتصور أو بتشارك الإهانة، هل هالشي بيخلي الطفل يكون متفرج فقط أم بيصير جزء من المشكلة؟
1: أكيد بيصير جزء من المشكلة طبيعي، مش يعني معقول
0: يعني نفس الغلط تقريبا بصير عليه ويمكن أكتر كمان. إذا هيدا كانت عنده مرض نفسي أو اضطراب نفسي هيدا بيكون شارك هيك.
1: إيه صحيح، ومع الوقت يمكن بس صح له الفرصة هو يعملها، لأنه رجعنا حكينا عن يعني عن مراقبة التصرف وإعادة تكراره. ليه؟ لأنه عطى شعور أو إحساس الساتيسفاكشن أو القوة أو حيلا إحساس بيعتبره بوزيتيف ومحفز لإله الولد المتنمر أو المجموعة.
0: طيب برأيك أستاذة كارول قبل ما يصير في عنا ضحية أو متنمر، شو أهم المهارات اللي لازم نزرعها بالطفل حتى ما يقع ضحية ولا يكون كمان أنه هو عنده ضحايا لإله متنمر؟
1: هلا اذا وقع بشباك المتنمر او ما وقع بشباك المتنمر، على كل الاحوال لازم يكون في توعيه، والتوعيه بتقول انه اول شيء بدنا نعلمه انه يتنفس اذا حس بخطر، لحتى ما كتير يصير اندر ستريس ويعمل بانيك اتاك. سو بده يتنفس مزبوط، نعلمه التنفس. تاني شيء بدنا نعمل له شيء اسمه ريفريمينج او اعاده اطار صورته لنفسه. يعني انت اذا حدا قال لك شيء ما بتصدق كل شيء اللي عم بينقال لك، ولا بتعيشها ولا بتعطيها ليبلينج لحالك، هيدا شيء بيتعلق بالمتنمر. يعني هو صاير معه شيء او فهمان شيء غلط وعم بيقول لك اياه، ربيان بطريقه غلط وعم بيعبر عن هيدا الشيء فيك.
0: يعني الضعيف هو مش انت
1: 100%. هيدا الشغلة لازم يفهمها كتير منيح الولد. وتاني شغلة لازم نعزز له ثقته بنفسه، عزة نفسه كمان، نقوي له ثقته بنفسه. وكيف تقوى ثقة بالنفس؟ لما نحدد نقاط القوة عند الولد ونقول له ليك انت شو شاطر وبشو شاطر، وهيدي انت بتعرف تعملها كتير منيح، وهيدي انت شاطر فيها، هون بتكبر الثقة بنفس الولد. وبدنا نعطيه اكيد المحبة ونرافقه ونحسسه انه نحن حده كل الوقت.
0: طب ما فتح المدارس، شو المفروض تكون سياسة المدرسة تجاه التنمر؟
1: نعم، أول شيء التوعية. بنرجع بنقول إنه بدهم يعملوا مثل نشاطات توعية للأولاد، وبدهم يعملوا مثل حلقات كمان
0: مع كل مع بداية كل سنة.
1: كتير مهمة، كتير مهمة عن جد، ومن سنة لسنة عم بتزيد، ما بعرف ليه، يمكن من وراء السوشيال ميديا، يمكن من وراء السوشيال بيهيفير اللي كنا عم نحكي عنه من هيدا العالم الكندي الأمريكاني ألبرت باندورا. في عدة عوامل بتحفز وعم بتزيد التنمر. كرمال هيك من أول السنة الدراسية كتير مهم إنه المدرسة تعمل محاضرة وتوضح كتير منيح عن التنمر، شو أسبابه، توعية وشو بيأدي عند الولد المتنمر والمتنمر عليه والمجموعة، وشو دور كل واحد، نفسر ونحدد، وشو لازم يعمل الولد أو إذا هو كان عم بيعاني من التنمر أو عم بيشوف حدا عم بيتنمر عليه. هاي شغلة، هاي دي كل العالم تعرفها، بس اللي عطول أنا بقوله وبفكر فيه، يعني based on my experience، على خبرتي أنا بشغلي وبالدراستي ومع أولادي بالأخص، الأودت والكنترول بالمدارس شيء كتير مهم. يعني أوكي بحطوا سيرفيانس، يعني بحطوا مراقبة بالملعب، بس بتمشي يعني قديه بدها تراقب 100 ولد؟ شو بدها تراقب لتراقب؟ أنا مع أنه ينحط بالملاعب كاميرات، أنا مع أنه ينحط بالملاعب يعني المسؤول عن الصف ياخد شوية مسؤولية، أو كل يوم يحطوا ولد يكون عنده مسؤولية يراقب شو عم بيصير بالمجموعات الأخرى. ففي 100 طريقة لحتى نعمل أودت، حتى نحد من موضوع التنمر وموضوع العدائية. وأهم شيء المناطق اللي ما فيها كنترول، هاي لازم نحط فيها كنترول، يعني التواليت أو الزاوية، مطرح مثلا ما كتير بيوقف أولاد بيختلف بولد بالزاوية بيصيروا يخوفوه، أو حيالله نقطة ما فيها مجموعة، يعني ما فيها صف كبير من الأولاد، هونيك لازم يكون في كنترول أكتر من المحلات اللي فيها أولاد كتير.
0: 100% اللي عم تحكي مزبوط، يعني لازم كمان يكون الإدارة الأساتذة والأهل فريق واحد،
1: أكيد طبيعي
0: يكون في تحديات بين بعض. طيب كيف فينا نحن نرجع نبني الثقة بالنفس بدون ما تتحول هالثقة بالنفس عند الطفل الضحية لأسوأ أو لاستعلاء إذا بدك أو كبرية؟
1: بس نفسر له ونوضح له اللي صار، وأكيد نتحدث معه، بيكون في حوار، بيكون في حوار مبني على كوتشنج إذا بدك، بنسأله شو صار معك، شو حسيت، وليه هيك حسيت، من وين إجا هيدا الإحساس، صاير معك شي قبل؟ منتأكد بركي صاير شي قبل ومش معبر عنه، هيدا أول شغلة. وبنرجع منترجم، نعطي ترجمة للشخص التاني المتنمر، نفسر له أنه هو اللي ضعيف، هو اللي عنده المشكلة، مش أنت اللي عم، أو كرمال هيك عم يجرب يخلق لك مشكلة، بس أنت أقوى من هيك. منحفز له ثقته وعزة نفسه، الثقة بالنفس وعزة النفس، من خلال نشاطات هو بحب يعملها، يمكن الرسم، الرياضة، حيالله نشاط بحب يعمله.
0: طيب كيف نقدر نعلمهم يحترموا الاختلاف ما بينهم، إن كان بالشكل، إن كان بالصوت، إن كان بالعيون، ما بعرف كيف نقدر نساعدهم وكمان نزرع فيهم أهمية التعاطف قدام هم ونفهم مشاعر الآخر.
1: بس نوضح لهم أنه هيدا الشخص أنه ما في إنسان بيخلق كامل. أول شيء هيدا الفكرة اللي كل العالم لازم تعرفها، وأنه كلنا إيكول، كلنا إيكول بالنهاية سمين. وكلنا يعني خلقنا من نفس البطن، إذا بدك من بطن يعني الأم، وكلنا رايحين على نفس الاتجاه، يعني نحنا إيكول بالنهاية. فكرمال هيك لازم يعرفوا أنه كمان ما في شيء بيرفكت، وما في إنسان بيرفكت، ما في حدا كامل متكامل إلا ما يكون في نقص معين. وبدنا نساعده لهيدا الشخص أنه ما نقوي له النقص، بالعكس نقوي له نقاط القوة، يعني نضعف له النقص اللي فيه. من يعني إذا شخص مثلا بحب يعيط ويصرخ، منقول له بتعرف أنه صوتك على الواطي أحلى، بتعرف أنه أنت إذا بتخبرنا نكتة مثلا عن الألم أحلى ما تخبرنا نكتة عن هيدا الشخص، أنه منجرب نعمل له دايركشن. عم بعطي إكزامبل أنا أكيد مش عن الألم، بس أنه بنجرب نعطي دايركشن بطريقة هيك ذكية.
0: طب هل بالنسبة للبرمجة اللغوية في عندها تقنيات خاصة فيها بتساعد الطفل الضحية إذا كان عم يتنمروا عليه؟
1: نعم، مثل ما قلنا قبل أنه أول شيء ذكرت شوي منهم، أنا ما ذكرتهم كلهم. أول شيء التنفس، إذا كان هو under stress يعني حاسس بتوتر كتير عالي ودقات قلبه عالية، مش رح يقدر يحكي، بعده خايف الولد. فإذا كان حاسس بالستريس بدنا نعلمه كيف يتنفس بوقته، وبعدين بنعمل له شيء اسمه ريفريمينج أو إعادة إطار ثقته بنفسه وصورته لنفسه، مش الصورة اللي عم بيعطيها الشخص هي المزبوطة، هو صورته اللي نحنا بدنا نعطيها والمبنية على نقاط القوة اللي فيه. تالت شغلة وكتير مهمة هي أنه نعطيه دوفوار، يعني مثل
0: فرض
1: أنه منقول له طب هلأ نحنا أنت إذا تعرضت لتنمر شو رح تعمل وشو رح تفكر، نعلمه، نمرنه أنه يقول ستوب، نمرنه أنه كيف يترجم هيدا الشعور بدماغه وكيف تكون ردة فعله، ونعدله إياها 10 مرات تترسخ، ونضلنا كل فترة والتاني ونعيدها.
0: يعني بيقدر هيك ساعتها يقدر يتحمل مسؤولية معينة تجاه نفسه قبل كل شيء.
1: صحيح.
0: طيب إذا بدنا نعطي الأهل والمدارس 3 رسائل أساسية قبل فتح المدارس، هلأ بلشوا فتحوا المدارس، ممكن شو ممكن يكونوا ببداية السنة؟
1: أول شيء الأهل لازم يكونوا حد ولادهم، لو قد ما اشتغلوا وقد ما كانوا مشغولين وقد ما كانوا يعني وقتهم مضغوط، بدهم يخلقوا وقت لولادهم، وحتى لو بده يكون على حساب شغلهم، لأنه هن جابوا هالولاد على هيدا الدنيا، هن مسؤولين منهم، ما فيهم يكبون على العالم ويتركوا المجتمع هو يربيهم، هيدا شغلة كتير غلط. الأهل دورة الأساسي، والمدرسة كمان، لأنه الولد عم بيقضي نص وقته بالمدرسة، يعني عم تتكون نص شخصيته من خلال عايشه بالمدرسة والتجارب اللي عم تحصل معه بالمدرسة. سو المدرسة هون كمان لازم تعمل حلقات توعية، إن كان للولاد أو للأهل، حتى يدعوهم ويفسرونهم كمان عن التنمر أو عن العدائية وشو أثرها وشو لوين معقول تأدي بعدين ابنهم بس يكبر، وين بده يصير، طب شو هي الشخصية اللي عم بجربوا يبنوها لابنهم. فلا، اخلقوا وقت وكونوا حد ولادكم، وكونوا كتير داعمين لولادكم، وحسسون بهيدا الشيء، مش بس بالحكي، بالفعل كمان، من خلال اشياء صغيرة. اذا حكي الولد بدنا نسمع له، اذا طلب شيء ممكن قادرين نعمل له اياه، خلينا نحقق له اياه حتى يحس حاله مسموع ومرغوب الولد. ساعتها بيكون عنده اول شيء ثقته بنفسه كتير عالية، وتاني شيء بيكون عنده الجرأة انه يخبر ويعلن عن حيالا شيء ممكن يصير معه،
0: خاصة أنه التنمر ممكن يساعد يخلي الطفل كتير يتأخر بمدرسته.
1: صحيح،
0: كتير بيأثر عليه
1: غير المدرسة، هو بس يكبر بده يطلع إنسان ضعيف، بده يطلع إنسان جبان، بده يطلع إنسان ما بيواجه، يعني عم ندمر له شخصيته. إذا بقى
0: شو الأصعب، الأهل يلي عندهم ولد تنمر عليه، أو الأهل يلي الابن هو اللي عم يتنمر، شو الأصعب؟
1: اتنيناتهم صعبين للصراحة،
0: على الأهل يعني أكتر،
1: ما في أكتر، اثنيناتهم صعبين يعني بعض. إذا الأهل عندهم وعي الكافي وابنهم عم بيتنمر على غيره، بيعرفوا أنه هن بموقف كتير صعب وكتير مهم أنهم يعالجوه للولد ويلاحقوه، يعرفوا شو سبب التنمر وياخدوه عند اختصاص علم نفس أو كوتش، إذا كان يعني شيء على ليفل سطحي بيقدر كوتش يتابعه، بس إذا شيء كتير عميق ونفسي ضروري اختصاصي علم النفس، وبكل مدرسة مجبور يكون فيه اختصاصي علم نفس، والمدرسة هون لازم تحول الولدين عند اختصاصي علم نفس تيقيم أثر هيدا الفعل على الولدين، كل ولد لوحده أكيد، ويعالجوا ويلاحقوا ويراقبوا.
0: مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة أي هي أكتر وجع بالنسبة للأشخاص اللي بتنمر عليهم؟
1: أكيد الطفولة، لأنه مثل ما قلنا هون بعده عم نبني الشخصية، أو بعده الطفل عجينة أو اسفنجة عم بيتشرب كل شيء عم بينقله
0: بيمتص يعني.
1: عم بيمتص، كل ما يكبر الولد كل ما يصير أقوى، يعني كل ما يتعرض أقل هو وصغير وتعرض أكتر عكبر كل ما يكون أقوى، قادر يدافع عن حاله، قادر يعرف أنه أنا إذا عبرت شو معقول يصير. هو صغير ما بيعرف، يعني بعدها تجربة جديدة عليه، ما بيعرف إذا عبرت شو معقول يصير، شو معقول يقوله، طب بركي رجعوا تنمروا علي، بركي رجعوا ضربوني. أنا بدي أعطي إذا بعد ما
0: معنا وقت، بعد ما عنا 3 دقايق
1: بدي خبرك قصة يمكن سمعتيها يمكن لا. في ولد صغير كان كل ما يغضب يدق بسمار بشجرة، كل ما يغضب يروح يركض على الشجرة ويضل يدق فيها بسمار حتى يروح غضبه، بيقوم بيشوفه حدا وبيراقبه وبيلاقي أنه هالشجرة انتلت مسامير، نزع الشجرة عيط له قال له طب شو رأيك بدل ما تدق مسمار بالشجرة بس تغضب، أكيد سأله قبل يعني وعرف شو بيه الصبي، نقبع مسمار من هالمسامير. طلع هيك وشرح له أنه أنت إذا بعتها يعني أنت عم بتساعد الشجرة تعيش، أنت يعني إذا أنت غضبت بدك الشجرة كمان تموت وننزعها للشجرة، فهمه. فصار كل ما يغضب يروح يقبع مسمار يقبع مسمار، آخر شي الشجرة ما بقى فيها ولا مسمار، عيط له، ركض الولد بس شافه للزلمة وعيط له قال له تعال شوف ما بقى فيها ولا مسمار، ليك قديش صارت حلوة الشجرة، معك حق أنا عملت اللي قلت لي عنه، يلا وهلأ الشجرة رح تعيش. قال له مزبوط، بس ليك كم ثقب فيها الشجرة. وهيك بتصير بنفسيتنا نحنا بس نتعرض لتجارب بشعة بالحياة،
0: جروحات
1: وقدي بيكون في عالم عم تتفرج على هالشجرة أو قاعدة بظلها للشجرة وما عم بيدافعوا عنا وما عم بيحكوا وما عم بيفسروا أنه ما لازم يعمل هيك هيدا الولد.
0: يعني أكيد اللي بده يتنمر أكيد عنده شيء معين زعجه بحياته،
1: ممكن وممكن
0: وهيدا الشيء بيخليه يزعج الآخر، يعني مش ممكن صحيح. يكون بلا سبب، مش صحيح. بيكون أنه عبيله أو شيف أو أكيد حاسس بشيء معين، ضعف معين
1: أو بده يثبت هو أنه قوي، أو شاف الكل عم بيضحك له عجبته القصة بده يرجع يعيدها.
0: صحيح. نحن بنشكرك المدرب المعتمد بالبرمجة اللغوية العصبية كارول عبد الياس، شكرا لك.
1: أنا بدي أشكركم،
0: شكرا لهالتوعية اللي حضرتك اليوم استمتعنا فيها مع بداية السنة الدراسية. ونقول لأصدقائنا المستمعين أنه أهم شيء نعلمه لأولادنا ببداية السنة الجديدة مش كيف ينجحوا بالصف، بل كيف يكونوا سبب أمان لغيرهم، كيف يعرفوا أنه كرامة الآخر ما بتصير أقل من كرامتهم، لأنه عن جد المدرسة الآمنة ما بتبلش بس بالقوانين، بتبدأ بكلمة بسلوك وبإنسان بيعرف أنه في كلمة أو كلمات بتترك أثر بنفس كل شخص منا. شكرا لكل المستمعين، شكرا لك الزميل مارك البيتار، إذا ربنا راد بلتقي فيكن بكرة الخميس حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إذا عندك 15 شغلة تتعملها اليوم، على الأغلب رح تقضي نهارك عم تركض، وبالآخر شو بتحس؟ بتحس إنك ما عملت ولا شيء. فجرب اليوم بدل تدو لست الطويلة تسأل حالك سؤال واحد: إذا خلص هيدا النهار وما قدرت أعمل إلا 3 شغلات، شو أهم 3 شغلات رح تختارهم؟ لأنه الإنتاجية مش إنك تعمل أكبر عدد ممكن من الأشياء، الإنتاجية إنك تعرف شو بتستاهل طاقتك اليوم. وإذا خلصتهم وكان بعد عندك طاقة كمل. تحدي اليوم: اكتب 3 أولويات بس، مش 10، 3. مش المهم قدي عملت اليوم، الأهم إذا عملت الشيء يلي فعلا أنت كان بدك إياه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: الحكومة رهن المساءلة النيابية التفاوض تحت مجهر المحاسبة الأمريكية والجنوب يحترق فما الذي يترقبنا؟ قراءة في التطورات السياسية والأمنية مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر معي أنا كارلا أهوجي بصرنا نستضيف فيها اليوم رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ أهلا وسهلا فيك
3: أهلا فيك
2: طبعا بالبداية اليوم الشغل الشاغل هو المساءلة الحكومية تحت قبة البرلمان بالشكل وبالتوقيت وبالمضمون شو رأيك بهذه المساءلة وهل سنصل إلى حد طرح الثقة بالحكومة كما ألمح إلى حد ما سابقا التيار الوطني الحر
3: أكثر كلمة عبرت وبأسلوبه لجورج عدوان هي كلمة جورج عدوان امبارح بدي أنطلق منه لكن هذا المجلس ما بيشبه الحياة الديمقراطية والنظام الديمقراطي في لبنان لعدة أسباب وما بعرف إذا ما رد إلى أنه دولة الرئيس نبيه بري تقدم بالعمر والعصا اللي كان يقدر بالرغم من النتوءات اللي كانت موجودة لكن أنا شفت اهتراء كتير كبير ترهل وأشبه بمجلس المتثائبين رح أرجع عيد العبارة لحتى
2: المتثائبين
3: يعني يلي بيتاوبوا صحيح أنا شفت مجلس عم يتاوبوا وياريت حصلت الانتخابات لأنه أنت بتخطيري مش بالعمر أنت بتخطيري بإنتاجك السياسي في عقم ومعظم النواب الموجودين يلي نحن أصلا بالبرلمان ما عنا 128 نائب نحن عنا خمس نواب
2: ليه؟
3: لأنه
2: وين راحوا 123
3: قادة التيارات السياسية والأحزاب اشتروا فاغوني
2: تبع الترام
3: وتطلعي بالفاغوني وجريني ماشيين وراهم لكن الهرج والمرج اللي حصل وأكتر شيء أحدهم طلع ينبري ليعلن اللبنانيين أنه أنا رئيس المعارضة ولك يا شاب أنت منك رئيس شيء
2: ولو
3: أنت وقت اللي بتورط وبتتورط وتعطى بدك يكون عندك أول شيء مدماك وتاريخ طويل بالنضال لحتى تطلع تقول أنا بهذا الموقع اثنين مش أنت بتسمي حالك أنا رئيس هذه الفئة أو هذه المعارضة أو هذا التكتل الناس
2: والناس أعمالك ما هي الناس اللي وصلتوا للبرلمان ما هن من أوصل من أوصلوا إلى البرلمان
3: على ما قال الإمام علي أنه كما تكونون يولى عليكم
2: صح
3: إيه بس أنا
2: يعني هو رئيس المعارضة اليوم
3: أنا عم أقول بأنه مش أنت تسمي حالك خلي الناس تسميك اثنين أنا ما بعتقد المجتمع الدولي بيرضى برأس معارضة في لبنان معاقب دوليا بأبشع تهمة هي تهمة الفساد وبالتالي إيه كل هيدا البازل يلي حكيتك عنه داخل البرلمان هيدا مجلس لم يعد صحي وأتمنى من هون على تكتل الجمهورية القوية اللي هن الأقرب لإلي وهو الوحيدين اللي بون عليهم أنا بالإستابلشمنت اللبنانية إنه نعجل ونسرع ونقدم مشاريع لتقريب الانتخابات النيابية لأنه في بعض المستنوبين بهيدا البرلمان لا بيشبهوا حالهم ولا بيشبهوا تاريخنا ولا بيشبهوا العمل الديمقراطي وفي ناس الصدفة جابتهم والله يلعن هالصدفة اللي صنعت قصقصت ورق وعملت منه النواب للأسف أنا ما عم بقول لا من باب الكيدية ولا من باب التشفي لكن نحن إذا بدنا نصلح هيدا الدولة بدنا نبلش بالانتخابات النيابية هلأ في حكي أنه هذا القانون لم يعد يصلح للمرحلة القادمة فليكن منروح على تعديلات بهذا القانون الانتخاب لكن على الأقل دخيلكم خلصونا من بعض نواب أنا شخصيا عم بقول عن حالي ما بشغلهم عندي حجاب بمكتبي بمكتب المحامات ايه وأكتر لا وأكتر
2: طب هيدول النواب وصلوا بفعل هذا القانون الانتخابي اللي موجود اليوم. وهذا القانون تيصير فيه تعديل في هذا الوقت السياسي والظرف الراهن هو أمر إذا بدك تقول شبه مستحيل اليوم، مهن التركيب اللبنانية بعدها هي ومنحكي عن الدولة العميقة وما إلى ذلك. يعني القانون هذا الانتخابي ما رح يوصل للبرلمان إلا مثل هدول الأشخاص الموجودين نوابنا اليوم الحاليين، مصوت ولا لا؟
3: شوف الأصوات اللي انحطت بصندوق الاقتراع قسم منها نحط نكاية بتجربتهم مع النواب السابقين، قسم منهم آمن بشيء اسمه تغيير وآمن بشيء انه هول ممكن يعملوا فرق، واذا بيجي بستعرض هول الاشخاص يلي هني انترو دخلاء على الحياة السياسية بعتقد انه حتى الناخب لن يعيد الكرة مع هذا الطاقم لانه شاف ولمس. انا ما بدي نايب يجي عزيني، اللي بيعزيني بعزي بس ما بعطيه صوتي. أنا ما بدي نايب يجي إذا عندي مناسبة أو ليقعد بالصف الأمامي بالكنيسة، مش ناقصني نوعية هيك نواب. كنا عم نقول إنه بدنا نخلص من البيوتات السياسية يلي كرست التقليد السياسي. بين لقلي اليوم قال إنه لا يا محلى البيوتات السياسية قدام هول الأشخاص. هلا بس أرجع أستعرض أنا العائلات السياسية اللي على مدى سنوات كانت موجودة يا محلة.
2: ولكن الظرف السياسي اليوم يختلف، يعني استاذ إلي اليوم لو حضرتك يمكن كنت داخل هذا المجلس النيابي بهذا الظرف السياسي الإقليمي الأمني، يعني هذا عم نعمل نحن اليوم رسم خريطة شرق أوسط جديدة. اليوم لبنان بهذه المعمعة الإقليمية هو مجرد يمكن تفصيل، شو بيقدروا يغيروا؟ يعني عم نحملهم أكتر من وزر يلي هنا بيقدروا يتحملوه في هالوقت التشريعي.
3: ما بدي يعتبر أو يفسر كلامي كأنه إساءة أو تصويب لحضرتك وأعوذ بالله، لكن أنتوا عم بتساعدوا كإعلاميات وإعلاميين بلبنان على تكريس هذا الأمر الواقع. عندما نقول الظروف كانت أي ظروف
2: فيك تعمل أي تشريع بظل استمرار وجود سلاح حزب الله، فيك تعمل أي إصلاح اقتصادي، فيك تعمل أي إصلاح، كلهم هيدول بتقدر تعملهم
3: قبل الإصلاح. أنت حكيتي عن ظروف، نحن كنا تحت نير الاحتلال السوري، كنا عم نعتقل وكنا حاسين بدينامية بالحياة السياسية أكتر بكتير من اللي عايشينها اليوم.
2: عنجد
3: أكتر وأكتر وأكيد. طيب في تجربة مرقت بحياتنا مش من زمان كتير، من 92 أقل وقت مقاطعة الانتخابات لهذه اللحظة، وشفنا أنه تجربة 14 أدار بالرغم من الترهل اللي أصابها، بالرغم من الخلافات كانت عم تحصل على كرسي من هون ومقعد من هون، لكن على الأقل كان في نبض واضح وكان في قضية. أنا بسأل اليوم حتى نحن ناسنا حلفائنا نوابنا أنه شو عنوان المعركة اللي نحن خايدينها اليوم، شو هو عنوان المرحلة اللي نحن خدينها؟ ما في عنوان للمرحلة. اثنين
2: ما في عنوان اليوم للمرحلة؟
3: لا ما في
2: عنوان. أنا عم أفترق طرق اليوم، كيف ما في عنوان للمرحلة اليوم؟
3: أنا عمري 58 سنة وعيت وبقرأ نحن على مفترق طرق، ظروف استثنائية ما بتسمح الظروف، أنت بتسمحها. شوفي تجربة سمير جعجع مش لأني بلبنان الحر يلي دفن وهو حي، شطبت القوات اللبنانية مش بس من المعادلة، راحوا على مجلس وزراء ولغوها بالعلم والخبر مع أنه القوات لا تختصر لا بشطبة ألم ولا بعلم وخبر. طيب 11 سنة هذا الرجل يلي قيل أنتم جنين شو عم تعملوا، وأنا كنت بالمقلب الآخر وكنت أقول أنه شو هالنبض شو هالعصب، ويمكن قلتها وعم برجع بقولها، مرقت ليلة على ستريدة جعجع بيسوع الملك وعم بعطيك معلومة، كان في مخطط داخل القضاء العسكري لإصدار مذكر التوقيف وقت توقف شو اسمه دكتور توفيق هندي انه تعتقل ستريدة جعجع وتساق الى القضاء. طب هول يا جماعة انا عم بعطي تجربة عملية وعلمية حصلت قدامنا، طب هول مثل طائر الفينيق، شخص مثل سمير جعجع يلي شطب وإلغي وطلع نص بني آدم من السجن وراح ليعمل فحوصات خارج لبنان، بلشوا بجو ساركيس عضو مجلس بلدية بيروت، وصلنا اليوم أكبر تكتل نيابي بالبرلمان، أكبر حزب مسيحي، واليوم ستي وجدي اللي كانوا ما بيحبوا سمير جعجع اليوم لاحقينه لسمير جعجع لأنه أثبت هذا الرجل أنه خلق من الله نعم وعمل من المستحيل أمور مستحيلة. لا هيدي تجربة خلينا نتعلم فيها، وبالتالي ما عم رد عليك يا عوزو ولا بس برجع بقول لك عم رد على الأطروحة اللي بلشت فيها انه ظروف ومفترق. ما في شيء اسمه ظروف, نحن بنخلق الظروف ونحن بنخلق الممنوع بصير مسموح ونحن بنخلي الحياة تصير احلى عند عند اللبنانيين. انا عم برجع على موضوع البرلمان لارجع على سؤال حضرتك, هذا المشهد ما بيشبهنا وما لازم يشبهنا, في شيء كتير كبير لازم نحن نعمله لأن الناس معولة علينا مش معولة على المتثائبين يلي بلشنا فيهم حديثنا, معولة نحن نعمل هذا التغيير الحقيقي. بتعرف أبشع شيء قيل بالانتخابات الماضية بيمثلوا المجتمع المدني كأنه أنا وإنت والقوات وكل الأحزاب نحن مجتمع عسكري, خيما نحن مجتمع مدني. ابتكروا تعابير وألفاظ وفوتوها مثل النعس عند الناس, للأسف الناس صدقت.
2: طب سمعت مبارح مداخلات عدد من النواب, يعني اليوم يعني صحيح انت عم تعطينا انه نحن هذه الإرادة والتغيير يلي الحقيقي والتمسك بالمبادئ, ولكن بس تتسمع على النواب مبارح داخل مجلس النيابة بتشوف عمق الانقسام اللبناني, في انقسام عمودي خطير جدا. نحن بعدنا عم نسمع عم بيطالبوا بضمانات لمقاتلين ولبيئة هني حطوها ضمن البيئة, ولكن لمقاتلين لحزب الحكومة نفسها اللي عم بيسألوها حطته انه هو خارج عن القانون. كيف هذه الازدواجية؟ نائب منتخب من الشعب بيطالب بضمانات لمقاتلي حزب هن خارجين عن القانون, رئيس تيار الوطن الحر ورئيس المعارضة يتحدث بالوقت عينه كمان بخطاب نفسه انه صحيح ما في بقى جدوى لسلاح حزب الله وانما نحن بحاجة لاستراتيجية دفاع وطني نعملها مش ننزع له سلاحه بهذه الطريقة. شو عم تحكينا عن اي هلأ نحن مرحلة من لبنان اذا مش عم مفترق طرق؟
3: طيب اول شيء من هلأ ورايح ومن مبارح ورايح لم يعد المسؤول هو ميليشيا حزب الله عما يحصل, لأنه شو إنه إذا الدولة ما بدها تقبض حالها جد وتتصرف مثل ما لازم تتصرف وبالتالي بضل معنتر. اثنين, أول شيء أنت بالنسبة لإلك رئيس المعارضة معلش لحتى ما تنسبي لي والمستمعين والمشاهدين,
2: لا هو مش بالنسبة لإلي, هو قال سمى نفسه رئيس المعارضة.
3: قوليلي جبران باسيل أطلق على نفسه هذا اللقب يلي هو سمى حاله منيح,
2: بدون المعارضة
3: هو واحد من المعارضين, هو واحد من المعارضين. لكن الفشل الزريع يلي أثبته هذا التيار خلال عقود من الزمن مش بس بالكهرباء, نحن منركز على الكهرباء بس بالخارجية بالبيئة بالطاقة بكل الوزارات يلي قالت لقلون حتى الموظفين اللي عندهم يعني ما بقى حدا غير ما فتح الحبس منهم, وبالتالي معلش يعني ما ينسب لنفسه أدوار ويعطي لحاله صفات نحن لا نؤمن فيها. لو حدا تاني طلع قال أنا رأس المعارضة وتاريخه بيشفع فيه بيقول أوكي هلأ رح نتخطى هيدي الشكليات, لكن خلينا نروح دغري على لب الموضوع. أول شيء الفوقية اللي بعدهم عم يحكوا فيها نواب ميليشيا حزب الله بالبرلمان غير مقبولة. طيب ما نبيه بري كمان شريك لحزب الله, ما بقى حدا يطلب منا لا من الشرق ولا من الغرب والمجتمع الدولي ولا الأمريكان ولا الفاتيكان ولا حدا أنه طولوا بالكم على نبيه بري واعطوه أسباب تخفيفية. خي خلصنا بقى, خلص أنت يا دولة الرئيس أمام واحد من اثنين, أنت يا مع ميليشيا حزب الله يلي أخدتك وهيدا الجنوب يلي هو جنوب موسى الصدر دمروا لك يا بعشر دقايق اللي أنت بنيته المستشفيات والجسور والطرقات وكل البنى التحتية ايه له فضل نبيه بري فيها, دمروا ليها بعشر دقايق. الناس اللي اجت عمرت قصور
2: هو دمروها ولا اسرائيل دمرتها برأيهم؟
3: انا وقت اللي بروح بحركش بوكرت ببير والدبور بيجي بيعصني مش الحق الدبور, الدبور معروف انه بيعص. انت اللي رحتي حركشتي فيه لوكرت ببير. اثنين, خلينا نركز على موضوع شو دور نبيه بري بالمرحلة القادمة. اذا دولة الرئيس نبيه بري سيكون عاجز عن لجم هذه الميليشيا وما رح يقدر بالوكالة المعطاة له من قبل نعيم قاسم وقبله السيد حسن نصر الله بأنه هو الشقيق الأكبر
2: الأخ الأكبر
3: ليروح على سحب هذا السلاح في مسؤولية مشتركة من قبل الدولة اللبنانية مع الرئيس نبيه بري بأنه نحن رايحين على خراب أكبر, واللي حصل بعلي الطاهر هو نموذج بسيط قد يحصل بكرة أو بعد شهر بمنطقة أخرى, وياما في علي طاهر بكل المناطق اللبنانية. نحن مش مستعدين نكون قاعدين على فوهة بركان ولأنه في جماعة ما بتعرف إلا تحارب، ما بتعرف إلا تحمل السلاح. المشكلة الأساسية كارلا مش هلأ، بس يخلص دور ووظيفة هذه الجماعة وتسلم سلاحها، هول شو بدهم يشتغلوا؟ عندهم مقسمين لثلاث فئات، فئة بتبلطج عليك بقلب البرلمان وبتقلك أنا الكلاشن وصل ميشيل عون يعمل رئيس جمهورية. فئة تانية بتشتغل بالموتوسيكلات بتاخد $100 بالشهر وبتأرجل وبس يطلبوا منه يفوتوا على عين الرمانة لحتى يرعبوا الناس. وفئة تالتة اللي هي فئة القديسين يلي سماهم حسن نصر الله أنه قديسين، هن اللي اغتالوا رفيق الحريري. أعطيني وظيفة خارج هول الثلاثة قام فيها حزب الله لحتى أقول لهم والله أنا بأدي لكم التحية.
2: حرر الجنوب، عنده يوم تحرير ب 25 أيار،
3: بعدهم عم بيعيدوا،
2: طب
3: الجنوب محتل. ما أنت لقلك شغلة، أنت إحنا نحيي عيد الاستقلال
2: نعم
3: 43 لأنه الفرنساوي فعل بطل في الفرنساوي هذا الاستقلال من بعد ما زال الانتداب الفرنسي. طيب إذا أنتوا حررتوا جنوب ومزارع شبعة بعدها موجودة وعم تقولوا بعده معنا سلاح لنحرر ما تبقى، ليش بتعيدوا لكان ب 25؟
2: طيب أنا قلت كلمة جدا محورية، سألتني نحن لازم نتطلع ما هو الدور الذي سيناط بدولة الرئيس نبيه بري، وقلت له حددت له هذا الدور، قلت له أنه لازم يوضع حد بما أنه هو بصفته الأخ الأكبر لحزب الله، صحيح ولا لا؟ هلأ قلت لي إياه هنا هيدول الاستاذ،
3: بس أنا ما بقى متأمل هذا الكلام بس كنت عم نقوله
2: بس قبل. ولكن هل هيدا فعلا يعني هذا الدور هو لرئيس مجلس النواب أو هذا الدور سيكون للحكومة؟ نحن شو خصوا رئيس مجلس النواب أنه يقوم بهذا الدور في الحكومة يلي أصدرت قراراتها ويلي الكل هلأ داعم لهذه الحكومة، أغلبية القوى السيادية تدعم هذه الحكومة، عملت قرارات وصنفت حزب الله بخارج عن القانون وأصدرت قرار 5 و7 آب يعني استتبعتهم بقرارات تنفيذية لحصرية السلاح وبعدها رجعنا كمان أطلعنا ببيروت مدينة منزوعة السلاح وكلهم عم بيصير في إلهم تطبيق على الأرض. نحن أي حكومة عم ندعمها
3: تصويبا
2: وليش ما منسقط الحكومة
3: تصويبا وتصحيحا؟ أنا ما قلت مهمة نبيه بري سحب السلاح، أنا قلت مهمة نبيه بري المعنوية إزاء شريكه حزب الله بإسداء النصح لحزب الله بلجم حزب الله بالطلب من حزب الله أنه خلص خيي كبرته كفاية بما فيه الكفاية، الناس عم بتموت، الناس بعد على الطرقات. لكن إيه مزبوط معك حق، هو دور الحكومة ودور الأجهزة بالدولة، لكن أنا عم أقول وكأنه الرئيس نبيه بري عم بيقلنا أنا أصبحت أعجز، وأنا المشهد اللي شفته مبارح بالبرلمان بعدم إدارة الجلسة، كيف يعني النواب بيدلوا بإدلاءاتهم هنو قاعدين بمقعدهم؟ أنت معك خبر هذه مخالفة ضمن النظام، النائب يعتل المنبر مش بيضل قاعد محله، وهذه كمان فيها مخالفة. اثنين، أنت مينك لتحدد لي
2: 10 دقائق 5 دقائق؟
3: أنت بتعرفي الخطاب المكتوب نص ساعة والخطاب أو الكلام العفوي المرتجل ساعة، فاتح حسابه أوكي رح نتخطى كمان هيدي الشكليات. بالعودة على موضوع السلاح، المسار اللي شايفتيه ما رح يضل مثل ما هو، نحن قادمين على خريف ساخن داخليا إقليميا ودوليا، والغنج اللي كان عم يستعمل لن يستمر على ما هو عليه، والدول يلي كانت عم تطلب منا نغنج الرئيس نبيه بري، نستوعب الرئيس نبيه بري ونتفهم الرئيس نبيه بري، أنا بعتقد أنه إبرة المورفين خلصت وما بقى في إبر من هلأ ورايح. وعلى كل، لأنه الرئيس نبيه بري يعتلم هذا الكلام اللي عم قلك، انقطع عن زيارة رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري، لأنه الرئيس كمان وأنا ما عم يعني ما عم بقول شيء ناس ما بتعرفه، أنه النقاشات الأخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما كانت كتير يطيب السمع لها من قبل دولة الرئيس، خاصة
2: بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
3: نعم، خاصة أنه دولة الرئيس نبيه بري عم بيقول أنا ضد اتفاق الإطار، أنا ضد الحوار أو ضد المفاوضات، لكن ما عم بيقدم بديل. وطلع الرئيس جاوب أكثر من مرة ولو بالمباشر يقول اللي عنده بديل يا حدا يجي يخبرني، لهلأ ما في كلمة مفيدة. طبعاً نعيم قاسم حدث ولا حرج، ما بدنا نحكي لأنه صاير مثل أكل المستشفى من زمان، وأنا قلت
2: أعطينه بديل لفخامة رئيس الجمهورية.
3: ورثة الكبار صعبة، يعني نعيم قاسم بعد حسن نصر الله قصة كبيرة، شو بدك هلأ من تحبيه ما بتحبيه لحسن نصر الله كان معبى مطرحه بالرغم من الخصومة السياسية اللي كل الناس بتعرفها، وبالتالي أنا شبهته مثل أكل المستشفى. لكن انقطاع نبيه بري عن القصر الجمهوري مؤشر سلبي. أولا نبيه بري وقت قلت لك ما معه حق المشكل مع حزب الله. اثنين نبيه بري يخاف من الدم الشيعي الشيعي، وهو هلأ في فيديو معروف الناس كلها بتسمعه وطلع يقول قتلولنا بصفوفنا أكثر ما إسرائيل قتلت بصفوفنا وقت تم اغتيال معظم قادة حركة أمل من قبل ميليشيا حزب الله. أنا كنت مسعف الصليب الأحمر وصرت أيلة ميات وعشرات المرات. الدم اللي كان موجود بيناتهم بتكليف شرعي لخيقته الخيو شيء مرعب، شيء فعلا شيء مرعب. بعتقد وأغلب الظن نبيه بري خايف من هيدي اللحظة.
2: من شي جمعة كان في اجتماع وطلعوا بيان مشترك يعني حزب الله وكتلة التنمية والتحرير كمان أنه نحن ما في أي خلاف ونحن وحدة الصف ووحدة المصير. هلأ من جمعة الماضي طلعوا
3: بيان. أنت برأيك اثنين اللي بيكونوا متفقين
2: بيجتمعوا
3: وبيطلعوا هيك بيان ليبرروا وإلا ما كانوا بيردوا؟
2: قلت لك كثير
3: في شيء اساسي بيني.
2: طيب عظيم، بس اليوم الحلقه كثير عم بتقلي كلمات مش عم بقدر استوقف عندها. يعني عم تعتبر في خريف ساخن، عم تعتبر انه انقطاع دوله الرئيس نبيه بري عن قصر بعبدا له دلالات جدا يعني دلالات يمكن مخيفه لحد ما او خطره. شو هي هالدلالات وشو بتقصد بخريف ساخن؟ خريف ساخن يعني احنا رح نروح لحرب اوسع واشمل من جانب اسرائيل. شو كان عم بيعمل فأزن السفير الاسرائيلي والسفيره اللبنانيه في واشنطن؟ ما جدوى اتفاقيه الاطار؟ يعني هو كلهم بينقضوا انه الدوله قادرة تهدي الوضع، وهذا العهد قادر انه ضمن اتفاقية الإطار انه على القليلة يهدي الوضع بلبنان.
3: رح اختصر لك المشهد بدقيقتين لو سمحت. رح بلش بموضعية وموقعية وثبات رئيس الجمهورية. نيح؟ واضح اللي عم بيشوف الرئيس بيعرف انه هذا الرجل مكمل ولن يتراجع عن كل شيء طرحه. موضوع السلام، موضوع المفاوضات، موضوع اتفاق الإطار، وأبعد من ذلك بنتركها
2: للأبعد من ذلك
3: للمرحلة الجاية. لأنه بتلمسي من رئيس الجمهورية اللي عم بيشوفه باستمرار، وأنا يعني دويم بطلع على القصر الجمهوري وألتقي رئيس الجمهورية، وأنا عم بنقول يعني مش عم بنقول عم بطلع منبر القصر وعم أقول أنه هذا الرجل حاطط خطة ورايح فيها للآخر بالرغم من كل الضغوطات الحاصلة. اثنين، نبيه بري قال للرئيس الجمهورية مش من هلأ، عم بحكيكي من قبل، انه بما معناه انه ورطوني جماعة واخدوني على محل انا ما بدي روح عليه. لكن هذه الازدواجية اللي عم يتلاعب فيها، مش عم يلعب فيها، عم يتلاعب فيها الرئيس نبيه بري، وصلت الى محل انه اصبح قاعد بعين التينة، ما انه قادر حتى يدير الجلسة من حيث الشكل ضمن نظام الداخلي للبرلمان، وكأنه هذا الرجل عم بيقول انه انا عم بستقيل وعم بطلع التقاعد باكرا، وهذه مشكلة بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيها. ثلاثة والأخطر أنه نبيه بري عارف الكلام اللي قلت لك أنه احنا رايحين على خريف ساخن، لأنه لا الأمريكاني عم يلعب ولا الإسرائيلي عم يلعب. وقلت لك علي الطاهر هي نموذج قد يتكرر. بس هيك عود على بدء، تتذكري وقت أزمة شبكة الاتصالات تحت الأرض؟
2: صحيح.
3: يلي ودت إلى ما ودت
2: سبعة أيار وإلى كم اختفاء جوزيف صادر،
3: ورح أعطيكي من الحج اللي حضرتك حكيتي فيها وأيد اللي أنت قلتي، أنه في تعلمنا مبدأ بكلية الحقوق بيقول كي بلو بلوس بلو مو، يعني اللي بيقدر الأكتر بيقدر
2: الأقل.
3: طيب هالدولة اللي لهلأ ما عملت ولا أي عمل عملاني على الأرض لسحب السلاح، طيب ما كان فيها تروح وما عندها خرائط وعندها احتسيات، وين شبكة الاتصالات تحت الأرض
2: وغير شبكة الاتصالات؟ نحن عم نحكي عن دويلة.
3: أنا عم بعطي مثل
2: دويلة حزب الله لا تقتصر فقط على الترسانة العسكرية، هي دويلة فيها كمان ترسانة اجتماعية تربوية مالية اقتصادية، دويلة متكاملة عملها حزب الله مش بس عسكر.
3: بعد الموافقة على كل كلمة قلتيها، لكن بالمقابل أنا ما بدنا نجلد حالنا، لكن بدي أعطي حق وأعطي شوية كريدي لهذه الحكومة. كارلا نحن اليوم مطار رفيق الحرير الدولي، مطار بيروت الأساسي، أصبح محرر بالكامل من أي سطوة لميليشيا حزب الله بالداخل. وعندك شاب أبضاي اسمه فادي كفوري عم بينب الشنط الإيرانيين هني وفيتين وهني وطالعين،
2: حتى دبلوماسيين
3: أكثر من هيك. كان عندك بعض العناصر بميليشيا حزب الله يفوتوا على قلب المطار يفوتوا ويطلعوا يعملوا البندونية. أنا أعطيت هذا التشبيه بحب دايما أتذكره، أنه كان يفوت على المطار ويعمل اللي بده إياه، صار بيشبه بيع الخضرة اللي بتتذكر بيع الخضرة اللي بيكون معهم هذا الميجافون وبينادوا على البضاعة اللي عنده، صار بيوقف على الرصيف بعيد على طريق المطار 2 كيلومتر. هني ذاتهم هول كانوا يفوتوا على العدلية يقولوا منقبع قضاط ومنشيله منحط، مثل الشاطرين نوابهم مش عناصر عاديين، نوابهم بيطلبوا موعد من مدعي عام تمييز أو من وزير العدل أو من أي قاضي آخر، بيفوتوا مثل الشاطرين مهذبين لبسين المريول تبعهم مثل كوستيم المدرسة، بياخدوا بيشوفوا مدعي عام تمييز وبيظهروا من دون ولا أي إشكال. لا، في شيء حصل،
2: وهن زيتون كمان بيقولوا لك بالمقابل استاذ إلي انه هن زيتون طلعت الحكومة قرار منع إضاءة صخرة الروشة، الروشة لانه هن زيتون عم بيضووها وقاعدين وقاعدين حد بعض الأجهزة الأمنية.
3: بس
2: يعني
3: تعرفي
2: هن زيتون هيدول،
3: بالرغم من المشهد السوداوي اللي حصل بصخرة الروشة، شو هالقبضيات يلي ما عندهم غير يضووا صخرة الروشة، كنت بتمنى عليهم يطلعوا علعة الشقيف ويضووها. هيدي مش مرجلة، هون
2: كان لازم يسلموا على القليل تلال لعلي الطاهر للجيش. لا قبل ما يطلعوا
3: هني هول الجماعة بالنسبة لقلون، أنا وياكي والجيش والدولة وكل الاستابلشمنت أعداء لقلون إذا أنت ما بتزقفيرون. أنت لاحظي علاقتهم مثلا بالتيار الوطني الحر كيف تطلع وبتنزل، نهار اللي التيار الوطني الحر بياخد مواقف سيادية وهي محطات قليلة بتاريخه، لكن وقت اللي بياخد موقف بيرجموه، وقت اللي بياخد موقف معهم كيف بيغنجوه. أنت بتعرفي من الزيارات المكوكية اللي بتنعمل بين الضاحية وبين ميرنا شلوحي، وبالتالي هيدي أسوأ نموذج ممكن تشوفيه بالحياة السياسية.
2: طب هيدي طبيعة بالحياة السياسية
3: بين زواج المتعة اللي انعمل بمرحلة.
2: لا هي طبيعة، كل يعني الحياة السياسية قائمة على التحالفات، على تقاطع المصالح، يعني هيدي العملية السياسية طبيعية هيك.
3: ايه هيدي بالحياة العادية الطبيعية بالمصالح اللي إلها علاقة بين طرفين، بس مش بالمصالح اللي إلها علاقة بأنه أنت عم تأدسي سلاح خارج إطار الشرعية.
2: رد شوي للواقع اليوم، نحن عم نحكي وبرجع بردك على نفس الموضوع، عم تدعم الحكومة، عم تدعم العهد، عم تدعم فخامة الرئيس، وعم بتقلي هو ماضي حتى الآخر يعني بالخطة اللي وضعها. في واقع كمان على الأرض، في محاكاة للواقع يقول أنه للأسف لبنان بعد ما عنده القدرة التنفيذية، عم بحكي على المستوى الرسمي، يعني هو لو ماضي بخطته بس ما عنده قدرة تنفيذية على الأرض لتطبيق أي قرار. فالقصة فقط مقتصرة بين اللاعبين الأساسيين اللي هن أمريكا وإيران وليس لبنان.
3: أوكي، لكن يمكن من المرات القليلة بتاريخ الحياة السياسية في لبنان منكون أمام خيار من اثنين ما في ثالث لقلهم. كان قبل كان يكون في بدائل، اليوم أنت أمام خيارين، واحد من اثنين، أو بتدعمي رئيس الجمهورية والحكومة على كل النتوءات الموجودة بالرغم من كل الترهل الحاصل، أو بتصوبي على الدولة والسلطة رئيس جمهورية رئيس حكومة ورئيس الحكومة، وبالتالي بتكوني عم بتضعفيهم لكن بالمقابل عم تقوي حزب الله، وبالتالي اختاري ونقي. يا من ضل حدهم ومنعزز القدرات، لكن بالرغم من كل اللي صار بين بموضوع الرجة ورئيس جمهورية، وأنا ما بخفيك أنا سألت رئيس جمهورية على الموضوع وحكينا كتير مطولا، ودكتور جعجع بجو كل اللي عم بيصير، وأصلا في مفادين دائما بين معراب وبين القصر الجمهوري. ما إلنا مصلحة نحن هلأ نضعف أي نطور بالدولة اللبنانية، كل ما نقوي حاجب بالدولة كل ما منضعف ميليشياوي عند حزب الله، والعكس صحيح. إذا من منصوب على حزب الله وبنعرف وين معركتنا بالموجود، أنت ما تنسي أنه اليوم الدولة الموجودة يعني ما عندك رئيس اسمه سمير جعجع، اليوم ما عندك رئيس حكومة اسمه مثلا أشرف ريفي مع احترامي للموجودين، أنت ما عندك اليوم وزراء بيشبهوا صورة مثلا بشير جميل. هول الموجودين، من الموجودين بدنا نعزز قدراتنا وقوتنا، وعلى أمل بالمستقبل الجاي أنه نستحضر قاضي حقيقيين بيعرفوا يواجهوا شرف الحكم. لكن بلمس بالفعلا أنا يعني مش نطرني أنا أعطي إشادة لا بنواف سلام ولا بجوزيف عون، لكن عن جد الرجلين ولأول مرة يمكن ما بدي أقول من أيام رياض الصلح وبشار الخوري، لكن في تكاملية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ما كنا نشوفها كتير.
2: صحيح،
3: على مستوى المبادئ الأساسية والسيادية متفقين، على مستوى المفاوضات مش هين اليوم رئيسك المارونة يغطي الرئيس السني، هيدي من المرات القليلة ما كنا نشوفها. لا اليوم في تقريبا معظم اللبنانيين بدهن هذا السلام وأكتر من هيك. بيقول لي أقله لقلي رئيس الجمهورية أنه بالنهار القليل بيطلع وفود شيعية رجال دين وغير رجال دين، سياسيين وغير سياسيين، قادة رأي بين الوسط الشيعي، وفي ناس يمكن ما بتحب تتصور بيطلعوا بيقولوا له يا فخامة الرئيس نحن معك كمل. امبارح وقت راح رئيسك أنت مستهونة، رئيس الجمهورية الماروني بفوت على النبطية ورئيس الحكومة الشيعي وصاحبه نعيم قاسم ما بيقدر يوصلوا على جسر الخردلة، هيدي ما هينة، ما انه تفصيل بسيط. وقت الناس بالنبطية بيقولوا له رئيس الجمهورية دخيلك خلصنا من اللي عم بيصير، هي كمان ما انه تفصيل بسيط. لا بدنا نقول اللي قلنا ما نقول اللي علينا. طبعا المطلوب كتير، المطلوب أكتر، لكن على الأقل خلينا بالموجود اليوم نعزز هذه القدرات لندفع أكتر وأكتر باتجاه دعم رئيس الجمهورية ليروح على سلام حقيقي لنقدر نسحب السلاح.
2: كيف بده يروح على هذا السلام الحقيقي؟ كيف بده يقدر ينزع سلاح فخامة الرئيس؟ ونحن هلأ المفاوضات أصلا متعثرة، وال يعني وما جرى بتلة علي الطاهر وتلال علي الطاهر أشارت أو غمزت في بعض القنوات من أنه صار في نوع من تسوية جانبية يمكن بين الإيرانية والأمريكية، أسفرت على ما أسفرت عنه بتلة علي الطاهر وإخراج المقاتلين وهذه التسريبات اللي تمت.
3: شوف الملفت
2: يعني لهلا، شو الوضع اليوم؟ وين المفاوضات؟
3: الملفت لهلا أنه نحن ما بنعرف شيء عن علي الطاهر، شو صاير؟
2: هيدا ملفت ولا هيدا غير يعني غير إيجابي؟
3: لا مش غير إجابة، على الأقل خليني أقول الصورة ضبابية داخل علي الطاهر وخارج علي الطاهر. سمعنا عبر بعض المؤسسات الإعلامية الأجنبية بأنه في أصوات استغاثة صدرت من قبل عناصر ميليشيا حزب الله وما عنا عرفنا عن مصيرهم شيء. شوفي علي الطاهر هي مجسم صغير عن اللي عملوه حزب الله بالناس، ورح أعطيك مثل. أنا دائما
2: بس بلا بدايتني هلأ اليوم المفاوضات وين؟ هل إنه في تسويات جانبية عم بتصير؟ هل لبنان وضع على بوقت أو على مقاعد الاحتياط بالوقت المستقطع تنشوف شو بده يصير بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية؟ يعني نحن اليوم بمحل إنه ما حدا عارف شو بده يصير.
3: أنا كارلا ما بكرر التحليلات الصحفية وما بشتغل wishful thinking، أنا بشتغل معطى، بحكي معطى. خليني أقول بأنه حتى اللحظة طالما الأمل بعده موجود، يعني أنت عم تحكي عن مفاوضات كتير معقدة كتير شائكة ومع مفاوض شرس اسمه إسرائيل منه قليل، لا بترسانته ولا بحضوره، وما تنسي أنه هو محتل لك أرضك مش العكس. وبالتالي نحن اللي قلنا مصلحة أنه ندفع أكتر وأكتر باتجاه هذه المفاوضات، ومثل ما قال رئيس الجمهورية أنه هذه المفاوضات الوحيدة اللي قادرة تحرر الجنوب.
2: ليه مش اتفاقية الهدنة تبع 49؟
3: خلاص خلص تخطاها الزمن، نحن بدنا أكتر من هيك، ما بقى اتفاقية الهدنة خلصت. ما يعني مع احترامي لأستاذ وليد جنبلاط أنه خلص خلصت.
2: طب اتفاقية الإطار شو عم بتحقق لك؟
3: أول شيء اتفاقية الإطار هي مدماك أساسي، مثل ما كانوا يقولوا لنا شو عملكم الـ 425 وشو عملكم الـ 1701 والـ 1559، هيدي مواد قانونية. شوفي كارلا، احتلنا الإسرائيل إيه سنين، واحتلنا السوري سنين، وقبله وقبله وقبله، صك الملكية بقي بجيبتك ما قدروا أشطونا إياه، وهيدا نحن وضعنا هلأ اليوم. طالما سند الملكية بجيبتنا ما حدا بيقدر يقشطنا حقنا. بس بالعودة إلى موضوع
2: تلت علي الطاهر،
3: موضوع علي الطاهر، شوفي امبارح ودعنا الأباتي بولس نعمان
2: بعد معي 5 دقائق لأنه مش لك
3: بس بدي أعطي إشارة سريعة. حزب الله أخذ الناس على الحرب، ملجأ ما عنده، حب الدواء ما عنده، طبيب ما عنده، فاتوا لعندك ولعندي وعلى مرجرجس وعلى الروم وعلى أوتالديو، أهلا وسهلا، ما عنا مشكلة بهذا الموضوع. شوف الفرق بين خلينا أقول البيئات، إذا بيحبوا هيدي العبارة، بيئة المجتمع اللبناني يلي كان فيها نبض المقاومة اللبنانية وبيئتهم. نحن سقط الجبل وسقطت شرق صيدا، رهباناتنا فتحت الإديرة، ولو في ناس قعدت تحت الدراج لكن لقيت سقف تقعد فيه، هني على الرصيف افترشوا الأرصفة. شوف الفرق بين قادتنا هون وهؤلاء القادة. وأنا عم أقول لأهلنا الشيعة، وجهنا أكتر من نداء لأهلنا الشيعة، دكتور جعجع مش بهيدي المناسبة سنة الماضي بذكرى شهداء المقاومة خصص تلت ساعة بخطابه لأهلنا الشيعة، ومنستذكر الإمام موسى الصدر ومنستذكر وصايا الإمام شمس الدين، إنه هيدا جنوب، جنوب الإمام موسى الصدر، ليك شو عملوا فيه. وبالتالي اللي عم قوله بأنه أنتوا يا جماعة للناس، عم قول ما عم قول لهؤلاء القادة، أنه لازم تتعلموا من تاريخ هذه الأرض، يلي أنه ما حدا رح يمد إيده غير نحن اللبنانيين، وشفنا إيران شو عملت لكم، تركتكم بنص الطريق وبعتكم بليلة ما فيها ضوء أمر.
2: صحيح، يعني اليوم أنت بس بطريقة جدا سريعة أستاذ إلي محفوظ رح يرجع يستأنفوا التفاوض اللبناني الإسرائيلي برأيك، رح يرجع يحددوا موعد مثل ما قالوا؟
3: ما في مجال، الأمور ماشي. شوفي عقل الرئيس ترامب يلي بيقرأ وبيدرسه بيعرف أنه هذا الرجل ما بيحط إيده بشي غير ما بيخلصه. نحن رايحين على مفاوضات حقيقية وفعالة، رايحين على سلام، ورايحين على أهم شيء، ما بقى رح يكون في عنا شيء اسمه ميليشيا حزب الله مسلحة. البعض بيقول بده يتحول لحزب سياسي، ما بيقدروا هؤلاء الجماعة، ما بيعرفوا يشتغلوا سياسي.
2: ليه؟
3: ما بيعرفوا، خلص تعودوا على الحرب وعلى القتل وعلى السحل وعلى الإلغاء ويسيطروا ويشيلوا ويحطوا. شوفي مبدأهم اللي إلهم لإلهم لحالهم، واللي لقليك بيشوفوا بياخدوا لك إياه، إذا بقي شوي على الفتات بيعطوك إياه
2: هيك
3: طبعًا.
2: يعني لا، يعني ما في، مش راح يتحولوا لحزب سياسي
3: ان شاء الله، بتمنى
2: ما في تسويه،
3: بتمنى
2: ما في تسويه على حساب لبنان.
3: اكيد لا، خلص زمن التسويه خلص،
2: زمن التسويه،
3: زمن البيع خلص. في ناس كانت تبيع وتشتري، برجع بقول لك نحن اليوم في شعب لبناني بأمه وأبوه راي على هيدا السلام وبده السلام وما بقى بده السلاح.
2: أستاذ علي محفوظ، رح أتطرق شوي اليوم لما صدر عن يعني تحقيقات بالتفجير الكبير، تفجير العصر، تفجير مرفق بيروت اليوم، ونذكر اسم فخامة الرئيس الجمهورية السابق ميشيل عون. كان لك تغريدة لافتة اليوم، مع يعني علما أنه في خصومة يمكن بينك وبينه، بس أنت ابتعدت عن الشماتة. ليه يعني هيك بتربحوا جميلة لفخامة الرئيس؟
3: فيوني إذنوا لي القوات اللبنانية، هي المدرسة فيها تأذن لي. أنا بتقاربي مع القوات من سنة 2006 لليوم، وكأنه تصلحت أكتر مع حالي، وشحط من قلبي شيء اسمه حقد.
2: حلو.
3: ايه.
2: حلو
3: فعلا. يعني أكتر شيء بتعرفي، لأنه عيشت ميشيل عون، عيشت سمير جعجع، بتشوف الفرق بين الرجلين، بتعرفي بأنه إيه نحن بعدين في آلية بموضوع محاكمة الرئيس ميشيل عون، يلي هو في آلية بالدستور. أنا إذا اليوم بدي أقبل أشمت بميشيل عون أو أتشفى بميشيل عون أو أتعاطى معه بالقضاء بمزاجية، بكرة رح يكون في آخر رئيس جمهورية، يمكن أنت أو يمكن أنا. لا، بدي تتعاطوا مع ميشيل عون مثل ما بنص القانون والدستور.
2: ولكن هكذا يتم الموضوع، إهمال.
3: ما بتقدري تحاكمي، بغض النظر أنا ما عم حاكم. أنا اليوم عم أقول للناس قاربوا الموضوع، ملف المرفق منه بحاجة لا لشماتي. ورح أقول لك شغلة، وقت اللي صار في وعخيك بين القوات وبين التيار، أنا كنت برا، وأنا في دعاوي بيني وبين الرئيس ميشيل عون، وأنا ما بعتقد الخصومة اللي صارت بين أي شخص آخر وبينه وبين العميد عون، لكن أخلاقي ومدرستي وتعليمي بتقول أنه أنا ما بتعاطى مع الشخص انطلاقا من الحساسيات الشخصية،
2: إنما
3: الفيصل هو الدستور
2: والقانون.
3: شو بنص القانون والدستور بهذا الأمر، روحوا عليه.
2: متأمل خيرا بتحقيقات انفجار المرفأ.
3: في 71 اسم بالقرار الظني، لأنه هلأ في ادعاء النيابة العامة التمييزية، الملف بده يروح على قاضي التحقيق، بده يطلع قرار ظني سيشمل 71 اسما، قاضي، نواب، وزراء، مدراء عامين، أسماء بتشيب شعر الراس. وقد يحدث هذا القرار الظني، قد يحدث زلزال وبركان على مستوى العدلية في لبنان، وإن شاء الله في ناس ما تهرب قبل ما يصار إلى إلقاء القبض عليها.
2: على أمل أن نوصل للحقيقة بانفجار مرفق بيروت، هذا الانفجار يلي هو خارج عن كل المعقول بالحياة، يعني مش مقبول هذه الجريمة. على أمل أن نوصل للحقيقة، الحقيقة المضبوطة والتامة وبأسرع وقت ممكن، وعلى أمل أن نوصل للجمهورية القوية يلي كل لبناني بيطمح لها. أنا بدي أتشكر وجودك معي رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني بهذه الحلقة. على أمل اللقاء الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.
0: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين، وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: عشنا وشفنا. وزير البلاط السابق طوب نفسه بالأمس رئيساً وزعيماً وقائداً للمعارضة. قيل لعنتر: يا عنتر من عنترك؟ أجاب: عنترت ما حدا ردني. وأي معارضة وماذا يعارض؟ وهل هي معارضة فعلاً أم مجرد عورضة وعراضة؟ في ظنه أن عنوان المعارضة يغري ويستقطب التعاطف، وكأنه لم يكن على مدى 15 عاماً يتحكم بمفاصل وزارة الطاقة والمياه وبخوانيقها وسواها من الوزارات، وتسبب بمراكبة نصف الدين العام وبهدر نحو 26 مليار دولار في جزء من المرحلة التي تولى فيها البرتقاليون الحقيبة البياضة في حينه، وذلك وفق تقرير التدقيق الجنائي الذي طبلون بالمطالبة به. طوب نفسه رئيسا للمعارضة وكأنه لم يكن وزير البلاط على مدى العهد بكامله، بالإضافة إلى نيف وعامين من الفراغ الرئاسي، حيث استمر مع ملائكته في الحكومة بتصريف الأعمال وبصرف الأموال، وكأنه لم تحصل ثورة ولا قادنا الرئيس القوي جدا إلى الإفلاس وإلى جهنم التي بشرنا بها. طوب نفسه رئيسا للمعارضة وكأنه لم يوفر مع جماعته من الطربوش للبابوج الغطاء الشرعي والسياسي للحزب الأصفر كي يتمادى في حفر الأنفاق وجمع السلاح والاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين، وفي جر لبنان إلى حربين كارثيتين، واحدة لإسناد حماس في غزة وأخرى لإسناد نظام الملالي في طهران. يعارض ماذا؟ يعارض المفاوضات، وهو الذي اعتبر أكثر من مرة أن السلام مع إسرائيل مسألة منطقية. يعارض المساعي الحثيثة لوزير الطاقة لإصلاح ما خربه الدهر البرتقالي، على الرغم من حجب الثقة عن الدولة كلها بسبب الأداء السابق السيء والفساد والسرقة والهدر المريع. يعارض ما يبذله الحكم والحكومة من جهود لاستعادة السيادة الوطنية وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، الجيش الذي يطبل له في الصباح ويحرطق على دوره في المساء، وكأن الجيش منصة للمزايدة. وليكتمل النقل بالزعرور، لا يخجل جماعة الممانعة على خط موازن من المكابرة البائسة والمعاندة التاعسة، وهم يحاولون عبثا تبرير سلاحهم بعدما استحال كارثة على بيئتهم وعلى لبنان برمته، وبات الطعم الذي يستجلب الضربات والغارات والموت والدمار والاحتلال. يا جماعة المحور الأسود، أنتم تحرشتم وأنتم تورطتم وورطتمونا، وأنتم أعلنتم حربين كرمة لحماس والجمهورية الإسلامية، فاستجررتم علينا الويلات والمآسي وعليكم الهزائم المريرة، وتريدون تمنيننا بمقاومتكم وصمودكم وسلاحكم. يقول المثل: لا تزني ولا تتصدقي، ونقول لكم: لا تتحرشوا ولا تمننوا، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. جدد مجلس النواب الثقة في الحكومة ب 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع صوتين. وقبيل طرح التصويت على الثقة في الحكومة خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من قاعة مجلس النواب، كما منح نواب كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة، وقال نائب قبلان عند التصويت مع الأسف ثقة. جاء ذلك بعد كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، شكر فيها كل من قدم نقدا بناء. وقال سلام إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني.
1: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. وما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس دعم فريق لبناني ليستقوي به على فريق آخر. وقد سأل بعضكم ماذا لو لم تعطي المفاوضات النتائج التي نريدها، ومن لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويحرر الأرض ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه، شرط أن يدلنا عليه. أما أن نزج البلاد مرة بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذرنا من عواقبها، ثم نحمل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها، فهذا ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية أو التفاوض الذي اعتمدناه.
0: وفي ملفة الكهرباء والطاقة والمياه قال سلام يكاد البعض يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة، والحقيقة أن ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء. بشر رئيس الجمهورية لمجلس الزفعون لقاءته بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية، فزار العائل الأردني ملك عبدالله الثاني بن الحسين وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. من جهته أكد العائل الأردني على استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا سيما المفاوضات الجارية. ولدى وصوله إلى باريس شدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمان الوحيد لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وأكد أن مشاركته في الاجتماع التحضيري تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الرئيس عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل مشددة على أهمية استمرار الاتصالات والمسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والسلام. وقالت الخارجية في تصريحات العربية إن الإطار الثلاثي يمثل السبيل نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان. كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن سفيري لبنان وإسرائيل بحثا أمس الجولة المقبلة من المفاوضات في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين البلدين. قال رئيس الأركان الإسرائيلية يال زامير إن الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله، ولن نسمح له بإعادة التسلح أو بناء قدراته من جديد. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حزب الله يحاول استعادة قوته وجلب صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها. استهدف قصف مدفعي كفر تبنيت والمنصوري ومحيط علي الطاهر ومجد الزون، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت ومحيط مجد الليطاني في زوتر الشرقية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة على أطراف بلدة حدثة في قضاء بنت جبيل. بعد تسريب الأسماء من مطالعة النائب العام في ملف المرفأ، ماذا سيقرر البطار؟ سيمونا حتشيتي،
2: من قصر؟ من كان يعلم؟ ومن ستطاله الاتهامات؟ بعد أكثر من 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، تدخل التحقيقات منعطفاً قضائياً حساساً. فالتسريبات من مطالعة النيابة العامة التمييزية تتحدث عن مسؤوليات جزائية محتملة لشخصيات سياسية وأمنية وقضائية وإدارية، بينها الرئيس السابق ميشيل عون، وعن طلب اتهام أسماء جديدة. لكن المطالعة ليست قراراً اتهامياً، ولا تلزم المحقق العدلي طارق البيطار. وفي هذا السياق تحدثت لبنان الحر مع الصحفي القضائي يوسف دياب عن إمكان أن نكون أمام ملامح أولية للقرار الاتهامي، وماذا يقول القانون عن ورود اسم الرئيس ميشيل عون.
3: أهمية ما أجى بالمطالعة اليوم أنه خبر أنه إجراءات القاضي طارق بيطار صحيحة، وأوحت المطالعة أنه ملاحقة الوزراء والنواب حتى رئيس الحكومة السابق هي من صلاحية المجلس العدلي. تقاطعت القراءة القانونية للقاضي طارق بيطار مع مطالعة النيابة العامة التمييزية. لكن بما خص باقي الطلبات، أنا بعتقد أنه المحقق العدلي غير مقيد بما يأتي في المطالعة بالأساس. طلب توجيه الاتهام للرئيس

0: تسربت، ولكن الكلمة الفصل لم تكتب بعد. القرار الاتهامي وحده سيكشف إلى أين وصلت مسؤوليات الرابع من آب.
1: تقدم الرئيس السابق ميشيل هون بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. دان رئيس الجمهورية جوزيف هون بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، وقال إنها تستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة. الرئيس نواف سلامة كد تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين. كما استنكرت الخارجية في بيان الاعتداء الآثم الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرمة أقدس البقاع الإسلامية ومساسا سفينا بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم أجمع. حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولات ميليشيا الحوثي كسب الوقت للتسلح والسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب. قال نائب رئيس الأمريكي جاي ديفانس إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك دول المنطقة تواجه الأزمة بمفردها من شأنها أن يهدد باندلاع أزمة طاقة عالمية، مدافعا عن استمرار الدور العسكري الأمريكي في حماية الملاحة وتدفقات النفط والغاز. أعلنت الخزانة الأمريكية أنها زودت المؤسسات المالية العالمية بمعلومات لقطع مصادر إيرادات إيران. أعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إحباط مخطط لحالة الثورة الإيرانية لاغتيال عالم إسرائيلي بارز في مجال الطاقة النووية. أخيرا أعلنت إسرائيل الاتفاق مع المغرب على تبادل فتح السفارات. ختام العرض الأخير أخرجه توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: انفجار المرفأ والعدالة. في الشهر الثاني من السنة السابعة على انفجار أو تفجير مرفأ بيروت، يبدو أن الحقيقة تقترب من أن تنكشف وأن العدالة آتية لا محالة. إنه زمن تكشف الحقائق بعدما ولى زمن التهويل على العدالة وغزوة العدلية على يد الحاج وفيق صفا الذي هدد بقبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. أين نحن اليوم من كل هذا التهويل؟ الحاج وفيق صفا توارى عن التهويل، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يستعد لإصدار قراره الظني الذي ستحدث حقائقه دويا. أين منه دوي انفجار المرفأ؟ والأهم من كل ذلك، لا إفلات من العقاب بعد اليوم. كما تصدعت إهراءات المرفأ في آب المشؤوم من العام 2020، هكذا ستتصدع الأوهام التي بنيت فوق المرفأ وأوهمت الجميع أن الحقيقة غرقت في مياهه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الأربعة 16 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ ضمن برنامج بلا جمرك وبيستمر لغاية الساعة 5:45. بدي وجه تحية لفريدي سابا اللي مرافقني على هندسة الصوت. ما تمرق الأيام الأصيل بيبقى أصيل، ومش صحيح أنه بالمجال الإعلامي ما في صدقات. نحن بقول أنه صحيح بالغالبية ما في صدقات، ولكن في قلة قليلة محافظة على هيدي الصداقة. وقد ما تبعد المسافات بيناتنا، خلينا نحكي عني وعن ضيفتي اليوم، بعدت المسافات بيني وبينها. صحيح منتواصل عبر التليفون، ولكن بس نشوف بعضنا منحس كأنه مبارح كنا سوا. صديقة عزيزة جدا بعمرها ما كانت المنافسة هي العنوان بيناتنا، كانت ولا كانت المصلحة هي العنوان بيناتنا على طول. كل شيء في خير لألي رين رحال تقدم لي، وكل شيء في خير لإلها وفاء شديا تقدمه لرين رحال. هذا الصوت اللي كنتوا على أمل أنه إذاعة الأم بي أس الزميلة ترجع تفتح عن أول وجديد، كنتوا كان يرفقكم كل أيام الأسبوع. هلأ بتقلي من أي ساعة الصبح، يعني من أي ساعة لأي ساعة هالقد. هلأ بعرف في ناس كتير بس يسمعوا صوت رين رحال بيقولوا رزق الله شو اشتقنا. رين رحال أيتها الصديقة العزيزة، وخليني أقول مش صديقة، أخت، أكثر من صديقة، أنت أخت.
1: شكرك كتير وفاء. أول شيء أنا بدي حييك، بدي أشكر محبتك لألي، بدي أشكر كل يعني هالكلام الحلو يلي كنت عم بتقول.